بكم جميعا. الكلمة لا تكتب فقط لتعبر عن الأشياء التي تملأنا من الداخل، ولا نجد فيها متنفس إلا بالكتابة، بل تكتب الكلمة لنعيش حياة موازية ولو في عالم من الخيال، ويوضع اللحن ترجمة لمشاعرنا حتى ولو كانت تتغذى من الخيال. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في

الطير في السماء قد علمته، وفي حقول القمح قد زرعته، وفي مياه البحر قد ذوته.

أو ذكرته كأنني أنا الهوى وأمه وأخته. هذا الهوى الذي أتى من حيث ما انتظرته مختلف عن كل ما عرفته، مختلف عن كل ما قرأته وكل ما سمعته. لو كنت أدري أنه نوع من الإدمان ما أدمنته، لو كنت أدري أنه باب كثير الريح ما فتحته، لو كنت أدري أنه عود من الكبريت ما أشعلته.

وفي عطري وفي أساوري، أراه مرسوما على وجه يدي، أراه منقوشا على مشاعري. لو أخبروني أنه طفل كثير اللهو والضوضاء ما أدخلته، وأنه سيكسر الزجاج في قلبي لما تركته. لو أخبروني أنه سيضرم النيران في دقائق ويقلب الأشياء في دقائق ويصبغ الجدران بالأحمر والأزرق في دقائق.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: تهويمات صوفية، تهويمات صوفية لتكوين امرأة، لتكوين امرأة.
3: لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، قامتها طويلة كالسيف وعينها صافية مثل سماء الصيف. كنت رسمت وجهها على الورق، كنت حفرت صوتها على الورق، كنت جعلت نهدها حمامة شامية وشرفة بحرية تلامس الماء ولا تخشى الغرق. كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق، وخصرها قصيدة وثغرها كأس عرق. كنت اشتغلت ليلة بطولها أصور ارتعاشة العقد وموسيقى الحلق. لو لم تكوني أنت في لوح القدر لكنت كونتك يا حبيبتي بصورة من الصور. كنت استعرت قطعة من القمر وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر. كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر. كنت اخترعت الغيم يا حبيبتي ومن أجل عينيك أنزلت المطر. لو لم تكوني أنت في حياتي،
2: لو لم تكوني أنت في حياتي،
3: ما كان في الأرض هواء أو مياه أو شجر، ما كان في الأرض بشر. لو لم تكوني أنت يا حبيبتي في الواقع كنت اشتغلت أشهرا وأشهرا على الجبين الواسع، وأشهرا وأشهرا على الفم الرقيق والأصابع. كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي شفافة اليدين. كنت على أهدابها رميت نجمتين. كنت على سريرها أضأت شمعتين. لكن من مثلك يا حبيبتي
2: أين تكون؟ أين
3: تكون؟ أين؟

أريدك أنثى، ولا أدعي العلم في كيمياء النساء. ومن أين يأتي رحيق الأنوثة، وكيف تصير الظباء ظباء، وكيف العصافير تتقن فن الغناء. أريدك أنثى، وأعرف أن الخيارات ليست كثيرة، فقد أستطيع اكتشاف جزيرة، وقد أستطيع العثور على لؤلؤة، ولكن من ثامن المعجزات اختراع امرأة. أريدك أنثى، وأجهل كيف يركب هذا العقار الخطير، وأجهل كيف الفراشة تكتب شعرا، وكيف الأنامل تقطر شهدا، وأجهل أي بلاد يبيع

أريدك أنثى بخطك هذا الصغير الصغير ونهدك هذا المليء المضيء الجريء المثير. أريدك أنثى ولا أتدخل بين النبيذ وبين الذهب وبين الكريستال والأقحوان، ولست أفرق بين بياض يديك وبين مداسات هذا البيان. ويكفي حضورك كي لا يكون المكان، ويكفي مجيئك كي لا يجيء الزمان، وتكفي ابتسامة عينيك كي يبدأ المهرجان. فوجهك تأشيرتي لدخول بلاد الحنان.

أريدك أنثى كما جاء في كتب الشعر منذ ألوف السنين، وما جاء في كتب العشق والعاشقين، وما جاء في كتب الماء والورد والياسمين. أريدك وادعة كالحمامة، وصافية كمياه الغمامة، وشاردة كالغزالة، ما بين نجد وبين تهامة. أريدك مثل النساء اللواتي نراهن في خالدات الصور، ومثل العذار اللواتي نراهن فوق سقوف الكنائس يغسلن أفداءهن بضوء القمر. أريدك أنثى ليخضر لون الشجر، ويأتي الغمام إلينا ويأتي المطر. أريدك أنثى ولا أدعيك لنفسي، ولكن ليسعد كل البشر.

أريدك أنثى لتبقى الحياة على أرضنا ممكنة، وتبقى القصائد في عصرنا ممكنة، وتبقى الكواكب والأزمنة، وتبقى المراكب والبحر والأحرف الأبجدية. فما دمت أنثى فنحن بخير، وما دمت أنثى فليس هنالك خوف على المدنية. أريدك أنثى بزينتك المدرسية، وأطواقك المعدنية، وشعر طويل وراءك يجري كذيل الحصان، وحمرة ثغر خفيفة، ورشة عطر حفيفة، ولمسة كحل خفيفة، ونهد أربيه مثل الطيور الأليفة، وأمنحه التاج والصولجان. أريدك أنثى وهذا رجاء الوحيد إليك، وآخر أمنية أتوجه فيها إلى شفتيك. أريدك باسم الطفولة أنثى، وباسم الرجولة أنثى، وباسم الأمومة أنثى، وباسم جميع المغنين والشعراء، وباسم جميع الصحابة والأولياء. أريدك أنثى فهل تقبلين الرجاء؟

أريدك أنثى اليدين وأنثى بهسهسة القرط في الأذنين وأنثى بصوتك أنثى بصمتك أنثى بضعفك أنثى بخوفك أنثى بطهرك أنثى بمكرك أنثى بمشيتك الرائعة وأنثى بسلطتك التاسعة وأنثى أريدك من قمة الرأس للقدمين فكوني سألتك كل الأنوثة امرأة بين بين أريدك أنثى لأن الحضارة أنثى لأن القصيدة أنثى وسنبلة القمح أنثى وقارورة العطر أنثى وباريس بين المدائن أنثى وبيروت تبقى برغم الجراحات أنثى فباسم الذين يريدون أن يكتبوا الشعر كوني امرأة وباسم الذين يريدون أن يصنعوا الحب كوني امرأة وباسم الذين يريدون أن يعرفوا الله كوني امرأة.

جهنم يا الصغيرة لا تخافي، فهل يطفي جهنم مستطيع؟ فلا تخشي الشتاء ولا قواه، ففي شفتيك يحتاج

يحبني، يحبني كثيرا. صغيرتي إن عاتبوك يوما كيف

رقصنا على الشموع لحننا الأثيرا، وحول البيان في ثوان وجودنا أشعة ونورا، وظنك الجميع في ذراعي فراشة تهم أن تطيرا، فواصلي رقصك في هدوء واتخذي من أضلعي سريرا، وتمتمي بكل كبرياء يحبني يحبني كثيرا حبيبتي.

قصة العينين تستعبدني. من رأى الأنجم في طوفانها؟ كلما حدقت فيها ضحكت وتعرى الثلج في أسنانها. شاركيني قهوة الصبح ولا تدفني نفسك في أشجان.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الطاعات والقربات، وقنا برحمتك سوء الزلات، وعافنا بكرمك من الغفلات، وارزقنا يا ربنا شكر نعمائك والصبر على بلائك والرضا بقضائك، وامن علينا بصدق المعرفة وحق اليقين. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا بطاعتك، وأن تطهر نفوسنا بخشيتك، وأن تسدد ألسنتنا بذكرك، وأن تثبت حجتنا بتقواك. واجمع اللهم شملنا، ووحد صفنا، واستعملنا صالحين، وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين.

اللهم بك نعتصم وعليك نتوكل، نسألك أن تمن علينا بالعون والنصر، وأن ترزقنا الهداية والسداد، وأن تجعلنا يا ربنا ممن استقام على طريق الرشاد، وزينا يا ربنا بالأخلاق الرضية والأفعال المرضية، واسترنا بسترك الجميل. اللهم بك وحدك مناط رجائنا، وإليك تعنو وجوهنا. نسألك أن ترزقنا الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بالقضاء، والنصر على الأعداء. واجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا رب العالمين.

الرحيم، يا حليم يا كريم، أسألك أن ترفع بالتقوى ذكرنا وتضع بالتوبة وزرنا، ونسألك يا ربنا فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك برحمتك درجات العلا من جنة النعيم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا صادقا لا يخالطه شك أو شرك أو رياء، ونسألك أن ترزقنا يقينا ليس بعده كفر، وأدركنا اللهم برحمة منك ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تقدم الشيخ الرئيس بوسينا من إعداد شعلة يكسال أوستشكر وفاطمة الكبير. في زمان سكنته العقول اللامعة وتوارت فيه النجوم أمام وهج الفكر، ولد رجل لم يكن كغيره من الرجال، رجل خلد اسمه في صفحات العلم وترددت أصداؤه بين رفوف الحكمة ودهاليز الفلسفة. هو الشيخ الرئيس، هو ابن سينا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نرافق فيها رحلة هذا الرجل الذي تجاوز زمانه وعبر العصور إلى زماننا. كان فيلسوفا وطبيبا وشاعرا ومتصوفا وباحثا عن نور الحق. ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 980 للميلاد في قرية أفشنة بخراسان الواقع اليوم في أوزبكستان. نشأ في بيت محب للعلم وبدت عليه منذ الصغر ملامح النبوغ. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة وقرأ علوم المنطق والرياضيات والطب والفلسفة والنجوم، حتى قيل عنه كان يقرأ الكتب كما يستنشق العطر. وعندما بلغ 16 كان يعالج المرضى ويدرس الشيوخ ويؤلف الكتب. يحكى أن أحد أمراء بخارى مرض مرضا استعصى على أطباء عصره، فاستدعي الفتى ابن سينا فشفاه الله على يديه، ومن يومها فتحت له أبواب المكتبات والقصور. البروفيسور خالص أيدمير عضو المجلس الأعلى في الشؤون الدينية يقول:
2: هو مبدئيا تعلم العلوم الطبية نظريا وبعدها بدأ يمارسه فعليا حول المرضى، وهذا جعله متمكنا في علم الطب، حتى أنه في سن 16 دعي إلى القصر لمعالجة الأمير نوح بن منصور، وبعون الله سبحانه وتعالى نجا وأفلح في معالجته، وبدأ أيامه في القصر وفتح له أبواب المكتبة، وهذا بالنسبة له حظ وافر، لأنه في تلك الأيام الكتاب هو شيء غالي جدا والأمراء يملكون الكتب ثروة بالنسبة لهم، وتعلم قرأ فيها الكثير من الكتب. وشيء نقطة مهم في حياته هو وفاة أبي في عمره 20 على ما أظن، بعد ارتحالي وبعد وفاة أبيه بدأ أيامه مع الأمراء والسلاطين، وشيئا ما يعني كان له صلة أو علاقة بالسياسة، وهذه السياسة أحيانا جاء بحظ وافر بالنسبة له، وأحيانا طارده السياسة وخطر بحياته من مدينة إلى مدينة أخرى. لا أذكر أنه تزوج قط، البعض يقولون أنه تزوج بامرأة بعبدة أتت من العراق لفترة قصيرة جدا اسمها ياسمين، لكنه يعني في معظم حياته كان عزبا وكان يعني رجلا عالما ولودا، ألف أكثر من 200 كتاب، لسوء الحظ لدينا العشرات منها، بقيت العشرات منها لدينا، وكان يسهر كثيرا لكتابة الكتب ويعمل في النهار في بعض الأحيان، كان وزيرا في بعض المدن ويسهر كثيرا للكتابة. وأيضا نرى أنه كان له حظ وافر من الحياة الدنيوية، البعض يقولون أنه كان مغرم في اللذات والغنى وما إلى ذلك. رأيت في مكان أنه يقول: أفضل أن يكون لي حياة عريضا وقصيرا من أن تكون هي حياة طويلة ضيقة. فهذا يرينا نظرته إلى الحياة. في تركيا يقال أنه هذا النهج من الحياة حياة سريعة، عاش سريعا ومات مبكرا، مات في وفاته المنية في عمره 58 على ما أظن، لأنه مات في 1037 للميلاد، وهذا عمر قصير جدا بالنسبة للشخصية أثر في تاريخ الإنسانية بهذا القدر، له بصمة يعني لا تمحى إما في الطب وإما في الفلسفة.
1: كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق، فصل فيه تشريح الجسد ونظريات الأمراض ووصف العلاجات وتحدث عن النفس وتأثيرها في الجسد. كان يرى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسلام الداخلي. الدكتور عمر أنر، اختصاصي أمراض الأعصاب، متحدثا:
3: أولا، ابن سينا ليس فيلسوفا فقط، بل هو طبيب أو حكيم كما كان يسمى الأطباء في ذلك الوقت. والنقطة الثانية أن ابن سينا رغم أن كتبه ومؤلفاته كانت باللغة العربية إلا أنه ليس عربيا. ابن سينا العالم المشهور هو العالم الذي برز في ذلك الوقت، هو الذي ترعرع في أحضان الحضارة الإسلامية. ابن سينا هو العالم المسلم والذي لا تستطيع الدول أن تتقاسمه، وأصبح عالما في ظلال الحضارة الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، ويعرف باسم أفيسنا. أصبح فيلسوفا كبيرا وحكيما باهرا وطبيبا ماهرا. فعلى سبيل المثال، حفظ ابن سينا القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وفي وقت لاحق بدأ يظهر اهتماما بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والعلوم الطبية خاصة. وبحلول سن 17 اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطب، وبدأ بمعالجة المرضى، وكان لا يأخذ أجورا. من أهم آثاره طبعا القانون في الطب. القانون في الطب كما يبدو من العنوان ليس كتابا عن القانون، إنه كتابا عن الطب، يمكن أن نفسره مبادئ الطب، وهو أهم كتاب تاريخي في الطب، ولعله أكبر كتاب في الطب. وكتبه ابن سينا باللغة العربية قبل 1000 عام، وترجم كما قلتم إلى عديد من اللغات وخاصة اللاتينية، ودرس لمدة قرون عدة في الجامعات الأوروبية، وكان اسمه كانون ميديسينا باللغة اللاتينية. وهذا الكتاب يتكون من 5 مجلدات كبيرة. إذا أردنا التفصيل في هذه المجلدات، المجلد الأول يتناول موضوع تعريف الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وأسباب الأمراض وأعراضها العامة، وكذلك حماية الصحة التي تعتبر، أو الوقاية، الطب الوقائي الذي يعتبر موضوعا مهما كثيرا في يومنا هذا، وكذلك يتناول علاج الأمراض. ويتناول المجلد الثاني موضوع الأدوية البسيطة، أي غير المركبة، أي الأدوية التي تتكون من مادة واحدة، من نبات واحد أو من مادة معدنية واحدة، وهو القسم الأصغر. والقسم الأكبر يتناول موضوع الأدوية المركبة التي تحتوي على عدة أدوية. وفي المجلد الثالث يتناول ابن سينا أمراض الرأس والدماغ، وتخصص لأمراض الرأس والدماغ مكانا كبيرا في كتابه ابن سينا. ويتناول كذلك أمراض الأعصاب المحيطية، الأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء البدن، وأمراض العيون، وأمراض الأنف والأذن والفم واللسان والشفاه والأسنان واللثة والبلعوم والرئتين والقلب والثدي والمري والمعدة والكبد والمرارة والأمعاء والشرج والكلى والمثانة والأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية وغيرها من الأعضاء. وفي المجلد الرابع يتطرق ابن سينا إلى الأمراض الحموية أو الأمراض الإنتانية والخراجات والآفات البثرية وتطبيق الجبيرة والكسور والسموم وحتى إلى علم التجميل. وفي المجلد الخامس يتحدث ابن سينا عن الأدوية المركبة التي يسميها الأقربازينات، ويقول أن المرض لا يمكن أن يتعالج بدواء واحد فقط أحيانا، لذلك تكون هناك حاجة إلى أدوية مركبة استخدمها في أمراض القلب أو الأمراض الجهازية، الأمراض التي تصيب الأعضاء، لكنه استعملها أيضا في معالجة السموم التسمم أو معالجة لدغ الأفاعي أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى. لقد لفت نظري ودهشني كثيرا الموجودات أو المعلومات التي شرحها ابن سينا، وخاصة في مجال التشريح والفيزيولوجيا. ما معنى الفيزيولوجيا؟ يعني علم وظائف الأعضاء وخاصة المتعلقة بالإنسان. طبعا في يومها قبل 1000 سنة لم يكن هناك لا أشعة ولا تحاليل مخبرية ولا استقصاءات نسيجية كما يوجد في يومنا هذا.
1: لم يكن ابن سينا طبيبا فحسب، بل كان فيلسوفا يرى الوجود بعين العقل ويفكك أسرار الكون بمنظار الفكر. تأثر بأفلاطون وأرسطو، ولكنه لم يكن تابعا لهما، بل أضاف ونقح وواجه. كانت فلسفته تنشد التوفيق بين العقل والإيمان، بين الوحي والتجربة. كتب عن النفس والوجود وقال: العقل لا يتعارض مع الدين، بل هو طريق إلى فهمه. لم تكن فلسفة ابن سينا مجرد تأمل في الكون، بل كانت رحلة عقل يبحث عن سر الخلق وجوهر الوجود. رأى أن للعالم علة لا تعل وسببا لا يسبق، ووجوده واجب لا يحتاج إلى من أوجده. هو الله الخالق الأول الذي عنه يصدر كل شيء ومنه يفيض كل كائن. في كتبه وصف الله بالواجب الوجود لا كمجرد فكرة ميتافيزيقية، بل كحقيقة عقلية ووجودية يدركها الفكر الصافي كما يدرك النور في عين مفتوحة.
2: نرى رؤيته عن المادة وعن الوجود، وخاصة وجود الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمين الفلاسفة حين ذاك كان يظن أن العالم أزلي، يعني لا بداية له، وكان هذا شيء معتبر جدا بالنسبة لذلك العلم وتلك الأيام بين الفلاسفة. وهؤلاء العلماء المسلمون بعدما تعلموا الفلسفة والعلوم إما من اليونان وإما من الهند من الأقدمين الفلاسفة، رأوا وظنوا أنه شيء واضح وحقيقة لا غبار عليه، لذلك حاولوا أن يجمعوا بين هذه الفكرة، بين أزلية الكون أو سميها إن شئت قدم الكون والخلق في دين الإسلام أو في كل الأديان التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بالرسل، وحاولوا أن يصلوا أو يجدوا حل أو طريقة بين أزلية الكون وقدم الكون وخلق الله سبحانه وتعالى. فبرهان الصديقين، عبر برهان الصديقين يحاول ابن سينا أن يجد طريقة خاصة به، وهي أنه يفرق الموجود بين موجود ممكن وموجود واجب، فيقول أن الموجود الممكن يعتمد على موجود واجب، فإما أن يكون موجودا آخر ممكن مثله، لكن لا يتسلسل هذه إلى ما لا نهاية، يجب أن ينتهي بموجود واجب، لأن الموجود حاليا موجود، فهذا الموجود الواجب في البداية هو الله سبحانه وتعالى، ويحاول بهذه الطريقة أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، والخلق كله يعتمد على ذلك الواجب الوجود. لكن هناك فرق في ابن سينا، بأنه حينما ينتهي إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى لا يذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في لحظة معينة واختار لخلقه وأراد خلقه، بل يقول بأن الله، بأنه سبحانه وتعالى أو أن العالم الكون فاض من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي نظرية الفيض.
1: قال: الله هو الكمال المطلق، الخير المحض، والعقل الأول الذي تنبع منه سائر العقول. ولم يرى تناقضا بين العقل والإيمان، بل اعتبر العقل هبة من الخالق ترشد الإنسان إليه لا تضله عنه. هكذا سعى ابن سينا ليثبت وجود الله بالحجة كما يؤمن به القلب بالفطرة، وكتب يقول: لو لم يكن في الكون إلا أثر النظام لكفى أن يدل على منظم. و ولم يكن العقل عند ابن سينا منفصلا عن الروح، بل كان مرآتها الصافية. تأمل النفس وتساءل: ما أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أعود؟ فقال: إن النفس جوهر مجرد لا يفنى بفناء الجسد، بل تسكن البدن في رحلة عابرة ثم ترحل إلى عالم أعلى، إلى بارئها. وقدم دليل الرجل المعلق أحد أروع براهينه الفلسفية: اتخيل إنسانا خلق دفعة واحدة معلقا في الهواء، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئا، ومع ذلك يدرك نفسه ويعي وجوده. فقال: النفس تدرك ذاتها بذاتها، وهي دليل على وجودها واستقلالها عن الجسد. في نظره النفس تميل بطبيعتها إلى الكمال، وتشتاق إلى أصلها، إلى النور الذي انبثقت منه، إلى الله. وهكذا كانت الفلسفة عنده سلما تصعد به النفس حتى تدرك حقائق ما وراء الظاهر، وتتصل بالواجب الحق خالقها ومصدرها. في نفس الإنسان قبس من الخالق، لا يطفئه الظلام ولا تطمسه المادة، بل يبقى حيا نابضا باكيا في ليالي الحيرة، حالما بلحظة اللقاء. لنستمع هنا إلى الدكتور لؤي حاتم يعقوب، عضو الهيئة التدريسية في جامعة أنقرة، كلية العلوم الاجتماعية.
4: ابن سينا حقيقة في فلسفته يحاول أن يجمع بين الدين والفلسفة، لأن يقول أنه أصل الدين العقل وأصل الفلسفة العقل، فالأصل واحد ولكن قد يتفرع. لذلك من هذا المنطلق هو بدأ فلسفة ابن سينا. طبعا لو نذكر أنه توفي الفارابي قبل ابن سينا بثلاثين سنة، هكذا الفارابي ترجم الكتب الفلسفية اليونانية مثل فلسفة إفلاطون وفلسفة أرسطو. بعد الفارابي من أتى؟ طبعا أنا أتحدث من ناحية تاريخية. بعد الفارابي أتى ابن سينا. ابن سينا استفاد من هذه الفلسفات، فلسفة أرسطو وفلسفة إفلاطون، استفاد من ترجمة الفارابي لها. فبعد الاستفادة منها وبعد قراءتها كون فكرة أنه أصل الفلسفة تعود إلى العقل، وأصل الدين يعود إلى العقل، لأن نحن نتحدث عن فيلسوف حافظ للقرآن وفيلسوف مسلم، وهو بذلك لا يخرج عن الإطار القرآني. كيف يعني لا يخرج؟ يعني قوله تعالى في سورة الملك آية رقم 10: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يوجد أهمية للعقل، يعني لو كنا نستعمل العقل ما كنا من أصحاب السعير. فابن سينا يخرج من هذا المنطلق أن العقل أصل الدين، ولا يعارض العقل الدين، لأن من العبث أن يأتي دين يعارض عقل الإنسان، هذا ليس منطقي. فابن سينا أخذ من هذا المنهج منهج فلسفي انطلق منه. في الحقيقة كانت الفلسفة قديما تبحث وتدرس. من ضمن الأفكار تميز بها ابن سينا محاولة إثبات الخالق فلسفيا وليس نظريا عن طريق الآيات القرآنية. ابن سينا في جميع أدلته الفلسفية كان ينكر اللانهائية. كيف يعني اللانهائية؟ يقول لكل شيء بداية نهاية، لا يوجد لانهائية. فهو كان ينكر اللانهائية كوجود الإنسان، يقول هذا الابن من هذا الأب، هذا الأب من هذا الجد، هذا الجد، النهاية لابد أن يكون إلى آدم بعد آدم. فهو كان ينكر اللانهائية، لكل بداية نهاية، لكل شيء، لكل شيء بعد ذلك له نهاية. فهو أثبت وجود الخالق بهذه النظرية، نظرية واجب الوجود وبسلسلة المسببات. بعد ذلك نظري يعني نظرته إلى الزمان، يعني يوجد بين الفلاسفة حقيقة أمر: الزمان متى بدأ؟ هل بدأ مع الخالق؟ هل بدأ مع العالم؟ هل بدأ مع خلق الإنسان؟ هذا يوجد يعني مسألة بين الفلاسفة بحثت كثيرا ولا يوجد اتفاق. طبعا طبعا أريد أن أنوه إلى مسألة أنه الميتافيزيك، علم ما وراء الطبيعة، فيه خلاف بين الفلاسفة. لماذا؟ هو ليس خلاف بعلمية الفيلسوف هذا عالم، لا، لأنها مواضيع غيبية. المواضيع الغيبية هل يجوز فيها الاختلاف؟ طبعا هي ليس من صلب العقيدة الإسلامية. يعني يعني أنا لو أريد أن أقول أن الزمان بدأ بوجود الإنسان، أو أقول الزمان بدأ بوجود الخالق، أو أقول الزمان بدأ بالكون، هذا يعني لا يوجد فيه مشكلة باعتقادي. هذه مسألة غيبية، ممكن أنت تعتقد هكذا وممكن أنا أعتقد هكذا. ابن سينا كان له نظرة مختلفة عن الزمان، يقول بأن الزمان سرمدي. كيف يعني سرمدي؟ يعني ليس له بداية ولا نهاية، وهو بذلك القول ربط الزمان بوجود الخالق، لأن الخالق ليس له بداية وليس له نهاية، ومن ذلك المنطق ربط الزمان. وهذا بخلاف طبعا الغزالي وبخلاف الفارابي، وسوف نأتي يعني على المؤاخذات التي أخذ عنها ابن سينا. فهو كان له نظرة مختلفة عن الزمان. المعرفة، أصل المعرفة عند ابن سينا، وهي من هذه من المواضيع الضرورية في الفلسفة، المعرفة وأصل المعرفة. قلنا أن ابن سينا تأثر بأرسطو، وأرسطو يقسم الفلسفة إلى فلسفة عملية ونظرية ونفسية. ابن سينا قال أصل المعرفة العملية من الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق، لكن هو يعارض ما ذهب إليه الفارابي. لماذا؟ لأن الفارابي يقول العقل هو أصل المعرفة، وهنا وجدنا اختلاف بأصل المعرفة. ابن سينا يميل إلى أصل المعرفة من الدين، لكن الفارابي يميل إلى أنه أصل المعرفة هو العقل. هذا يعني ابن سينا لا يقلل من شأن العقل، لكن لا، يقول أنه أصل المعرفة لابد أن ننظر إلى الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق. هكذا يوجد اختلاف خفيف بينهم. ابن سينا يقول الغاية من الفلسفة النظرية هو الوصول إلى الحقيقة. يعني إذا تريدين أن تصلين إلى الحقيقة وتبحثين في شيء معين، لابد لك من الفلسفة النظرية. الفلسفة النظرية هي توصلك إلى الحقيقة. إذا أتينا إلى الفلسفة العملية، يقول الفلسفة العملية هي التي توصل إلى الخير. الخير لا أستطيع أن أصل إليه عن طريق الفلسفة النظرية، لا، الفلسفة العملية عمل، أترجم الفلسفة وأفكار الفلسفة إلى عمل حتى أصل إلى الخير. النفسية هي تتعلق بالروح، هي تتعلق بروح الشخص وراحة الشخص، كيف يرتاح الشخص. فالنفسية إذا الشخص وصل إلى، وهذا سوف يقودنا إلى العقل الفعال ويقودنا إلى الحقيقة، الوصل الشخص إذا وصل إلى الحقيقة في ظنه، نعم، هو سوف يرتاح نفسيا. يعني الشخص، يعني نحن نقول، وهذا يقودنا إلى السعادة، ما كيف نفسر مفهوم السعادة؟ يعني السعادة هو الراحة النفسية، لكن الإنسان كيف يكون سعيدا؟ يوجد اختلاف هنا بين الفلاسفة، هل يكون سعيدا بالمال؟ هل يكون سعيدا بالجاه والأولاد؟ هل يكون سعيدا بالمنصب أو الموقع؟ لكن بعد كل هذا الذي تحدثنا، طبعا ابن سينا أفكاره كثيرة، لكن هذا جل ما اشتهر به. والفيلسوف في زمانه كان يسمى قاضي القضاة، قاضي طبعا مفتي الدولة، قاضي الدولة. في الحقيقة هو كانوا يفتون وكانوا يحكمون في الفقه، لكن هو في الفقه المعتاد عليه، لا يوجد خلاف في ذلك. يعني إن لو نأتي ابن سينا نقول له السرقة حلال أو حرام، مستحيل أن يقول حلال أو كذا. الآراء الفقهية والمسائل الأخرى الدينية ما في أي مشكلة، ولا يوجد انتقاد له أبدا حتى إلى عصرنا اليوم. ولو يوجد انتقاد لظهرت كثير، كتبه موجودة، يعني الحلال والحرام بين. لكن هم كما قلت في الفلسفة، إذا أتت كلمة الفلسفة هو تأتي الخلاف في الميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة. وهذا أنا في رأيي يعني الاختلاف فيه طبيعي، لأن شيء أنا لم أره وأنت لم تره، أنت تفكرين وأنا أفكر، وعقل الإنسان ليس واحد. عقل الإنسان إذا كان ليس واحد، إذن يأتي الخلاف، والخلاف هي سنة، هي سنة الحياة، والإنسان بدوره لابد أن يختلف مع الآخر، وإذا لا يوجد خلاف.
1: أما في الطب فقد كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق. رأى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسكينة. كتب أكثر من 450 مؤلفا في الفلسفة والطب والفلك والشعر والمنطق. كان يدرس تارة ويطارد تارة، ويسجن ويتهم، ويخفي نفسه أحيانا باسم مستعار، لكنه لم يترك العلم ولا القلم. وفي سن 58 أسلم الروح عام 1037 للميلاد.
4: الغزالي انتقد ابن سينا في كتاب تهافت الفلاسفة، وذكر أنه ابن سينا قد تهافت بهذا القول. بعد ذلك تطرق إلى علم الله، فعلم الله لا شك أن الله عالم، وابن سينا لا يختلف مع أحد أن الله عالم، لكن علم الله بعد ذلك قسم، علم الله، علم الله الكلي أو علم الله الجزئي. يعني مشكلة الفلاسفة في الحقيقة هم يذكرون مسائل افتراضية عقلية قديما لم يتطرق إليها. يعني مثلا لو قلنا أنه مسألة الكون هل تطرق إليها في زمن الصحابة؟ لا. يعني هل سأل أحد الصحابة أو أحد التابعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هل أنه الكون مع الله أو بعد الله؟ لا يوجد العقل. وهذه المسائل كانوا يثيرونها المستشرقين غير المسلمين، يأتي إلى المسلم ويقول له ماذا تفكر في الكون؟ ماذا تفكر في علم الله؟ ماذا تفكر في حشر الأجساد بعد الموت؟ وهذه حصلت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاه وقال له ماذا تفكر في الروح؟ الروح مسألة غيبية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه مباشرة، لا يوجد عنده وما أتيت من العلم إلا قليلا. فابن سينا كان يسأل هكذا وكان مجبور أن يجيب. فمسألة الكون هو قد أجاب أنه الكون ليس له بداية وليس له نهاية، اعترض عليه بعد ذلك الإمام الغزالي وألف عليه كتاب كما قلنا. علم الله أشار، علم الله هل الله عز وجل يعرف الكليات والجزئيات أو يعرف فقط الكليات؟ يعني مثلا الكليات مثل حياة الإنسان، متى يموت الإنسان، متى يولد الإنسان، ماذا يكون بعد 100 سنة، ماذا يكون قبل، هكذا. لكن الجزئيات هل الله عز وجل يعرف أنه أنا بعد 5 دقائق أشرب الماء؟ أو هل يعرف أنه أنا بعد 3 دقائق سوف أتصل بأحد، بصديقي، أو أنا سوف أخرج من هذه الغرفة؟ في رأي ابن سينا يقول هذه صغائر الشيء، صغائر الشيء الله عز وجل منزه أن يعرف صغائر الشيء، أو يعرف صغائر الشيء بأسلوب كلي. الغزالي لا يطيب له هذه الأفكار، قال أن الله عز وجل يعرف الصغير والكبير، لا نتدخل بيعرف بالصغير بشيء كلي وهكذا. فهذه من أيضا من الخلاف الذي وجد. الخلاف الثالث هو مسألة البعث بعد الموت، هل يكون الحساب بالروح والجسد أو فقط الروح؟ أيضا مسألة غيبية. طبعا الغزالي رد عليه هذا القول، قول ليس صائب 100%، وأنه الجسد سوف يكون الجسد مع الروح مع بعض في يوم القيامة، طبعا واستدل بأدلة كثيرة. بهذه المسائل الثلاثة نقول أنه أخذ على ابن سينا بهذه المسائل الثلاثة في كتاب تهافت الفلاسفة الذي كتبه الغزالي. بعد ذلك جاء ابن رشد، طبعا الغزالي قد تحدث بأسلوب نحن نقول بأسلوب قاسي لاذع كما نقول، أنه ابن سينا وهذا يقول قد تقرب إلى اليونان بهذه الأفكار، أثبت الضد، أثبت الضد، وهذا جيد، هذا حرية الفكر بالدليل.
1: مات الجسد وبقي النور، فإذا سألك الزمان عن رجال عاشوا للعلم وخلدهم الفكر فقل كان هناك ابن سينا، طبيب الجسد وعراف النفس ونبي الفلسفة. إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية قدمت لكم حلقة عن ابن سينا، من إعدادي شعلة يكسال أستكر وفاطمة الكبير، لسلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، في إطار التعاون بين أصبو وكوبيام.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتممنا في لقائنا الماضي تفسير سورة التحريم، ونبدأ اليوم على بركة الله تعالى تفسير سورة الملك، وهي سورة مكية، عدد آياتها 30 آية، وهي السورة 67 حسب ترتيب المصحف، والسادسة 76 حسب ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الطور وقبل سورة الحاقة. سميت سورة الملك لافتتاحها بتقديس وتعظيم الله نفسه، وهو بيده الملك، ملك السماوات والأرض، وله وحده مطلق السلطان والتصرف في الأكوان كيفما يشاء، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع. وتتصل هذه السورة بما قبلها من وجهين: وجه عام، وهو أن هذه السورة تؤكد مضمون السورة السابقة في جملتها، فالسورة المتقدمة تبين مدى قدرة الله وهيمنته وتأييده لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في مواجهة احتمال ظهور تآمر امرأتين من نسائه عليه. وهذه السورة توضح بصيغة عامة أن بيد الله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه القدير على كل شيء. والوجه الثاني خاص، وهو أنه تعالى ذكر في أواخر سورة التحريم مثالين فريدين للكافرين والمؤمنين. يتمثل مثال الكافرين في امرأتي نوح ولوط، ومثال المؤمنين في امرأة فرعون ومريم العذراء البتول. وهذه السورة تدل على إحاطة علم الله تعالى وتدبيره وإظهاره في خلقه ما يشاء من العجائب والغرائب، فإن كفر امرأتي نوح ولوط لم يمنع اتصالهما بنبيين كريمين، وإيمان امرأة فرعون لم يضر به اتصالها بفرعون الطاغية الجبار العنيد، كما لم يزعزع إيمان مريم حملها غير المعهود بعيسى عليه السلام. سورة الملك كسائر السور المكية تعنى بأصول العقيدة الأساسية، وهي إثبات لوجود الله تعالى ووحدانيته، ببيان مظاهر عظمته وعلمه وقدرته على كل شيء، والاستدلال على وحدانيته، والإخبار عن البعث والحشر والنشر، والإنذار بأهوال القيامة، والتذكير بنعم الله على عباده، وربط الرزق بالسعي في الأرض، ثم التوكل على الله تعالى. قال تعالى في سورة الملك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يمجد الله تعالى نفسه ويخبر أن بيده الملك، وأنه سبحانه المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، وأنه التام القدرة على كل الأشياء، لا يعجزه شيء، بل هو يتصرف في ملكه كيف يريد، من إعزاز وإذلال، ورفع ووضع، وإنعام وانتقام، وإعطاء ومنع، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل، لحكمته سبحانه، وعدله، وإطلاق سلطانه. وكلمة تبارك تدل على غاية الكمال ومنتهى التعظيم والإجلال، ولذا لا يجوز استعمالها في حق غير الله تعالى. والآية مستمعي الكرام تعلم المؤمنين نمطا من أنماط الثناء على الله تعالى، وصيغة من صيغ تمجيده، فمن قالها وهو مستشعر لمعانيها استحق أن ينال عفو الله تعالى ومغفرته ورضوانه. بعد هذا شرع الله تعالى يفصل بعض مظاهر قدرته وعلمه، فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي إنه تعالى هو الذي قدر الموت وقدر الحياة، وجعل لكل منهما مواقيت لا يعلمها إلا هو، وهو الذي جعلكم عقلاء لتدركوا معاني التكليف وتقوموا به، ليعاملكم معاملة من يختبر حالكم وينظر أيكم أخلص في عمله، فيجازيكم بذلك بحسب تفاوت مراتبكم وأعمالكم. قال ابن عمر: تلا النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الذي بيده الملك حتى بلغ أيكم أحسن عملا، فقال: أيكم أحسن عقلا، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعته عز وجل، يعني أيكم أتم فهما لما يصدر عن الله تعالى، وأكمل ضبطا لما يؤخذ من خطابه، وأيكم أبعد عن ملابسة الكبائر، وأسرع في إجابة داعي الله. وفي هذا ترغيب في الطاعات وزجر عن المعاصي. وهو العزيز الغفور، أي وهو ذو العزة القوي الشديد الانتقام ممن عصاه وخالف أمره، الغالب القاهر الذي لا يغلبه أحد ولا يعجزه عقاب من أساء، وهو الكثير المغفرة والستر لذنوب من أذنب ثم تاب وأقلع وأناب بعدما عصاه وخالفه، فهو سبحانه عزيز قوي، ومع ذلك يغفر ويرحم ويعفو ويصفح. وقد قرن سبحانه الترهيب بالترغيب في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإثبات العزة والغفران له سبحانه يتضمن كونه قادرا على المطيع وعلى العاصي، فلا يقع خطأ في إيصال الحق إلى من يستحقه ثوابا كان أو عقابا، وهذا حتى لا يغفل الإنسان عن العمل الصالح مع الإيمان لينجو من انتقام العزيز.

ثم ذكر تعالى دلائل قدرته فقال: الذي خلق سبع سماوات طباقا. الله هو الذي أوجد وأبدع السماوات السبع متطابقة بعضها فوق بعض، كل سماء منفصلة عن الأخرى ولا رابط يربطها، مع اختصاص كل منها بحيز معين ونظم ثابتة لا تتغير، بل بنظام الجاذبية البديع بين أجرام السماوات والأرض، كما جاء في

لذا نؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى ونصدق به، وإن كنا لا ندرك كنهه ولا نستطيع تصوره حتى يعلمنا الله، وهو العليم الحكيم. ثم ذكر تعالى دلائل العلم فقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. لا ترى أيها الناظر المتأمل في مخلوقات الرحمن من اعوجاج وصدوع، ولا تناقض ولا تباين وعدم تناسب، بل هي مستقيمة مستوية لا عيب ولا خلل فيها، فلا يتجاوز شيء منها الحد الذي يجب له زيادة أو نقصا. فإن كنت في ريب من هذا فارجع البصر وتأمل في السماء، هل تشاهد فيها من شقوق وصدوع؟ مستمعي الكرام، إذا كرر الإنسان النظر في السماوات مرات كثيرة لا يرى فيها عيبا، بل يتحير بالنظر إليها، وهذا دليل على تعظيم خلقها وسلامتها من العيوب، وكون خالقها ذا قدرة تامة وعلم دقيق شامل محكم متقن. ثم أمر الله تعالى بتكرير النظر في خلق الرحمن هل يجد فيه الناظر عيبا وخللا، فقال: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. المراد بقوله تعالى كرتين تكثير النظر لمعرفة الخلل، أي ثم ردد البصر ودقق مرة بعد مرة، فمهما تكاثرت المرات فإن البصر يرجع إليك صاغرا ذليلا عن رؤية شيء من الخلل أو العيب في خلق السماء، يرجع وهو كليل عيي من كثرة التأمل ومعاودة النظر. وبعد أن بين تعالى خلو السماوات من العيب ذكر أنها غاية في الحسن والبهاء، قال عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي ولقد زينا السماء الدنيا وهي أقرب السماوات إلى الأرض وهي التي يراها الناس، زيناها بكواكب مضيئة بالليل كما يزين الناس منازلهم بالسرج، فصارت في أحسن خلق وأبهج شكل. وسميت الكواكب مصابيح لأنها تضيء كإضاءة السراج، وهي بهجة للناظرين وعبرة للمعتبرين. والآيات كلها دليل على كونه تعالى كامل القدرة والعلم. وجعلناها رجوما للشياطين، تلك الكواكب ليست فقط زينة للسماء الدنيا، بل ينفصل منها أو من دونها شهب يرجم بها الشياطين الذين استمدوا شيطنتهم من مظاهر الطبيعة وخاصة من الكواكب، وهذا لإبطال الكهانة والدجل وادعاء معرفة وعلم الغيب. ورجم الشياطين يعد فائدة أخرى للكواكب غير كونها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها في البر والبحر ولتعرف بها الفصول. قال تعالى في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، فمن تكلم فيها بغير ذلك فقد قال برأيه وتكلم فيما لا يعلم وتعدى وظلم. ونظير الآية قوله تعالى في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف

0: خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ثم يقول تعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي وأعددنا للشياطين في الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب عذاب النار المستعيرة الموقدة بسبب فسادهم وأفسادهم. والخلاصة إن السماء قد أضاءت على البر والفاجر، فالفجار حصروا أنفسهم في شهواتهم فلم ينظروا إليها، إلى السماء لم ينظروا إليها نظر فكر وعقل، ولم يدركوا من خلالها عظمة الخالق وقدرته. وهؤلاء هيأ الله لهم عذاب السعير في الآخرة، حفظني الله وإياكم من لظاها. مستمعي الكرام، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: صدق الله العظيم. حضرات المستمعين والمستمعات، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى مع آيات أخرى من سورة الملك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: وطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاء

واتقوا الله واتقوا الله.

واتقوني يا أولي الألباب. صدق.

احصن النفس واحملها على ما يزيلها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: الحاج دليل الحاج. اليوم مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.
1: أخي الحاج أختي الحاجة، رحلة الحج هي رحلة العمر، هذاك علاش يلزمها استعدادات من تونس واستعدادات بدنية واستعدادات نفسية. الاستعدادات البدنية هي مثلا المشي لمسافات طويلة، فإن مسافة الطواف والسعي هي تقدر بخمسة كيلومترات تقريبا، هذاك علاش يلزمها استعدادات بدنية في تونس إلى المشي لمسافات طويلة. الاستعدادات النفسية هي بحضور الدروس التوعوية والدروس التنظيمية في المجال التنظيمي، مثلا اختيار رفقاء السكن في الغرفة من 4 إلى 5 أشخاص. نزيد نعلموكم أنه ممكن تبديلة الغرف تتبدل من مكة إلى المدينة، هذاك علاش الفندق ينجم يكون في المدينة تسكن في 4 أشخاص وفي مكة تسكن في 5 أشخاص. نمر إلى حقائب السفر، نقول لكم يا حقائب السفر هي 2 × 23 كيلو، واحدة حقيبة يدوية ب8 كيلوغرامات نحط فيها لباس الإحرام الأدوية متاعنا والحاجات الثمينة. في المطار يوم السفر نوصيكم باش تجيو للمطار قبل 4 ساعات من وقت إقلاع الطائرة، وفي المطار باش تلقوا فريق من شركة الخدمات الوطنية والإقامات باش يمدوكم بالتأشيرة متاعكم بلصق الحقائب والغطاء الرأسي بالنسبة للنساء. كل فندق في مكة أو في المدينة به لون مميز، هذاك علاش باش تلقاو 3 ألوان للنساء لغطاء الرأس، وكذلك بلصق الحقائب اللي باش ندوكم به في المطار. تكتب عليه رقم الغرفة متاعك، تلقى فيه تصويرتك واسمك واللقب متاعك واسم الفندق متاعك. وباش نزيدو نقول لكم اللي هو سنة فما الحاج بلا حقيبة، هي هذه منظومة تستلم الحقائب متاعك في المطار وتستلمهم أمام الغرفة متاعك في الفندق، هذاك باش نقصوا من الجهود متاعكم، هذاك علاش فريق من المؤطرين يوجهوك في المطار إلى الحافلة متاعك اللي هو رقم الحافلة الموجودة في البادج في المطار الوصول. المرحلة الثانية هي السكن والحياة اليومية بالفنادق. كل حاج في مكة أو في المدينة عنده رقم غرفة موجود على البادج متاعه، كما قلنا اللي قلنا لكم اللي باش تستلمه في المطار به رقم الغرفة، باش كي توصل للفندق تعرف نمر البيت متاعك تطلع لها بكل يسر باش ما تقعدش ضايع في الفندق. نعلموكم زادة اللي فطور الصباح متوفر في الفنادق في مكة أو في المدينة، وهو فطور صحي ومتكامل به كل المستلزمات، هذاك علاش نوصيكم باش ما تهزوش معاكم برشا ماكله للسعوديه، راي الماكله متوفر. كذلك الفريق الموجود على ذمتك في الفندق موجود باستمرار في بهو الفندق باش يجيب على كافه تساؤلاتكم، هذاك علاش فما متابعه يوميه في الفندق من تنظيم صفوف، من ذهاب الى الصلوات، من النزول الى المطعم، المرافق الضروريه الموجوده في الفندق باش نسهلوا لك حياتك اليوميه في الفندق. نوصيك كذلك اخي الحاج اختي الحاجه، الخروج الى الصالات يكون قبل متسع من الوقت لتجنب الاكتظاظ في المصاعد. قبل الصلاه تتوضا تهبط قبل وقتك باش ما تلقاش الاكتظاظ الموجود في المصاعد في كل فندق. نجيو الآن إلى يوم التصعيد واللي هو يوم 8 ذو الحجة، يوم التصعيد إلى عرفة. قبلها بيوم يتم توزيع وجبة جافة على كافة الحجيج. الوجبة الجافة هذه فيها كل المستلزمات إلى يوم عرفة، باش نسهلوا عليك يوم عرفة باش ما تخرجش من الخيمة متاعك، باش تقعد تتلهى بالذكر والدعاء، باش نسهلوا عليك الفرائض متاعك. في يوم عرفة عند التصعيد كل حاج باش يلقى رقم الخيمة متاعه الموجود على البادج متاعه، رقم الخيمة ورقم كذلك رقم السوفابيد. السوفابيد هي جراية صغيرة تتحول إلى فوتوي صغير كما نقوله، نجم تصغرها وتكبرها. كل سوفابيد فيها صورة الحاج، الاسم متاعه، رقم الرحلة واللون المميز لكل رحلة. كما قلنا اللون المميز هذا يستمر من الفندق إلى الخيمة إلى السوفابيد، باش الحاج ينجم يعرف باللون متاعه، يعرف الخيمة متاعه، باش ينجم يرجع لها بكل يسر وسهولة. كذلك أخي الحاج أختي الحاجة ننصحوك باش ما تخرج من المخيمة متاعك، تجنب المغادرة أو صعود إلى جبل الرحمة والصلاة بمسجد نمرة تفاديا للضياع والخروج على حدود عرفة، لأن حدود عرفة هي حدود شرعية، هذاك علاش المكان كله عرفة ماش ما تضيعوش. وزاد كذلك ننصحوك باش ما تخرجش في القائلة، الخيام كلها مكيفة باش تجنب ضربات الشمس. بعد دعاء الوقوف ووقوف الركن يجب على جميع الحجاج اتباع تعليمات المسؤولين والمؤطرين اللي معاك باش تتبعهم إلى موقف الحافلات باش تعرف وين الكارم تاعك وين تقف، بكل يسر باش ما ندخلوش بعضنا، نتعاون ونتراحموا ونساعدوا كبار السن والمرضى والغير قادرين، نوصلهم للحافلات باش تعدى النفرة متاعنا بكل يسر وسهولة. طلعنا في الكيران باش نوصلوا للمزدلفة ثم إلى ميناء. تعرفوا في يوم النفرة الناس كل تخرج مع بعضها، المسافة قصيرة لكن الوقت ينجم يطول ولا يقصر. انت والخطة المرورية تنجم تقف في مزدلفة، تهبط من الكار متاعك، تلم الحصيات متاعك وباش تمشي تصلي. نجم الخطة المرورية ما تسمح لكش باش تغادر في الوقت ذاك، نجم تمكر في موقف الحافلات 4 أو 5 ساعات أو حتى إلى صباح يوم العيد. نجم تقعد تستغل الوقت للدعاء للصلاة، ما تنرفزش روحك، خاطر وقت يسمحون الخطة المرورية باش كيران تخرج، وقتها تطلع في الكار متاعك وتخرج باش توصل إلى ميناء. وقت توصل إلى ميناء تلقى فريق من الاستقبال يستقبلك في ميناء، يوصلوك رقم الخيمة متاعك اللي فيها رقم مميز ولون مميز. توصل تدخل تلقى الصوفة بيد متاعك فيها الرقم التسلسلي متاعك، فيها صورتك، فيها الاسم واللقب متاعك، كل حاجة يلتزم بالمكان متاعه باش تمشي الأمور بكل سلاسة. تلت أيام التشريق عندك وجبتين، فطور الصباح والغداء، يوزعوهم عليك المرافقين، الخيام كلها مكيفة. نوصيك

0: تمشي الأمور كلها بكل سلاسة. معناتها نحن في النفرة الصغرى نعملوا على وعي الحاج، يقعد في الخيمة بتاعه الخيم وكيفة يقعد يتلهى بالدعاء والذكر. وقت توصل الحافلات أمام المخيم نعيطوا له بلاش ازدحام، كل رحلة تطلع في الحافلات المخصصة لها ونرجع للفندق. في الرجوع للفندق ترجع الحياة اليومية العادية، المرافقين موجودين في الفندق طيلة 24 ساعة، نعاونوكم في كل المناسك متاعكم في الطواف أو في طواف الوداع، وبعد نحضروا فليجاتنا للترحيل. أثناء فما الحاج بدون حقيبة باش يتم وزن الأمتعة في الفنادق، هذاك علاش الحاج يزمو يشوف حقائبه اللي هي ما تتجاوزش كل حقيبة نقوله 23 كيلو باش ما نتعطلوش في الوزن أمام الفندق. وبعد من الفندق يلقاها الحقيبة متاعه في مطار تونس كرتاج، هذاك علاش نقوله لكم خلي الأشياء الثمينة في الحقيبة اليدوية اللي هي ما تتجاوزش 8 كيلوغرامات. هذا بالنسبة العودة إلى أرض الوطن. المشي للمدينة الترحيل يكون على 6 حافلات، كل حاج عنده رقم حافلة متاعه يلتزم بالطلوع في الحافلة للرقم متاعه، هو والمجموعة كما جاء كما إن شاء الله يمشيوا للمدينة أو يمشيوا إلى أرض الوطن. أخي الحاج أختي الحاجة، عند الوصول إلى مكة أو المدينة باش تتسلم بطاقة نسك. بطاقة نسك هذه تخولك للدخول إلى الحرم المكي والحرم المدني وكذلك المشاعر المقدسة، فيها كافة المعطيات متاعك باش تاخذها أنت ورقية بادج، وكذلك نجم تهبطها رقمية على تليفونك. نسك كذلك تخولك باش تدخل إلى الروضة الشريفة، تعمل ريزيرفاسيون في أيامات المدينة وتاخو تصريح الروضة الشريفة عن طريق تطبيق نسك. هذاك علاش نوصيكم باش تهبطوا تطبيق نسك على هواتفكم الجوالة وتاخذوا حسب الأيامات الموجودة عندك في المدينة باش تاخو تصريح إلى الروضة الشريفة. كل واحد ينجم ياخو تصريح وحده في الوقت اللي يناسب. أخي الحاج أختي الحاجة، إن شاء الله تعديوا معنا حج بكل يسر وسهولة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. ونحن كبعثة تونسية مكتب شؤون حجاج تونس نوعدكم ببذل كل الجهد اللي باش تعديوا حجكم بكل يسر وسهولة.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية

دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. مكتب بريد المحرس 3060 يستأنف نشاطه اليوم في حلة جديدة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يشدد على ضرورة معالجة جذرية لأزمة اللحوم الحمراء في تونس. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب لضمان الحد الأدنى من التوازنات المالية للفلاحين. الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في سيدي بوزيد. في العالم استشهاد طفلين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في قطاع غزة. ترامب يعلن عن إطلاق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم. وطهران تعتبر أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز انتهاكا لوقف إطلاق النار. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع مهدي قاسم وحمدي الأحوال. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد إن شاء الله، يوم السعد، يوم الخير، يوم البركة، يوم الفرحة، يوم النجاح للجميع. اليوم الاثنين الرابع من مايو 2016 ميلادي، الموافق للسبعة عشر من ذو القعدة 1447 للهجرة، 66 يوم من فصل الجمال، فصل الربيع. إشراقة شمس هذا الصباح بالنسبة لمتساكني مدينة صفاقس كان تقريبا منذ نصف ساعة من الآن، 25 دقيقة. أو نذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار 21 دقيقة، صلاة العصر 3 مساء و 58 دقيقة، صلاة المغرب 7 مساء و 7 دقائق، وصلاة العشاء الساعة 8 ليلا و 40 دقيقة. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، نسلم عليكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. الصحة هي رأس المال. ولاد بلادي شمالا جنوبا شرقا وغربا، شو نقول لكم؟ الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظر الحياة. يلا نتوكلوا على الله، مديما معنا رضاية الوالدين وهيكم أكبر كنز في الدنيا، وربي يرضيهم علينا في كل وقت وفي كل حين. مدام صحة البديل لباس توكلوا على الله، فما الخير بإذن الله. الإلا ما نسعرفوش بها، نسعرفو إلا بالمعا. وحتى إذا فما الإلا، خطيت آخر تكون معا على طول، نكونوا إيجابيين بعيدا عن السلبية. هذا الصباح بداية أسبوع جديد، طبعا تلامذة بدينا في نهاية السنة التربوية 2025-2026، إن شاء الله سنة تكون مكلة بالنجاح. تلامذة السيزيام، تلامذة النوفيام، تلاميذ البكالوريا كمنا باكسبور، توا المواد الاختيارية، وإن شاء الله عما قريب نحلو عينينا القول وإحنا قدام الباك وقدام الدورة الرئيسية، ونبدأ بأول امتحان. نعرفوا الناس كل الفلسفة هكا ولا؟ فما الخير بإذن الله، فما النجاح، فما الفرحة للجميع. نوسها كانت قبلك شوية معاكم في أولى محطاتنا الإخبارية، المحطة الثانية 6:30، نذكركم السبعة عناوين نشرة أنباء الصباح والتفاصيل وطنيا وعالميا، إن شاء الله تتابعوها 37 دقيقة. طقسنا اليوم للي يسأل عليه حسب الميتيو على www.meteo.in، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار تكون مؤقتا رعدية، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل ضعيفة، فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شنو يحوله؟ البحر مضطرب محليا، شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، وسخانة ونحكي لكم عليها. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 20-24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 25-28 درجة ببقية الجهات، وصولا إلى 33 درجة في الجنوب. أيام قليلة إن شاء الله تكون أولى الرحلات للبقاع المقدسة، المدينة المنورة، المكة المكرمة، مباشرة من مطار تونس كارتاج، أيضا من مطار صفاقس الدولي. والحج اليوم في محطة ثانية مع شيخنا بعد لحظات، شيخنا محمد حيتانا. قبل هدايا وين مشينا احنا توا؟ واحدة واحدة مع بعضنا. يا رب لا تحرمنا جميعا، وأطعمنا بزيارة البقاع المقدسة.

0: شاء الله ان شاء الله تمشيو سالمين جيو غانمين نجيونا وانتم فرحانين وانتم زاهين وبما زمزم ها شيخين ان شاء الله. شيخنا محمد حيدر صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح النور صباح الخير. رب ان شاء الله اخويا مهدي في هذا الصباح يبارك فيك ويبارك في الساده المستمعين واخونا حمدي تكنيسيان مايسترو ربي يحفظه ربي يبارك فيه وان شاء الله ربي يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ان شاء الله.
0: اي يا سيدي جونا سمح الصباح محل الانسان كي يبدا صباحه وهو متفائل وهو بشوش ما هوش كعبوسه قنطريره وهو ديما كلمه الحمد لله ويسبح ليه هذا الكل راه هو يحط الانسان طاير في الدنيا هذيا.
1: نعم هذه الكلمات الحمد لله رب العالمين
0: محوجنا لها.
1: نعم واحنا اخذناها من كتاب الله هي مصدر اللي رجعنا له كلام ربي القرآن الحكيم القرآن المنزل من قبل سيدنا جبريل عليه السلام أمين وحي السماء. فلا بد الإنسان يتضلع ويشرب وينهل ويأخذ ويتمتع بكلام الله لأن كلام الله هو النافع هو الذي سيبقى هو الذي معناها يحبر ويرسم على القلوب وفي العقول ومنه نشرب ونفرح ونهنأ ونعيش ونسعد. فبكتاب الله نعيش ونفوز وبكتاب الله إن شاء الله نكون من أهل أصحاب اليمين إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم.
1: أمين.
0: أي نتوكل على الله. اليوم الحصة الثانية.
1: نعم.
0: طبعا نواصل استعدادات الحج لأنه ساعات قليلة إن شاء الله حجاجنا الميامين يكونوا في مطار تونس كارتاج ولا في مطار صفاقس ولا يبدأوا في جابس يبدأوا في جربة يبدأوا في المستير يبدأوا في كل مطار في تونس. حضر الروايح بشق زربي للبقاع المقدسة. الأسبوع الماضي حكينا على البداية هكا ولا توا نواصلوا سعدادة الحاج.
1: الحمد لله رب العالمين. توا سيدي الحاج اللي قاعد يسمع فينا في الصباح
0: اسمع احنا وين توا
1: هات سيدي
0: اسمع
1: ما شاء الله
0: في التلبية.
1: اي نعم.
0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: الله أكبر. هذه تكبيرات عرفة عرفات ما شاء الله
0: وهذا جو نهاية العيد
1: ويوم العيد ما شاء الله.

0: محلها الأجواء هذه. الله لا يحرم إنسان منها إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي إن شاء الله.
0: أنت عشتها في البقاع المقدسة.
1: الحمد لله الحمد لله. أنوار عظيمة أخويا مهدي.
0: وحطنا لبيك اللهم
1: إن شاء الله.
0: حطنا في جو البقاع المقدسة.
1: نعيم نعيم نعيم نعيم السيد الحاج والأخت الحاجة. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين ورب إن شاء الله يبلغ مقاصدكم ورب إن شاء الله يمدكم بالصحة والعافية. ندخل أخويا مهدي في صلب الموضوع استعدادات الحاج. الحاج عنده من الاستعدادات الأدوية. أولا الحاج لا ينسى دوائه, يحضر الدواء بتاعه. صحيح, حضر الدواء بتاعه خاصة زيادة بكمية ماذا بينا تكون زيادة شوية على المعهود. كنت تاخذ في زوز ثلاثة بكويات, انت تو مش تز أربعة ستة سبعة ثمانية.
0: ان شاء الله بإذن
1: الله احنا ان شاء الله
0: لبس.
1: ان شاء الله لبس
0: ايه.
1: والحمد لله البعثة الطبية ما شاء الله قائمة بواجب كبير جدا وحثيث, معناها منذ انطلاق يعني القرعة الحمد لله جنود مجندة في هذا الشأن الوطني الشأن العظيم. ربي ان شاء الله يبلغ. ولكن الانسان من باب الاحتياط انه يهز بزيد, ثم شيئين أساسيين, أنه يهز في البجاج اللي مش يمشي يطلع في الطيارة في البجاج متاع الطيارة
0: وفيت
1: وصحيت, ويهز بعض الأدوية يحطها معاه في الساك, نقوله احنا عليه الساك اليدوي اللي تهزه على ظهرك, كرتابلة ولا محفظة ولا محفظة يدوية, هذيك زيدة تحط فيها بعض الأدوية متاعك تخليها الأكيدة والمؤكدة باش لا قدر الله معنى البجاج الأساسي الكبير تأخر عليك يوم ولا ساعة ولا ساعتين ولا الحمد لله
0: تلقى حاجة تحت يديك,
1: تلقى حاجة معاك باش ما تقعدش في خطر ولا في ضرر, معناها لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدواء. كذلك الحاج من بين الاستعدادات اللي مش يمشي بها هو قبل ما يحط ويضع ساقه في الطيارة, احنا مازلنا تو ما طارت بينا الطيارة,
0: مازلنا في تونس,
1: صحيح مازلنا في أرض الوطن, قبل ما نطلعوا في الطيارة ثم أمور أخلاقية لابد أن نقوم بها. أنه الحاج راك مش تمشي غاديك بإذن الله مش تنور ومش تعيش حب الحبيب محمد ومش تعيش حب مكة والسلام المكرمة, كذلك يجب عليك أن تتأسى بالأخلاق. ومن بين الأخلاق خويا مهدي شنية هي أن الإنسان يسامح أهله وماليه,
0: يدور عليهم يقول
1: هو يدور عليهم. وإحنا في عادتنا الصفاقسية لهنا أنه الحاج اللي مش يمشي هو يمشي يقبل عليهم ويقول لهم راني إن شاء الله قاصد ربي وإن شاء الله ليلة محمد رسول الله سمح بيناتنا, وقبل ما يخرج بالنيلة ولا بنهارين يدوروا بأهله وماليه ويجيوه لداره هو ويودعوه الوداع. الوداع يجيوه الناس الكل ويوقفوا معاه ويسلموا عليه وبكوا كبكاء التوديع الصغير, ما نكثروش بالبكاء والصياح, لا انه بكاء دمعة الفرحة دمعة الحاج اللي مش يقصد ربي واللي مش ان شاء الله يوصل الى تلك البقاع المقدسة. ما لا الأدوية لا ننساها, كذلك لا ننسى أن الإنسان مسيرش أنه حاج لا من سمحش ولا من خطر هو ظلمني ولا على خطر هو تعدى عليا وأنا قتله وقالت لي وهيك الكلام المعهود اللي نعرفوه كتقلقي لك الزايد الكل لا يسمن ولا يغني من جوع, لا يا شيخ والله ضرتني برشا وقالت لي برشا وسمعت
0: كل شيء
1: أكل كل ننساوة ونمشي ونسلم عليهم ونحمل يا سيدي أنا غلط سامحني وانت غلط سامحني ونحمل بعضنا ونعنق بعضنا وإن شاء الله الحاج غديك وقت اللي يقول لبيك اللهم لبيك والحاج يقتل يدخل يقتل وقت اللي يدخل الكعبة المشرفة والكعبة الكريمة ويقول اللهم زد هذا البيت مهابة وتعظيما وتشريفا, أول نظرة للكعبة بإذن الله ربي سبحانه عز وجل بهاك الشوق العظيم وبهاك الأشواق وبهاك النية العظيمة أنت تقول لبيك ورب يقول لك لبيك وسعديك وحجك مقبول عليك. هذا شيء نحب من سادتي أبائي الأجلاء اللي هما فيهم من هو متقدم في السن يعرف أكثر مني هالكلام هذا, وأختي الكريمة تعرف أكثر مني هالكلام هذا, ولكن احنا نحب ونحث بعضنا وننصح بعضنا في هالمواسم الطيبة إن شاء الله بالكلمة الطيبة وإن شاء الله ربي يبلغ المقاصد إن شاء الله.
0: أي يا سيدي احنا حضرنا رويحنا, حضرنا متاعنا, الباسبور متاعنا حاضر, كل شيء حاضرين, قصدي ربي تو مع بعضنا هيك ولا حمدي للبقاع المقدسة.
1: ما تسيدي
0: عارف شو أقول لك تو
1: أي هات
0: اسمع

0: نورنا اخويا حمدي الله ينور والله يبارك فيه ما شاء الله يا سعد من زار النبي ومشيله ان شاء الله
1: السنه بدا تو احنا طالعين في الطياره متشوقين
0: بالزاد بالزاد اسمع اسمع الكلمات
1: اي حطينا الغنيه
0: الكلمات محليهم بالزاد والتقوى ورزق حلاله وهذا هو المطلوب انه الزاد شنو الزاد المعنوي الزاد المحبه التواصي بالمحبه التواصي بالصبر التواصي بالحلم التواصي بالإيثار التواصي بالتعاطف التواصي بالرحمة التواصي بالصبر أنه لها فيها الحجرة وفيها برشا معناها يعني حويش أنه الغديك الإنسان يزم يصبر يزم يتحلى بالصبر دائما وأبدا وقدميه على الأرض أنا راني حاش والحاش كما قلنا الأسبوع الفارق لا يرفث ولا يفسق ولا يرفث
1: ما لا زيد اسمع الكلمه هذه اسمع

0: سلام داخلين باب السلام والروضة الزينة
1: إن شاء الله
0: ويساعدوا اللي يصلي فيها
1: إن شاء الله ربي يوصلهم سنين
0: صحيح ولا
1: نعم
0: والله نغزر الدمعة متاعك يعني
1: صلي على النبي الحمد لله
0: سلم على الرسول
1: يا ربي
0: سلم على سيدنا
1: يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله

0: أديت الأمانة
1: يا شيخ. الموقف ولا أنت قدام قبر الرسول حس روحك إنسان آخر.
0: نعم نعم نعم نعم نعم, نعم. شوق عظيم
1: صحيح ولا
0: نعم. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أتينا في صلاة الجمعة, سيدنا محمد بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: أنا مش أقول حاجة ويسمعوا فينا سيد المستمعين
0: ايه.
1: وانت لأول مرة داخل من باب السلام
0: ايه.
1: مش تسلم على سيدنا,
0: انت
1: قاعد تقترب من قبر الرسول اللي عايش معك على الدوام
0: ايه.
1: لحظة الوقوف على قبر الرسول الأكرم,
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي,
1: ولا يقف على قبري
0: شقي رضي الله
1: كما يقول سيدنا
0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلاوة على الرسول صلى الله عليه وسلم تتعدى بسيدنا أبو بكر الصديق, ثم بعد ذلك تتعدى بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء الأبطال, هؤلاء العظام, هؤلاء الصحابة الذين يعني ضحوا بالغالي والنفيس من أجل نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ووقفوا معه جنبا إلى جنب, ووقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهلك الأوقات وأصعب الأوقات, وما خلاوش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأفداوه بالغالي والنفيس يقولوا يا رسول الله نحن معك, يا رسول الله نحن بجانبك. ولذلك عاشوا أحباب وضحوا من أجل إيصال هذا الدين لنا الحمد لله في أحسن حلة, ثم بعد ذلك وضعوا في قبورهم جنبا إلى جنب. فاللهم أدم هذه الصحبة وبارك في هذه الصحبة, واجعلنا إن شاء الله نعيش بصحبة سيدنا محمد, اللي احنا حقيقة في صحبة سيدنا محمد. نحن اليوم في خلاف كبير جدا للصحبة, وإن شاء الله نتحدث بعد الحج عن الصحبة وما أدراك من الصحبة وما أدراك معناها من مفهوم الصحبة. إن شاء الله حجاجنا الميامين إن شاء الله ربي يمدهم بالصحة
1: أمين,
0: بالعافية
1: أمين,
0: بالقوة
1: أمين,
0: بالمدد, ودائما وأبدا يكثروا من الذكر, ويكثروا من تلاوة القرآن, ويكثروا من الاستغفار, وإن شاء الله يحجوا سلامات ويوصلوا سلامات
1: أمين,
0: ويتنعموا سلامات إن شاء الله
1: يا رب.
0: ونزيدوا نتنوروا بهالأغاني الطيبة اللي قاعد يودنا بها أخونا حمدي.
1: أنت جبت معك أغنية زادة قاعدة تحضر في الأغاني بشتودي بأغنية.

0: دمعة في العينين نصيح عليها سيل متشوق
1: إن شاء الله
0: يا رحمة اللي تحرمنا هذا الصباح بالله دعيه
1: إن شاء الله يجازي أهل الخير خير
0: أمين
1: ورب إن شاء الله يألف بين قلوبنا ورب إن شاء الله يوصل سدادنا وأخواتنا الحجاج إلى تلك البقاع المنورة
0: أجمل الأماكن في الدنيا
1: ويتمتعوا بهالقصائد وبهالأذكار التي تحيي النفوس وتحيي القلوب والإنسان يبقاش دائما وأبدا غاديك في بيت ربي أن يشاهد الهاتف الجوال يتبع في الأخبار وفي كذا وفي كذا
0: سيب
1: ولكن دائما وأبدا عليك بذكر الله عليك بتلاوة القرآن الصلاة في مسجد الحبيب الصلاة في الروضة الشريفة الصلاة في الكعبة المكرمة راك قاعد كل عام تمشي للحج هذه فرصة عطاها لك ربي
0: الصلاة بمئة ألف صلاة
1: ما شاء الله صلي ادعو اذكر
0: اربح الوقت
1: معناها هذا هو ديدنك غادي في تلك المكان
0: يا حاج اشرب ما زمزم
1: نعم
0: وتفرهد غاد وفما لحظة ما تنسيش لأي إنسان خاصة اللي يزور الكعبة لأول مرة
1: ما شاء الله
0: أول رؤية الكعبة يا
1: نعم
0: شيخ
1: نعم والله
0: وانت داخل في الحرم
1: والله صدقني الواحد لعاد يستطيع الوقوف على قدمي
0: وانت داخل في الحرم وتز راسك كما هكا خطر أي إنسان يبدأ يدعي ويرفع راسه متاعه ويبقى روح قدام الكعبة
1: نعم نعم إن شاء الله
0: الدعاء المستجاب
1: إن شاء الله ربي كذلك ندعيه لبلادنا ندعيه لأخوتنا ندعيه لأمهاتنا ندعيه لجيراننا ندعيه لأصحابنا بتيسير الأمور بخلاص الدين بنجاح الأبناء في البكالوريا فدعوتك غديك يا حاج راهي دعوتك مستجابة
0: الدعاء المستجاب
1: دعاءك مستجاب يعني كل كلمة تقولها راهي بإذن الله دعاءك مستجاب فادعوا للمسلمين والمسلمات ولك وللحاضرين والغائبين والأحياء والأموات وكل المسلمين وكل قل يا ربي كل من أوصاني واستوصاني بالدعاء بإذن الله ربي يتقبل دعاك وإن شاء الله ربي يوصلكم سالمين ولا تنسونا احنا ديما الحاج اللي مش خطر ربي نقولوا ما تنسناش بدعوة خير ادعينا باش ربي يسرنا أمورنا باش ربي يرزقنا الحاجات والعمرات انا وياك واخويا حمدي والجماعه الكل ان شاء الله وربي ان شاء الله يسر
0: دمعت له عيني على الصبح
1: الحمد لله ورب ان شاء الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله
0: ايش نرجع الموسيقى العاديه للحصه كملنا تو معاك
1: نعم نوصل تحيه لامنا عياد الفتوي اخت سي عمر الفتوي تحيه لها وان شاء الله ربي يبارك وربي ان شاء الله يزيد
0: ان شاء الله مش ترجع معي بعد شويه في دقيقه توقل لك عليه الستة ونص نتاع
1: مزيد الانتصار
0: ادعي لسني ان شاء الله باش يكون في الحج ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يبلغها ما تنوى من الخير وربي يبلغها الحج ان شاء الله
0: امين يا رب العالمين ربي يحفظ لها اساله ويخلي لها اغلى ما عندها الستة ونص نتاع الصباح موعد الاخبار نرجع لكم بعد شويه باذن الله
2: اذاعه صفاقس

0: أسعد الله صباحكم. يستأنف مكتب بريد المحرة 63 اليوم نشاطه في حلة جديدة بعد استكمال مشروع تحسينه وإعادة تهيئته ليعود هذا المرفق الحيوي إلى تقديم خدماته في ظروف أفضل بما يواكب تطلعات المتساكنين ويحسن من جودة الخدمات البريدية بالمعتمدية. تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية وحجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل. شدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي على ضرورة التأسيس لمعالجة جذرية لأزمة اللحوم الحمراء في تونس من خلال إعادة توجيه السياسات نحو دعم الإنتاج ودعم المسار الإصلاحي لمنظومة الأعلاف وإعادة تنظيم مسالك التوزيع. أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد طفلين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم ووصف المناقشات مع الجانب الإيراني بالإيجابية للغاية مضيفا أنها قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ألف صلاة وسلام على خير الأنام. اليوم نبدأ زاهين، نبدأ أسبوع احنا عاملين جو. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. كان معنا شيخنا محمد حيتانة باش يرجع مع السبعة متاع الصباح. دعاء اليوم للتلامذة اليوم على الصباح ولتلاميذ البكالوريا باش ربي إن شاء الله يسهل لهم خطواتهم. برشا محطات فقرات في انتظاركم من توا إلى التاسعة بإذن الله. باش نقولوا لهم توا للناس اللي مازال كيعمل كونتاكت في السيارة نتاعو، مازال كيدخل القهوة أخونا فايز نرى فيه، مازال كي حل الحانوت نتاعو باب الرزق، مازال كيطلع في التاكسي يطلع في اللواج. أي يا سيدي أعطينا شو نقولوا لهم يوم الصباح. أي يا سيدي أحسن حسن ناجي فقط ولا مازال عفاك حسن حسن نعرف وناشر حسن والكورة والجمعية والولوغيس. أي يا سيدي تمشي بالسلامة وربي يستركم، تقولوا يمين وربي يحفظكم، توكلوا على الله الرزاق معانا في كل حين.

0: شكرا حسين ناجي الله معانا ربي يحفظنا جميعا. تحية للناس الكل، تحية خاصة جدا العشيري وخويا الغالي أحمد فهمي بوجه البين، اليوم أصبح مريض شوية، هالجريب عامل في برشا ناس، باللطف عليك بو حميد، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله يكون معانا. وحبيت نوجه له تحية بقتود اليوم الصباح، لأنه تبارك الله عليه قاعد متحصل على شهادات تقدير من عديد الوجوه الاقتصادية وغيره وغيره، وحتى الأسبوع هذايا في زيارة بعض أعضاء مجلس نواب الشعب في معرض صفاقس حكيت معاهم، فما تثمين كبير للعمل اللي يقوم به. برافو وحميد وإن شاء الله بيز. وشيخنا اليوم حبيته يرجع من جديد لأنه برشا اللي كلموا فينا تلامذة، على الأقل نبدأ نهارنا بالدعاء لكل التلاميذ. وشيخ البارح تبارك الله عليه لقيتك في استاد البارح،
1: راح اولا الساعه قبل استاد كلمه خير وشكر لخونا سيد احمد فهمي بوجلبان
0: ان شاء الله بلطف عليه،
1: الاخ والصاحب والصديق الصدوق، ان شاء الله يا خويا يقيمك ربي سالم، وان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك وينحي الداء الذي الم بك خويا العزيز.
0: امين يا رب.
1: وسيد احمد رجل من رجالات الدوله الكبار، ربي يحفظه، الانسان الخدوم، الانسان اللي تطلب يهز عليك ويحكي معاك ويفسر لك ويعاونك، الله يمدك بالصحه والعافيه.
0: ربي يحفظك يا ابو حميد، الجمعه الجايه ان شاء الله تكون بحضرنا. البارح في طيب مهيري تحس
1: الحمد لله البارح
0: فما الجمهور، فما الجمهور يا احمد، فما الجمهور وكعندك في الرياضه فما الجمهور،
1: تم الحمد لله قبولي واستدعائي ولبينا الدعوه الحمد لله رب العالمين.
0: في السنترال قاعد البارح
1: ان شاء الله، والحمد لله سي مهدي تفائلوا خيرا تجدوه، معنا الحمد لله دخلت اخي ربحوا يعني باعتبار كان نحيو
0: اوصل لك المعلول وعمل اسيست
1: كان نحسبوا كان
0: نحسبوا الفيرا الشيخ فيك
1: كان نحسبوا
0: سبحان الله وكان كنت في بين الدين والدنيا انت
1: كان نحسبوا الهدف الثالث ثلاثة اهداف يعني دخلتي راهي الحمد لله كانت ايجابيه
0: ارجوك
1: على او الثلاث ارجاك او نظرا لاحكام الفار يا اخويا السمع والطاعه، والحمد لله والانتصار ان شاء الله.
0: عمل جو البارح
1: لا الحمد لله شفنا الخيين ويقول ابن خلدون
0: ايوه توش دخل ابن خلدون الطيميري
1: الانسان مدني بطبعه، فالحمد لله احنا نعطيه حقنا في الجامع ونقوم بواجبنا في تجاه نسائنا وزوجتنا وصغيراتنا، وكذلك الانسان عنده ترفيه شويه مع جمعيتنا ونتلمدوا ونشوفوا الاحباب ومبروك الانتصار.
0: لا شيخ بارك الله عليك البارح البونتو لو شكون مركاه يا شيخ؟
1: البونتو لو المركاه لحظه مركاه اسمه حمزه المثلوثي والاخر توي بي والحمد لله وان شاء الله. واسمعوا تحيه لزيد لسي علي معلول زيد يعطي الصحه
0: بارك الله عليك
1: ما شاء الله
0: ملك الحلول على عجبك
1: امتعنا وربي يحفظه وان شاء الله ربي يبارك في دحمان وكافه الاخوه
0: يعني معنا شيخ وربي ما نعمل جو في الفراش شخت الفراش
1: شويه
0: كور الشيخ ساعات هكا
1: كور ديما نرفعوا احنا ما الجمعه اللي فاتت خسرنا بسيرش
0: من الاربيض يا شيخ من الرابطه
1: الجمعه الجايه ان شاء الله الجمعه الجايه نرفعوا ان شاء الله
0: نعرفك تقول لي ايام الرابطه ايام الجامعه ايام الحكم
1: ايام الحكم
0: ايام القزو ايام الكوره مفشوشه
1: ساعات الواحد زاد ما يكونش في كونديسيون فيزيك يخسر
0: يا سيدي حبينا نعطيه الوجه الاخر اليوم نبداو نهار
1: نعم
0: باش اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع
1: سيدي
0: هذا يا جو البارح
1: ايواش
0: جونا سمح ياسر يا سيدي
1: كان وشفت الاجواء سمحه ما شاء الله
0: لومبيونس نتاعنا سمحه يا سيدي تلام ذا قصدي ربي اليوم ان شاء الله
1: نعم
0: 8 نتاع الصباح ماشيين باش يعدوا الامتحانات حبينا اليوم دعاء من القلب ربي يسهل لهم امورهم وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شفت معليها احلى الدنيا محلاها ومسمعها هكا نبداو نضحكوا ونزهاو ونمشيو الامور الجديه
1: وهيك الحياه هي الحياه الحياه
0: ما نصعبوهاش
1: الحياه تتجسد في صفاوة القلب
0: يعني في الكتكدو يا شيخ
1: برا هذا كاش بتلاهو معايا يا سي حمدي بما غلبني يا اخويا انا جيش نغلبه يا اخويا
0: يعني
1: والله
0: الحياة ايه عاد شمية الحياة خذها كتكدو خذها ثلاثة خمسة اثنين
1: لا نجمو نجمو نعملو خمسة
0: تحت في البيج يا شيخ اي سيدي تلام دي سلو فيلا
1: يا سيدي
0: ان شاء الله ضحكتنا موجودة
1: بجاه أي. القرآن العظيم وآياته
0: يا رب
1: وبجاه اسمه اللطيف وبجاه اسمه القدير وبجاه اسمه العزيز وبجاه اسمه القوي المتين افتح عليهم يا مولانا فتح العارفين بالله
0: أمين.
1: اللهم يا قوي يا متين يا سميع يا بصير يا غفور يا شكور يا حليم يا صبور، انصرهم نصرا عزيزا يا أكرم الأكرمين.
0: أمين.
1: اللهم افتح عليهم بالنصر وبالفتح وبالقرب وبالنجاح يا أكرم الأكرمين.
0: يا رب.
1: اللهم أبناءنا في امتحان البكالوريا وسائر الامتحانات يسر عليهم وذلل عليهم كل المصاعب يا أكرم الأكرمين.
0: يا رب.
1: اللهم يسر عليهم الامتحانات.
0: أمين.
1: اللهم افتح بصائرهم.
0: أمين.
1: وقر أعينهم بالنجاح يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب مد هم بالنصر والفتح يا أكرم الأكرمين، يا مسبغ النعم يا أكرم الأكرمين، يا أول بلا بداية يا آخر بلا نهاية. اللهم ربنا نسألك في هذا اليوم المبارك الأغر أن تجعلنا من عبادك الصادقين، وأن تجعلنا من عبادك الناجحين، وأن تجعلنا من عبادك المحبوبين، وأن تجعل بلادنا تونس بالأمن والأمان والازدهار الاقتصادي يا عظيم يا ديان. اللهم يا رب افتح علينا وعليهم فتح العارفين. اللهم ربنا اغننا بالعلم.
0: أمين.
1: اللهم اغننا بالعلم.
0: أمين.
1: وزيننا بالحلم.
0: أمين.
1: اللهم يا رب اجعلنا من عبادك الكاظمين الغيظ.
0: أمين.
1: اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.
0: أمين.
1: يا أكرم الأكرمين،
0: يا
1: حفيظ يا عليم يا خبير يا شكور يا سميع يا بصير يا رحمن الدنيا والآخرة، نجح أبناءنا، أسترهم، وفقهم، يسر أمورهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم، اغفر لنا ولهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين.
0: أمين.
1: وصل اللهم وبارك على سيدنا وملاذنا وعمدتنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.
0: الله يرحم والديك شيخنا محمد حتين أخذيناك اليوم مكان أحمد فهمي أبو جلبان، إن شاء الله يوم
1: ربي يشفيه إن شاء الله.
0: كنت باهي في القراية أنت؟
1: الحمد لله
0: طاير في القراية شيخ،
1: وعدينا البكالوريا.
0: شنو المادة اللي كنت طاير فيها؟
1: الحمد لله اقتصاد اكونومي الحمد لله، وبعد تخرجنا مشينا للكونتابيليتي.
0: ايه الماتير اللي كنت طاير فيها مات باهي
1: المات شويه شويه، ما كنت في التاريخ
0: بي فاكتور امون بي
1: في التاريخ والجغرافيا والحساب شويه شويه
0: قلت لك بليس بي فاكتور دو امون بي
1: بليس بي هي الصلاة على رسول الله
0: الصلاة والسلام على خير العلم. مربح دي صحة ليك،
1: الله ينور،
0: تحياتي ليك حبينا نفدل كل المصباح ونبدأ أسبوع
1: إن شاء الله
0: ضحكة سمحة
1: بالتوفيق.
0: أمين.
1: شعبة الرياضيات اللي هي من أعز الشعب
0: وكل شعب سمحة
1: شعبة العلوم الرياضية إن شاء الله. تحية الأساتذة اللي ساهرين على شعبة الرياضيات وشعبة العلوم وشعبة يعني سيانس إكسبيرمونتال
0: علوم تجربية
1: كل العلوم
0: وليتش نترجم للشيخ هذا اليوم
1: ما شاء الله. والحمد لله ان شاء الله بهالعلم زيدا نعطي ملاحظة اخرى ان شاء الله هالعلوم اللي خذيناها ننفع بها
0: ان شاء الله،
1: هذا هو المطلوب.
0: يعطيك الصحة. 55 دقيقة بعد 6 متاع الصباح. سلم عليك جمال الشيبي فنان السمح. وين سي جمال؟ يا سي جمال من كلمات عشيري الغالي علي المرزوقي، ربي يفرح كل الناس يا خويا، ربي يفرحكم وربي يستركم وربي ينجحكم.

0: صباح الخير. مكتب بريد المحرس 3060 يستأنف نشاطه اليوم في حلة جديدة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يشدد على ضرورة معالجة جذرية لأزمة اللحوم الحمراء في تونس. اتحاد الفلاحين يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب لضمان الحد الأدنى من التوازنات المالية للفلاحين. الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في سيدي بوزيد. ترامب يعلن عن إطلاق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم. وطهران تعتبر أي تدخل أمريكي في النظام المضيق انتهاكا لوقف إطلاق النار. واستشهاد طفلين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في قطاع غزة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 8 دقائق بعد 7 متاع الصباح. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الأوفياء. تحية خاصة جدا لمستمعينا اللي قاعدين يتواصلوا معنا من ألمانيا، من لانجلتير، من مصر، من المملكة العربية السعودية، من كندا، من الصين. تبارك الله الخير وبركة، نلقاكم منتشرين في كل بلدان العالم. ونعطيكم فكرة هذا الصباح على الطقس في صفاقس والطقس في تونس كاملة، شمالا جنوبا شرقا وغربا. توب المحظوة طيراس الجوي
0: ميتيو.
1: الميتيو هذا الصباح ينضم لنا عشيرنا أخونا الغالي بلال حيوي. بلال صباح الورد.
2: صباح نور مهدي، مرحبا بك. مرحبا بكيف مستمعين صفاقس، وإن شاء الله ما تبدأ تصبح موفقة للجميع إن شاء الله.
1: نهارك خير وبركة إن شاء الله. شنحو الله صحة لباس؟
2: الحمد لله عايش خير.
1: المفيد بيدي نهار جديد وأنت مبتسم شيخ يا بلال. ها
2: هي أكيد لما كل مبتسم.
1: هاي يا سي بلال، طقسنا اليوم نحس بيه طقس سمح.
2: طقس هي سمح، طقس مريقل مسقر.
1: هي
2: ما فماش معناتها العوامل معناتها الجوية اللي هي معناتها وتقلبات جوية اللي هي اللي تقلق. أهم حاجة اليوم اللي هي الطقس باش يكون معناتها مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد. في فترة ما تبعد نظرا للحمل الحراري اللي نجم يكون موجود، معناتها نجم يساهم في ظهور خرائر عادية خاصة بأقصى الشمال الغربي معناتها بولاية جندوبة والكيف.
1: أيوة.
2: مع تكون مصحوبة بعض الأمطار، بقية الولايات معناتها تقريبا معناتها يتواصل الاستقرار في حالة الطقس. الريح اليوم هي العامل اللي قلق شوية، ثم إعلان بهبوب بريح قوية سير المفعول اللي حدود الساعة 9 ليلا. الريح باش تكون القطاع الجنوبي بالشمال الوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا خاصة في المنطقة الساحلية وضيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بالتالي البحر باش يكون مضطرب إلى شد الاستيراب خاصة في المناطق الساحلية الشرقية من منطقة خليج الحمامات إلى الشابة وخليج كابس. ودرجة الحرارة اليوم في ارتفاع مقارنة بيوم أمس، تتراوح القصوى في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات بين 22 و26 درجة. في المناطق الداخلية وبقية الجهات عموما تقريبا بين 27 إلى حدود 32 درجة. يوم غد وكذلك حتى مع بداية يوم غد والأسبوع القادم، مع الأيام الأسبوع القادم تتواصل مع تقريبا نفس العوامل الجوية اللي باش تكون في بلادنا. طقس مغيم جزئيا كيف باش يتواصل على أغلب مناطق البلاد. تدريجيا كثيفة سحب خلال اليوم الغد بالشمال مع أمطار محلية رعدية. الريح كذلك من نفس الاتجاه، باش تكون القطاع الجنوبي بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، باش تواصل قوية نسبيا خاصة في المناطق الساحلية الشرقية وأيضا في الجنوب، تساهم في ظهور دوير رملية محلية. والحرارة تتواصل في ارتفاع، غدوة نحكي على درجة حرارة في المنطقة الساحلية الشرقية والمرتفعات بين 22 إلى حدود 26 درجة، بين 27 و 32 بالنسبة لبقية المناطق، مع الارتفاع باش يكون في مناطق الجنوب بمناطق الجنوب الغربي بأقصى الجنوب، وين باش يكون بين 32 إلى حدود 36 درجة. نهار الأربعاء نفس العوامل الجوية تبقى تقريبا معتها مستقرة، مع انخفاض في درجة الحرارة خاصة في الشمال الوسط وتبقى مرتفعة نسبيا في الجنوب. كيف موجود الأمطار في فترة ما بعد الظهر خاصة بالشمال ومحليا الوسط، تكون ذات صبغة عادية خلال يومين الأربعاء والخميس. ونهار الخميس تعاود تستقر درجة الحرارة بالشمال الوسط وتنخفض أيضا في ولايات الجنوب.
1: احنا نقولوا ربي يعطينا الحاجه اللي انتقوها على الدوام. طقس بدينا تو براتيكمون اكثر توينس صيفوا فاللبسه نتاعهم
2: قاعدين ندخلوا بشوي بشوي في الصيف. تعرف اللي يدخلوا الصيف يكون اخر الشهر ان شاء الله، معناتها مع ويستقر درجه الحراره وردوا من ارتفاعات معناتها المعدلات الحراريه خاصه معناتها في فتره ما بعد الظهر.
1: نعم يعطيك الصحه بلي اللي حيوي، مع تحيه لكل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي. 11 دقيقه بعد 7 نتاع الصباح. يلا صغرونا تفيقين ولا نفيقوا؟ يلزمنا نفيق والامبيونس والحركيه. يا سيدي نعطيهم شويه حركيه هذا الصباح في الديار. هات مش نبدا لكم بالورد، اعطينا ورده اولى سي هذاك البوكي دو فلور اللي حضرناها الصباح. هذا لكل واحد منكم اليوم الصباح قاعد توا في الدار، قاعد في الكوجينه، قاعد مع الصغرونات نتاعو. صغاركم مش يودوكم الاغنيه هذيا البابا، لانه بابا ما فهميش كيفه في الدنيا كامله. نحكي على كل بو راه موجود، البو ينعم شفتوا محلية بابا، حبوسة تو البابا مصغرونات وتقولوا له الأغنية هذية، قولوا له أنت طيب القلب يا بابا الغالي وأنت الدنيا وما فيها. يلا تحيل كل بهذا الصباح.

نجيبوا هكا شيخين نبداو الصباح 13 دقيقه بعد 7 نتاع الصباح مش نذكركم الوقت برشا. يلا نزيدوا شويه ونبداو نقصوا ربي باش نمشيو للمدارس الابتدائيه ونمشيو لمعادنا الثانويه ونمشيو زاد لكليتنا ومعهدنا العليا. نحب اليوم نسمه سمحه تكون ليكم هذا الصباح.

رهيب والله رهيب. انتوما العزيز عبد المجيد عبد الله في ايام العز والطلعه نتاعو مع مجموعه من الاغاني اللي ضربت بشكل كبير وكانت الاغاني مميزه. تحيه كبيره برشا لصديقي وعشيري خويا الغالي ياسين كمون، نهدي لك كل الاغاني هذا صباح عيد ميلاد ياسين اللي هو من ابرز المعلقين الرياضيين. نحب نوجه لك تحيه ياسين، معزك ومغلكه، وباش نودك ياسين على الصباح. اي نودك بلمسي وبغضيه لانس بزوز. اي

17 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. حبيت أن نذكر السادة المستمعين بتواريخ المناظرات الوطنية. حمدي، مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. مش نبدأ بالسيزيام، ونعرف أنه جو كبير والعائلات اللي عندهم صغار سيزيام. ونشوف فيكم أنت، نرى فيك وأنت أنتم سيزيام، إن شاء الله تكون من التلامذة المتفوقين بعد يوم الكونكور هذايا. نذكركم مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية مش تكون أيام 22-23-24 جوان، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 جويلية 2026. نمشي بكم لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي والعام والتقني، مش تكون نهار 18-19-20 جوان، وسيتم الإعلان عن نتائج يوم 6 جويلية 2026. حضر لي غناية مبروك رغب علامة، مبروك رغب علامة. نحب هكيك نودكم بالحاجة السبحة اليوم الصباح والامتحانات الوطنية اللي باكالوريا. شوف محليها الكلمة باكالوريا 2026. أنا ما قايلها لما تحط لي مبروك رغب علامة، إلا ما تحط لي فون مبروك رغب علامة، نحب نسبق لكم الخير ونسبق لكم النجاح. ركم ناجحين إن شاء الله. قبل ما أقول لكم كل شيء، حط الغناية قوية لي شوية هكا. اكتب اكتب على الورقة ناجح بإذن الله ولا ناجح بإذن الله، ناجحين هيك. الباك الباك احنا اقوى منها، هيك الورقة متاع الامتحان احنا اقوى منها.

الرئيسية إن شاء الله للبكالوريا 3 4 5 8 9 10 جوان، والإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 جوان 2026، ونبدأ شيخين سوسور 23 معناها 22 21 تبدأ بالإسماس. نبدأ عاملين جو شيخين الناس كل 3 4 5 8 9 10، نعديو الباك ونخرج وحنا ناجحين إن شاء الله، ونسمعوا الفرحة الكبيرة. تقولوا أمين، قولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. ربي يعطيكم ما تمنوا. نحب أقول لكم أنتم اللي تجيبوها الباك، وأنتم اللي تجيبونا الفرحة. لا لليأس، فماش حاجة أقوى منا. لا تشبينا احنا لباس، بدنا لباس، والدينا حاضرين ويدعونا بالخير، واي انسان عنده الناس اللي قاعده تحاضي فيه ناجحين ان شاء الله. هيا نكتب على الورقه معاكم ناجح باذن الله. حضر لي دعوه امي تلبدت مني خيار، نكتبوا ناجح باذن الله لباس. تحيه للاداره التربويه، للاستاذه معزكم ومغليكم على كامل تراب الجمهورية، للمعلمين الكل اللي تعبين اللي مش ينجح سيزي مونسيون، راهو الفضل يرجع لرياض أطفال ويرجع سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة نوفيم ديما. فضل للناس الكل والباك للناس الكل، ونهارة إن شاء الله لفانتروار بلا قلت لكم 48 لفانتين يبدأوا الشيخين وعاملين الغنية هذية، تبدأ دخلة متاع كل فرحة مش هكا. ماشي للباك بدعوة أمي وبويا وجارنا وجارتنا والناس كل

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 22 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا لو فيه قاعدين يتواصلوا معنا من مختلف دول العالم هذا الصباح من بلادنا من تونس. تحية زيدة لخونا محمد بوسطة، تحية تيليك، تحية المنعم الدرقاع، تحية الأمال الشريف، يوسف مراد يتواصل معنا من بنزرت، طرق بروينة، حبيب بن عبدالله، بسمة صمت بوهليل، حمد رويد، عادل مغريون، نجح أبو عزيز، عادل دربيل، صابر العش، نزار الويتي، عماد قدارة، تبارك الله عليكم، محمد قطاطة، علي محمد علي، زميلنا مختار علي جبرينا، ياسين قاسم، تحياتي ليك خونا رشيد جراد، سامر الكسكسي، هدى مقني، تحية للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. السبعة ونص إن شاء الله نتبعوا آخر مستجدات على الساحة الوطنية والعالمية إخباريا، بعد إن شاء الله مع وليد نتبعوا الأخبار الرياضية، مش نرجعوا للرابطة المحترفة الأولى اللي مازالوا زوج جولات، مازالت جولة طبعا زوج جولات بما في ذلك ماتشويت اليوم الجزء الثاني بالنسبة للجولة هذية، وبرشا كلام ولينا نسمعوا فيه في كرة قدم التونسية، سيرتو لي ديكلاراسيون اللي جاية من شبيبة العمران اللي صار أمس في ملعب شبيبة العمران للاعتداء على حفلة شبيبة العمران. نتبعوا ماتش أداني تهديد بالقتل للحكم، وزوز فرق يجيو الاربيتر زيدنا ربع ساعة باش يكمل الماتش بيناتنا، هل انفيسمو دي ترا، هل الاعتداءات على المدربين الملعبية صور قاتمة جدا، اتأكد راهو خاطر احنا مالوروزمون ديما نغطي وعين الشمس بالغربال، احنا كورتنا راهي مريضة. ومن هذاك العام راهو قلتها وانا ديجا شخصيا تعرفوا واضح جدا كي قلت لكم كورتنا مواد التنظيف لو اجتمعت غير قادر على تنظيف الكرة متاعنا، اللي قاعدين نشوفوا فيه على مستوى التحكيم، على مستوى التسيير، على مستوى البلاتوات التلفزية، كله ينفرنا من واقع الرياضة التونسية. رياضة ولات ما عادش تتلعب على أرضية الميدان، ولات تتلعب باحتراز، ولينا مازلنا في العصور الحجرية كرويا نحكي. معناها كي نشوف انا مازلنا نحكيه على ملاعب يلعب تروزيم افيرتيسمون، يبدي يمشيوا لأي دولة في القارة الأفريقية، لو تشوف كل جامعة راهو عندها لوجيسيال موجود فيه واقع الكرة متاحة، ملاعب اللي يصح أكثر من كونترا نعرفوه، نعرفو كل كبيرة وصغيرة، أما احنا نخدمو رعوانيا واحنا نخدمو بيروات، واحنا عندنا حاجات تحت البيروات. اللي قاعد يتقال ليمات هذية انه فما مقابلات تباع وتتشرى، معنى هذا الكل قاعدين نسمعوا فيه، أين الجامعة؟ وين الرابطة؟ وين الهيكل الرياضية؟ وين الناس اللي يلزمها تنظف الرياضة التونسية؟ راهو مهما كان تقول لي اللي بعده راهو مش تولي كالبول دونيج، عمال تمشي وعمال تكبر. كرتنا مريضة، كرتنا قاعدة تشتكي عديد عديد عديد النقايس. وبالحق كي نرجع لغنية مبروك تريك اللي غناها معناها في السبعينات، مبروكة هكا ولا عطينا كل غنية بلايك تسمعوا الغنية هذية لعب الكرة، هيت هيت هيت يا سي حمد الحسرة، كان أحمد العش الله يرحمه هكا ولا تذكروا نهار ونص حديث الرياضة، نطلعوا باش نسمعوا الكرة اللي كانت كرة الرجال مش الكرة اللي ولات جيل والجيل يغلط الناس. اسمعوا هالغنية محلاها في كلماتها، كرة

هذه الكرة قبل. خلي جماعتك منصورة ما تولوا تبدأ منصورة ويستناوك أولاد الحلال في الدورة. ها تولي الكرة مخسورة وتولي كرة مفشوشة وتولي وتولي وتولي. عن أي كرة ولينا نتحدثوا؟ مازالت عنا كرة بالعقلية هذايا. سي مبروك ذكرني بالمقطع اللي بعده تراه.

0: نفس اجري. يا حسرة على الكورة، نتفرجوا على ماتش بي جي بايرن ميونخ، 9 أهداف ولأول مرة في دور نصف نهائي للتشامبيونز ليج الأوروبي، وتتفرج على كورة وتتفرج على جو كبير. أنا بعد 5-0 بالنسبة للبي جي حمدي، معناها قلت أوتوماتيك موم شوالي 6-7 ترجع للبايرن وليو 5-4. ماتش نتفرج، قلت فماشي دبو سماء، وقيت حتى دبو سماء طشت، قلت فماشي مدرب تراه يدخل للأرضية الميدان كلا عنا، ما قيت حد شيء، فماشي فلام ما فما حد شيء، فماشي زملاء لاعبين يتناقروا ما فما حد شيء، فماشي فار، قيت الفار متاعهم فار، ما احنا طلع يعمل العار على طول. صراحة كرتنا راهي حوالها تعبة، كرتنا يلزمها ريفيزيون موتور، ويلزمنا قراءة جديدة، ويلزم الملاعب متاعنا، ويلزم صيانة الملاعب، ويلزم قانون الأندية الرياضية اللي يلزم يتعدى على مسنوة بالشعب، وندخل الباب الشركات وندخل البرشة حاجات. كورتنا مازالت فيها كورة للي قاعدين نشوف فيه اليوم. والكورة نسألكم سؤال اليوم الصباح، انتم قصدي ربي الخدمة بتاعكم، زعم الكورة بتاعنا قاعدة تلعب في الترا ولا البرة ما ترا؟ اللي عنده كتف صحيح يعديها كرويا، أما هذا هو الواقع نتاع الرياضة التونسية مالوروزمون. يلا تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، تحية لكل مستمعينا الأوفياء، إن شاء الله بالنجاح بالتوفيق. ذكركم ملاحظات عبر سبيل ركن هذي مع زيد ملول، يكون معكم 8 متاع الصباح، 8:30 مش يكون معكم في فرنسا. النجاحات التونسية تتواصل، وحصرين اليوم الصباح نجاح تونسي سيضيف للطاقة البديلة التونسية العديد، حصرين اليوم الصباح باش نقول لكم ان تونس ولاد على الدوام، ونقول لكم ولاد بلادي ذهب خالص، ولاد مثالش نقول ولد حي الحبيب بيصفاقس، قرا في حي الحبيب، قرا في ليسي غارسون، اكبر نعوش وقف على ساقيه مشى لفرنسا واصبح حديث الجميع. محلاك يا تونس، ومحلاك يا عاصمة الجنوب، ومحلاكم يا حياة شعبية اللي قاعدين تخرجوا في الذهب. وهذه تونس ما عندناش مواد أولية، لكن عنا المادة الخام، وعنا بشكون نفتخر قدام العالم كامل. تحية لكم الناس الكل، سونيا ونزهة مع بعضهم الاثنين في نشطة مع الصباح بعد وليد رياضيين حليم بيه، نرجع إن شاء الله أحلى صباح، ابقوا معنا.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: كريستوس فاقس
1: الأخبار.
2: صباح الخير. إذاعة صفاقس تشرع اليوم في بث حصصي دعم لفائدة تلاميذ البكالوريا. مكتب بريد المحرس 3060 يستأنف نشاطه اليوم في حلة جديدة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يشدد على ضرورة معالجة جذرية لأزمة اللحوم الحمراء في تونس. اتحاد الفلاحين يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب لضمان الحد الأدنى من التوازنات المالية للفلاحين. الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في سيدي بوزيد في العالم. ترامب يعلن عن إطلاق عملية جديدة لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم. وطهران تعتبر أي تدخل أمريكي في نظام المضيق انتهاك لوقف إطلاق النار. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح، سونيا بن عمار
3: صباح الخير
2: ونسهى الواتية. تنطلق إذاعة صفاقس بداية من اليوم بالتعاون مع المندوبيتين الجهويتين لتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 في بث برنامج معاكم للنجاح، ويهم تلاميذ البكالوريا، وذلك بداية من الساعة 7:30 مساء. وتشمل هذه الحصص عددا من المواد الأساسية يؤمنها أساتذة مختصون قصد تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية.
3: في السياق ذاته، نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية التي تنطلق اليوم بمادة الرياضيات لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي، بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية.
2: في موضوع آخر، يأمل متساكنو مدينة صفاقس القطب الاقتصادي الهام في أن يرتقي مطارها الدولي إلى مستوى تطلعاتهم من خلال تعزيز بنيته التحتية للنقل الجوي وتكثيف رحلاته الداخلية والدولية، بما يعزز مكانة الجهة أيضا كقطب إقليمي رائد في الصحة والاستثمار. ريبورتاج في الغرث.
4: الإشكال الكبير المطروح هو في عدم توفير طائرات تقوم برحلات سواء لأوروبا ولا حتى لأفريقيا. احنا صفاقس بلاد رجال أعمال، ديما المطار منسي من حسابات الدولة، كيفاش عليه؟ علاش دوسي مسكوت عليه المطار؟
5: يحسنوه ويحلوا لنا الأبواب نتاع ليفول الكل، ما يقصرش ليفول، فماش عندنا احنا قاعد يمشي من صفاقس حتى ليفول انتر نشبي صفاقس جربة صفاقس مستير صفاقس تونس.
6: المطار صفاقس بريسك يعيد لنا صدى صراخ، معناتها مطار يمشي ينعي دب دب، ما عندوش لحركية لحد شيء. وحنا عارفوا صفاقس ليه طبي قطب على ولملا قطب سياحي، عندنا رجال عمل مش هيجي، علاش انا لازمني نطلع لتونس ومعناتها نعمل تراجي كامل في تونس باش ناخذ طيارتي تونس قرطاج؟ هذا لنا لابد الضغط اولا على المسؤولين والقائمين على المطار، اثنين الحكومه، ثلاثه تونيسير.
7: تونيسير هي اللي في يدها كل شيء، ده الحل والربط. تونيسير ما عاودتش رسكلت مطار صفاقس، مطار صفاقس مش يقعد في حجمه هذاك باش نطلع عليه كونغريس من نعمل 270 كيلومتر اللي و 270 كيلومتر الرتور، ويلزم شكون يستقبلني في تونس باش يوصلني للمطار، وكي نهبط من المطار شكون يستقبلني من المطار باش يزدي. هي إعاقة كبيرة بالنسبة لمدينة صفاقس ولتطور مدينة صفاقس عدم وجود مطار محترم.
3: أبرز التحديات التي يواجهها مطار صفاقس الدولي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والربط الجوي استعرضها المدير العام للطيران المدني نضال السويلمي في مداخلته حول واقع وأفاق النقل الجوي ودوره في دعم الاقتصاد والسياحة العلاجية في إطار اللقاء الثاني التمهيدي للأيام العلمية الأولى للمرحوم الدكتور النائب نبيه ثابت، التي انتظمت تحت شعار صفاقس قطب للاستثمار المستدام واختتمت أمس بقصر المعارض بالجهة. السويلمي أكد أيضا انخراط السلطة الإشراف في رؤية استراتيجية لتطوير أداء مطار صفاقس الدولي وانفتاح الإدارة على المقترحات العملية ودعمها لمشاريع لتطويره.
2: نبقى في صفاقس. ومع ارتفاع درجات الحرارة وفيما تزداد مخاوف المواطنين من أن يتحول انتشار الكلاب السائبة إلى تهديد يومي لسلامتهم، أطلق رواد حديقة التوتة نداء عاجلا إلى السلطات لتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط الحديقة بعد تعرض البعض منهم إلى إصابات عقب تكرار الاعتداءات من قبل الكلاب السائبة، مشددين على ضرورة إنهاء هذه المعضلة.
3: يستأنف مكتب بريد المحرز 3 63 اليوم نشاطه في حلة جديدة بعد استكمال مشروع تحسين وإعادة تهيئته التي انطلقت منذ غرة ديسمبر 2025، ليعود بذلك هذا المرفق الحيوي إلى تقديم خدماته في ظروف أفضل بما يواكب تطلعات المواطنين ويحسن من جودة الخدمات البريدية بالمعتمدية.
2: وطنيا، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، شدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي على ضرورة التأسيس لمعالجة جذرية لأزمة اللحوم الحمراء في تونس، والتي قال إنها لم تعد حالة ظرفية ويمكن حلها بتدخلات محدودة.
3: الرياحي أضاف أن تجاوز هذا الوضع يقتضي إعادة توجيه السياسات نحو دعم إنتاج القطيع وتنميته وتحسين مردوديته بالتوازي مع دعم المسار الإصلاحي لمنظومة العلاف وإعادة تنظيم مسالك التوزيع بما يحد من تضخم الهوامش ويضمن شفافية الأسعار، إلى جانب كبح ممارسات الاستفادة غير المشروعة من اختلالات السوق.
2: في شأن فلاحي أيضا، رفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى السلطات المعنية جملة من المطالب تهم الحبوب، من بينها خاصة الترفيع في أسعار قبول الحبوب لضمان الحد الأدنى من التوازنات المالية للفلاحين وديمومة القطاع، وفق ما أكده المستشار الاقتصادي بالاتحاد فتحي بن خليفة.
0: طلبنا بترفيع سعر قبول الحبوب عند الانتاج في الصابة هذه ان شاء الله. فلاحتنا يتكبدوا من سنة اخرى ارتفاع مدخلات الانتاج من ادوية، من تلرباط، من ميكنة، من معدات، تكاليف الحراسة، تكاليف الحصيدة، نوقف على الحبوب تواكب هالتطور متاع المدخلات باش على الاقل البيلان بين مداخيل ومصاريف عند الفلاح تلقى ديما عند الجدوى متاعها. مش السعر بس سنتين ثلاثة يقعد نفس السعر، الفلاحة بشوي بشوي تبدأ تخسر من سنة الى اخرى وتغادر المنظومة هذه اللي احنا ماذا بين نحفزهم لوصول الى الهدف الوطني الاستراتيجي هو الامن الغذائي على الاقل في الحبوب، حاجاتنا الاساسيه. الحاجه الثانيه اللي طالبنا بها سلم التعيير الحبوب ماذا بين نتجاوزوها، خاطر جوده الحبوب فاش نحققوها احنا لما نقوموا بحزمه فنيه كامله تبدا منذ الزراعه باستعمال مدخلات دي بي لمونيتر وسط الموسم. احنا نقص دي بي عند الحراسه، دونك زرعنا من غير دي بي في وسط العام، لمونيتر يغيب ويحضر في اماكن، دونك تقريبا اماكن ما فاتتش 20%، يعني سيؤثر على جوده الحبوب. هذاك علاش احنا قلنا سلم التعيير ما نعتمدوش سنان، سينو الفلاح هو الضحيه هو المتضرر، في حين انه هذا من واجبات الدوله عبر المجمع الكيميائي لتوفير المدخلات هذه.
2: في الشأن الاقتصادي كذلك، شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل لمدة عامين على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية ودعم التعاون الاقتصادي مع دول القارة.
3: تهدف هذه المبادرة التي تعد إجراء أحدي الجانب من قبل الصين إلى دعم الصادرات الأفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الأفريقية من الاستفادة السريعة من الفرص التجارية المتاحة.
2: أمنيا، وفي إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية أجنبية وحجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل.
3: كما تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروسة التابعة لإدارة الشؤون العدلية من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات وإلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة وحجز حوالي كيلوغرامين من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين. وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها بالاحتفاظ بالمضمون فيهم مع أدراج شخصين آخرين في التفتيش.
2: في تطور لافت لمجريات الحرب على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية جديدة وصفها بالإنسانية، وأطلق عليها اسم مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، ومن المقرر أن تبدأ صباح اليوم. وقال إن ممثليه يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع إيران، وإن هذه المناقشات قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع.
3: ترامب أوضح أن نقل السفن يهدف فقط إلى تحذير الأفراد والشركات والدول التي لم تشارك في الحرب، وقال أن دولا ومعظمها غير متورطة في النزاع الدائر طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. وأشار إلى أن العديد من هذه السفن يعاني من نقص في الغذاء وكل ما يلزم لبقاء طواقمها الكبيرة على متنها في بيئة صحية ونظيفة.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء جهود لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم، أثار تعليقات متباينة في الصحف الأمريكية، إذ رأى بعضها أن تلك الخطوة تمثل تحديا واضحا لإيران وتنطوي على بعض المخاطر، وهو ما ذهب إليه أيضا الباحث المختص في القضايا الإقليمية حسين ريورانا، الذي أكد في تدخل بأحدى الفضائيات العربية أن طهران لن تقبل بهذه العملية، وإن جرت بالقوة فستواجه بالقوة.
8: في تصوري أن هذا الموضوع هو ليس جديدا، ترامب أعلن قبل ذلك ولعدة مرات، مرة قال أن البحرية الأمريكية ستكون مرافقة لهذه السفن للخروج.

0: إيران، في المقابل هو يحتفظ بما يمتلك هو من حصار ضد إيران، وهذا ما لا يمكن القبول به. وطبيعي فيما إذا ذهب باتجاه تنفيذها بالقوة ستواجه بالقوة.
1: رد الفعل الإيراني جاء على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي، الذي قال إن أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، وشدد على أن المضيق والمياه الخليجية لن يدارى بمنشورات متوهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: وفي سياق التصريحات المتعلقة بتكاليف الحرب على إيران، فند وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ادعاءات وزارة الحرب الأمريكية بشأن تكاليف الحرب، وأضاف أن مقامرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كلفت الولايات المتحدة بشكل مباشر 100 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يعادل 4 أضعاف الرقم المعلن. وفي الأراضي الفلسطينية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد طفلين وإصابة 3 آخرين وصلوا إلى مستشفيات القطاع في إطار استمرار عدوان الاحتلال على غزة.
1: وزارة الصحة أشارت أيضا إلى أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات في ظل عاجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، فيما ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلى 830، وبلغ عدد الإصابات 2345.
2: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة الصقس تشرع اليوم في بث حصص دعم لفائدة تلاميذ البكالوريا. مكتب بريد المحرس 63 يستأنف نشاطه اليوم في حلة جديدة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يشدد على ضرورة معالجة جذرية لأزمة اللحوم الحمراء في تونس، واتحاد الفلاحين يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب. الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في سيدي بوزيد، وترامب يعلن عن إطلاق عملية جديدة لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم، وطهران تعتبر أي تدخل أمريكي في نظام المضيق انتهاكا لوقف إطلاق النار.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع وليد الشهد. متابعة طيبة، أجمل تحية سونيا بن عمار ونزلواتي، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة ديمة
6: سبور نيوز. سبور نيوز.
7: خمسة وأربعين دقيقة بعد 7 صباحا. شكرا نزهة، شكرا سوني. ما عجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالرابطة المحترفة الأولى طبعا لكرة القدم، الدفعة الأولى من الجولة 28 قبل زوج جولات على نهاية السباق. النادي الصفاقسي يعقد وضعية الأولمبي البيجي ويشدد الملاحقة من أجل المركز الثاني. الإفريقي يعزز موقعه في الصدارة، ومستقبل سليمان وشبيبة القيروان يواصلان رحلة الإنقاذ. البداية إذن من ملعب الطيب المهيري، ونادي الصفاقسي البارح يحقق فوز مستحق أمام الأولمبي البيجي 2-0. ثنائية حمزة المثلوثي دقيقة 31 وجمال موتيبا في دقيقة 37. مش نسمعوا تصريحات ما بعد المباراة. البداية بمدرب نادي الصفاقسي محمد الكوكي، نسمعوا شنو قال مباشرة بعد اللقاء.
8: الحمد لله، هذا هو معناتها في البلان جو اللي حطيناه، نحاول نفاول مباراة الشوط الاولاني. تعرف ليزير سير البلان فيزيك، معناتها 3 مباريات في اسبوع مع زيد بجري كما قلنا على مستوى العدد، ما فماش برشا اختيارات. دونك بلان جو نجحنا فيه، ديما انفينكو اسمها، معناتها خاصه في مرحله الاياب في الملعب نتاعنا. توا قالوا لي 10 فوز في الموسم في الطيب المهيري، اعتقد انه ارقام مهمه قاعد يعمل فيها النادي الصفاقسي. كيف اليوم حاولنا انه فما دي جوار اللي عندهم دو كارتون، معناتها خذوا تروازيام كارتون، خاطر زاد عينينا على الكاس واكيد عينينا على المباريات القادمه. ان شاء الله نكملوا اون بوتيك سوا خاصه في البطوله حاليا، ومن بعد نتفرغوا في الكاس اللي كما قلت هو ستيم بريوريتي بالنسبه لنا احنا. احنا لوبجيكتيف هو لا بارتيسيباسيون افريكان، اذا جيت تشامبيونز ليغ مرحبا بها، ومازال معناتها كما قلت في التتر هذا ما نعرفوش احنا الخبر هذا. احنا الاوبجيكتيف في كل الحالات وصلنا له.

0: ان شاء الله كما قلت نكملوا اون بوتي في البطوله اللي تقريبا تحسم الاوبجيكتيف الاولاني هو المسابقه الافريقيه، ونزيدوا نركزوا اكثر على مباراه الكاس اللي هي عندها اهميه كبيره بالنسبه لنا احنا في الوقت الحالي.
1: بالنسبة للصفاقسي طبعا حسم أمر المشاركة الإفريقية، تبقى كاف ولا تشامبيونز ليج. طبعا المباريات القادمة ستكون حاسمة في هذا الإطار في مباراة الكأس وأيضا البطولة. مدرب الأولمبي البلجي جمال بن سالم شنو قال على الهزيمة من البارح أمام النادي الصفاقسي؟
2: والله الحقيقة ماهيش مباراة كاملة، ما كانش في المستوى الحقيقة. الشوط الأول كنا 30 دقيقة كنا معناها الحقيقة منظمين. الهدف الاول هو اللي بعث الامور، ربع ساعه الاخيره ما كناش الحقيقه في الشوط الثاني ما كناش في مستوى. الشوط الثاني الحقيقه خلينا بزوام الامور بعد التغييرات، حاولنا باش نرجع في النتيجه، جاتنا فرص ما استغلناهاش. ان شاء الله في المباراه الجايه ان شاء الله نحسم الامر ان شاء الله. كنا مازال جيدين، احنا توا نحبوا نذكروا ان احنا موجودين في الممتاز حسابيا، عن نظم مباريات نكملها وإن شاء الله تكون الأولمبي البلجي في الممتاز إن شاء الله.
1: ديربي العاصمة البارح الإفريقي يفوز أمام الملعب التونسي 2-0، 21 مباراة للنادي الإفريقي دون هزيمة حتى الآن. أسامة السيلي دقيقة 52 وأسامة الشريمي دقيقة 57 مع هدف ملغى من الفار بداعي التسلل الإفريقي. الفار كان ألغى هدف أيضا للملعب التونسي اللي كان مسبوق بمخالفة. اتحاد بن قردان مستقبل سليمان 1-0 لمستقبل سليمان، هدف من الله مجهد في دقيقة 22 من المباراة. المستقبل لا ينهزم للجولة الرابعة على التوالي. وفي اتحاد بن قردان اجتماع عاجل البارح للهيئة المديرة اللي قررت مراسلة إدارة الوطنية للتحكيم على خلفية ما وصفته بالأخطاء التحكيمية في هذه المباراة. الهيئة طالبت بالاطلاع على تسجيلات غرفة الفار وكيف أثرت القرارات التحكيمية في نتيجة المباراة. البارحة شبيبة القيروان تفوز فوز نجم قوله ثمين جدا خارج ميدانها من مستقبل جيبس 2-0، ويوسف عزيب في دقيقة 87 وأمين الزيري في دقيقة 90. شبيبة القيروان في المباراة الأولى للمدرب الجديد طارق الجراية. التشويق يتواصل اليوم مع الدفعة الثانية، اليوم في زويتن شبيبة العمران مع الترجي التونسي، تحكيم محرز المالكي حكم الفار هيثم جيرات، نادي البنزرتي مع مستقبل مرسى والعجنقي وخالد قويدر في حكم كحكم فار. والاتحاد منستير يلعب اليوم من أجل مركز الرابعة، يواجه النجم المتلوي صادق السالمي يدوري المباراة وأمير العيادي حكم فار، وترجي الرجيس مع نجم الساحلي تحكيم أشرف الحركاتي أيمن نصري كحكم فار في هذه المباراة. مباريات الكل تنطلق في حدود الساعة الرابعة. الإفريقي إذن متصدر ب 62 نقطة، في حاجة لنقطة فقط لضمان المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية. نقاو الترجي مركز الثاني ب 57 نقطة، النادي الصفاقسي 56 نقطة، المركز الرابع الملعب التونسي 44، وفي الملاحقة الاتحاد المنستيري ب 42 من النقاط، نجم الساحلي 38 نقطة، نجم المتلوي 36، شبيبة العمران 35 نقطة، اتحاد بن قردان 34، سيابي مركز 10 ب 33 من النقاط، ثم جرجيس 32 نقطة، مستقبل مرسى 31 نقطة. ثم نصل إلى الفرق اللي معنية تقريبا بالنزول، نقلوا الأولمبي البلجي مركز 13 ب 28 نقطة، شبيبة القيروان 27، مستقبل سليمان 24 نقطة، ومستقبل جيبس مركز أخير 18 نقطة، ورسميا يغادر إلى الرابع الثانية. بالنسبة لبرنامج الجولة 29 وقبل الأخيرة، ستقام الجولة على 3 دفعات مع تعيين مباراة الديربي يوم الأحد بمفردها نهار الجمعة 8 مايو، الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان مستقبل جيبس، الأولمبي البلجي شبيبة العمران وشبيبة القيروان مع الاتحاد المنستيري. نهار السبت 9 مايو، مستقبل مرسى يستضيف النادي الصفاقسي، نجم الساحلي النادي البنزرتي، وترجي الرجيس مع نجم المتلوي. كما قلنا تبقى مباراة وحيدة يوم الأحد 10 مايو تجمع الترجي بالنادي الإفريقي في ديربي العاصمة. نمر للرابطة الثانية، وفي مستقبل قسرين القطيعة بالتراضي مع المدرب عثمان الشهيبي. الهيئة تقول لأسباب خاصة بالمدرب واتفاق مبدئي مع المدرب فاروق الجنحاوي. نذكر مستقبل قسرين ثالث ب 44 نقطة، ومن المنتظر يلعب ملحق الصعود للرابطة المحترفة الأولى. في الرابطة الثالثة البارحة تلعبت لقاءات الجولة 11 لمرحلة الإياب. قرقنة الرياضية انتصار هام البارحة على نادي جبنيان 2-0، الملعب السوسي 3-0 على قصيبة المديوني، مشعل السويسي 2-1 على خطف القلعة، مشعل الساحليين ينهزم أمام نصرة بولبة 3-0، نهضة جمال 2-1 على أفق كركر، كوكب منزل نور فاز 2-0 على نادي الهلالي. الصدارة نلقوها بين الملعب السوسي 48 ومشعل السويسي 46، مراهنة كبيرة على الصعود. الأهلي الصفاقسي مركز ثالث ب 36 نقطة، جبنيان نلقاها في المركز السادس ب 32 نقطة، قرقنة رياضية 29، الملعب الصفاقسي المركز 11 ب 28 نقطة، قبل زوج جولات نزول مشعل السحري نذكروا الملعب السويق الملعب الصفاقسي وقرقنة الرياضية ما زال يواصلان رحلة ضمان البقاء. والبارح أيضا تابعنا معكم على المباشر المجموعة الرابعة في ملعب عقارب قمة أسفل الترتيب فوز تهذيب الصخيرة على طبول بوغيبس 2-0 نجم نقوله جرعة من الأمل في رحلة ضمان البقاء لتهذيب الصخيرة وطبول بوغيبس الوضعية تتعقد أكثر مع مرور الجولات. إلى كرة السلة وبطولة إفريقيا نادي الإفريقي يواجه في ربع النهائي نادي أهلي بنغازي الليبي. هذه المواجهة تأتي بعد ما أنهى الإفريقي مؤتمر الصحراء في الصدارة بفوز الأهلي المصري على الفتح الرباطي 77-71. المنافسات النهائية ستدور برواندا انطلاقا من يوم 22 ماي الجاري. وفي كرة اليد الجامعة التونسية أعلنت أن الجلسة العامة الانتخابية ستعقد رسميا يوم السبت 6 جوان بمدينة الحمامات انطلاقا من الساعة 10 صباحا، وحددت الجامعة يوم 22 ماي الجاري كآخر موعد لقبول القائمات المترشحة. ونختم بكرة القدم خارج تونس. في إيطاليا الانتر يتوج بطل للدوري بفوزه 2-0 على بارما. انتر ميلانو ضمن لقب الدوري للمرة 21 قبل 3 مباريات على نهاية الموسم. في انجلترا القمة 3-2 لمان يونايتد أمام ليفربول. في فرنسا ليون يفوز 4-2 على رين وينفرد بالمركز الثالث مستغلا تعادل ليل مع لوهافر 1-1. في ألمانيا عثرت البارح للوسيف دورتموند وهزيمة 1-0 أمام مونشنغلادباخ. وفي الليغا الأسبانية ريال يفوز 2-0 أمام إسبانيول. ثنائية فينيسيوس جينيور استفاقة وانتصار جاء متأخر شوية في وقت أصبح فيه البارسا أقرب للتتويج في انتظار الكلاسيكو الأحد القادم. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية وليد شاهد وحمدي الأحول. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية، ومهدي وصل معكم المشوار على موجاتنا في أحلى صباح. سبور نيوز.
3: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا مايم جي، من 4 حتى 6 ماي عادي مايم جي في الكيسة وشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على ثانية. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.

0: إشهار ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
2: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. النشاط التجاري بجهة صفاقس بين 1881-1929. أطروحة تحمل عنوان النشاط التجاري بجهة صفاقس بين 1881-1929 ناقشها الأستاذ سمير البرشاني بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس سنة 2002، تقع في جزئين وفي 1125 صفحة، وهي ما زالت مرقونة ولم تنشر رغم مرور 12 سنة على مناقشتها. بالنسبة للحدود الزمنية لهذه الدراسة الأكاديمية الضخمة، فقد ارتبط أولها بالتدخل العسكري سنة 1881 الذي مثل منعرجا هاما بالنسبة للنشاط التجاري بجهة صفاقس، ونهايتها أزمة سنة 1929 باعتبارها نهاية فترة الازدهار النسبي الذي شهدته الحركة الاقتصادية. قسم الباحث البحث إلى ثلاثة أبواب، خصص أولها لدراسة ظروف جهة صفاقس من جوانب عديدة، وعرض في الباب الثاني جوانب من التجارة الخارجية التي تعد ركيزة التجارة الصفاقسية والتي اتجهت إلى البلدان الأفريقية والأسيوية والأمريكية رغم انحسار جانب هام من المبادلات مع فرنسا وإنجلترا وإيطاليا. لكن قبل الاستعمار كانت الإسكندرية وسوريا وإسطنبول من المراكز الأساسية للتجارة الصفاقسية، أما التجارة الداخلية فخصص لها الباب الثالث حيث نشطت التجارة الصفاقسية في أسواق المدينة. اعتمد الأستاذ سمير البرشاني في بحثه على أرشيف الغرفة التجارية بصفاقس كأهم مصدر لمعلوماته، وهو أول من بحث فيه وكشف عن وثائقه الهامة. والغرفة هي وريثة الحجرة المختلطة للتجارة والفلاحة التي تأسست في وقت مبكر منذ سنة 1895. صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 5 دقائق بعد 8 متاع الصباح، صباح الورد صباح النور. نعرف امبوتياج كبير الان على مستوى الطرقات نتاعنا، تحيه لكل عوين الامن على مستوى تسهيل حركه المرور، سيسلوا يحكم وحده وحده وفما كل الخير باذن الله. طقسنا اليوم حسب الميتيو حسب المعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.in طقس مغيم جزئيا باغلب الجهات، فتدريجيا كثيفه السحب المناطق الغربيه للشمال مع بعض الامطار اللي تكون مؤقتا رعديه. الريح اليوم من القطاع الجنوبي قويه نسبيا، فما حاليا قويه قرب السواحل ضعيفه معتدله ببقيه المناطق. البحر مضطرب، فما حاليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه، والحراره اليوم تكون في ارتفاع تتراوح القصوى بين 20 24 درجه قرب السواحل الشرقيه، والمرتفعات بين 25 28 درجه ببقيه الجهات، وصولا الى 33 درجه في أقصى الجنوب التونسي. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، تحية لكل مستمعينا الكرام، ما طولش عليكم برشا ملاحظات عبر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربي. تحية للناس الكل. زيد ملول ينضم لنا في البلاتو. زيد صباح النور.
1: صباح النور مهدي، تحية ليك وإن شاء الله بداية شهر مبروك على التوانسة الكل، على مستمعي ذات فقس.
0: أو هو بداية مبروك والحمد لله. الفلوس لباس معناها
1: زيادات زيادات وشهريات وكورة ماشية إن شاء الله، سي سي رابحة
0: والأمور في العسل
1: إن شاء الله.
0: هكا ولا
1: وإن شاء الله. تحية للتلامذة اللي بداوا اليوم، معناتها من غدوة نبداو مثلا عندنا في البريباراتوار
0: الامتحانات
1: البريباراتوار
0: مع التحضير الدراسات
1: بيسير عندهم الكونكور في دونك مي سي اكزامان سي امتحانات سي مراجعة دونك بون شونس للناس الكل تحية ليهم الناس الكل.
0: وجهنا تحية لتلامذة الباك بون شونس زيد اللي تلاميذ النوفيام بون شونس لتلاميذ السيزيام ربي ينجح الجميع. تحية برشا مستمعين اللي كانوا متجاوبين معانا قبيلك شوية على مستوى التواصل، ربي نجح صغاركم الكل. خليل الزياني يقول لي تحية مهدي لكل تلاميذ البكالوريا، يقول لي بنوتي زادة مش تعدي باك بيا زياني، إن شاء الله إن شاء الله الدنيا الزاهية لكل تلاميذ بيا زياني وكل زملائها. قبيلك شوية وإحنا نعدي في الأغنية، قلت لي الأغنية دي عندها شرم خاص. ذكرني بالأغنية، أعطيني لافانغو قبيلك شوية الأغنية اللي عديناها.
1: الزمن الجميل، معناتها يمكن فما زمن جميل، زمن جميل قبلنا احنا، هو زمن ام كلثوم وعبد الحليم وفريد وعبد الوهاب.
0: اما الاغنيه عندها طعم خاص.
1: وهيك علاش ما زالت حيه لليوم؟
0: قبل احنا ما كانش عندنا لا واتساب لا ميسنجر، ما كان عندنا شيء.
1: نسمعها بالويلكمان، كان نسمع الحق على الويلكمان.
0: انا كل ما اشتقت ليها معناها حبيبه القلب، انت راها ما عندك وين تراها
1: تحفظ لها الناس.
0: اسمع انا كل ما اشتقت ليه يا تشوفها في الكار يا تشوفها طلعت من المحطه ولا ما طلعتش، يا تمشي للتاكسيفون وتشد الصف وتدخل التاكسيفون قلبك يبدا يدق، انت ترمي المية ويقول لك الو وتعلق تليفون بوها طلع كان زمن
1: جميل
0: سبونتاني سيحولا.
1: صحيح وسيرتو الاغاني كانت فما ياسر ريشيرش ونيفو على الكلمه، الكلمه المزيانه هي. تحس برشا استعارات برشا هذيك اللي ميتافور
0: عفويه
1: عفويه برشا ومزيانه وهيك علاش تتحفظ.
0: اي وكنت ما تشوفها الا بعد جمعتي
1: سهله تو وليت والله التطور نتاع الشباب
0: فيه وعليه
1: فيه وعليه. واليوم التليفون هو اللي خلى كي تشوف انت الابتدائي اليوم ما هوش نفس التلميذ اللي وقتنا احنا.
0: صحيح.
1: تلميذ الابتدائي اليوم خمسه سته ابتدائي راوي يعرف برشا حوايج حتى في شخصيته، يحب معناتها سابق جيله، يحب يترين بكري، يحب يكون بشخصيته وحده، يحب يسافر وحده، ما عادش يحب يسافر مع العائله.
0: صحيح.
1: دونك هذا الكل بالتليفون.
0: لكن سمعك المقطع هذا مش تذكر ترى. سمعوا المقطع يا سي حمدي، سمعوا المقطع هذا. ايه
2: يا اهل الهوى،
0: ايه
1: يا اهل الهوى، معناتها تفهم شنو الهوى مش الهوى ليكم
0: يا حسن مالك.
1: اي معناتها ما قلت لك كله دي ميتافور كلها
0: محلاها الحياه كيفاش كانت بسيطه جدا.
1: رغب علامة شي الفترة هذه
0: انا ذكرت حاجة كنا قبل في العرس مثال في قرقنا معناها رجال يبدأوا معناها اللوطة ونساء يبدأوا معناها في الصح صحيح ولا تعرف هذاك المحافظة على التقاليد يا سيدي تعدي صيف كرومتك توجعك على طول
1: انت تتسلل
0: محلاها يا بيت
1: سيرتو قد بدأ رجال الفوق ونساء اللوطة
0: يا سيدي. 10 دقائق بعد 8 بتاع الصباح. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نبدأ مع بعضنا بالملاحظات، والملاحظة الأولى بالله بمحبة كبيرة بعض المسؤولين كي احنا ناخده ما هيك الغش وهذا كراه نترفعوا شوية نترفعوا شوية حتى خاطر إذا فما غش راه هذايا المستوى نتاعنا مش يتيح
1: وما نصلحوش هكاك نولي
0: رانا نصلحوا إلا بالنقد يرحم والديك. أولا هيت نبدأ بالشركة التونسية سكك الحديدية. شفت الفيديو تهبط هبطوا على سايب تروتوار مش نورمال في صفاقس الترام تعدي ولي بارير والبارير
1: بعد ما تعدى الترام.
0: هل يعقل معناها البارير يتعدى بعد الترام؟ معناها كانت تصير كارثه لا قدر الله، موبيليت لا قدر الله، فيسبا لا قدر الله، سياره لا قدر الله، حافله الترام على بالهم مش بيه. العباد يسمعوا كلمه تزمير يتعدى الترام واللي بارير قاعدين يسلموا فوق.
1: وهذا للاسف مهدي ولينا احنا حتى كمواطنين طبعنا مع البارير طايحه رد بالك وتعدى بارير تران تعدى وبعد يستناه التران جاي تلقاه يشير لك الراجل، معناتها ولينا نخدموا في كل شيء. اليوم تصبش شويه مطر امشي لشيره الكازينو تقعد بثلاثه اربع ايام الباريرات طايحين، جاي ترام مش جاي ترام. البارير الجمعه هذه نتاع الكازينو كاميون التخسر معناتها ما جمش يتعدى قها طايحه دزها كسر وبعد عود صلح من الكونتريبيابل. اليوم الي طون معناتها وين المراقبه وين راهو ترام راهو كي نحكيوا على حوادث قطارات معناتها اذا كان مش في الارواح راهو في العربات وفي الممتلكات.
0: يا خويا اخرجوا التران ونظفوا لنا السكه لانه فما حشيش يغطي حتى التران يغطي الناس اللي قاعده شاقه ما ترى حتى شيء. يا ولدي يرحم والديكم راهو احنا في بعض الاحيان ما نفيقوا كان وقت تصير حاجه يبارك لكم.
1: يا خاطر يحجبوا الرؤيه حكينا قبل على الزبله مهدي متراكمه تلقى برشا حشيش طالع وهذاك سيرتو القصب راهو تولي نقطه سوداء.
0: يا خويا اخدموا على رواحكم يرحم والديكم.
1: يوصل يجي كاميون يهبط قدسر دم معناتها هذيك قول بعد كيفاش يتهز تولي
0: مكاتب نعرف شكون بدا يتغشوا منها. اخدموا على رواحكم يا ولدي نصفوا السكه يا ولدي. كل انسان اسمعني لهنا عنده وظيفه كل انسان عنده مهنه عرق عليها واخدم على روحك هذيا باش تبداو هكا ولا هكاك راهو مش نضيعوا الناس الكل مش نمشي للطرقات امس مشيت البودرير شي حشم بودرير بودرير واحد واثنين معناها الطريق كله محفر
1: كله
0: معناها حفر. يلزمك تهرب من الحفر باش تدخل في العباد
1: وكي نمشي من بودرير نلقاو بودرير ونلقاو السلطنيه ونلقاو طريق المهديه ونلقاو الزنق ونلقاو كعنيش
0: اللي خاطر ما صلحوش على قاعده
1: على خاطر ماهوش قاعد تصليح اللي قاعد يصير مالي هو ترقيع فوالا قاعد يصير ترقيع ورضينا به لكن رضينا مش تعمل لي مثلا اليوم نقولوا لك هي مازالت مهدي تشهد علينا اللي بحذا الاذاعه قدام المروج صبوا فيها شويه توفنو صبت البخنسات المره اللي فاتت رجعت تحفرت ونعاودوا نحكي والنفس لا ميم ريتورنيل لا ميم شانسون نعاودوا فيها بربي رقعوا قدام المروج معناتها صغيرات راهم هذوك مليكا كوليجيان استاذه تتعدى من غادي تراجيم تاع 300 متر راهو يعمل العار لو ناس خدمتها وما تقدتش السونات خدمتها وما تقدتش. يا خويا رجع كيما كان ما طلبناش ترجعوا اون روبي رجع رقع
0: طريق السلطنية من كيلومتر 7 طريق السلطنية واسمعوا فيها قدماء السلطنية وانت ماشي معناها للركاد مش معقول والله العظيم
1: العباد الكل ماشيه في جهه بلد
0: يا اخي يلزم زاده الناس تتحاسب مش معناها تعمل انت اشغال وتسيب كل شيء ولا ترقع وتعمل تراب يا ولدي عيب راه
1: حوادث صارت ترويح العباد تزلقت عباد
0: انا مش نقول ساعات كي تعمل حاجه وما تقدهاش وتسمع بعد بشاب توفى الضمير نتاعك تحط راسك على المخده لا اكثر لا اقل
1: حاسبوا انفسكم الضمير ما احنا قبل نقولوا الله يبارك في اللي عمل الخدمه واتقنها ان شاء الله يتقنوا.
0: الكلاب السايبه البارح عبست كيما حبت في التوته
1: هنا نحكيوا على كلاب سايبه هنا بحذا الاذاعه في حديقه التوته نهار حد بحذا استاد ماتش مزيان زوز امس عمل زوز تقدم واحده هبطناها التصويره نتاعها معناتها سيده روتريتي قالت مشيت عملت في بالي ابتداج وبعد مش ندخلوا من شير السكره قالت تعديت ماشيه في عقلي وزوز من الناس الكلبه تعديت بجنبنا وبعد نقزت عليها وصورنا كيفاش قطعت السرويله من اللوطه كيفاش مشيت ولات توا بروتوكول نتاع سوان ويزمك تعس على الكلب هذاك مكلوب ولا مش مكلوب لا قدر الله بعد نص شهر الكلب يختفي تولي مشكله اخرى للسيده بعد هي مازالت في الهوبيتال تعالج يجي طفل في نفس البلاصه من نفس الكلب معناتها اليوم كان هبطنا في الجروبات وقلنا رب ربي تهبطنا عباد ترجعنا مجرمين تحبوا تقتلوا الكلاب راه عمرنا ما ندينا بالقنص حكينا قلت ويني جمعيه بريجيت باردو اللي عملت اتفاقيه مع بلديه صفاقس راهو اليوم تمشي للعوينه تقف قدام مؤسسه شاري معناتها مغازه كبيره باش تقضي تقول ما ندخلش يا راكي كرابتي قدام الباب يا اخي المعقول اليوم ولينا نعيشوا مع الكلاب السايبه راهو تربي كلب في دارك مرحبا تربي قطوس اما كلاب سايبه ما نعرفش عليه ملقح مش ملقح هذه تحكي كلبه والده وخايفه على صغارها اللي تدخل يضربوا اش معناتها نستناو ضحايا اخرى
0: بوينت انتروكاسيون كبيره برشا وين ماشيين بالسوالقات ما هذيا وين معناها انسان عندك صغيرك عندك بوك عندك امك فما شكون جمع رفيد زيد خرج من الجامعة يظهر المهدية هزموا عليه تقريبا 16 إن كلب وين ماشيين بالصور القاتمة هذية قناديل البحر البارح الشفار الكله حريقة
1: وكي نقولوا الحريقة
0: هذا الواقع على
1: هذا ما زلنا في كي دخلنا شهر ماي مهدي نعرفوا فما دي بيرتورباسيون كليماتيك اضطرابات مناخية قاعدة تصير لكن اليوم كي نشوفوا عدد كبير من قناديل البحر وقبلها بمده شفنا زاد عدد نتاع سلحفاتات بحريه طايشه زاد في سيدي منصور وطايشه في الشفار القديم وجديد معناتها نفهموا اللي اليوم الطبيعه مغشه واليوم فما دي فينومين اللي هما احنا ما احناش خبراء باش نحكيوا فيه لكن اليوم السشيات راهي قاعدة تقتل في القناديل وتقتل في البليتو السلحفات البحرية وإذا كان ما بقاش فما سلحفات بحرية وما عادش نحكيو على بيوديفيرسيتي راهو غدوة تولي الشطوط نتاعنا ما عادش نجمو نعومو فيها معناتها اليوم تخرج لك كمية كبيرة من قناديل البحر معناتها الشط نتاعك كونداني فوتو ما عادش تنجم لا تعوم الماء كله يحرق وصارت مشاكل كبيره وقتها في سب... في في سبيتلا بسبيتلا سلقتها في سلقتها
0: ايه.
1: ان شاء الله تولي مبحر
0: ان شاء الله. وتحيه المستمعين في القصرين
1: تحيه
0: في
1: ليهم القصرين الكل سيدي بوزيد وشلمة مش بعيد عليه. دونك البلايص هذوك عزيز برشا. دونك اليوم كما قلنا اذا كان مش نقعدوا نغزروا وما زلنا نتكلموا اليوم وين التوعيه يلزم كان لزم في كل مدرسه تعمل اهميه حياه السلحفات كما شفناهم في دول اوروبيه.
0: نختم باب بحر. باب بحر اللي يستغيث ولا
1: باب بحر والله مهدي الاسبوع هذا مشيت والله معناتها عكس اللي ما يروج لي انه برشا سكروا. صحيح برشا حوانت سكرت لكن المنار ما زالت فيه عباد تناضل وتخدم وواقفين وعباد تقضي من عندهم لكن وفي الزادس فاكسونتر كيف كيف. لكن مهدي ما زالت اليوم فما عزوف على البلاد مش على البلايس هذوم سكروا بوتيكات كبار صحيح لكن اليوم كيفاش رجعوا جاذبية باب بحر 100 متر كان صارت ديز اكتيفيتي نعملوا طونت واثنين وبعد تتسكر ترجع صحراء. اليوم شارع الحبيب بورقيبه حكينا عليه في الميكرو هذايا قلنا راهو شارع حبيب بورقيبه يبدا بالولايه القديمه مسكره بعماره النيفر مشتيه الاشغال في المركزي شو اسمه المارشي سنترال عماره اخرى بحذا الجار مشتيه
0: يلزم اعاده الروح في في
1: البلاد خليها ترجع الشباب يرجعوا لها شط لقريقنا هيا حركوا فيه.
0: صفيق سريع على باب بحر صفيقس على 100 متر صفيقس على باب الديوان وصفيقس على جو هذا يعطيك الصحه زيد.
1: ميرسي مادي
0: شكرا ليك. انا قل زيد من ودك كان بحليم هكا ولا سي حمدس حليم واخترت لك حويجه
1: الحليم
0: فاتت جنبنا
1: ولا يرحمني شيك الفنان اللي ذكرنا بال
0: مش نرجع له بعد شويه مره تانية برضو صدفه وهو مشي في 100 متر حليم.

0: مش هو.
1: الله الله على الحب وعلى الرومانسية. هذا صباح إن شاء الله تكونوا شيخين معنا بمختلف النغمات الموسيقية. تحية لكل مستمعين الأوفياء وتحية للناس اللي قاعدة تخدم وقاعدة تبدع وقاعدة تقنع على الدوام. حبيت تحية خاصة للحبيب السليمي المتوج بالوسام الذهبي للشغل، جائزة الموظف المثالي بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية والتكوين. الناس هذوما الكاتحين، الناس اللي يعشقوا العمل، وصراحة سي الحبيب السليمي من الكفاءات اللي تعتز بها صفاقس وتعتز بها تونس، وهنيئا لكم بهذا التكريم. 26 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، يلا حمدي صفاقس هذا الصباح.
2: صفاقس هذا الصباح.

0: صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح وصفاقس ولاد على الدوام وصفاقس منبع الكفاءات اللي الطبية. وبالمناسبة تحية لكل الأطباء التوانسة من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها، تحية للأطباء والإطارات شبه الطبية زادة التونسية الموجودة في مختلف أصقاع العالم. كل نهار قاعد تسمع بمؤتمر طبي، هو مؤخرا جمعية أطباء القطاع الخاص بصفاقس والأجواء اللي كانت أمس ولامس بحد النزول في صفاقس شيء يعمل الكيف ويأكد أنه تونس تبارك الله منبع الإبداع. تونس الأسبوع الماضي كانت معنا كفاءة مباشرة من فرنسا خديناها في مجالها الخاص، اليوم مهندس في الاتصالات، مهندس قاعد يبحث دائما عن خفايا الطاقة المتجددة، كاتب عليها صحف الفرنسية، تحكي عليه وسائل الإعلام الفرنسية، وإحنا بطبيعة الحال إذا عتفقت معاكم في قلب الحدث سعيد جدا باش يكون معايا خونا نبيل الهنتيتي مباشرة من فرنسا. نبيل صباح النور.
2: صباح الخير سي مالي،
1: شنو أحوال الصحة لاباس نبيل؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: شنو عندكم التوقيت توا 9:27 دقيقة في فرنسا؟
2: اكزاكتومون
1: ليدين عليكم ساعه وليدين على تونس ساعه. اكزاكتومون وين بالضبط انت في فرنسا عايش؟
2: احنا في باريس، في ضواحي باريس في 91
1: في ضواحي باريس. شنو احوال الطقس اليوم الصباح؟
2: لا والله الطقس برد، تو مطر وصحابه بردت، جاتنا ايامات سخونه وما تو بردت الجمعه
1: وتو بردت. اي سيدي حطنا نتعرفوا على نبيل الهنتيتي التونسي هذايا اللي قاعد ينور في وجه البلاد، قاعدة تحكي عليك الصحافة الفرنسية وقاعد تعمل في خطوة ناجعة جدا في ضرب الطاقة المتجددة. قبل ما نحكيه على الجو تونس وجو صفاقس، هيت حكينا عليك وهيت نتعرفوا عليك بالباهي سي نبيل.
2: شكرا لك سي مادي ومرحبا بك وبالمستمعي إذاعة صفاقس. أنا نبيل الهنتيتي دونك أصيل مدينة صفاقس، قريت في ليسي الجرسون.
1: انت ولد ولد ليسي جارسون؟
2: ولد ليسي جارسون
1: باك عميش عميش الباك
2: عام 90
1: 90 مال. انت قداش عمرك تو سبقتنا؟
2: سبقتكم شويه.
1: قداش عمرك؟
2: 54.
1: انت خلقت على سي حسن كنون هكا في ليسي جارسون؟
2: اكزاكتومون.
1: خلقت على البارب وفي التاريخ والجغرافيا. احكي لي على الامبيونس. ايه هيك الجو نتاع لي سي غارسون وهيك السبور في الغارسون، وتبدا وتبدا في السالم نتاع الفيزيك يا نبيل وانت تتفرج على ملعب الطيميري بصفاقس.
2: ملعب الطيميري صحيح.
1: وكان وكان توفيق التريكي في الموسيقى في الموسيقى.
2: صحيح.
1: في التاريخ والجغرافيا حكيت لك على الباربو، نتذكر زاد مسيو العش وبرشا اساتذة. باك شنو انت باك؟
2: باك ما وقت عملنا
1: باك ما. قداش كان معدلك وقت عام 90؟
2: عام 90 في الباك وقت كان عندي 15
1: عام 90 في الباك يا معلم راهو توا 19. وانت تعبر. ايه وين قريت تعليم الابتدائي؟
2: تعليم الابتدائي قريته في حي الحبيب.
1: تحيه لحي الحبيب. انت ولد حي الحبيب؟
2: ولد حي الحبيب.
1: ولد الاحياء الشعبيه اللي خرجت الابطال والرجال.
2: ان شاء الله.
1: به انت وقتاش فكرت باش تخرج لفرنسا؟
2: انا خرجت بعد الباك، خرجت لالمانيا، قريت المنحه خرجت بها لالمانيا، قريت في المانيا هندسه، دونك تخصص في هندسه الاتصالات تيليكوم وسيستم غادار، وبعد حصلت على شهاده الدكتوراه في المانيا. الإطار الدكتوراه خدمت مع شركة بوش في الوقت هكا، وخدمت على أول نظام متاع ريسبسيون متاع راديو نيميريك للسيارات. سيتي الدي ا بي. خدمت عليه وبعد حاولت خدمت في ألمانيا شوية وبعد حاولنا 2004 حاولنا لفرنسا. دوك عملت كارير في الأوتوموبيل، خدمت في شركات السيارات
1: يعني في فرنسا من 2004.
2: في 2004 في فرنسا.
1: عندك 22 سنة تو تبارك الله في فرنسا.
2: في فرنسا.
1: متزوج بنت بلادك بطبيعة ومستقر في فرنسا.
2: بنت صفاقس.
1: ايوه معناها تقد لك المرقة وتقد لك الشرمولة والحوت الميل حبولك بريكله. ايه تبارك الله عليك بديت اختي وانا نفرح بالتوانسة اللي قاعدين خارج تونس وبرزت بشكل كبير في الاتصالات في الكوميونيكاسيون وزادة في الطاقات المتجددة.
2: اكزاكتومون. دونك كملت الكارير نتاعي في الاوتوموبيل. دونك خرجت من فاليو، كنت مسؤول على المبيعات في فاليو فرنسا. بعد خرجت انا وزوز زملائي دونك عملنا شركه ام بي اس اللي هي متخصصه في حلول تخزين الطاقه والاداره الذكيه للطاقه.
1: ايوه.
2: دونك احنا حبينا اللي تعلمناه كل في الاوتوموبيل دونك حبينا نطبقوه على الطاقات المتجدده. دونك
1: مثال شنو نشرح للسادة المستمعين الطاقات المتجدده اش تقصد بها بالضبط؟
2: الطاقات المتجدده هي تولعك نخدموا على السيستم دو ستوكاج لينيرجي سولير.
1: لينيرجي سولير فوالا. ايوا
2: ايوا. دونك الفكره بتعرف بدات ملاحظه بسيطه فهمت. دونك عالم السيارات ولينا نشوف البطاريه تولي عنصر استراتيجي. البطاريه في السياره صار فيها 40% من سوم السياره، يوصل حتى 50%
1: صحيح
2: من سوم السياره. والبطاريه ما عادش مجرد خزان للطاقه، يلزمها مراقبه، يلزمها حمايه، يلزمها اداره دقيقه، ويلزمها تشخيص عن بعد. هذا قاعد يصير في الاوتوموبيل. وفي المقابل شفنا برشا مشاريع طاقه شمسيه كتكون سواء في تونس ولا في افريقيا. ان البطاريات مازالوا يتعاملوا معها كمنتوج عادي، نشريوه ونركبوا وبعد يصيروا المشاكل وما نعرفوش علاش صارت المشاكل هذه.
1: اش عملت يا ولد بلادي انت في الامور هذيا في الميدان هذيا؟
2: في الامور هذيا احنا حاولنا نعملوا منظومه طاقه ذكيه كامله تجمع بين التخزين الطاقه الشمسيه والمراقبه على البعد للبطاريات والانرجي والتحكم فيها. وعملنا بطاريات ديستيني للمارشي افريكا والمارشي تونيزيا اللي هو يختص بالسخانه القويه في الصيف، البرد والشتاء، والهواء سيرتو تونس على البحر دونك الهواء المدي فهمت، والهواء الارسلان. وكذا كل ما لقاوش حتى البطاريات العاديه اللي نشري فيها توم الصين. دونك احنا حابين نعملوا بطاريات سبيسيال خاصه لل الانفيرمون
1: تونيزيان والحمد لله. وهذا بكفاءات تونسيه بخونا نبيل هنتيتي والتوانسه اللي معاك. عشقت بلادك وحبيت بلادك وقلت ما نرجع لبلادي اللي خرجت منها كمهندس في الطاقه المتجدده الا وانا ننفع بلادي. يظهر لي دخلت لتونس وبديت في العمل في بلادك.
2: اكزاكتومون. دونك نحب نقول ان الخدمه هذه كلها راهي 100% تونسيه. دونك الكفاءات اللي تخدم في التصميم
1: حطني نصفق عليك لهنا اي
2: التوانسه 100%، الهندسه تونسيه، حتى الانتاج والتركيب تونسي. عملنا بارتنريا مع اسد، شركه اسد، شركه ايناس اللي هي فيليال من اسد، هي اللي تستعملها في البطاريات كوسوسوا المارشي التونسي ولا المارشي الفرنساوي. دونك خدمنا اول مشروع عملناه في جابس.
1: جابس ايه؟
2: ركبنا في تبولبو اناره البلديه على البحر. عملنا تقنية بروجي في قرقنة في الرملة.
1: قرقنة الإنارة العمومية هكا.
2: إنارة العمومية صحيح.
1: فوالا إيه.
2: وعنا تو ديسكسيون على النقاشات مع البلدية تفاقس باش نركبوا في حي الحديد.
1: إيه معناها رجعت للحي نتاعك ها؟
2: صحيح رجعت للحي نتاعك.
1: يا خويا محلك إيه.
2: وتوا عنا إن شاء الله نقشوا في زوز مشاريع آخرين في قرقنة، واحد مع بلد تنسيق مع بلدية قرقنة. الإنارة الذكية الانتيليجنس ارتيفيسيال. وعندنا مشروع آخر كبير نحضروا فيه تو بتنسيق مع الانل دوك الاجنس ديتريب الانرجي ووستيك. كيف هذا مشروع متاع كبير ما تمشي مش كشي إنارة ضوء تو متاع مشروع متاع ريزيدنسيال ونخدموا فيه إن شاء الله عن قريب. بالتنسيق مع الانمو مع
1: بالضبط
2: في قاتنا.
1: يعطيك الصحة نبيل.
2: وعندنا عندنا مشاريع مش نبداو فيها تو قلت ربي في فرنسا كيف شهر في شهر ماي
1: إن شاء الله. يا خويا نفرح برشا كي نلقى الكوادر التونسيه متعلقه، نفرح برشا كي نلقى ولاد بلادي قاعدين يقنعوا الطاقه المتجدده حبيت استثمرها في بلادك في تونس. رجعت للحي نتاعك اللي تولدت فيه وكبرت فيه بروشين مو طبعا حي الحبيبي صفاقس، مشيت للقرقنه، مشيت لطبولبو جابس، وما زالت المشاريع. قل لي سبورتيف ولا اعطينا حمدي شيخ بجو الكوره سبورتيف ولا
2: اي سبورتيف؟
1: سبورتيف باهي. ولد فيراش
2: كيفاش؟
1: قلت لك ولد الفيراج.
2: ولد الفيراج اكزاكتو،
1: ولد الفيراج، ولد الكحله والبيضه، ولد سي سي اس. قداش عندك على ملعب طيميري ما دخلتلوش؟
2: او لا برشا برشا برشا برشا برشا.
1: اي تستنى باش ترجع الملعب المهيري يا
2: ان شاء الله.
1: يا سيدي حبيت نقول لك شابو با، برافو عليك يا نبيل. عندك المريول نتاع الجمعيه عاد في فرنسا هكا ولا؟ اي
2: موجود
1: يا معلم. اذا فبيش مريول راهو الاصاله والهويه هذاك. ها سيدي، على شكون تحب تسلم اليوم الصباح نبيل؟
2: والله نسلم عليكم الجماعه الكل، نسلم على الاهل نتاعي غادي في الترقص، ونسلم على لي بارتنير نتاعنا الكل في تونس اللي يعاونونا بكدا بكدا.
1: ايه
2: وان شاء الله ندعم ان شاء الله بقدر ربي ان شاء الله المشاريع الجايه خير برشا واكثر
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وقتاش هابط لتونس؟
2: بعد هابط لتونس الاسبوع القادم ان شاء الله.
1: الاسبوع القادم معناها من توا نقول لك ماتش سي اس اس مش تحضر له مع ليتوال. يلا سيدي
2: مع بعضنا ان شاء الله.
1: ليه مع بعضنا بحول الله. نبيل برافو عليك، برافو لولاد بلادي، برافو للتوانسه اللي قاعدين ينوروا في وجه البلاد. وشابو با نبيل على هذا النجاح الكبير في فرنسا. تقل مجادة قلت وسائل العلم الفرنسيه حكيت عليك، عطيت لفرنسا وعطيت البلدان الافريقيه ورجعت دائما للبلد الام اللي خرجك وكبرك وقراك في حي الحبيب وفرح بيك في ليسي غارسون، وما نسيتش الحي نتاعك. وديما بطبيعه الحال ما كل منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. برافو نبيل هنتيتي، يعطيك الصحه. حب يسمع المياموري سي حمتي ونسموه المياموري، تحيه خاصه لعشاق الكحله والبيضه هذا الصباح.

0: إشهار.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 4 حتى 6 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 41 دقيقة بعد 8 متاع الصباح في تجربة ناجحة، تجربة كانت رائدة، كانت للموسم الثاني على التوالي. وين كانت؟ كانت في المكنين، كانت بامضاء معهد المكنين الثلاثة، كانت بامضاء أستاذ التاريخ سي محمد الحبيب مصفى اللي أكد للجميع أنه كفاءتنا التربوية قاعدة تقنع تمتع تبدع في درس خاص جدا لتلميذ البكالوريا الرياضة، درس الجعب الذاكرة لإشعاع تون

0: مهدي ليك ولكافة مشاهدي ومستمعي إذاعة فاكس.
1: شحوا الصحة الأمور لاباس؟
0: والله الحمد لله عايش خويا عايش.
1: حطني نقول لك برافو على الخطوة الإيجابية على الصورة الحلوة اللي الموسم الثاني على التوالي يكونوا متواجدين في المكنين ويكون سي المختار يكون سي خالد مع تلامذة يحكيوا على الأرجنتين يحكيوا على مشطوس والمكسيك ما بين الشوطين يحكيوا على حاجات ما تحكيتش قبل.
0: فعلا خويا مهدي نورتوني يوم الاربعاء الفارط بالحضور. نذكرك انه هذا ثاني للموسم الدراسي الثاني على التوالي تلاميذ شعبة الرياضة بمعهد المقنين ثلاثة يدرسوا مادة التاريخ كمادة اختيارية. التجربة الثانية هذه ان شاء الله نتوقع انها تكون انجح من التجربة الاولى، فما اقبال كبير من التلامذة على اختيار المادة هذه ودراستها، وان شاء الله تتعم على بقيه المعاهد اللي تضم شعبه الرياضه.
1: كيفاش كانت الفكره انت باش تجيب سي المختار باش تجيب نجوم 78؟
0: عندي درس، عندنا برنامج رسمي بالطبيعه، درس هذا يتحدث على دور الرياضه في اشعاع البلاد التونسيه بعد الاستقلال من خلال مثالين اللي هما تنظيم تونس لدوره العاب البحر الابيض المتوسط عام 1967 والمشاركة الإيجابية في مونديال الأرجنتين 1978. التلميذ قرأ درس نظري، كنت أتمنى أنه بعض نجوم اللي ساهموا في إشعاع تونس من خلال دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 67 وعلى رأسهم العداء سي محمد الجمودي يكونوا حاضرين بحذانا، لكن للأسف والأسباب الصحية ما نجموش ينورونا. اتصلت بسي مختار ذويب وسي خالد القاسمي اللي الحقيقة ما بخلوش وقالوا مادام فما حاجة تهم التربية والشأن التربوي احنا لا نتردد لحظة، ونوروني وشرفوني بالحضور. وكانت حصة تلميذ قراءة درس نظري في القسم، من بعد يدخل في نقاش مع عمالقة كرة قدم تونسية جيل 78. كانت فرحة كبيرة بالنسبة للتلامذة واللي فهموا أكثر
1: الدرس
0: بحضور، وكانت شهادات حية على تلك الفترة، على الظرفية التاريخية، على نتائج المنتخب ودور الرياضة في التعريف بتونس وإشعاع تونس.
1: سي المختار صباح النور، هو ينضم لينا وقاعد يسمع في كلام. صباح النور سي المختار. صباح النور سي المختار. صباح الخير سي المختار.
2: أهلا نصف سي الحبيب، هذه بدرة طيبة تشكى فتشكى، وهذه الموسم الثاني الحمد لله كنا متواجدين، وهذا شرف لينا كلاعبين الأرجنتين 78 اللي معناتها حضرنا الدرس هذا، وكانت معناتها بادرة طيبة وتلاميذ معناتها كانوا منشرحين وقدموا لنا بعض الأسئلة وكنا معناتها نجاوبوا فيهم، وهذه فكرة طيبة واحنا ديما موجودين في خدمة تونس وفي خدمة تلاميذ تونس.
1: أي صبح عليها وكاس الحبيب يستنى فيك، صبح عليها وخي.
2: سلحبيب تحياتي.
1: سلحبيب معنا ولا سلحبيب؟
0: الو
1: ايوه سلحبيب.
2: سلحبيب تحياتي، ربي يحفظك تحياتي.
0: صباح الخير، شرفت
2: لك شكرا على الحفاوه والاستقبال والرعايه للقناة، وهذا شيء شرفنا كتوانسه كلاعبين حقيقه، شرف لتونس كامله اللي نشوفوا تلامذتنا معناتها يدرسوا على الرياضه وشوفوا نجوم الارجنتين، وهذه فكرة خالدة باش معناتها تقعد ديما في ذاكرة كل المواطنين التونسيين. وبارك الله فيك مع البادرة.
0: شهادة نعتز بها كثيرا وتشرفني كثيرا شهادتك وشهادة خويا مادي، ومرحب بكم دائما في مدينة المكنين، وان شاء الله نطوروا الفكرة السنة الدراسية المقبلة وتكونوا ضيوفنا ان شاء الله.
1: اما سي المختار سي خالد القاسمي يحكي برشا على الفلوس. ها
2: ياسر يحكي ياسر.
1: لا اللي حسيته اولا شكر للمكنين على حفله الاستقبال انطلاقا من اداره معهد المكنين الثلاثه، انطلاقا من جمعيه الثقافه والترفيه بالمكنين اللي كانت زاده وراء مبادره ممتازه، ورئيس الجمعيه مش يكون ضيفنا المبجل الاثنين القادم باذن الله، وناس المكنين السماح ويظل يرجعنا بالفخار الناس كل اللي يعني من تقاليد المكنين. حبيت سي المختار، حسيت انه الشباب مازال شيخ بس المختار، حسيت انه بالحق انه الذاكره مازالت محافظه على بصمتها، جيل الارجنتين ما تفسخش، بقى قائم وبقى تاج على روسنا.
2: صدقني انبهرت شديد الانبهار، صدقني معناتها التلاميذ كيفاش كاين ما عاشوا معنا عام 78، ذاكرتهم ما شاء الله قويه، وشفنا معناتها تجاوب كبير.

0: ياسر وشفنا معناتها اسئله معناتها في محله
1: ايه.
0: وهذا يدل على شيء معناتها يدل على شيء معناتها اللي هي تونس مفخره ان شاء الله لابنائنا والجيل القادم. وانا من منبري هذا يا سي الحبيب نقول له احنا على الدوام متواجدين بحداك طول ما عايشين ان شاء الله، وكل ما يلبيونا الدعوه معناتها باش يطلبونا احنا نكونوا بحداك موجودين ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح سي محمد الحبيب مصفى. انا بدوري باسم كل الزملاء نقول لك شابو با، لانه اللي تعمل فيه حاجه جديده على التعليم التونسي وحاجه تحسب بالنسبه لسلك التعليم سيرتو على مستوى السنوات السابعه يعني البكالوريا. ونأكد لك أنه تلميذ الباك كل ما يتفرج على اسم المختار مش ترجع له ذاكرة للدرس اللي قريته له. كل الحب وتقدير ليك سي محمد الحبيب مصفى من خلالك، تأكيد قاطع على أنه بالحق النجاحات متاعنا تعود لكم أنتم كأساتذة، وإحنا راهو الحمنا من خيركم أنتم، وكل الحب وتقدير للأساتذة متاعنا.
2: يعطيك الصحة أخوي بادي، ونجدد شكري لسي مختار سي خالد القاسمي وطرافته وكل التفاصيل وكل الكواليس اللي تحدثنا فيهم برشا. وكما قلت إن شاء الله ملتقانا إن شاء الله ربي يشفيكم في صحة البدن وربي يمتعكم بالصحة وتكونوا ضيوفنا من جديد إن شاء الله.
1: أما مازال سي خالد شادت في المليون لا سي المختار
2: 10 ملايين وعدونا تاخذين لك المليون.
1: يا سيدي كل الحب والتقدير. انا سبيسيال مو اغنيه عديت هنتي الهرطه في الكلاس دعوه امي، واحنا ماشيين للباك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق الكل تلاميذ البكالوريا. شكرا لك سي محمد الحبيب مصفى، كل الحب والتقدير هذا صباح.
2: شكرا،
1: الى اللقاء.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 51 دقيقة بعد الثمانية بتاع الصباح، تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الأوفياء، وتحية للأميرة والأميرات والناس الكل، وتحية للأميرة الحالمة على الدوام مدام ندى شعري مديرة إذاعة صفاقس، تحية للناس السماح اليوم الصباح. عنا بعد شوية قراية هكا ولا عنا قراية بعد شوية برشا كلي وقعت في الكواليس راهو تو، اما فما قرايه باكا واحد ماشي للقرايه بعد شويه. يلا جوله السبح والامبيونس بتاعنا طاير والايقاعات حلوه، وكلموني كلموني في الكاس كذا فما حاجه ميساجات الموسيقى تو نقرا روحي بعد شويه اموري لاباس. يلا جوله السبح، مش نمشي لبنزرت، نعمل افونغو لتظاهره مميزه مع تحيه وتقدير كبير برشا لزميلنا يوسف مراد رئيس جمعيه مراد بنزرت للاعلام والثقافه. سي يوسف صباح النور.
2: صباح النور زميلنا مهدي، تحية ليك، تحية لكل فريق أحلى صباح على أحلى إذاعة موجات إذاعة سقس.
1: إيش تحويل بنزرت؟
2: والله ولا الحمد لله، بنزرت تعيش أيام
1: سمحة
2: حلوة برشا بعد ما جوزنا من إصلاحات الجسر المتحرك اللي منا بعد شهر كامل من معنا خلي يقولوا اللي أدخلت منا إرباك بحركة المرور الحمد هي. لله الساعة إلى ثالث نشاط بعد ما قاع سيام في الجسر المتحرك، ورجعت الحركة الاقتصادية حلوة برشا، الأجواء الرياضية حلوة برشا، الثقافية اللهم صل على النبي منها بنزرت مزيانة كباقي المدن، وإن شاء الله ديما تونس مزيانة.
1: يلا سلم لي على عشيري يا شهاب الليلي مدرب الصيابية خويا الغالي وما وملح بيناتنا، أعطيني مهرجان ربيع الطفل في دورته الثالثة ومحليه العنوان يا عيون الطفولة، ذكرنا بك الأغنية السمحة.
2: ايه هذه الربيع كان امكن بعد المداخله كان امكن ندل عليك خويا مهدي تحط لنا اغنيه عدنان الشواشي يا عيون الطفوله مرايا الحياه
1: منها. ايه احنا مش نعديوها مبرمجه في فضاء اخر اليوم تو تنعدى على طول باذن الله، اما حبينا نحكيو الان في دقيقتين على ليفينمون اللي كانت مميزه في بنزرت.
2: هو حلو برشا ليفينمون تاع مهرجان ربيع الطفوله من تنظيم جمعيه مهرجان بنزرت للعلم والثقافه في دورته الثالثه، احنا اخترنا عنوان يا عيون الطفوله يا مرايا الحياه اللي انطلق فيه او من احتضنه اربع فضاءات: دار الشباب جرزونة، دار الشباب واد الرومين، المكتبة العمومية بجرزونة، مدرسة حي العمال. المهرجان انطلق بدار الشباب واد الرومين بورشات مثلا ياخذوا قصة تحويل القصة إلى سيناريو ثم تصويرها إلى فيلم منها يقوم بها الشباب منها، كذلك ورشات في سلوكات محفوف بالمخاطر، عروض مسرحية. هذا بالنسبة لدار الشباب في واد الرومين. تعرف خاصة منها التظاهر حلوة برشا اللي عملناها، هي سلوكيات محفوفة بالمخاطر معناها، خاصة اترك جوالك وهي نلعب معناها اترك جوالك وهي نلعب، هذه بالنسبة لدار الشباب ودرومين. بالنسبة لمدرسة حي العمال اللي نهار السبت كان عرس بالحق، هو المنهج اللي التركيز كل وقعنا عملناه في مدرسة حي العمال، لا لشيء لأنها مرتبط اسمها بعيد العمال، كذلك هي أقدم مدرسة في زرزونة، ولذا معناها تعدى ومعناها ماير سمح، وكانت الإذاعة الوطنية حاضرة وباستوديوهات منها نقل مباشر عبر برنامج في العتيق مع زميلنا العزيز والقدير بالمناسبة رجل التحية والكاف الزمداء بالإذاعة الوطنية وكافة الإذاعات الجوية كامة الجمهورية، لأنه بالحق الإعلام العمومي يبقى الإعلام العمومي نبراس
1: هو الروع
2: وأنا أقوله على المباشر ألف مرة ومرة أقول أم الإذاعات وبناتها، أم الإذاعات هي منها بالحق منها أم الإذاعات حبابنا أم كرهنا منها تبقى أم الإذاعات الإذاعة الوطنية ومنها خلي يقولوا إحنا بناتها أو منها وليداتها منها ساق السبب القصة
1: أكيد جدا
2: هذا هو العلم
1: العمومي حسيلو يعطيك الصحة يوسف. مشوالي الاثنين جاي زادة تكون معانا باش نعطيو زادة جديد ثقافيا، ومرحبا بيك على الدوام بهيك الصوت السمح به يعيشك ربي يبارك لك. شكرا لك يوسف مراد، كنت معانا مباشرة من بنزرت 56 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح، تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الوفياء للناس اللي قاعدة تتبع فينا. حبيت نذكركم انه فقدنا امس الفنان الكبير هاني شاكر. هاني لم يكن مجرد فنان كبير، هاني كان قيمة فنية راسخة بصوته بحضوره، صنع حالة خاصة لا تتكرر في الأغنية العربية، ترك إرثا سيبقى شاهدا على مكانته التي لا تنسى. هاني شاكر في زمن تغيرت فيه الأذواق، ركض فيه البعض وراء الضجيج، اختار هاني شاكر طريقا أصعب، طريق الكلمة النظيفة، طريق اللحن الأصيل، طريق الصوت الذي لا يخون، فاستحق عن جدارة أمير الغناء العربي. مش حيرجع نسيانك صعب أكيد.

هذا هاني شاكر اللي إن شاء الله يوم السبت القادم شكون محطات نحكيو فيه على هاني. هاني الإنسان اللي شخصيا عرفته في بلاتو إذاعة فاقس، واللي عرفته أيضا في مسرح الجاموسي، واللي عرفته أيضا في المسرح البلدي الكبير بأخلاقه بالعطاء متاعه. هذا هو الفنان اللي عمره ما يتنساه، يبقى في الذاكرة. صحيح غنى نسيانك صعب أكيد، لأنه

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. تنطلق إذاعة صفاقس بداية من 7:30 من مساء اليوم بالتعاون مع المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 في بث برنامج معاكم للنجاح، ويهم تلاميذ البكالوريا بهدف تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. مع ارتفاع درجة الحرارة وفيما تزداد مخاوف المواطنين من أن يتحول انتشار الكلاب السائبة في صفاقس إلى تهديد يومي لسلامتهم، أطلق رواد حديقة التوتة نداء عاجلا إلى السلطات لتكثيف الدوريات الأمنية بمحيطها بعد تكرر اعتداءات الكلاب السائبة على بعضهم. يستأنف مكتب بريد المحرس 63 اليوم نشاطه في حلة جديدة بعد استكمال مشروع تحسينه وإعادة تهيئته. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان اليوم اجتماعا للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف إدخال تعديلات وإجراءات توضيحية كفيلة بمعالجة الإشكاليات المطروحة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن عملية مشروع الحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز بداية من اليوم يدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. في المقابل أكدت إيران أنها ستهاجم أي قوة أجنبية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز، واعتبرت أن أي تدخل أمريكي في نظامه يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. أفادت الخارجية الباكستانية بأنه سيتم تسليم طاقم السفينة شحن إيرانية توسكا إلى طهران اليوم، والتي سيطرت البحرية الأمريكية عليها بعد اعتراضها في خليج عمان بدعوى محاولتها كسر الحصار البحري. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اليوم عن استشهاد 4 أشخاص في قصف صهيوني استهدف عددا من البلدات جنوب البلاد. يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعا وزاريا محدودا لبحث الملفات الأمنية وسط ترقب لاجتماع موسع للطاقم الوزاري المصغر قد يعقد هذه الليلة لمناقشة التطورات على جبهات لبنان وغزة وإيران. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة ديمة
4: إشهار.
5: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: في خدمتكم.
6: كان عندي إشكالية
7: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالمبوتياج دي بتوقف هذه عليه ليه شما
6: هذا المقترح نتاعي
7: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
8: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
9: وإيش ما أقول إحنا وين نمشيه معناها.
10: في خدمتكم.
1: في خدمتكم.

وإن شاء الله السلامة للجميع. 9 درجة على موجة إذاعة صفاق. صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. طريق السلامة ليكم بالطبيعة، وين يوصلكم صوتنا، صوت إذاعة صفاق السويعة، معاكم في السلامة المرورية من توا حتى 10 70 164 280. وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية بالطبيعة كل اللي يخص السلامة المرورية. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، تحية كامل الفريق اللي أمن السويعة هذه. خليني سلام على كل الزملاء. تحية حمدي الأحول، تحية زميل أنور وأمير جدد معانا، إن شاء الله ربي يوفقكم. ومرحبا بكم أنستونا في الأسرة الإذاعية الكبيرة إذاعة صفاق السماح. رنان معاكم من وراء الميكرو، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. كما قلت الحقيقة الموضوع اليوم باش نحكيه على السرعة وما أدراك ما السرعة. بعد شوية يكونوا معانا رئيس قسم الاتصال بالفرع الإقليمي الوسط الشرقي مدام سوسن المرصد الوطني لسلامة المرور، نحكيه على السرعة. خبير في السلامة المرورية صاحب العزيز بالشيخ يكون حاضر معانا زادة، وأنتم تليفوناتكم وملاحظاتكم نعاود نقولكم 70 164 280. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، 39 على موجات إذاعة صفاقس، تسمعوا في طريق سلامة. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. نمشيو مباشرة معنا على الخط الهاتفي مدام سوسن النواجع، رئيس قسم الاتصال بالفرع الإقليمي للوسط الشرقي للوسط الشرقي. مرحبا مدام سوسن، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام سماح، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شكرا لك مدام سوسن، تحية من خلالك لكل عاملين بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أهلا وسهلا بك. إذن السلامة والسرعة وما أدراك ما السرعة، الموضوع الكبير اللي باش نحكي فيه مدام سوسن، أتفضل كلمة ليك.
1: شكرا ليك. بطبيعة ما ننسيوش أنه المرصد الوطني لسلامة المرور على غرار كافة الدول العربية نحتفل بأسبوع المرور العربي، وهو مناسبة توعوية تقام بهدف تسليط الضوء على قضايا السلامة المرورية ونشر الوعي بين مستعملي الطريق للحد من حوادث المرور. المناسبة هذه ديما تتقام في الأسبوع الأول من شهر ماي، من 3 إلى 9 ماي إن شاء الله بشكون الاحتفال بالمناسبة هذه في السنة هذه. شعار هذا العام هو تمهل نحن في انتظارك، وكنقولوا تمهل نحن في انتظارك زي ديريكت بشهزنا للحديث على موضوع الإفراط في السرعة على الطرقات.
0: نعم.
1: ما ننسيوش أنه السرعة هي السبب الأول في تسجيل الحوادث القاتلة على المستوى الوطني بنسبة تتجاوز 37%. بالنسبة لولاية صفاقس نلقاو أنه منذ بداية السنة إلى غاية يوم 2/5/2026 تم تسجيل 10 قتلى بسبب الإفراط في السرعة. لهنا نحكيه على خطورة الإفراط في السرعة على الطرقات والمخالفات نتاعها. ما ننسيوش انه وقت اللي تتضاعف السرعه، وقت اللي نبداو على سرعات عاليه راهي مسافه التوقف تتضاعف، مش كان ضعفين كهو، معناتها اضعاف مضاعفه تتضاعف مسافه التوقف، خاصه معناتها رد الفعل هذيك كي نقولوا باش نردوا الفعل كي نبداو في سرعات معناتها عاليه جدا، راهو السياره تقطع عشرات الامتار قبل ما نحن نوصلوا ردوا الفعل، معناها نضغطوا على الفرامل ما تنلقاو رواحنا ديجا لا رياكسيون صارت بعد ما انه السياره تقريبا وصلت معناتها باش نقطه الاصطدام والا نقطه الحادث، وبالتالي انه السرعه تاثر عمليا
0: يعني الانسان على يفقد السيطره الانسان على العربه نتاعو معناها
1: بالطبيعه. السرعه تاثر فعليا على مسافه التوقف وعلى رده الفعل، معناها الانسان ما ينجمش يرد الفعل في الوقت المناسب. كذلك الافراط في السرعه يضيق مسافه الرؤيه وزوايا الرؤيه بالنسبه للسائق، وبالتالي يولي عاجز على انه يلاحظ المترجلين والا العربات اللي باش تكون في المجنب مثلا جايه من جنب، والا يبدا مترجل باش يشق الطريق كي تبدا السرعه مفرطه السائق يولي عاجز على انه يلاحظ الحركات الجانبيه في الطريق. ما ننسيوش كذلك قوة الاصطدام.
0: نعم.
1: قوة الاصطدام اللي كل ما تتضاعف السرعة راهي تتضاعف قوة الاصطدام، والسرعة عمرها لكانت راهي توفير للوقت، السرعة عمرها لكانت خليني نوصل بكري، السرعة معناتها عمرها لكانت السرعة هي الحل لتجاوز مشكلة الوقت، وإلا ما نعرفش معناتها لتجاوز أي حاجات أخرى معناتها نلقاوها على الطريق.
0: نعم.
1: خلينا نكونوا واعيين أكثر، خلينا نكونوا عمليين أكثر في عوض إنه الإنسان مش يفرط في السرعة في الطريق باش يوصل بكري ولا باش يربح الوقت، برمج قبل بوقت للرحلة متاعك، في عوض مش تخرج انت مع الوقت قد نخرج يعني قبل بربع ساعة قبل بدرجين.
0: والله يليت الملاحظة هذية بالحق مدام سوسن، يليت الناس كل تعمل بيهم، اخرجوا في عقلكم، اعملوا حتى بونكيف، امشيوا عملوا قهوة مع صحيباتكم، امشيوا على بكري، الناس كل تلقاها تجري، الناس الكل بالفعل
1: ما فهمش علاش نحن نصف نجري والناس الكل ما انت نلقاو بضيق الوقت والامبوتياج والناس الكل تولي على اعصابها.
0: صحيح.
1: والانسان دوبا يخرج من الزحمه ديريكت توقفك في اول حاجه يعملها يزيد في السرعه نتاعو، نلقاو معناتها سرعات جنونيه جدا، نراو ما نحكيوش كان
0: يولي ستريسي مدام سوسن. نعم
1: بالضبط. ما نحكيوش كان على سواق السيارات، رانا نحكيو على سواق الدراجات الناريه زادا، رانا نحكيو على سواق التاكسي الفردي ولا التاكسي الجماعي، نحكيو زادا على سواق الشاحنات الثقيله، راهو نلقاو السرعات المفرطه يتم تسجيلها من طرف جميع مستعملي الطريق. معناتها نحن من المنبر هذا نتوجه لهم السواق معناتها باش يحاولوا انهم يخموا في صحتهم يخموا في سلامتهم قبل ما تخمم انك تربح الوقت ولا قبل ما تخمم انك تجري والا تعمل استعارات في الشارع والا انك تربح صحيح. وقت والا
0: صحيح.
1: خمم في صحتك، خمم في الناس اللي تستنى فيك في الدار، خمم في تغيراتك قبل ما انك تسرع وتاكل الكياس ماكله معناتها
0: أي.
1: دون التفكير في العواقب نتاع الافراط في السرعه. كذلك نلقاو معناتها حاجه ملازمه للافراط في السرعه هي استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه، ويبدا الانسان يجري في 120 ولا في 140 ويبدا يفيد التليفون ولا يحكي في التليفون، نجم يعرضه للضغط، نجم يعرضه للتوتر.
0: صحيح.
1: وبالتالي يلقى روحه معناتها يفقد التركيز نتاعه ويفقد السيطرة على العربة، وزي الله لا يقدر يلزو باش يرتكب الحوادث. ونعرفوا احنا الحوادث نتاع الافراط في السرعة هي تقريبا اغلبيتها حوادث
0: قاتلة للاسف الشديد. نعم
1: قاتلة. نعم نلتزموا بالسرعات المحددة، رانا عندنا قانون طرقات يحتم علينا ان نحترموه. نلتزموا بالسرعات المحددة في الشارع خاصة في محيط المؤسسات التربوية، نحترموا شوية صغيراتنا اللي قاعدين يشقوا في الشارع ولا ماشيين باش يقراوا، لين الحلقه الضعيفه في الفضاء المروري. نحترموا السرعات المحدده في الفضاءات هذه، كذلك نحترموا وضع حزام الامان اثناء السياقه، راه يحمينا بطريقه كبيره برشا من قوه الاصطدام اثناء ارتكاب الحادث. هذوما كلهم توصيات لمستعملي الطريق باش نحاولوا نحدوا من المآسي اللي قاعده نسجلوا فيها.
0: والله مآسي والله
1: بسبب الافراط في السرعه.
0: نعم.
1: بالمناسبه هذه الفرع الاقليمي الوسط الشرقي ان شاء الله عنده عده برامج توعويه وتحسيسيه بمناسبه اسبوع المرور العربي. كنا حاضرين يوم امس في معتمديه صفاقس.
0: نعم.
1: بالشراكه مع فوج الكشافه.
0: أي.
1: وقمنا بحمله تحسيسيه وورشه عمل صغيره، معناها كانت حمله ناجحه جدا. ان شاء الله باش تتواصل نحن الحملات التوعويه نتاعنا بالمناسبه هذه في ولايتين مستير وسوسه، سامحني. ان شاء الله ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل. نداءنا نحن نتوجه به المستعملي الطريق، راهو سلامتك وحياتك اهم من انك تربح بعض الثواني على الطريق.
0: والله.
1: ان شاء الله
0: والله.
1: ربي يحمي الناس الكل.
0: يعطيك صحة مدام سوسن، شكرا ليك. نحب تحية كبيرة من خلالك السي من بايشاتي سيمونجي صهباج، يعطيكم صحة وشكرا زادة ليك انت ولكل الناس وكل الزملاء اللي يعملوا في المرصد الوطني بطبيعة لسلامة المرور على المجهود اللي قاعدين تبذلوا فيه. نعرفوكم ونراوكم تتنقلوا لكل الولايات تقريبا في إطار الحملات التحسيسية والتوعوية كما قلنا المرة الفاتة، حتى ولو أنه في سبيل إنقاذ روح بشرية. الناس هذه قاعدة تعمل وقاعدة تخدم على رواحها، راهو الغاية متاعنا محليها الشعار الحقيقة تمهل نحن في انتظارك. يفضلكم، هي الدنيا تجري، احنا بطبيعتنا نعيش في ستريس وفي ضغط متاع الوقت وغيره. العبيد اللي يخرجوا للكياس اللي يخرجوا للطرقات، راهي السرعة قاتلة هكا ولا مدام سوسن؟
1: أيه كلامك صحيح 100% مدام صباح. إن شاء الله الناس تكون سمعتنا، وإن شاء الله الناس تكون سمعتنا بوعي خاصة ويطبقوا النصايح اللي نعطيو فيهم، خاطر نحن نصايحنا الكل تمشي تتصب في بوتقة واحدة اللي هي المحافظة على سلامة مستعمل الطريق والحفاظ على حياته. إن شاء الله
0: يعطيك صحة، شكرا ليك، نهارك زين، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: بسلامة.

0: أهلا وسهلا بكم جديد 7164-280 وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية. موضوعنا السرعة واللي حب يحكي على اللي تحبوا أنتم، مرحبا بكم، نستقبلوا أولى المكالمات. ألو صباح النور.
1: ألو
0: عسلامة.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير، مرحبا، شكون معنا؟
1: سي الحبيب من السلطنية.
0: مرحبا يا سي الحبيب،
1: عايش بارك الله فيك. والله أنا ديما نسمع البرنامج ياسر.
0: يعيشك، مرحبا سي الحبيب.
1: تم مدة 3-4 سنينات التالية تكلموا الناس على طريق السلطنية ولا الأشغال هذوك.
0: والله أمس عملت الملاحظة يا سي الحبيب، ومعاكم وعدونا نهار 30 أفريل 1 ماي أوبليتار مش يوقع إعادة التعبيد الريفيتمون متاع الثنية كاملة، وراني منيش ناسية والله، لاني نسيتكم.
1: لا مش عليك
0: أنتي.
1: شوف إذاعة الثقف فوق الرأس والعين، إذاعة الثقف عندها مصداقية، ومصداقية وإحنا تربينا عليها.
0: نعم،
1: أنا في الصباح
0: كثر خيرك.
1: لا ما غير زي هي إذاعة الثقف، هي المصداقية.
0: يعيشك.
1: يجي إنسان من برا غادي كايا باه، انتم المتاكد والله اللي سمعتكم قلت له يلزمك ونزلت عليه وقلت له باش تعمل، هو تكلم وحده وقال وحده، رانا نهار واحد في نهار عيد شغل الناس كل كي تمشي في الكيان بس عليه. اذا انت اذا السيد هذا اذا هو ما انا من الناس ما نقبلوش اعذار على خاطر باش يقول اللي يحب هو، خاطر ما دام حتى واحد ما نزل عليه.
0: نعم،
1: ما قلت احسن حاجه كي ما تقولش، كما قلتش خير من اللي قلت.
0: صحيح، خير ما خير ما عطاوش وعد خير بالحق.
1: تعرف ولا اذاعه الثقف هي اللي لا اذاعه الثقف هي صادقه.
0: نعم
1: هو الما هو الصادق يقعد هو المصادق، هذه يعني الملاحظه الحق والملاحظه هذه يا مسؤولين، اذا انت عندك حد شايف في يدك الله منه اسكت خير من اللي تتكلم وتعمل حاجه كذاك.
0: نعم،
1: وخلينا اذا هي الصادقه وهم باش يقولوا لهم
0: يكثر خيرك يا سلاح حبيبي، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه يا سلاح حبيبي،
1: انا هذيك تربيت عليك.
0: يعيشك
1: ربي يبارك فيكم وربي يعينكم
0: وربي يبارك لك يا سلاح حبيبي. شكرا لي،
1: الله يفضلكم.
0: شكرا، يعيشك يا سلاح حبيبي، يعيشك، يعيشك، بارك الله فيك، نهارك زين. وعليكم السلام ورحمه الله. المكالمه اللي بعدها، الو صباح النور.
2: الو صباح الخير،
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: محمود الهنجاتي.
0: اهلا وسهلا يا سي محمود،
2: عايش احوالك؟ لاباس.
0: هاي وينك؟ هاي لاباس
2: الحمد لله. نذكر اذاعه الثقف على المجهود في اي مجال تلقاه موجود، الحمد لله.
0: يعيشك، العفو.
2: والله
0: العفو
2: العظيم، هذه شهاده من الدين انا نقولها اللي نراه ولي يصير علي انا.
0: يعيشك يا سي محمود، العفو، هذيك واجبنا واحنا اذاعه القرب. يعيشكم يعطيكم الصحه.
2: والله العظيم بارك الله فيكم. باش نبدا ونسلم على النبي،
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
2: نبدا بزوج نقاط ايجابيين. النقاط الاولين حوله المرور، الثقف استوى نسبه 13 في كامل الجمهوريه.
0: نعم،
2: عام الاول معناها تراجعت 9 مراتب، مش شويه راهو. عام الاول المرتبه الرابعه خلاص من مرتبه 13 نسبه حوادث، هذه حاجه خارقة العاده والحمد لله. عام الاول سجلنا 25 قتيل.
0: نعم،
2: من اول عام لتو عندنا 7 قتلى.
0: اي
2: على كلمه جمهوريه الثقف، هذا مجهود من كل الشرطه والحرس بارك الله فيهم، والله تحيه خاصه. ليش؟ تعرفوا النقاط السلبيه شو؟ ما ثلاثه وقت سماحه.
0: ايوه،
2: هي الحمل على الموتورات، الحمل على الكمين، والحمل على السرعه. هذو ما ثلاثه نقاط سلبيه لحوادث المرور والقتلى. هكا باش يسمعني المواطن واسراف القلب، راهو نسبه الحوادث المسبب فيهم هما الموتورات والكمين وفرات السرعه. هذا باش المجهود خاص، والله العظيم انا نشوف كتشوف عينيا المجهود كبير. وكيما الجمعه اللي فاتت كاين جابوه من جد بصوا المزود في القياس في باب الجبلي وفي مفترق الناصريه، فهمتي؟ تدخل الامن على عين المكان في ضرب ساعه، جات البلديه وجا كل شيء التريكل.
0: نعم،
2: والحمد لله العاده يقعد بالساعه بالساعتين مش حد يجيب تراكسه يجيب التراب. تدخل الامن في وقته، جاء المرور والمرور كلم الجماعه البلديه وجاوا في وقته وغطوا الموضوع.
0: وين نحب تحيه كبيره لسي كمال العيساوي، نعم رئيس، والله تحيه لسي كمال.
2: اسمعني انا راني من ما نعرفوش، عم يقول لك هذه راهو جيم ولا حاجه، والله لا تحيه اذاعه امن اقليم الثقه السيد الوالي.
0: نعم،
2: لا تعرف الكل، هو راهو مجهود خاص ما شاء الله عليه، الله يرحم والديك والدي، ان شاء الله يجي سي كمال بعد. هو ماذا بينا كيف هو ما احسن ماذا بينا، فهمني؟ نعم. والله تحكنا المصلحة وتملي المليشاه هو في المصلحة.
0: نعم صحيح.
2: والله العظيم حسن برشا حوي.
0: والله تحية لي. أين؟
2: والله تحية خاصة صراحة مجهود شبار شبار كبير ياسر.
0: نعم.
2: فهمني؟ وخاصة يقتونس برشا مسكة وقدرنا حد نقطي عن نمشي الموضوع آخر.
0: أي.
2: البلدية ما عندك اللي يزور البوبال.
0: أي.
2: البلدية يزور البوبال. بح. للنقطة الإيجابية اللي هي متابعة بلدية البستان. الكاميون كامل الشروط أموره قانونية. حاجة هذه بها كاميون آخر متابعة بلدية سقدلتي في مركز الخرج وين الجامعة وقف الكاميون يقف عنده أنبوبة تمشي أنبوبة ما تمشي. هذه نقطة أولى.
0: نعم.
2: نقطة ثانية وقفت جنب سيسيا وتخلي يصلي. هذه راهي ما تصيرش. هذه الخراج ونجم الخراج هذه اللي ما تصيرش.
0: يعني عطل حركة المرور ويتسبب في حوادث وفي كوارث باش يدخل هو يصلي.
2: معنى الخراج أكبر كارثة أكبر كارثة في حوادث المرور.
0: والله العظيم بالحق معناها حتى من الحرام حرام.
2: انتبه الموضوع أنا عندك حاسين برجع قدرتي. حتى لو الكاميون هذايا يصلحوا له الضوء نتاعه ونبوا عليه ما شيء قبل يجي ينبوس السيارة.
0: عيب نعم.
2: قدام جامعة اللي صار له داخل تعطي حق ربي أخوي بمثال صارت تقبل أما الأخوي مسفيد من دي بوسيسيا روه ما يطلع ما يشرح حتى ضوء
0: ما يتسببش في مشاكل. نعم
2: ما عدوش روفار مقفقاني ما يمشيش. وعندك من الكلوس كي كيلومتر ستة في تونس هذا فهمني هذايا تنبوا عليه قداش من برا يتم بعد يرجع التاكسيت وكمين كبار راي باركيك البوسة هذه وعامل الوحيد للبيع أبونتر هذه الكيوس ما كاين منك ثلاث كلمة بتاعك
0: واضح واضح
2: يا اخويا رحم والديك قول مولاي تشوف كل اطراف الكل يا اخويا بعطينا كمين وتاكسيات من غاديك رحم والديك
0: واضح واضح يعطيك الصحة يا سي محمود. شكرا شكرا, شكرا, شكرا ليك يعيشك الى اللقاء شهر نهارك زين بسلامة. مكلمة اللي بعدها يا حمدي الاصبح النور. مرحبا شكون معنا؟
3: خالد بن محمود.
0: سامحني
3: خالد بن محمود.
0: مرحبا يا سي خالد تفضل.
3: والله مش تدخل في صوت الموقف انا
0: تفضل سي خالد.
3: نقطة التروتينات هذوما الالكتريك والكتاب الالكتريك هذوما انا سائق تاكسي معناتها صراحة كوارث من هما قاعدة تصير في الطرقات هالايامات صفة مهولة يدخل في اللام كازي ما تسمع تحسه معناتها يتعدى بعدك انها نحلة بتعديها ما تسمعش شيء. هذه أول حاجة. وعندنا ثاني حاجة عندنا عندنا نهج خطاطة طريق سيدي منصور حبينا فيه ماذا بينا البلدية بتاع سيدي منصور ما تعبدوا الناس أما تحاول تتفينا شوية طريقة دخلنا نتاع الناس دخلنا الجعب الراديكية هو الطريق من الأول مرة يشكي ربي وكمل تحصيل بتاع الناس ولا في حالة كارثية كارثية كارثية. ماذا بينا بلدية سيدي منصور بشينالة مبتين كل ما تدخل حتى حد يعني فماشي إمكانية
0: نهج قطاطة طريق سيدي منصور حبينا اثنين هكا بي
3: جنب المخزة هو مخزة من الشروط
0: واضح
3: تاعها ما هو معروف
0: واضح بي بي يعطيك صحة يا سي خالد. شكرا إلى لقاء يعيشك إلى لقاء بسلامة. أي حمدي نمشيو للموسيقى تليفون آخر بي ألو عسلامة.
4: ألو صباح النور.
0: صباح خير مرحبا شكون معنا؟
4: معك محمد لطرس مساب.
0: مرحبا يا سي محمد تفضل.
4: انا سبق وتكلمت في الكثافه المروريه كالزحمه راهو نعملوا فيها احنا كسواق انا سائق تاكسي فهمت.
0: ربي يعينكم ان شاء الله. ربي يعينكم.
4: قل انا عملت اقتراح صغير كونه في كل مفترق هذايا نجيو للفوا رجعوه دبل فوا حتى مسافه 50 متر لان انت تقف قانوني من رجل الاخر يتعدى والثاني والثالث حتى يسكر قداش من مره يوميا.
0: أي.
4: يوميا بالطريقه هذه يتسكر الرومبوا معناتها حتى واحد معديات الاولويه الخو كي تخلي انت كي نعملوا احنا بك الاسمنت الصغير
0: تصور
4: انا يعطي مفعوله المره معناتها مده نهارين في طريق سكره في رومبوا سكره داخلين من حي البحري هابطين للبلاد اربع افواق اربع سيارات بجنب بعضهم. انا جاي من البحار اذا مش الدور ما تتقاش فين الدور معناتها تطلعنا غاديكا والضوء الاخضر يشعل ويرجع واحنا في فرد بلاصه. نجربوا الطريقه هذه.
0: شنو الحل يا سي محمد عاود تقول
4: الريتو كما مثلا الدخل الهابطين من حي البحر الناس يتقسم على اثنين على مسافه 50 متر ويزي فيه البركه.
0: اي
4: الاسمنت يا اخويا نجربوا الطريقه وانا اذا كان ما نشحتش نحيوها.
0: فهمت
4: جربوا الطريقه لان باش ما عادش يتعدى هك وقت اللي يلقى قدامه مش تولي دبل فوا.
0: اي
4: مسافه صغيره لازم يولي هك الاسباس يضيق شويه يركح للمواطن اما مش تخلي له الاسباس يلعب كيما يحب. احنا ما تربيناش على الطريقه اللي كونه عندنا قله الوعي بصراحه ولا في السياق.
0: نعم.
4: انا نشوف فيها قله وعي.
0: نعم. واضح
4: يمشي في اللانتردية عادي.
0: أبار قلة الوعي سي محمد فما الأنانية معناها الإنسان يحب الروح وهو معناها للأسف الشديد راهو السيقة أخلاق أو لا تكون قبل كل شيء.
4: أي ما نعم. شارع عمر العفاف بحذل السي معناتها النموذجي.
0: أي
4: اقسموا يا اخويا خلينا نسطر وانا بنخسر عليه انا الدون ونعمل له خط متواصل سبحان الله. علاش نتبلعوا غادي نحلوا نضربوا بالاربع دراج مش صبر ما يلزمه صبر انا تكسيس المفروض يلزمني نطير وكما نرى برشا يا جماعه لكن انا نمشي في عقلي اخويا انا محترم نحب الناس تحترمنا زاد
0: صحيح
4: يعطيك الصحه ولا خير عمل كما ناكل دبل عليك الاول والثاني ويولي يزمر عليك وتكلم ويسبك
0: والله يا سي محمد بالله تعمل مزية اذا كان ترجع حتى للدائره راجع عليكم بالنظر معناها تعطيهم الاقتراح ما تسالش خلينا على الاقل كل مواطن يحاول يوصل صوته اعطيهم الاقتراح بما انكم انتم موجودين في الطريق انتم تعرفوا الحلول الحقيقه ديما راهو اصحاب الميدان ونقولوا احنا اللي في التيران هما اللي ما عندهم الحلول سي محمد تعمل مزية في الوقت الفاضي اقف عليهم واعطيهم الحل هذايا ربما لعل وعساح البرشا معناها دونك حاجات معناها في الطريق علاش لا
4: الحق بقول لله نهارك طيب
0: يعطيك صحة يا سي محمد يعطيك صحة شكرا شكرا لك يعيشك مشير موسيقى يا حمدي مشير موسيقى فضل

0: وتحية كبيرة لكل سواق تاكسيات اللي يسمعوا فينا. ربي يعينكم، ربي يشدكم بالصحة، ديما نوصيكم اتباع قانون الطرقات هذيك هو، وربي معكم إن شاء الله الناس الكل. بي خليني نمشي ناخذ مباشرة معنا على الخط الهاتفي سي عبد العزيز بالشيخ، خبير في السلامة المرورية. سي عبد العزيز صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور، صباح النور اختي سماح، وصباح الخير كيفك المستمعين ومستمعات اذاعه الساقه.
0: يعيشك يا سي عبد العزيز. اي سي عبد العزيز، ها هو السيركيلاسيون مباشره من عندك انت، وين موجود توا سي عبد العزيز؟
1: انا توا موجود على مستوى باب حر.
0: باب حر، شنو الاخبار وشنو الاجواء وحاله الطريق سي عبد العزيز؟
1: والله توا بالنسبه لحركه المرور قبل يعني تنجم تقول ثم اوقات ذروه، توا تقريبا في كل اوقات ولقت اوقات ذروه، بل كان مثلا كما نقول من 7:15 حتى 8:30 9 اوقات ذروه، وبعد تسرح حركه المرور ثم العربية تكثروا شويه، معناها السيارات الناس كل تستعمل السيارات،
0: نعم.
1: وسائل النقل العمومي مش متوفره ما تجيش في وقتها.

0: البلاد.
1: معناها مازال القانون لم يقع تطبيقه، معناها القانون يعني اللي منع شاحنات
0: الكامل يعني.
1: نعم
0: تم نقص لمرحلة ما تمش الحرف الكامل، معناها ما تمش الحرف الكامل لأنه
1: نعم. بشي
0: أو العقوبة متاعها 60 دينار، معناها هو في كل الحالات إذا عنده ليفريزا ولا كذا ساعات يغامر، ساعات يغامر باش يدخل واحد وكذا، على خاطر مثلا السائق عنده عذر بحكم أنه هذا تطبيق القانون، الناس كل تعرفوه في قانون الطرقات أنه يدخل في اتجاه محجر هو في اختيار.
1: نعم
0: ولكن ثم شكون يخالف لما حاله وربي يهديهم. اللي يجلب الانتباه هي يعني اللي يجلب الانتباه معناها برشا حفر في الكياسات، معناها موجودة بكثرة. هذا راجع أنه المقاولين والخاصين اللي يتخذهم مثلا الساق ولا الصنات ولا وزارة التجهيز يعني يعطيوا معناها مقاولين خاصين باش يقوموا بالأشغال.
1: أي نعم.
0: يحفروا كياس ويرجعوا كان التراب وبعض حتى كان مرجوش على الحالة حسنة،
1: والمواطن هو للأسف اللي يدفع في الثمن يا سي عبد العزيز. وهذه بالحق معناها راهو العبيد تعبت، الناس تعبت من الحفر هذه الموجوده في الكياسات.
0: قطاع الغيار هذا بنخدمهم بالعمل الصعبه يعني.
1: نعم.
0: يعني مش بالسهل، معناها حتى على المجموعه الوطنيه ثم معناها كل انت خساره للمجموعه الوطنيه. اللي نقترحه انا يعني كل مقاول ما

0: احنا يحفر كما يحب ويرجع كما يحب.
1: أيه.
0: ما فماش كالمتابعة ولا المراقبة ولا المراقبة البعدية
1: للأسف. ورغم هذا فما دعوة، معناها دعوة ملحة، وأكيد معناها رؤساء دوائر وسيد رئيس المكلف بالبلدية، معناها هذه الحكاية راهي موجودة برشا، معناها إن شاء الله تتصلح في الأيامات القادمة يا سعد العزيز. نعم
0: إيه نعم. علاش تو مثلا المواطن مبني اللي معمل رخصة، علاش مقاول كحفر كيف ما يخص ترخيص مع عند البلدية ويكون في النورم نتاعو؟
1: لا أكيد بالترخيص، أكيد بالترخيص، وفما كل شروط. نعم يلزم المتابعة. نعم نعم
0: خاطر هذا مش موجود.
1: أيه.
0: ساعات الطرطوارات ساعات زاد حتى المترجى راهو يعاني بخلاف السائق سيارة يلقى كل الكراسي بتاع المقاهي اللي موجودة في الرصيف اللي لازم يعبط الكياس.
1: أيه.
0: يلقى الخضارة اللي ينصبوا السلعة بتاعهم في الرصيف وفي الكياس ويضطر يمشي في الكياس كما حي الحبيب مثلا وكلمناها برشا مرات.
1: أيه.
0: ما سمناش حتى رنا. يلقى كل البلايك الإشهارية ساعتين يحيو بخليوك البولونات في القاعة يعتبر فيها. أيه. مرة كبيرة مرة كبيرة.
1: أيه. أيه.
0: هذا ما معنى كي المتابعة الصغيرة هذه ما هيش موجودة، معناها ما تحسش تمك المتابعة وتحس ان تم التحسين. لا اذا نروا مثلا نحن باب بحر ولا نروا برشا كياسات حالتها مقبل في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات حالتها بخير من تو.
1: نعم.
0: اللي هو برانسيب يكونوا احسن من تو.
1: نعم واضح يا سي عبد العزيز. نعم
0: نعم
1: ايوه.
0: بالنسبه لحركه المرور، حركه المرور المتوسطه
1: اي
0: عاده طولتها اللي لاحظته انا يوم الثلاثاء اكثر حركه المرور.
1: اي بالفعل خاطر اليوم حطينا لاحظت الحركه خفيفه شويه، معناها بالحق
0: شويه مع ثلاثه تولي نشيطه شويه.
1: نعم
0: يمكن حتى بحكم اليوم انا اللي يخدموا في البلد العربي ما يخدموش.
1: أي. أي.
0: سوق السمك كذا كذا ما تخف شويه المومه.
1: على كل ان شاء الله السلامه للجميع. يعطيك الصحه يا سي عبد العزيز. شكرا ليك انستنا برشا وطريق السلامه ليك يعيش كل مستعمل الطريق. شكرا الى اللقاء. فما تليفون اخر معنا بالبابا على الخط. بالبابا على السلامه.
2: الو عسلامه.
1: اهلا وسهلا استاذ احمد.
2: استاذ
1: احمد مرحبا. استاذ احمد ربيل اهلا وسهلا. لاباس
2: يعيشك.
1: الحمد لله
2: الحمد لله. والله جست حبيت ندخل اليوم في زوز مواضيع مدام سماحه
1: تطلب
2: بيا سكان طريق ما بين طريق تنيور وطريق القائد محمد.
1: أيوة.
2: على مستوى من تنيور احنا خارجين القائد وين الزنقه نتاع المدرسه الباشا معروف.
1: أيوة.
2: هذه فما في وسط الطريق فما رون بوين يجيو فما زوج سيارات. ونجم نقول النوعيه نتاعهم يبداو يدوروا في الكياس ويعملوا ضجيج.
1: لا ما تقولش النوعيه عاد زحمه. ايوه
2: هذوما السكان غاديكا فما اقامه وفما السكان غاديكا تقلقوا يجيو راهو العشره والحداش نتاع الليل يبداو يدمرجوا بالكهرباء ويدوروا فيك الرومبوان واحد وكل شيء. حبيت جيت اتصلوا بيا المواطنين قالوا لي استعمل شنو نعمل؟
1: سهل برشا فما امن معناها نورمال ما في الحاله هذه يتصلوا معناها بالامن والامن هو اللي يقوم بالواجب نتاعو الحقيقه.
2: نعم. 10 و11 نتاع الليل
1: واضح
2: يمشي يرقدوا.
1: واضح به.
2: النقطه الثانيه هي العلامه اللي حكينا عليها المره اللي فاتت هي نتاع اللي قبل المدرسه
1: زون
2: اللي
1: ترانت.
2: مغطيه بزون ترونك وزون ترونك وعلامه اللي توحي لانه فما مدرسه في الطريق. راهو معناتها صاحب سياره قلت له راهو هوني زون ترونك قال لي انا ما ريتاش البلاكه نتاع فيه.
1: اي
2: خطره خطير. ولهذا نوجه نداء للسلطات المختصه ان
1: نورمالمون للدائره الشماليه ان شاء الله في القريب العاجل يوقع معناها بالحق معناها اللفته للبلاكه هذه الموجوده. فوالا نعم
2: وفلا جشت هذا مزوز النقاط.
1: يعطيك الصحة يا استاذ احمد يعيشك. شكرا شكرا, شكرا ليك. الى اللقاء بسلامة. نهارك زين. الى اللقاء بسلامة. مكالمة اخرى. الو
3: الو
1: اهلا وسهلا صباح الخير بالبيبة مرحبا
3: بك سامح
1: لاباس يعيشك. الحمد لله الحمد لله
3: لذا بتفاقص
1: يعيشك
3: البرنامج بتاعك
1: يعيشك. شكرا
3: ويعطيك الصحة ديما تسلط الاضواء على الطريق وعلى مستعملي الطريق.
1: يعيشك. وين موجود بالبيبة انت؟ تحية ليكم زيدة.
3: اي موجود تويك على مستوى طريق السلطنية في منطقة بودريير.
1: نعم الاجواء عندك غاديكا بودريير معناها
3: كما قال سي عبد العزيز اليوم اثنين الحركه
1: ركحه شويه
3: اي حكم من عدم استعمال الاسواق اليوم بتاع البلاد العربي.
1: نعم.
3: يعطي نقص في تحرك السيارات وزيد التلاردة والطلبة فما يعني بريود دي ريفيزيون تحس زاد
1: نقصت شوية معناها أي في الديار
3: تم برشة طلبة زاد سافرت وقصص نستعمل الطريق التوصيل للأولياء وغيراتهم

0: اختلاف على مستوى المواعيد المجدولة العادية.
1: واضح
0: للسيد. ما سميح يعطيك الصحة كيف تسلط الأضواء على الحفر. أو منعش احنا طوعنا حفر مبنية عليها طرقات ولا طرقات تعمل فيها حفر متعكس.
1: ولو أنه هو احنا باش نعطيك الكلمة باش تحكي بالبابا. ولو أنه فما إذا كان لاحظنا في برشة طرقات الحقيقة فما سياسة الترقيع للأسف الشديد خلينا نقولوها برشة حفر قاعدين يرقعوا فيهم معناها
0: ما نجم نفند كلامك. سياسة الترقيع ما الترقيع بالتراب بنوعية
1: ريت انا ريت الحقيقة ريت باللي عاملينهم معناها بالاسفلت
0: مش برشة
1: نعم
0: ايوه. انا مش طويك مش نصاط الضوء على طريق السلطنية اللي تمت فيها اشغال اكثر من سنة بمد قنوات.
1: خليني فقط ابو البيبة بالنسبة لطريق السلطنية وخليني ناخذ ملاحظاتك على ثنية اخرى وعلى جميع الطرقات مرحبا. بالنسبة لطريق السلطنية راهو حكينا فيه وتوس الحبيب الدخل معانا زادة وفما برشا من متساكني طريق السلطنية ودخلت معايا حتى السيدة اللي ولدها والجارها طاحوا من الفيسبا واللي فما معناها الصغيرات هذوك اللي فما شكون حتى يدو تكسرت وربيش فيهم ويعافيهم برشا متساكنين. المنطقة هذه راهو المفروض كانت نهار 30 أفريل بالبيبة كانت نهار 1 مايو أقصى حد تكون مكيسة عاملة الريفيت ممتاحة. للأسف فما تأخير كبير من طرف المقاول ولا ما نعرفش شنو الأسباب. احنا اتصلت بخليني نقول سي الحبيب راهو اتصلت بسي زياد رقيق المدير الجهوي للديوان التطهير للوناس. سي زياد بيبعث لي يقول لي راني في اجتماع أكيد فما أخبار تخص الريفيتمون نتاع الطريق هذايا السلطنية بالتحديد تو ان شاء الله نمدوكم بهم في القريب العاجل. اخر الاخبار تلقاوها بالبيبه. كمل احكي لي بخلاف طريق السلطنية هذيك راهو مفروض سيء.
0: ما نحكيوش على السلطنية هذيك بما انه ولا
1: هذيك نورمالمون راهو ريفيتمون سيء.
0: وان كان يا سميح راني مش نسلط الاضواء على كل مقاول ياخذ بمشروع من مفروض وزارة التنفيذ.
1: فما تأخير الحقيقة فما تأخير نعم
0: أي. احنا تو مش نسلط الضوء على ما بين ساقيت الزيت وساقيت الدائر
1: اي
0: القصاص الزيادي وما بين ساقيت الدائر وطريق السلطنية
1: نفس الشيء يا ابو البيبة نفس الشيء. وين المونجي سليم والكل هذاك الكل صحيح هيك الكل راهو مش يشملوا التهيئة هذه الكل داخل في الإطار المشروع هذوما متاع القنوات اللي وقع مدها وقع التيست متاحة عملوها.
0: أنا ما نختلفش معاك ومانيش مش نقول لك انه مش يتم التهيئة وبالداخل في المشروع لكن المشروع من الناحة اللي يتعمل شنو الذنب من
1: المواطنين. نعم
0: إلى متى
1: وخر برشا الحقيقه
0: اكثر من لازم يا سامي.
1: هو خليني فقط سامحني بالبيبة مره اخرى باش نعاود نقاطعك حتى كيحضروا معانا حضر معايا سي زياد وسي قيس اللي هما يعرفوا حتى من الناحيه التقنيه بوان دو في تكنيك كيفاش يكون يعني يلزموا يعمل التيست الاول ويلزم يستنى معناها نقولوا احنا فتره باش يعمل التيست الثاني ويقولوا لنا راهو انه هذيك الرخه نتاع الكياس وهذيك اللي صار الكل هما فرحانين بيه علاش خاطر يلزم مده معينة باش بعدين كي يعملوا الريفيتمون تكون على قاعده. هذا اللي قالوه. نعم
0: سامحني معناتها نحب نعلق على كلمتين التوالي هذوما. يا ترى الاشغال في اوروبا بنفس المعايير نعملوا كياس ونعملوا له الشاب اللولانية ونقعدوا نستناو على نراوة رخشي.
1: لا مش الشاب يا ابو البيبة قبل ما عملوا له هما توا عملوا التيست نتاع القنوات فما كما نقولوا احنا امور تقنية الحقيقة ما نجمش
0: نمدوا القنوات ونحطوها كما هكاك حتى الناس تطيح فيها.
1: طيب ما هو عاد هذيك اشغال شوف احنا الاشغال اغزر نتناقش فيها انا وياك الاشغال هذه الحقيقه معناها اللي هي مش من اختصاصنا بالكل معناها نورمالمون الامور التقنيه هذه الكل
0: مش من اختصاصنا اما كثقافه عامه تركب كسوا تركب معايا انا ناس في التجهيز ولا تركب ناس مقاولين بمد وتعبيد الطرقات وانت كضيوف تشرفك في البرنامج نفتح ونعرف وراه على الاقل
1: باللي يعرف الانسان ديما مش الاختصاص نتاعو. خلينا ما تقصدني اعطينا ملاحظات اخرى الوقت مشوفه يا ابو البيبه
0: مش نسلط الضوء على طريق سكره على الضوء نتاع الحزام اللي يعمل فيه 99 ثانيه في الضوء الاحمر اكتظاظ بصفه غريبه جدا جدا جدا و19 ثانيه في الاخضر. هل هذا معقول؟ يبدا الضوء يا سماح يبدا يلمد وهو احمر يلمد في عدد من السيارات المهوله.
1: الطريق سكرة وين بولبيب؟ اعطيني الملاحظه.
0: الطريق الحزاميه، الطريق الحزاميه، ضوء الطريق الحزاميه على مستوى الحزام
1: ب
0: على مستوى الحزام يعطيك 99 ثانيه في الاحمر ويعطيك 19 ثانيه في الاخضر.
1: واضح.
0: قبل ما نعلق ملاحظه لجميع السلطات بما فيهم رئيس الدولة وبما فيهم وزير النقل.
1: ونختم يا بلبل، عندي تليفون آخر. نعم.
0: كلمة صغيرة فكروا في كل الطرقات على مستوى الجمهورية التونسية، راهو عدد مهول، حوالي 60,000 سيارة جديدة تدخل للتراب الجمهورية التونسية. وين؟ هل حضرتوا لهم قناطر؟ هل حضرتوا لهم طرقات؟ هل حضرتوا لهم انفاق؟ هل حضرتوا لهم باركينجات؟ الى متى الشيء هذايا؟ ستفوق كالسيل العارم.
1: واضح، يعطيك الصحة. واضح، شكرا لك، نهارك زين يا عيسى. الى اللقاء، بسلامة. اخر مكالمة قبل ما يوفى الوقت للاسف. الو، على السلامة.
2: الو،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك رؤوف جريمة الشغل.
1: راضي؟
2: رؤوف،
1: مرحبا يا سي رؤوف، تفضلوا بسرعة، يفضلك. يعيشك، تفضل.
2: أنا بسرعة، في طريق جرمدا كيلومتر 7 الزنق تجريبي، الكياس عودوة ورجعة حفة، طب مطر الولي لغديرة والله الفوق سقيني.
1: واضح يا سي رؤوف، بما أنها هذه في زنقة تجريبي، قلت لي الكياس عملوها ورجع، هذيك راهو تمشيو. واضح، تمشيوا للبلدية وهي المرجع الوحيد للزنقة هذيك، معناها فقط لا تجهيز لغير حد شيء، دونك هذيك راجع بالنظر للبلدية تاع المكان، وان شاء الله. فوالا، يعطيك الصحة يا سي رؤوف، شكرا ليك، الى لقاء، نهارك زين. يعطيكم الصحة ناس الكل، بقاو معانا ما تغيروش الموجة، بعد شوية شانتي على موجات إذاعة صفاقس. تحيات وحيد كان معاكم في الصندار، وفاف تنسيق العام الحسة، به حمدي أنور، أسامة، أمير حمدي وأمير وأنور، وعلى مستوى تكنيك سامح رنان. نقولكم نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: مشيت لقابة المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
1: هذا مقتل عن
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
3: مر عندكم واثنين تشوفوا الحالة
2: وش ما أقول
1: إحنا وين نمشيوا معناها
4: في خدمتكم
0: في خدمتكم

0: أينما كنتم أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنطلق وزارة التربية بداية من الساعة 7 من مساء اليوم عبر منصة جسور للدعم والمرافقة في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي البكالوريا. لاحظ عدد من المواطنين في اتصال بالأخبار المنح التصاعدي لأسحار الأضاحي قبيل أيام عن حلول عيد الأضحى المبارك، فيما اشتكى عدد كبير من الفلاحين من غلاء أسعار العلف الحيواني وندرته في الأسواق، وطالبوا وزارة الإشراف بالتدخل لحل الإشكال. رفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس جملة من المطالب تهم قطاع الحبوب، ومن بينها خاصة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لغلاء تكاليف الإنتاج من معدات وأدوية وآلات وتكاليف حراسة أيضا، ولضمان الحد الأدنى من التوازن بين المصاريف والمداخيل وتحفيز الفلاحين للوصول إلى الهدف الوطني الاستراتيجي والمتمثل في تحقيق الأمن الغذائي في قطاع الحبوب، وفق ما أفاد به المستشار الاقتصادي بالاتحاد فتحي بن خليفة. وفي الأحوال الجوية، ترتفع درجات الحرارة اليوم، ومن المنتظر أن تكون السماء بعد الظهر مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار خاصة بالشمال الغربي، فيما تهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. في العالم، استشهد فلسطيني صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني شمالي قطاع غزة في إطار سلسلة من الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. وختاما، حذر الجيش الإيراني اليوم القوات الأمريكية من مغبة دخول مضيق هرمز، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ في مساعدة سفن عالقة في الخليج جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. إذا تصفيقس تفتح أبواب النجاح لأبناء البكالوريا 2026
2: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
1: معاكم للنجاح،
3: معاكم للنجاح.
1: تلاميذ البكالوريا استنيونا في موعد يومي معاكم للنجاح، توصيات منهجية ونصائح نفسية استعدادا لاختبارات البكالوريا.
3: معاكم للنجاح
1: يوميا في 7:30 مساء بداية من 2/4/2026. كونوا في الموعد. الشانتي،
4: الشانتي. الشانتي،
5: الشانتي، الشانتي. تاريخ اليوم الاثنين 4 مايو 2026. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. توقيتنا 10:04 إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله بالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. الشانتي اليوم كيف العادة زوز استوديوات، استوديو مركزي نكون فيه موجودة سوار ومخرج اللقاء حمدي لحول ووفاء بن عيد السلامي، والمطربسين الشباب اللي بحذانا أمير بوجلبان، أمير الجموسي، أمير أنور، أنور بوجلبان وأمير الجموسي. مرحبا بكم، تنورونا في اللقاء هذايا. وأكيد الاستوديو الخارجي اللي تأمنوا كيف العادة زميلتنا فاطمة مقني في العديد وتقديم لهذا اللقاء، وكل الفريق اللي معها. صباح النور يا فاطمة، ومعاك نكتشف موضوع اللقاء هذايا.
4: صباح الخير اكيد ليك سوار ولكل مستمعينا ومستمعاتنا. ان شاء الله صوتنا وصل خمسة على خمسة ليكم ولكل. الحمد لله يا ربي. احنا في الكار تبع شركة الجهوية لنقل بصفاقس سوليتراس، بالتحديد الوقت تويك 10:05 عندنا لهنا. واحنا باش نكون اليوم في قصتنا على الحافلات وعلى الحافلات منذ تاريخها، منذ تأسيس الشركة، الأسطول، الرهانات، الواقع، التحديات وكذلك الآفاق. وإن شاء الله يكون ثم كان الخير. احنا حصريا موجودين في المستودع الخاص بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس السوريتراس باش نحكيو حكاية الكار، فوالا دونك بكل ما فيها من رهانات،
5: وكما
4: قلنا عشرة كبيرة برشا جوستومون. وكما قلنا البداية باش تكون بهذه الزيارة الحصرية لبرنامج لاشانتي لدع صفاقس من المستودع الخاص بالسوريتراس. وشكرا اكيد للشركة اللي اعطت ثقتها في البرنامج، وانه نحكيو على واقع ورهانات القطاع بصفة عامة، قطاع النقل العمومي الوحيد في صفاقس، في انتظار مشروع المترو. يا رب يجيبوا على خير في اقرب الاوقات يا رب. على كل ان شاء الله يا ربي. احنا في الحافله حبينا نعملوا دوره هكايا موجودين فيها، واش نبداو نحكي وحكايتها. خليني فقط ان نشكر زميلي محمد علي برجي المكلف بالاعلام في الشركه. مع هو توعنا نص الشر واحنا نزيدوا منا نقصوا منا. مرحبا بكم محمد علي.
6: مرحبا بكم، وتحيه لكل مستمعي اذاعه صفاقس. تحيه للفريق العام، معك فريق الشانتي. ان شاء الله نعدي وقيت محلو. تعرفوا الكواليس، خاصه الكواليس في المستودع، قديش فما تعب تو تشوفوه وتلاحظوا ما تتعب بالنسبة لعملية الإصلاح، وخاصة يعني من ناحية البدنية ومن ناحية حتى المادية زادة كيف هذايا بطبيعة الحال يجرنا باش نحكيو برشا حاجات من بعد إن شاء الله.
4: الكواليس نتاع الكواليس هذه باش تكتشفوها اليوم حصريا من هنا من المستودع. باش يكون معانا في حكاية الكار سي محمد العفاس وسي خالد الشاوي، هكا ولا لا؟
6: بطبيعة الحال باش يكون معانا زميلي محمد، سي محمد العفاس مدير الاستغلال، وأيضا سي خالد الشاوي مدير الإدارة الفنيه. باش نحكي لكم اكثر تفاصيل على الحكايه تاع كيفاش تكون العمليه تاع الاصلاح تاع الحافلات، انواع الورشات، المراحل الكل، مين تدخل من المستودع حتى تخرج.
4: اي سيدي تحبوا نهبطوا نمشيو على سقينا ديكا ديكا. انا جينا وصلنا نحن انا في الحفله الجديده اللي باش نرجعوا لها ان شاء الله بعد في الجزء الاخير باش نحكيوا عليها. هي جوستومون هي حبوا يعملوا بينا دوره من خلالها. واو تو احنا في الكيوسك الخاص بالمستودع، حد ما يعرف الكيوسك نتاع سوريتراس. سي محمد تفضل. سي محمد وقاعدة تعبى، هي تحب نوريكم الكار كيفاش قاعدة تتزود بالفيول اكيد بالليسانس نتاعها بالبنزين جوستومون. و دونك تو نحكيوا عليها اكثر فكره، ناخذوا فكره حول الرهانات، حول الاسطول، قداش تستهلكوا يعني غازوال، خلينا نقولوا كل عام قداش تقريبا في الشركة؟
7: احنا الكونترا نتاع الغازوال 14 مليار.
4: يعني قداش من يدرا؟
7: 14 مليار معناها برسك يسمع مليا حسابية،
4: لا يسمع مسابقة هذه. الشركة تكفل بالجهزة.
7: دونك احنا انرجي فورت لازم نقول، معناها جران كونسوماتور نتاع غازوال وعقود. دونك معناها حتى المخزون الاحتياطي نتاعنا ديما نحاولوا انه نحافظوا على معناها الكونسوماسيون نتاعنا الفتره، معناها باش ما نطيحوش اون ريبتور، فهمتني؟ دونك هذا كله ناخذوه بعين الاعتبار في التزويد نتاعنا بالوقود.
4: تقريبا الاسطول نتاع الحافلات نتاعنا قداش موجود الان؟
7: احنا عندنا 409 حافله موجودين هذوما بارك فيشي، اللي ديسبونيبيليتي نتاعنا 60%. دونك عدد الحافلات اللي متوفر كل نهار في حدود 232 حافله، مقسمين على النقل الحضري والنقل الجهوي بين المدن. دونك عندنا برسك 105 حافله في النقل الحضري و130 حافله هذوما للنقل الجهوي بين المدن. وعنا البرنامج نتاع الاقتناءات قاعدين، معناها من 2023 الى يومنا هذا تم اقتناء 67 حافله، منهم 27 حافله هذوما اللي تم اقتناءهم في اطار صفقه دوليه، كان نصيب شركه 27 حافله هذوما اللي كيما تشوفوا الحافله هذه معناها حافله صينيه. البرنامج متواصل نتاع الاقتناءات، عندنا 9 حافلات مزدوجه من مزود معناها لوكال، وعندنا 6 حافلات رفاهة، وعندنا زادة نصيب الشركة من الصفقة الثانية الدولية اللي هو مش يكون في 52 حافلة، هذوما معناها إن شاء الله يوصلوا من هنا لآخر 2026
4: إن شاء الله. لو قديش تحب لها وقت باش تتعبى الكعب؟
7: هي الكاباسيتي نتاعها 350 لتر، دونك تحب لها حكايه نتاع درجين هكا باش توقع تزويد كومبليتمون.
4: قداش من كيلومتر 350 لتر مشيو؟
7: هي 40 لتر او 100، دونك بريسك 800 كيلومتر.
4: يعني تقريبا قداش من رحله؟
7: قداش من رحلة هي قداش تعمل سي محمد في النهار؟
8: 8 سفرات تقريبا، السفرة 50 كيلومتر، معدل 50 كيلومتر، دونك فهمت، 8 سفرات تقريبا 400 كيلومتر، دونك تقريبا نهارين هكاك، نهارين تاع كونسوماسيون.
4: كل نهارين تجي تتزود الحفلة؟
8: لا هي تتزود، كل هي تشد معناتها الغازوال يشد نهارين، مي احنا شاك فان سيرفيس كل ما يكمل السيرفيس كيف ما نشوفوا تو كمل خدمته يجي يعمرها بالمازوت ومن بعد يمشي نظفها ويركن الحفلة نتاعو، دونك كل نهار يتعمر المازوت.
4: هذه تو باش تكمل تتعب تفطر على روحها الكار ان شاء الله بالشفاء وتدخل ترتاح.
7: اي وبعد فما عندنا الغسيل نتاعها، عندنا الغسل الالي معناها هذه بورتيك دو لافاج تتعدى تغسل، فهمت، واذا كان فيها معناها برنامج نتاع صيانه وقائيه تتعدى ليزاتولي نتاع الصيانه، خاطر احنا عندنا هذا الدبو هذا توقع فيه الصيانه الوقائيه. احنا زوز انماط نتاع صيانه، فما الصيانه الوقائيه اللي احنا نبرمجوه كل جمعه، فما ايتا تخرج معناها دافونس شوفوا شنو هي الحافلات شنو هما لي زانترفونسيون اللي مش يصيروا عليهم، دونك احنا نعيطوا لها الكار. وعندنا المستودع الثاني اللي هو في شارع رايد بجاي اللي هو معناها مخصص للصيانه العلاجيه، معناها هذيك الكار تدخل هي بان معناها تدخل باش يوقع الاصلاح نتاعها.
4: يعني اللي باش يقيموا اقامه نتاع كيفاش يقولوها استشفائيه لازم تمشي لغاديكا، ها؟ اللي باش تبات.
7: انا هذه تجي وحدها، هذه تجي تثبت روحها.
4: قالوا لي عاودوا نطلعوا باش نمشي توا للغسيله. يلا نطلعوا.
9: هذه في اطار النظافه وفي اطار الجوده، جوده الخدمات المقدمه، نحرصوا ديما الحافله تكون نظيفه، تمشي تدخل للمستودع تمشي مثلا باش نعبيو للتنظيف ديريكت.
4: اي باش نطلعوا نعاودوا نطلعوا في الكار نتاعنا باش تمشي للتنظيف تاخذ الدوش واحنا نمشيو معاها نصوروا هالمراحل هدية. هذه هي حكايه الكار واحنا ماشيين. اي سيدي احنا ماشيين ونكملوا نحكيو فوالا. دونك هو اكيد انه ثم رهانات وتحديات كبيره برشا في القطاع، في نعرفوا انه كثافه سكانيه كبيره برشا في صفاقس، يعني قد ما باش نزيدوا نزودوا وديما شويه على مستوى الاقبال وعلى مستوى الطلبات. لو كان تشوفوا التعليق تلقاو كل حد بعث لنا من ثنيه من ثنيه والعمده من العمدات احنا وقتش باش تقراوا الحساب ده، لكن اذا كنت تحديات قدام الشركه.
7: صحيح، هو شكرا لاذاعه صفاقس انها مهتمه بالشان العام والشان الجوي بالاخص، ومعناها وقطاع النقل معناها عنصر هام في معناها مشاغل المواطنين بجهه صفاقس. واحنا تو معناها نشوفوا هذه الواجهه الخلفيه معناها باش تحضر كار معناها قابله لجميع الشروط انها باش تنقل معناها مواطنين والطلبه والتلامذة معناها في احسن الظروف. فهمتني هذا هو معناها فهمتني.
4: هذه تو تطلع تتنظف هكا ولا لا؟ لازم نسكروا كل شيء، احنا باش نطلعوا في وسطها نقعدوا في وسطها ولا نهبطوا؟ اي دول لي نشوفوا من برا ولا من داخل تحبوا؟ ها؟ سي محمد علي
9: كيف تحب، اذا كان تحبوا نشوفوا من برا خير تولي معناتها كيفاش من برا.
4: كان تحب انت يا احمد تقعد لداخل ها؟ واحنا من برا ما يلزمكش بعد عليا برشا باش الصوت يكون 5 على 5. توا احمد يعطيكم الصوره من داخل واحنا اكيد من برا ان نكملوا ان نصوروا. ولا هي الكار توا مش تمشي تدخل كما قلنا بعد ما تزودت بالغازوال تمشي تدخل تاخذ الدوش نتاعها ولا الصيانه كل يوميه. الصيانه هذه التنظيف
8: تنظيف يوم، هو مش يوميا، دوريا تقريبا كل نهارين ثلاثه ايام يصير التنظيف نتاعها. وبيان سور انت والاحوال الجويه زاد كيف دونك اذا فما برشا مطر نوليو نعملوا حمله كبيره، واذا نقص المطر نوليو دوري خاطر ديجا عندك لا كونترانت تاع كونسوماسيون تاع الماء. دونك نحاولوا كل ما احنا عندنا البرنامج الدوري نتاعنا تقريبا كل نهارين ثلاثة ايام، وعندنا برامج تصير ظرفيه كي وقت الامطار وقت شو اسمه دونك وقت تغير الاحوال الجويه.
4: باه احنا نجمو ندخلوا الكي من غادي نقربوا شويه نقربوا شويه. اي سي خالد
7: هو تو السيكل معناها خاطر هذه الماكينه تخدم بليكابتور، لازمها هي تو تقرا الفيكول وتشوف له الباراميتراج اللي مش تخدم عليه باش تنطلق في عمليه الغسل، خاطر كل هيكل وعنده لي روبير نتاعو. هي تو الماكينه تخدم فيها ديكابتور وافين.
4: نجمو نطلعوا الكي هذي ولا نتبلو تو؟ نجمو نطلعوا خلينا نقربوا شويه باش نشوفوا العمليه عن كثب، واكيد يعاين فيها احمد من داخل الكار، والاكيد التوثيق كذلك رياض بن عبد العزيز شيده، ونحاولوا نوصلكم الصوره كما هي. خلينا نحكيوا على بدايمنا لهنا ونحكيوا على مستوى التنظيف والنظافه. اليوم الاسطول الحافلات والتحدي اليومي مع البنيه التحتيه والطرقات سي خالد.
7: هو للأمانة معناها فما تفاعل إيجابي من السلطة الجهوية فيما يخص معناها البنية التحتية، في خاصة فيما يخص المخفضات معناها اللي كانوا موجودين، فما اللي تم إزالتهم، فما برنامج زادة لتعديلهم معناها باش يكونوا كونفورم للحافلات نتاعنا جدد. هذوما قادر هذوما شاسيبا دونك يأثر عليهم معناها هذوما المخفضات السرعة، وفما تفاعل إيجابي من السلطة الجهوية مشكورة فهمت أنه معناها للحفاظ على المكسب هذا اللي جبناه، معناها على الأقل نحافظ عليه ما يقعلوش معناها تأثير سلبي من الوضعية نتاع الطرقات.
4: نتخيل أنا طرقات بنية تحتية هاو حفر هاو كذا، حتى في وقت ما يظهر مع صفقة الحافلات هذيك نتاع فرنسا كانت واطية شوية ما تمشيش برشا مع الطرقات نتاعنا. نتخيل أنه كي تشارج اللي حاولتوا تشوفوه وتعينوه في المرة هدية مع صفقة الحافلات السنية وتاخذوا بعين الاعتبار نصح التعبير الوضعية الحقيقية بالنسبة للطرقات نتاعنا.
7: صح، هو احنا ما نجموش نعدلوا في الكايت شارج خاطر نعدلوا الطريق خير من اللي نعدلوا الكايت شارج، معناها فهمتني؟ معناها احنا تو على الحافلات هذوما اذا كان ما يتناسبوش مع وضعية نتاع مخفضات نحيوا ازالتهم ولا يكونوا في النورم المناسبين، معناها فهمتني؟ للحفاظ على الحافلة.
4: يعني يلزمنا الطرقات نتاعنا تولي اديكوات مع جديد
7: هكا ولا هكا هو لازم يكون اديكوات.
4: العمليه كيفاش تكون من غادي تبدا الكراج؟ لا ما تنصبش تمشيو هذه تبع الغسيل لهنا هكا ولا لا الغسيل لهنا مازلت ما بديت العمليه زدت شويه كما زلت شويه خلي احمد يهبط وش بدا تو؟ باهي هي الكار هذيا مكتوب عليها المدينه كتشوفوا في الرقمي عطينا مدينه عطينا رقم 16 ومش تبدا التنظيف نتاعها توا. اذا كان مازلت شويه العمليه خلينا نمشيو للمحطه اللي بعدها. مش بدا توا؟ باهي مش بدا توا؟ هنشوفوا العمليه كيفاش في المباشر راكم تشوفوا معنا. كما قلنا نحن في زياره حصريه لمستودع الخاص بالشركه الجهويه للنقل بصفاقس السوري تراس. شوفوا لاكسي الخاص بال ذوي الاحتياجات الخصوصيه ذوي المعوقين موجوده يعني في الكيران الجديده، ويعني هاكا ديجا شعارات موجوده المقعد وكذلك حتى اللي فاقد البصر. يعني محمد علي وقت اللي باش يجي انسان بالكرسي بسم الله عليك يهبط له هذيك
9: فما وسيله معناتها مش ينجم يدخل معناتها يطلع للكا فما كي معناتها ولا خاص به وهذيك بتاع من بعد تو نشوفوه معناتها عمليه تو نشوفوها لك
4: تو بعد نصوروها وقت اللي يمشيو باب الجبلي
9: بطبيعه الحال عمليا كيفاش باش تكون العمليه انه يدخل يطلع للكار بالنسبه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيه وعندهم كراسي خاصه بهم ومن بعد نشوفوا الخصائص الفنيه الأمنية نتاع الكار الجديدة كونفور حاجة تعمل كيف إن شاء الله. إن شاء الله يحافظوا عليها وتكون مكسب للمكسب للجهة ومكسب للناس.
4: هو اليوم دعوة وأنه رانك نجيبوا كيران جديدة راي مكسب لنا الناس الكل، ماهيش ملك حتى حد، راي مش ملك شركة، هي ملكنا ملك عمومي. هذاك علاش نحكيوا على نقل عمومي ونحاولوا نعطيكم الخفية والكواليس اللي تمشي لها الحافلة يوميا وتحاول تخرج بها، باش ما نقولوش الحفلات ما تمش صيانة وما تمش عيناية وما تمش اعتناء. تعرفونا نحن في برنامج الشانتي نعطيكم كان حقيقة ما تمش ضرر مد على العيون، والعملية الغسل بدات بالنسبة للحفلة هذية، وتم حفلة أخرى يظل قد السنة في الدور متاحة ديجا، وعملية الكنس والتنظيف بدات لهنا وديجا تتصور في المباشر من داخل الحفلة، ونحاولوا زيادة نعطيكم كل الفكرة هذية. حتى أخذت المسألة تمشي كلها أوتوماتيكية من رقمنا، أخذت المعايير متاحة والقياس ومشيت في التنظيف الخارجي بالأساس، وهذا كما قلنا هي يعني عادة دورية بالنسبة لكل الحافلات. وقت تم تغيرات مناخية وأمطار لأكيد تكون الأمور حتى يعني حتى كانت تبدأ يوميا لازم تكون يوميا. هذه عملية التمشيط هكا
10: اللي توا في عملية التنظيف تسمى الشيطة، احنا نسميها الشيطة. دونك تكمل الغسيل نتاعها وتخرج كأنها عندها برنامج نتاع الصيانة، فهمتني، تدخل لزاتوليه نتاع الصيانة، وإذا كان معناها سي كملت الخدمة نتاعها تمشي يقع إيداعها معناها في البلاصة نتاع اللي مخولة لها.
9: عند عملية التنظيف الخارجي فما زاد عملية أخرى هي التنظيف الداخلي داخل الحافلة، بطبيعة الحال باش تكون تاخذ وقت
4: أكثر. نبعد شوية خير من دوشو نحن معاه
9: نبعد شوية. كما قلت فما عملية تنظيف داخل الحافلة وهذه بطبيعة الحال يطلب وقت ومجهود أكثر.
4: يعني تشوف التنظيف المعمق خلينا نقوله
9: بطبيعة الحال تنظيف المعمق حاليا التنظيف الخارجي للحافلة كما تشوفوا بالباريمة بالشيتا، وبطبيعة الحال هذه في طار الجودة وجهود الخدمات الخدمات المقدمة من طرف الشركة، وإن شاء الله هذه بطبيعة الحال الحرفاء متاعنا يكونوا راضين علينا إن شاء الله
4: بإذن الله. وإحنا كما قلنا قاعدين نوريكم في الكواليس، كواليس النقل العمومية وتحديات ورهانات النقل العمومي اليومية بالنسبة للشركة، باش هكاك الصورة توصل للمواطن كما يجب أن يكون. لو إحنا كي نحكيوا على الصورة وملكنا الناس الكل، يعني وقت تحي بولونا ولا تنحي ريدو ولا تخربش راو في الاخر انت قاعد الظرف بحاجه ملكك انت بالاساس، يعني هكا تشوفوا في المجهودات. قبل شويه كنا نحكيوا على الاسعار نتاع التزويد بالوقود قداش يوميا، الرهانات والتحديات اليوميه حتى في اقتناء البولونات ولا وعلى عجله تمشي وعلى كذا. هذيك علاش تحكيوا حتى على مساله البنيه التحتيه محمد علي، فراو هذا كله ناخذوه بعين الاعتبار. اليوم برشا تحديات موجوده،
9: صحيح برشا تحديات كما قلت منها هذه البنيه التحتيه، وخاصة أنا مش نعرج على موضوع المحافظة على الأسطول، محافظة على الحافلة، كي نركوا الحافلة هي دعوة للجميع بكل لطف بفتح حال باش تحافظ عليها. لكن اللي يريدوه مثلا هذاك راهو يتكلف زاد كيف هذاك مثلا مش تنحي بولونة ولا باش تنحي الريدو الحاجة، ولا فما شكون اللي تهشيم البلار متى ولا أي حاجة بتبقى باش تكلف هذه على الشركة، تكلف ماديا حتى وقت. بطبيعة الحال الأسطول هو ما تعني صحيح تو تحسن، ولكن يبقى ديما احنا في حاجة لأكثر الحافلات. بطبيعة الحال يلزمنا نحافظوا عليها، نحافظوا معناتها على العدد اللي موجود عندنا ونزيدوا ندعموه. وكيفاش نحافظوا بالنسبة للدعوة لكافة الركاب وكافة الحرفاء انهم يحافظوا عليه، يحافظوا على الحافلة بطبيعة الحال من تهشيم من التكسير من التخريب، وإذا خطر إذا كان فما تخريب فما وقت ضايع، والحافلة هذه باش تدخل تتصلح نقص على الخط هذاك وعلى الجهة هذيك. كلاش احنا ندعو لكل الحرفاء المحافظة، خاصة المحافظة على الحافلات، والحافلات الجديدة زادك كيف حتشوفوا معتني حافلة مجهزة بتقنية متطورة زادك كيف، يعني حاجة مثلا حاجة متطورة الكاميروات
4: موجودون لهم بعد اكيد
9: نشوفوه مع تاني. بالنسبه للحفله اللي هي متفطر السبقه الدوليه يعني من الصين اللي معروفين بالحفلات الصينيه متطوره كيف كيف، واحنا بالطبيعه باش نشوفوا من الحفله اللي كانت قبل القديمه وتو حاليا كيفاش متطورت. كما قلت دعوه للمحافظه على الاسطول ومحافظه على الحفلات نتاعنا.
5: نعم فقط يا فاطمة اشاره من عند الساده بعض الملاحظات اللي قاعده توصل، هل انه عمليه التنظيف الداخلي للحفله يكون يعني في نهايه كل يوم ولا وقتاش يتم البرمجه؟
4: تحكي على مستوى التنظيف، التنظيف قلنا قبل شوية سي محمد العفيف
5: الداخلي.
4: نعم. محمد علي التنظيف الداخلي بالنسبة للحافلات الخارجي قلنا دوريا، الداخلي تقريبا كل قداش؟
9: كيف يعني اذا كان فما حسب الطلب وحسب اذا كان الحفله تكون موجوده يعني حفله ما ياش نظيف تحتاج تنظيف يدخلوا بطبيعه الحال ينظفوا الداخل سواء مع تاني هوني والا في اي مكان اخر في المحطه يكون تنظيف الداخلي.
4: جيبوا لنا احمد، احمد هذاك الصوت باش يقص ماذا بينا يهبط. احمد يا احمد عيطونا لاحمد خليه يهبط باش نجمو ما بكاش الصوت باش يقص علينا في اللايف، هذيك هي ظروف المباشره اكيد باش نقعدوا في جره الكار احنا توا على خاطر الصوت ما يقصش على الفيديو يقعد هكاك موجود. وحابين نعطيكم هبط احمد اي به ها احمد هبط نمشيو مشي الاخرى هذه الكار الثانيه هاي باش تدخل تتنظف ونمشيو من غادي نحن توا مشيت لسانت من غاديكا هاي سيدي الكار الاولى تعديت وهذه الكار الثانيه اللي باش تتنظف من خارج ومن برا. السلام عليكم تحيه ليكم شنو أحوالك؟
11: بس عليك
4: الحمد لله تسمع في الراديون؟ الراديون عايشك مرحبا بك
11: يا عايشك عايشك
4: والكار قد وقتش بدأت سيرفيس الصباح؟
11: هذه الصباح تبدأ مع الستة
4: الستة
11: متاع الصباح
4: سكر الباب قالك سكر مش أنا مش تطلع لهنا لا لا لا لا لا مش تقعد برشا حل الباب مش تبدأ هي توضة بديت أخذت
11: هي تو مش تبدأ تنظف ما احنا أحلى نعمل فياجاتنا الصباح ورجل أمورنا اللي عنده كار معناها معناتها مع كوانجي نظفها وفي وقت اللي فعلنا بوز نعملوها صغيرة فيها فهمت
4: مش ندوشوا احنا يا سوار الباب محلول وكنا مش ندوشوا في السكر
11: سوار الشاري من فؤاد العروسي
4: بلاد وكان حل الراديون ديجا اسمع جيب ربي سكرنا الباب في اخر لحظة محب لا كنا ما عاد تخيل انت نحكينا وياك ديجا يصور لكم احمد في السينما
5: وفي المباشر
4: ندوشوا نعود باب التيلاني امشي نعود باب التيلاني فلا قبل بتوصل لها دونك الدوش البرس فلا وش نعبتوا نمشيو بقية القصة الراديو نعود تحل في الكار نتاعنا ونمشيو مباشرة. السلام عليكم هكا اي سيدي هذه صورة من الصور اللي موجودة اكيد كما قلنا الحصرية لينا في مستودع الخاص بالصيانة الخفيفة الصيانة الدورية بالنسبة للحافلات الصيانة المعمقة موجودة في المستودع الاخر في الرايد البجاوي هكا تغيير الزيوت الفيدونج غسل ولا تشحيم صيانة الوقائية زادة كفيف مراقبة الفرامل هذو اللي تو باش نمشيو لها ونحاولوا نعملوا عليهم دورة ونشوفوا ولا الصيانة الوقائية احنا مش نبداو تويكا نبداو بالفيدونج ها الصيانة الوقائية باهي امشي وين ما تحبوا احنا معاكم في زيارتكم وشكرا لكم على الثقة كما قلنا في البرنامج وانه فتحتونا ابواب الشركة من داخل باش تعرفوا الناس حكاية الكار اليوم ستوري متاعنا او بطل القصة هي الحافلة في حد ذاتها الحافلة اللي هي تأمن النقل العمومي بالنسبة للجهة الى حد الان هي النقل العمومي او الشريان الوحيد للنقل بالنسبة لصفاقس لكن رهانات وتحديات كبيرة برشا موجودة على عاتق الشركة وكذلك مطروحة حتى على وزارة النقل في محاولة الارتقاء بالنقل العمومي. اي سيدي شبيع الكار هذه يا توي
10: احنا تو موجودين في ورشة الصيانة الوقائية كما قلت لكم انا احنا النمط نتاع الصيانة ينقسم صيانة وقائية وصيانة علاجية دونك لهنا عندنا برنامج نتاع دوري للحافلات معناها يشوفوها معناها الكل يتبعوها لي زورغان نتاعها الكل يشوفوا شنو لازم يتغير وشنو اللي معناها لازم معناها صحيح لازم يتصلح معناها اون فوا سي كملت معناها لي سيرتيفي وتخرج على روحها وتتبرمج في مده اخرى. فهمتني؟ في مده اخرى معناها فهمتني.
4: شكون من
10: يسعى لي سلامي هو رئيس مصلحه الصيانه.
4: فهمتني؟ يسعى لي شتحويلك.
12: مرحبا بك صباح الخير.
4: عايز صباح النور. احنا نمشيو نحكيو كان تحب باش نصورو دونك
12: دونك احنا اللي هذه كونسيرني باش تعمل لونتروتيان بريفونتيف توسكي صيانه وقائيه. الصيانه الوقائيه تنقسم معناها ثم الصيانه الوقائيه الشرطيه ثم الصيانه الوقائيه السيستيماتيك اللي نسميوه احنا توسكي بيدونج سويت معناها ان كيلومتراج بيان ديفيني معناها بعد كل 10000 تدخل الكار تعمل لي زانتربونسيون تاعها شانجمون فيلتر وزيوت اتسيتيرا. دونك احنا في اللي كنا خذينا معناها فلوت جديده من كيرين جولدن دراغون فاحنا حبينا نحافظوا عليهم وخصصنا لهم ايكيب الكيرين هذوما في اطار الصفقه العامه رقم 01/2025 اللي كان نصيب الشركه الجهويه النقل منها 27 حافله مزدوجه. دونك احنا خصصنا لهم ايكيب لهنا تكنيك باش نعملوا لهم توسكي اونترتيان وتوسكي اسيستونس تكنيك في الفتره نتاع الضمان. واضح. ليكيب عندنا احنا لهنا عندنا في الاونترتيان بريفونتيف فما دوز ايكيب معناها فيكس بالنسبه للصيانه الوقائيه وعندنا ان ايكيب اللي تعمل الفيدونج. نخدموا ديما من 7:30 نخدموا حتى للساعتين ونص وساعات احنا حتى من بعد الوقت اذا كان استوجب الامر نقعدوا نخدموا ونعرضوا حتى المجهودات نتاع ليكيب في الصيانه العلاجيه.
4: هذه الكار مش من الدراغون؟
12: نو هذه مرسيدس كونفور هذه مش نهبطوا لها البواطه نتاعها في اللي كون هنا في الاتيليه نتاعنا عندنا ليكونوني الباتريس نحبوا مضابينا ديما حتى الخدام كي يخدم في وضعيه مرتاحه خير من اللي يخدم في فوس معناها يخدم على كولوني الفاتريس هذه
4: طلعوا الكار
12: الكار ونهبطوا البواطه نتاعها احنا ديجا عملنا دياغنوستيك للبان البان معروف نتاعها شنو هي ومش نهبطوا البواط ومش نعمل لها اين ريباراسيون هذا هو جنرال ما هذا هو احنا نحب ننهضوا معناها بالصيانه الوقائيه في الشركه على خاطر الشركات الناجحه هي اللي فيها برشا مينتونس بريفونتيف وشويه كيراتيف في اللي كون الاسطول نتاعنا احنا زاد كبير في العمر باش نحاولوا للماكسيموم نحافظوا على الاقل في الفلوت نتاع الكيران الجدد هذوما حتى نين تتعافى ثم الشركات الجهويه بالصفقه الجديده ان شاء الله نتاع 612 كار ان شاء الله
4: نزيدوا ندعموا ان شاء الله الاسطول
12: بحول الله بحول الله ان شاء الله
4: الاولاد نسلموا عليهم تعرفوا عليهم صباح النور عسلامة مرحبا بك
13: بك يا عايشة
4: تعرف عليك
13: سامي سلطان خدام هنا تقني ميكانيك كهرباء صغيرة
4: أمور لاباس
13: لاباس الحمد لله
4: ومتعبينكم الكيران
13: لا كيك لاباس لاباس
4: تعبيكم ولا لا
13: شوي شوي
4: شوي شوي لاباس لاباس شوي شوي بعد شوي شوي هيس
13: كل الأحوال لاباس
4: لاباس بإذن الله الله يبارك لكم وربي يعينكم إن شاء الله سيدي أي بيان سور
13: سلام
4: مرحبا
13: بك يا عشق
4: أيوا خدمة كيفاش لهنا
13: بون لهنا نخدموا توسكي أونترتيان بريفونتيف أنا
4: والوقاية خير من العلاج دائما
13: بالطبع بون عندنا
12: مكتب الدراسات هو اللي لانسينا احنا
13: اي بالطبع ناخذوا انا لي بوردروم من مكتب الدراسات سيفون الكيلومتراج معنا كل كار قداش وبعد جي لهنا عندنا لي كولون لي فيتريس وين نخدموا عندنا البون دي سي دو فريناج وين معنا نعملوا تيست نتاع توسكي فريناج وديريكسيون كله
4: ماشي الامور
12: مرحبا
14: بك مرحبا بك
4: سلام
14: عايشك
4: ايوه
14: الامور ان شاء الله لاباس الامور باهيه ان شاء الله في تحسن الاسطول ان شاء الله قاعده وتحسن وقاعد ان شاء الله من الصفقات الجدد هذوما فما تحسن في الخدمات هنا بالطبيعه ان الورشه التصيان الوقائيه بحكم انا اللي يكونوا لي باتريس معناها نجم نكونوا نعاينوا اكثر حافله والمعاينه تكون معناها بقرب اقرب معناها المعاينه العطب اذا فما عطب وباش نتجنبوا بالطبيعة الأعطاب في الكوريكتيف وإن شاء الله الحمد لله في معناها الخدمة هنا تكون معناها حتى اللي كنت تسمى السلامة المهنية خير للعوان وتكون العمل معناها تكون في إتقان خير معناها بالطبيعة الحمد لله لاباس
4: إن شاء الله ربي يعينكم عايشك باهي هنا شنو يصير؟
10: هنا تسمى البوند فريناج هذه آلة مراقبة الفرامل هذه معناها نطلعوا الكار لهنا ونقيسوا لها معناها البرفورمانس نتاع الفرنات نتاعها.
15: تطلع الغديكة عليك
10: فما ليرولو هذوما ليرولو فما اورديناتور نتاعها تبع هي لاباري هذيا باش يقيس لك ليفيكاسيتي نتاع الفرنات نتاع فما هذيا بلاك دو ريباج هذيا هذه بلاك دو ريباج باش تشوف معناها الفم شي فيبراسيون معناها في لافونترا وعندك هذه نتاع الفرينات هذه تتعدى فوق منه هذه عندنا هذه موجوده في الديبو هذا وعندنا زاد بونديسي في في الرايد البجاوي اي
15: ما لازم بونديسي بعد ما نصلحوا باش نجربوا
10: اي احنا شوف في مور سيكوريتي معناها حريصين كل الحرص انه ما تخرجش حافله للاستغلال كان شي ما تكون تتوفر فيها جميع الشروط السلامة خاصة فيما يخص الفرنات والديريكسيون فهمتني هذا معناها حريصين كل الحرص انه معناها الكيران نتاعنا الكل يكونوا معناها فيهم شروط السلامة لنقل معناها حرفانا في احسن الظروف.
15: باهي سي محمد
8: وبالنسبة للنقل العرضي زادة كيف ما الكراءات بالنسبة للكراءات نتاع الحافلات ما تخرج حتى كار لوكاسيون كراءات كان ما تتعدى على البون دي سي دو فريناج ويشوفوا تو لي زيليمون دو سيكوريتي كل رحلة قبل كل رحلة تقوم تتم ولا تتم معاينة نتاع الحافلة وتم التثبت من الفرامل ومن الديريكسيون ومن كل مكونات السلامة في الحافلة.
10: كل كار معناها تتعدى الكار فيزيت تكنيك معناها قصرين عديناها على فيزيت تكنيك من الأول وجديد. وبورتون معناها تلقى الكار معناها ما عندهاش مدة ملي عدات معناها نشوفوا احنا مدة زمنية نتاع 15 جور نعاودوا نعديوها معناها فهمتني.
15: بمعطيات الطريق نعاودوا نقولوا مرة أخرى بمعطيات بشرية يعني تاخذوها بعين الاعتبار حتى التيارات المناخية كل شيء تحاولوا تاخذوه بعين الاعتبار باش لا قدر الله نقصوا الريسك اللي نجم يكون موجود.
10: هذا معناها تسمى كل عملية نقل عرضي تسمى كاريا الكار لازم تخرج كان شيء متوفر فيها جميع الشروط نتاع السلامة.
15: واضح. أي سيدي نمشيو للديبارتمون اللي بعده وين يصير الفيدونج هكا تو باش نمشيو للفيدونج ونراو الأمور كيفاش دونك شفنا لهنا الديبارتمون اللي تتصلح فيه الفرامل وكذلك الصيانة الوقائية في متابعة ومراقبة كل الحافلات والأسطول ومنها هي نمشيو للفيدونج. آخر فيدونج كرهبتو كرتاش عملتو السوار نعش سوار تسمع
5: فيك نسمع فيك ما صارلوش برشا في الحقيقة
15: اي خاطر قعدت ساكتة يا خويا شكون يعرف باش تطلعش نسيت ولا حاجة
5: لا لا لا لا بالطبيعة انت ونوعية الكهرباء والمترا قداش تمشي
15: صحيت هذاك هو بالضبط ولا احنا توش نحكيو على الفيدونج نتاع الكيران قداش كل كيلومتراج نعملوا الفيدونج وقداش يتكلف الفيدونج قداش كل قد كل ما لقيتش الكلمة بالضبط قداش كيلومتراج نعملوها باش نعملوا الفيدونج
10: احنا مش نحكيو توا جوست الاتولي هذا هو نتاع تغيير الزيوت واللي فيلتر واللي فيلتر كل كار عندها معناها سلون الكونسيسيونير معناها فما دي نوت من الكونسيسيونير يجيو كل كار شنو هي النوعيه نتاع الزيت اللي لازم نصبوه لها فهمتني خاطر فما زيت نتاع الموتور فما زيت نتاع البواط فما زيت نتاع البون اريير كل اورغان لازم نوعيه نتاع زيت سلون
15: قاعده تبدلها ولا قاعده
10: كيف كيف معناها كل نوع نتاع حافله فيه معناها كونتيتي نتاع زيت لازم في تتغير معناها فهمتني دونك سالي يزيد يحكي لكم على
15: تقنيا كيفاش هاي واسع
16: جينيرالمون الموتور احنا نبدلو في 10000 لي بواط فيتيس سولون النوع نتاع البواط فما دي بواط يتبدلو في 30000 وفما البواط يتبدلو في 120000 يصبوا لهم زيت سينتيتيك كذلك لي بونرير معناها احنا عندنا دي ريكومونداسيون من عند الكونسيسيونير كل اورغان كيما حكى سي خالد معناها هي لي شيونس نتاعها والديري دو طون نتاعها ولا نمبر دو ترافاي البهوين ان احنا نعملوا شانتيوناج نتاع زيت اشاك فيدونج نعملوا سبكترولات معناها نهزوه فما لابوراتوار واحد مونديال يعمل تحليل نتاع الزيوت باش نعرفوا لي طام نتاع الموتور فماش دي بابير فماش كويبر فماش سيليسيوم بعدها هي نحددوا طبيعه التدخل نتاعنا احنا في الورشه ونعملوا زاد نحضروا روحنا اذا كان ثم موتور على قريب ماشي يتيح وبيان ثم دي ديغا الداخل احنا معناها ناخذوا لي بريكونيساسيون نيسيسير باش معناها جينيرالمون من
15: شنو هي المرحله اللي بعد هل باش تدخل
16: باش ندخل باش اقل ديغا اقل ديغا كسوا في الموتور والا في البواط ولا حتى في البون وكذلك لي فيلتر كذلك لي فلتر. بالنسبة للتكلفة نتاعها تتراوح ما بين 800 ألف حتى لزوز ملايين وحتى أكثر شوية، فهمتني أنت والماركة معناها.
15: خاطر برشا من الناس كما قلنا أنا ماشي بلا محافلة تمشي هكي كماشي كار جاية وكار ماشي راهو وراها برشا كواليس.
16: لك على السوية معناها سي معناها حاجة ما تخيلهاش الأقل معناها.
15: الفيدونج قداش قلت لي؟
16: أقل الفيدونج زوز ما ثم 800 ألف تو الكيران اللي جبناها من جدد حتى لزوز ملايين وحتى أكثر معناها، فهمتني حتى أكثر معناها راهو شارج كبيرة ياسر. وفي البيس دو روشونج شارج كبيرة ياسر. نعطيك حتى الموتورات، ثم موتورات ب 350 و 400 مليون معناها السوم تاع الموتور، نعملوا ريفيزيون موتور 150 مليون.
15: بعد ساعات القطايع ثم ولا ثم زاد كيف كيف؟
16: هذوما كيران ما عادش يسيركلوا في الأوروبا عندهم 20 سنة وأكثر معناها تو نجيبوا في سلعة من البرازيل، سلعة نجيبوا فيها من البرازيل معناها. تخيل في بالك خاطر تو أنا هذوما في اللورو 3 اللي في أوروبا تو في اللورو 5 واللورو 6 وماشيين حتى في الإلكتريك وما تو ما عادش عندهم مازوت تو كيف فهمتني؟ دونك راه البياسات مشكلة كبيرة ياسر. مشكلة كبيرة ياسر لكن معناها احنا جاب ربي معناها عندنا شوية في راي وريكيبيريو شوية ونعملوا في حلول جانبية ما نكذبش عليك في ريباراسيون في رينوفاسيون إن شاء الله ربي يوفقنا. راه مش سهل باش تخرج كار راهي تهز المواطنين، أول حاجة مسؤولية، ثاني حاجة راهي فجرتها برشا تعب وراهو الإدارة الفنية معناها تشوف العباد معناها يخدم 20 و 30 سنة في الميكانيك راهو ما يعطيكش روندمون كيما أول نهار دخل فيه للشركة مش كيما آخر نهار، مش سهل معناها فهمتني.
15: حسن كي دخلت صفقة بتاع حافلات ديجا مستعملة معناتها ديجا مشيت هي أون سيركيلاسيون وتجيك بطبيعة لهنا مش نفس المناخ مش نفس الطرقات مش نفس الوضعية مش نفس الظروف وتقول لها امشي فوالا.
16: والله احنا شوف باش نحكي شوي على الصفقة هذيك نتاع لاغورات. لاغورات احنا جبناها في 2014 احنا جبناها باش يخدموا عام ولا اثنين، اليوم راهم معناها لاغورات احنا اون 2026 وجبناهم عمرهم 15 سنة. ماي جريسا راهم مازالوا يخدموا ومازالوا معناها فاهم برشا كيران بهين. نحكي على نو هذا اي نحكي على ذوما معناها مش كما يتصور المواطن. راهو انت اليوم تاخذ كار زينه وعزيزه في تونس بمليار و100 انت احنا هذوما خذيناهم ب 18 مليون الكار 18 مليون معناها مشيك انت تو 10 و 12 عام. راهو في بالي راهي مش كما مش حدي مش كما معناها الناس تسمع في الفيسبوك ومش كما
15: هنا موجودين باش نعطيو الحقيقه
16: افكتيفمون. هذوما معناها كيران راهو خلصوا الشركه وقاموا بالواجب نتاعهم اكثر للامانه معناها نحكي لك الامانه. ويا حبذا معناها كان تو كي خاطر راهو شوف ديما جديد ما يكفيش وفي الوضع الاقتصادي وكذا وهو انا تو اذا كان ثم توجه باش نجيبوا منهم خاطر سيرتو تو في الاوروب مش يدخلوا الالكتريك اذا كان ثم توجه باش نجيبوا منهم راهو ما ثمش علاش لا. انا بالنسبه لي كان قيمها كتجربه ناجحه في صوره راس راهي ناجحه. ما احنا خصصنا لهم ايكيب خاصه بهم هما وعملنا لهم اللازم معاهم اما راهم نجحوا معنا لاغورات
15: واضح جدا. دوك سي انا ايوه سي خالد جست باش نعمل ضربه تقنيه معناتها ولا حد تقلي سي انا نتاع الكار هذيك غادي وسي انا نتاع الكار الاخرى من وراها هكا يعني كل كار كيفاش بطل
17: الطريقه نتاع العمل. أي. احنا منع عنا الزيوت الكل متجمعين فيه عندنا لوكال متجمعين فيه الزيوت الكل هو وقت اللي يخدم يجبد البيستولي اللي حاجته به معناها فهمتني. هذاك فما بومب تجبد من البرميل نتاع الزيت اللي حاجته به هذاك تو مش تصب 85W90 يجبد البيستولي راهو مش يجبد من البيدون اللي حاجته به فهمتني ويخدم بها بالبيستولي معناها فهمتني. طريقه العمل
15: عمليه ديجا ميكانيكيه مكتوبه من فوق زيت علبه السرعه الميكانيكيه ودونك الخدمه الكل ميكانيكيه لهنا دونك من الريزرفوار الخاص اي جبت الزيت ويخدموا به
17: بروفيسيونيل
15: ايزو خلينا نقول
17: بروفيسيونيل
15: دونك اعطيناكم فكره حول الفيدونج وكل كار راكم تشوفوا كل كار وشنو هي نوعيتها وكل كار شنو هي نوعيه الزيت اللي فيها كما قال لكم سي علي بين نمشيو لغاديك بين 800 دينار توصل حتى زوز ملايين. شوفوا انتم كلفه الفيدونج بركه بخلاف لي بيس دو روشونج اللي شوف موجود شوف لا خاصة كما قلنا مع حافلات ديجا وفات. نمشيو لمغازة قطع الغيار هذه المغازة
17: اللي يسحق معنا حاجة مش يبدأ فيلتر ولا بياسة ولا حاجة يجبدها من هنا. هذه مغازة أوكسيليرة عاملينها لهنا باش توفر البياسات للاتيلي هذيك. عندنا المغازة الرسمية البرنسيبال موجودة في راد البجاوي هذه أوكسيليرة وفيها حتى البياسات مش الكل مش أنواع الكل فيها على حسب هما لهنا شي
15: طيب. على حسب الهلال الوقائي
17: يعني شنو لازم واذا كان هو مش يخدم كار وطلبت باش يجبد قطعه اخرى يجبدها من البرنسيبال ويوصلوا له لهنا.

0: يمكسوا فيه الجيران مستوجع نتاع لو جروبمون نتاع الحافلات.
1: هنا المفروض يعني نتاع تجميع الحافلات فقط ولا هنا هو اللي تعملوا فيه الصيانه؟
0: في يونيتين نتاع الصيانه وقائيه.
1: نمشيو دونك كما قلنا للمكان اللي فيه الحافلات اللي خلينا نقول نحن اللي ولات اور سيرفيس ان صح التعبير واللي ينتظر اليوم وانه يصير مساله التفويت فيها والتخلص منها للشركه الوطنيه للفولاذ هي كومه من الحديد خلينا نقولوا في انتظار وانه تلقى ثنيتها. وكما اي انسان سبحان الله كمل الكارير نتاعو يدخل يخرج على الريتريت وكهو تلك هي سنة الحياة بالأساس. جزء آخر موجود كما قلنا في هذا المستودع هذا الباركينج تقريبا هاكم البريمل متاع الكسوال كيفاش يجي على الأول ولو يتفرغ
0: تزيد هذا يكون برامل متاع الزيت
1: دونك باش نعطيكم الفكرة كما هي. محمد علي تحب الميكرو عندك ما تزيد
2: بالنسبة لل كما تشوف معناتها يعني هذايا راهو الهيكل الحفلات اللي هي ما عادش مستعملة بالطبيعة الحال فما إطار هي في إطار اتفاقية وإلا قانون موجود أنه في شركة الفولاذ هي اللي باش تاخذ الهيكل هذيا بعد ما تم العملية تم رفعها. هذاك علاش احنا
3: يعني
2: نستناو في
3: الشركة هذيا
2: ولا شركة الفولاذ
1: هذيا يا سوار ديجا وفات معناتها خرجت على السيرفيس يحاولوا اذا كان فيها قطع غيار ينجموا يستغلوها في عملية الاصلاح والصيانة دونك يحاولوا ياخذوا منها لو ماكسيموم سينو هي توا موجودة لهنا في انتظار وانه يقع نقلها للشركة الوطنية للفولاذ يعني في حسب الاجراءات اللي اخذتها الحكومة مؤخرا بالنسبة لكل الشركات الوطنية وكل مؤسسات العمومية اللي عندها فولاذ دونك تمشي مجانا لفائدة الشركة هذه حتى يقع إعادة استغلالها من جديد. لكن في بين هذا وذاك ثم بعض الأطوار اللي يجب تتعدى بها نعرفوا نحن البروتوكول متاع الإدارة وغيره هذيك علاش تعطل سينو تخيل ما عندها الفولاذ الكل وهذا يقع تخلص منه سينو نلقاو المستودع فارغ أموره 5 على 5 ولا أحسن ما هكا ولا سي خالد؟
0: صحيح هو شو احنا عندنا 124 حافله هذوما اللي زال انتفاع بهم معناها هذوما معناها سولون لي بلان دو ريفورم تاع السنوات الفارطه ال 124 حافله هذوما فما اجراءات معناها تم باش يقع التفويت فيهم بالمجان لصالح شركة الفولاذ سولون الأمر اللي خرج معنا رئيس الحكومة أنه معنا يقول لك أي معنا الهيكل نتاع الحافلات اللي فيهم مادة الحديد يقع التفويت فيهم بالمجان لصالح شركة الفولاذ. احنا فما بروسيدور معنا فما بروسيدور لازمها معنا نتوخاوها فهمتني. أول شيء الطرح وثاني حاجة معنا فما معاينة نتاع أملاك الدولة تعاين وفما زاد صاحب الجوالين من طرف معنا الوكالة الفنية للنقل البري
1: تولي معاش الدور
0: تولي مش معاش الدور تولي معاش موجودة في الـ في الـ في البارك معاش موجودة معنا هذيك الرقم هذاك التسلسلي نتاع الرقم نتاع الشاسي معاش موجود في البارك اللي موجود في
1: بطاقة الوفاة نتاعها ان صح التعبير.
0: دونك لهنا انا قاعدين نكملوا في الاجراءات وبعد فما معنا املاك الدولة ولا يعطيونا لوتوريزاسيون باش يقع التفويت فيهم بالمجان لصالح شركه الفولاذ. هيك علاش احنا تو يتسمى تو تلمدوا لهنا عندنا 124 حافله
1: 124
0: هيكل حافله يتسمى احنا فهمت هيكل حافله زال الانتفاع به فهمتني. هيك علاش تو تلمدوا وان شاء الله نتم الاجراءات في اقرب الاجل.
1: هو تقديما خلينا نعطيه بعض التفاصيل هذيك مثلا مكتوب عليها ارف وهذيك ارف ايش معناتها يعني ريفورم
0: هذيك خرج انا احنا حتى في البارك انا يعني قلت لك قبيله عندنا 109 حافله تو هذه يعني فيغور بام برمي لي 409
1: لا هذه سي مش موجوده
0: في البارك نتاعنا مش موجوده
1: وهذوما اللي يستناو
0: فما اللي تقامونا سونز ريفورم اللي مازالت ما تعداوش خاطر احنا الريفورم لازم احنا نحدوا القوائم تاع الكيران اللي مش يقع طرحهم فما لجنه زاده كيف كيف هي اللي تقوم بالمعاينه وتتعدى زاده على مجلس الاداره للمصادقه فهمتني انه فوا صادق مجلس الاداره على الريفورم فهمتني على الطرح يوقع معنا يخرجوا من البارك نتاعنا من السياسيون وبعد نكملوا في الاجراءات هذيك نتاع التفويض نتاع امريكا الدوله ونتاع الفلان.
1: تقريبا الحفله قداش تقعد اون سيرفيس بليزومون؟
0: المويناج نتاعنا تو 15 سنه 6 شهور المويناج معناها المعدل العمر معناها تلق وقت نقول

0: 15 سنه معناها فما كيران عمرهم شهرين وفما كيران عمرهم 24 سنه فهمتني. دونك والعمر معناها عمر الحافله معناها يفاري معناها سولو الكاليتي دو مانتونونس ولي بان اللي تعرضت لهم وكل فهمتني. فما كار معناها فهمتني في حياتها معناها ما تاكلش حتى موتور ولا موتور. فما كار في الباركور نتاعها تاكلك 6-7 موتورات. معناها انت والكاليتي كيفاش هي وقع الاستغلال نتاعها وكيفاش طريقه الصيانه معناها شنو هما لي زانسيدون اللي صاروا عليها فهمتني. هيك اللي يحدد معناها عمر الحافله.
1: من غير ما ندخل برشا اكيد في التفاصيل اما من 10 ساعه شفنا العجلات زاد العجلي هو غادي
2: هو اللي ما تحاجبش ورياكم حاجه باهيه بالنسبه للشركه هي فما حفله ما زالت موجوده الى حد الان.
1: مش مشي ولا
2: فما حفلات بتفات حال كما قلنا على وراو للطرح وكل شيء ولكن الحفله هذه هي رمز وتاريخ الشركه كان تحبوا نشوفوها توا يعني حاليا.
1: جست نحب نصور العجلات سي خالد العجلات وبعديك باش نمشيو للكار. عرفت انا الكار اللي يحكي عليه سوار ولا محمد علي الكار اللي تعطيك اصاله صفاقه اسمح لها والكار اللي جدتنا خلينا قولوا بالنسبه للنقل في صفاقس واللي شفتوا انتم هالكيرين الكل كيفاش هما وهي ما زالت صحيحه لابس عليها دلوله الشركه. خلينا نقولوا نمشيوا فقط نشوفوا من بين الصفقات اللي موجوده واللي حاول يلقوا فيها حل اكيد مساله العجلات والوكاله الوطنيه لتصرف النفايات ونحاولوا ان زاد النفايات هذه يلقوا لها دائما حلول حتى تكون نمور على احسن ما يرى. من العجلات هما نمشيو نصوروهم في صعب باش بعد نمشيو لاقدم شركه موجوده في الشركه الجهويه للنقل به صفاقس. هذو هما العجلات سي خالد
0: يعطيك الصحه فاطمه. احنا هذا اللو نتاع عجل 1050 عجله هذوما اللي صحيح معناها مستعملين عملنا فيهم معناها تقديرات وكل من املاك الدوله وديما احنا حتى التفويت يوقع في اطار القانون خاطر لونجيت تفرض فما اجراءات خاصه للتفويت في العجل هذوما
2: يعني.
0: لازم يكونوا اللي مش يشاركوا في الطلب العروض باش يقتنيوا هذوما العجلات لازم يكونوا هما مخرطين وعندهم الدليل الازرق فهمتني خاطر مش يرسكلوهم مش يعاودوا يدوروهم في وسط معناها
1: مش يعاودوا يستغلوها معناتها.
0: دونك تو معناها وقعت التقديرات نتاعهم من طرف أمريكا الدولة واحنا تو في طور معناها نشر للتفويت فيهم.
1: نعم بالنسبه للبلور ما شاء الله البلور قالت لك سوار البلور
0: هذا احنا كما قلنا قبيله عندنا هال 124 حافله هذوما اللي هما في نستناو في التفويت فيهم للفولاذ لازمنا ننتزعوا الماكسيموم من البياسات اللي نجموا نستغلوهم في حافلات اخرى فهمتني باش وعاملين
1: قاعدين نحاولوا تنحيوا منها الماكسيموم
0: وعندنا راهو بروسيدور معناها محترمه في طريقه الانتزاع وروجيستر معناها وعندنا مغازه زاد كيف مغازه عندنا مغازه البياسات اللي نحيوهم من الكيران هذوما معناها يوقع الانتزاع منهم البياسات الصالحه وندخلوهم للمغازه هذه نتاع القطاع الغيار القديمه وبعد معناها فما بروسيدور زاد كيفاش توقع الافكتاسيون نتاعهم للكيران اخرين.
1: نعم
0: فهمتني. دونك احنا اون انتيري باش نحيوا لو ماكسيموم معناها قبل ما يوقع التفويت فيهم للفولاذ نحيوا لو ماكسيموم منهم البياسات الصالحه للكيران اخرى.
1: نعم وثما كما قلنا زاد كيف قبل شويه كنا نحكيوا ثما شركات خاصه يعني في مساله نفايات يا سوار يحاولوا يكونوا اون كونفونسيون معهم في شركه في محاوله كما قلنا رفع كل هذه النفايات سواء كان مساله لي باتري زاد كيف المستعمله كلها يدخلوا في شركات مع شركات خاصه في هذا المجال وكيكه تكون الامور على احسن ما يرام. هاكم شفت يعني الحقيقه كما هي والصوره كما هي راهو ثم لا بروتوكول ولا زينوا حاجه كل شيء كما هو على طبيعته. انتم تعرفوا برنامج الشانتي ويبقى دائما اصيل الى كل كلمه يحاول يوصلها لكم في اعلام الواقع في برنامج الشانتي. واحنا اليوم كما قلنا مع الشركه الجهويه للنقل فيقس بين الوقع اليوم التحديات الموجودة كما سمعتوا في الميكروفون بتاعنا والإفاق إن شاء الله تكون إفاق الخير ما بين الحاجات اللي موجودة وما بين إن شاء الله على الصفقة اللي موجودة اللي ديجا بدات وإن شاء الله تكون تم أعداد أخرى من هذه الحافلات.
0: شكرا فاطمة. فيما يخص النفايات احنا حتى البلدية معناها مصنفتنا احنا كنفايات نتاعنا كنفايات صناعية دونك ما تجيش ترفع لنا معناها الفضلات نتاعنا فهمتني خاطر مصنفة مش منزلية دونك احنا لازمنا نعولوا على مجهود ذاتي نتاع الشركة في رفع هذه الفضلات نتاعنا دونك فما شركات مختصة في الغرف هي اللي تجي ترفع الفضلات نتاعنا بيريوديكمون معناها فهمت تجي تهز لمدوا عنا بلاصه نجمعوا فيها الفضلات وهي تجي يرفعوا
1: هذا يدوروا اذا عندك برشا سي وراه شوف تدوروا هكا قينا دوروا في وسط شحالوا حق الكار احنا باش نطلعوا في الكار خرجوا قصه تيكي بتدوروا 5 ملم كما يقولوا الناس ايه حسره شكو هذه الكار
0: هي عمرها اكبر من الشركه احنا شركه وقعت تاسيسها عام 63 من قبل 63 كانت تسمى تعاضديه
1: معناها اي جوستمون
0: شركاء خواص
1: هذه كل عائله
0: ترمي الشركاء الخواص اللي كانوا قبل هما يامنوا النقل معناها فهمتني هذه بار اكزومبل سيدي منصور هذه
1: كانت عندي كارت بوستال كل عائله عندها حفله في طريقه معينه وكل حفله عندها لون معين زاد كيف
0: هذه وقت اللي سنة على وقتاش معناها هذه في الاخر الخمسينات هذه واحنا الشركه متاسسه عام 63
1: هذه اكبر من الشركه ديجا
0: هذه ريكوبيري راهو مجهود معناها من الاخيان نتاع الاداره الفنيه باش نجموا معناها يرجعوها في الاطار وتخدم وتمشي معناها فهمتني هذه كانت موجوده احنا عندنا بلاصه نسميوها جبانه الحفلات في تاريخ المطار مشاو لغاديكا وجبدوا الكار من هكا وعملوا ريفيزيون موتور معناها احياء
1: اعاده التراث نتاع سوليتراك
0: الكار هذه راهو جابت كيما نقولوا روسيت نتاعها معناها ديرنيرمون شاركنا بها في تصوير فيلم ايطالي تونسي وجابت معناها فهمتني
1: روسيت نتاعها والله مازال فيها البركه والله هذه هي الكار من الحفله من داخل والله مازالت تجيب الخير والبركه زاده شوفوا الخير محلي شوفوا حاجه اخرى بالنسبه نحكيوا على الليتا نتاعها شوفوا الكوير نتاعها هذا الزمني الفولاذ اللي معموله منه البنيه التحتيه زاده كيف تلكلي معناتها هذه ذولي هي الكره الاوريجيني فوالا
0: هي تو هذه على النمط الاصلي نتاعها
1: معناها يعني الكهرباء كي تجي بحذاها تقول لك اخويا خليني نبعت خير ما ترسلي نتعجن انا بالفولاذ
0: هذه على الاصل هذه معناها كيما هكا ما وقعش عليها حتى تغيير الفولون لوفي دو فيتيس كلها على الاوريجين نتاعها
1: على الاوريجين هي الموتور نتاعها هوني هذا اول شيء الموتور هذاك الموتور
0: هذا تو تحت تو كان يهزو تو الموتور
1: هذه ما شفناهاش قبل الموتور نتاع الحفله
3: يعطيك الصحة يا فاطمة
0: تمشي على
3: العشرة وستة وخمسين دقيقة عندك بالتوقيت
0: من فترة لفترة
1: هي جوستو مالولا شدة التوقيت شدة التوقيت
0: ومحافظين عليها معناها فهمت
1: الحمد لله مادام والله بتضيخ انا مادام مازالت تجيب في الطرحة نتاعها مادام تجيب السيرفيس نتاعها وخاصة العودة كبيرة التراث
0: في تونس هذه الوحيدة الكار بيرلي بالوضعية هذه الوحيدة في تونس كامل
1: ما شاء الله ما شاء الله هذه هي الوضعية تقريبا 73 ولا 74 سنة هي عمرها تسمى توا هكا ولا لا؟
0: عندها 70 سنة أكثر من 70 سنة
1: 70 سنة هذه هي الجزء الأول كان خاص بالمستودع الوقائي للشركة الجهوية للنقل بصفاقس السوليتراس كما يعرفوها برشا من الناس كمانها بالكار القديمة هذه اللي عمرها فوق 70 سنة طريق سيدي منصور تحية لكل السكان نتاعنا في طريق سيدي منصور والشركة هذه اللي لونها أخضر كانت في طريق سيدي منصور كما قلنا راه كل عائله في التعاضديه هذه كانت عندهم ثنيه معينه يخدموا عليها وكل شركه عندها اللون نتاعها الخاص بها بتلك العائله عن العائله الاخرى علاش لها فكره من الافكار اللي تنجم تحل زاده كيف اشكاليات النقل العمومي في صفاقس هذه كان الجزء الاول بعد بشويه ان شاء الله نتلاقاو في محطه باب الجبلي سوار ليك الميكروفون نعم. تحيه ليك لكل فريق المركزي
3: شكرا ولك المثل 10:58 دقيقه سلم عليها يا هوا نرجع لكم بعد موجز الحداش ونواصل معاكم جولتنا في الشانتي.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: من جديد أهلنا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. تنطلق الجمعة القادم من مطار صفاقس سينا الدولي لرحلات الحج باتجاه البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج 1447 هجري، ويبلغ عدد حاجيج ولاية صفاقس لهذا الموسم حوالي 1009 حاج وحاجة. وفي علاقة بموسم الحج هذا العام، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية أنه أصبح متاحا لحجاج بيت الله الحرام التسجيل في منصة أبشر واستخراج هوية زائر الرقمية، وذلك لتنقل آمن وسهل داخل المملكة. وبينت المديرية السعودية أن هوية الزائر الرقمية تعد بمثابة وثيقة رسمية معتمدة تمكن الحجاج من التنقل بسهولة وأمان خلال فترة وجودهم داخل السعودية، مضيفة أنها تغني حاملها من حمل جواز السفر الورقي أثناء التنقل في المملكة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم جلسة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية، وتأتي هذه الجلسة في إطار الجلسات الدورية الأسبوعية للجنة. خصصت وزارة التجهيز والإسكان 852 مليون دينار في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وأدماج الأحياء السكنية الذي يشمل 160 حيا موزعا على 99 بلدية، وفق ما أفادت به اليوم الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني سندس كريم. وأوضحت في تصريح صحفي أن 130 حيا في طور إنجاز أشغال التهيئة والتهذيب حاليا، وقد تم استكمال 38 منها، مؤكدة أن الكلفة الجملية والمقدرة ب 852 مليون دينار تشمل جميع مكونات برنامج الجيل الثاني. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تخفض مطالبها من طهران في ظل تعثر المفاوضات لأنها الحرب في الشرق لأنها الحرب في الشرق الأوسط. انطلقت اليوم في العاصمة الأرمينية يريفان القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية، ويناقش القادة المشاركون فيها قضايا أمن الطاقة والاقتصاد وتعزيز وحدة القارة الأوروبية وسط تحديات سياسية وأمنية تتعرض لها أوروبا. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة.

دمق والدة مرشد دمق. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامع الكبير مركز بن حليمة طريق العين كيلومتر 6. تغمدهم الله بواسع رحمته وغفرانه، إن لله وإن إليه راجعون.

0: الشانتي
1: الشانتي الشانتي الشانتي
2: العاشق 11:04 دقائق. بعد ساعة وجولة كانت فريق الشانتي في مستودع الشركة الجهوي النقل بصفاقس سورة راس. كواليس وصلت لهم فاطمة وميكروفون لذاعة في فريق الشانتي. اليوم تواصل الجولة في ساعتها الثانية مع وين بالضبط مش تكون يظهر لي خرجت من مستودع وين متواجهة فاطمة. مرحبا بك مجددا وكل الفريق اللي معك.
3: خرجنا من المستودع احنا ماشيين المحطة باب الجبلي اكيد يا سيوان وتعرفوا انتم الانكومبرمون اللي موجودة في الطرقات. ممكن جوست ملاحظة واحدة احنا وقت هبط المنشور وانه الكمين الكبيرة ما تسركلش في وسط البلاد في وسط النهار هكا ولا لا. هاي ديجا كاميون كبير موجود قدامنا لحنا هنا في شارع رايد البجاوي هكا محمد شارع رايد البجاوي كاميون كبير هاو ديجا موجود قدامنا. شوف قديش عطل يعني من انسان قاعد يمشي وميسيون سينو هنا ماشيين في الثنية امتعنا نحو باب الجبلي ان شاء الله نوصلوا بالخير والسلامة. البارتي الثانية باش نحكيو مع ناسنا نعطيو الميكروفون لكل المواطنين الموجودين غاديكا في الشركة في محطة الشركة في باب الجبلي انه يوصلوا صوتهم اكيد هذا واجب علينا. ثم باش نشوفوا مقارنة اكيد بين الشركة اللي قاعدة اون سيركولاسيون اون سيرفيس وباش نحاول نطلعوا في كار من الكيران الجديدة تاع سان دراغون الصينية ونشوفوها تقنيا من داخل مع المسؤول التقني بالنسبة للشركة التفاصيل الموجودة في وسطها ونحكي وزادة كيف مع لي باساجي اللي موجودين في وسط الشركة بالنسبة ليهم شنو رايهم في الشركة في الحفلة الجديدة وعلاش لا إذا كان عندهم أكثر توصيات. مرحبا بيهم الناس كل مرحبا بكم أكيد وشكرا على التفاعلات اللي كانت في الجزء الأول أغنية وإن شاء الله نوصلوا بعد بشوية لي محطة باب الجبلي بإذن الله.
2: هذه نغمتنا ونواصلوا مع الشانتي.

0: الشانتي.
1: الشانتي
2: ليش 11 دقيقة وشانتي اليوم في ضيافة الشركة الجهوى النقل بصفاقس وميكروفون فاطمة مازال يتجول. مرحبا بك مجددا يا فاطمة.
3: مرحبا بك أكيد سواد لك أنت وكل مستمعينا مستمعاتنا. نحن في محطة باب الجبلي وكما قلت أنت باش نحكي والآن على الرهانات اللي موجودة بالنسبة للنقل بصفة عامة في صفاقس, ونحاول ناخذ المواطنين, نحاول ناخذ الشركات وهما اون سيرفيس بعد ما كنا في المستودع الخاص بالشركة في الزيارة الحصرية. محمد علي البرجي صباح النور, أهلا وسهلا بك من جديد. مرحبا.
4: مرحبا بكم مرة أخرى, هذه في محطة باب الجبلي بعد ما كنا في المستودع طريق الميناء اللي احنا نقولوا له دي بي. احنا تو فما محطة باب الجبلي هذه, فما عديد الخطوط, فما طريق التنيور, طريق جرندا العين, فما تو حاليا الحافلة زوز حفلات باش يخرجوا تو مع طريق جرندا وطريق تنيور. مناش كنت نحبوا نداو نطلعوا متى نطلعوا في الكار والا نراو شو الخصائص نتاع الكار الصينية هذه, الحافلة الصينية اللي تقريبا من نقول معناتها تقريبا لقات استحسان جميع الحرفاء وهذا تو شوفوه تكتشفوه بعد.
3: خلينا ناخذ المواطنين, هي توش تخرج الكار مشيش نعطلهم بالك شيء
4: بعد شويه مازال معش التوقيت.
3: عاصمه مرحبا بك. اهلا وسهلا.
5: عايشك. مرحبا بكم, مرحبا, تحيه عليك واللي ذاعت صفاقس. صابر من عمر رئيس دائره النقل الحضري, مرحبا بكم في باب الجبلي. هذه حفله تو مبرمجه ان شاء الله قرمدة 11 و4 حول الله. كيف كيف عامل الحفلة هذه برمجة التنيور كيف كيف 11 و4 يخرجوا وتفضلوا. مرحبا
3: بي نطلع في الكارة ولا
4: شوف الخصائص الفنية من برا ما تبغى ندخلوا نطلعوا. بالنسبة للسالية هو اللي بيشعتينا الخصائص المسؤول الفني على الخاص التقنية
3: وقت تبدأ أمار شحنا في وسط وانا نحكيه. أما تو خلينا تو لي باسجي بي احنا قلنا يدولي ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نشوفه تو تجربة كيفاش باش تتحل
4: الاحتياجات الخصوصية عندهم كي خاص ما تنجموا مثلا مش تحل الباب تو حاليا. فما كي خاص ما تاني يطلعوا عليه باش ينجموا يطلعوا للكار, وفما كراسي خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية باش نشوفه تو حاليا عمليا كيفاش تتم الرفع لكي ويطلع يعني بطبيعة الحال عبر الكرسي المتحرك نتاعو ويطلع. وفما كراسي خاصة بالذوي الاحتياجات الخصوصية اللي في الحقيقة حاليا شوف ما تبش نوريك هو برنسيب. فما زوز كراسي خاصين بالذوي الاحتياجات الخصوصية وهي فرصة لجميع حرفاء جميع الحرفاء وجميع الركاب باش يحترموا انه الكراسي هذه خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية باش ما يستعملوهمش خليهم فاضيين حتى ولو ما تاني ما فماش كراسي ما تجمش ما يزمش تقعد عليه خاطر فما هذيك الكراسي خاصة مخصصة لذوي الاحتياجات الخصوصية باش ينجم يقعد عليهم.
3: هاي تجربة نموذجية
6: فيها الطبيعة هذه تهبط الكار تميل معناها على اليمين فما سيسبونسيون تاعها باش تزيد تنقص في البونت باش اللي عندك كروسه كيما هكا من ذوي الحاجات الخصوصيه معناها يطلع فصيل مو معناها هي من الاول هذوما اللي شاسي با هذوما ديستيني معناها في العالم تو كاين مشاو ما عادش ثم شاسي كاميون تو كاين دونك كلهم شاسي با هذوما ديستيني جينيرالمون للعباد الكبار في السن ولذوي الحاجات الخصوصيه كان نطلعوا لداخل الكار ابار ان البونت تهبط كيما هكا مش تلقى تو كاين نورمالمون فهمني لحظه خلينا نسيرش
3: امشي شو نتاعو احنا هذيك تتسكر يعني هذي تتحل مانيوالمون تتحل مانيوالمون
6: الكار تهبط السسبنسيون تهبط بنوماتيك تهبط بالبوطون تهبط بالبوطون وبيان تهبط بكلها وبيان تتكى على اليمين لهنا نلقاو ثم زوز كراسي ثم زوز كراسي هذوما ذوي الحاجات الخصوصيه
4: خاصين بذوي الاحتياجات الخصوصيه
3: هذه خاصه بالفالا ديجا مكتوبه
4: اي وانا فما علامه خاصه شوف انا كيفاش تحلوا ذوي الاحتياجات الخصوصيه فقط
3: هنا يطلب لاباس عليها
6: نعم
3: قلتك هنا يطلب لابيل لانه باش يهبط
6: يطلب لابيل باش يهبط يتحلوا الباب أيوة. والا من برا حتى من برا عنده دونك هذه هنا ثم المان كورونت هذه ربطابل هذه اللي عنده كاروسه كيما هذاك أيوة. وفما سنتير باش ما يقعدش معناها تمشي وتجي في الكار معناها يتربط لهنا هذوما ديستيني لذوي الحاجات الخصوصيه معناها نورمالمون في الكايت شارج معناها هذه محطوطه من الاول معناها احنا خذينا بعين الاعتبار وقف الاعداد نتاع كل الشروط خذينا بعين الاعتبار ذوي الحاجات الخصوصيه معناها
3: ما ممكن البلاصه يعني مؤقتا بيا الزوز بالناس، اما واحد يقرا حسابه ممكن حتى الاكثر.
6: والله شوف انت احنا زاد بالنسبه معناها العدد المواطنين معناها وقوفا معناها ما تنجمش انت خاطر عندك مواصفات معناها ما تنجمش تهز اكثر من 90 معناها، وهذوما كل كلكلي معناها من لاتروتي من لاتيتي معناها كي جاء الشاسي في الهومولوجاسيون في الوكاله الفنيه للنقل البري هي اللي تحدد المواصفات تحدد نوت كلكل عدد الركاب وقوفا باش تحط في الكارت غريز. دونك انت عندك مثلا 35 جلوسا والاخر السباس هذا كل كي معناها يتكلكل معناها كل متر مربع فيه تقريبا جكروا 8 من الناس معناها 0.25
3: يعني تقريبا طاقه الساعه بالجنيقل
6: 90 وقوفا هذه 90 وقوفا و35 جلوسا. ما عندك السباس يحكم فيك وعندك اون كومبروم يحكم فيك ما تنجمش تزيد اكثر من 18 متر في الكيسات نتاعنا والرومبوانات نتاعنا ومالجري اللي احنا تو كاي في معناها النورماليزاسيون مونديال زادوا في الطول نتاع الكيران حتى
3: 18.75
6: نعملوا نولي كل هند معناها كاكا. دونك احنا تو حتى في لابيل دوفر جديد تو كاي معناها زدنا في الطول نتاع الكيران باش نحلوا النطاق اوسع للمشاركين زادوا لكاروسي معناها من العالم كامل باش يشاركوا في لابيل دوفر هذا اللي هو تو في اطار الديبويمون تكنيك ان شاء الله بقدره ربي مش يعلن عليها في القريب العاجل ان شاء الله.
3: باهي خلينا نحكيوا شويه مع بسم الله مع المواطنين. عسلامه. لا ما تحبش عسلامه. نحكيوا شويه على الواقع نتاع النقل والشركه والكار هذه جديده. اعطينا واقع النقل بالنسبه لك الكار علاقتك بالكار.
0: الكار هي حاجه اهم حاجه في النقل خاطر اجتماعي اكثر ممكن نكو. ما عنديش ما نحكي اكثر من هيك.
3: عندك مشاكل مع النقل في الكار ولا لا؟
0: لا لحد الان لا. هيك صباح
3: ديما تاخذ الكار؟
0: ديما ناخذ الكار. انا واحد من الناس نحب ديما الكار مش معه.
3: اهلا بيك عسلامه.
1: عسلامه.
3: شنو حوالك؟
1: لاباس.
3: قل لي الكار بالنسبه ليك تمام مشاكل
1: العموميه للناس الكل مرتاحه كيران سمحه.
3: الكار هذه جديده سمحه؟
1: سمحه.
3: كيران متقبل؟
1: قبل كيف كيف كل وسائل الطاقه الكل نمشوا فيها. انا كي ما نلقيش الكار هذه نلقي الكار الاخرى. شنو هي المشكله كلها كيران؟
3: قول انت شويه روتار شويه صعبان ولا باس؟
1: اي ثم شويه روتار وما صعبان مو كل حد وكل شيء ثم وقت يخرجوا فيه ثم وقت كل حد كيفاش يخدم. ربي يعاونها.
3: ربي يعاونها من الناس الكل. عسلامه. شنو احوالك؟ بتقضي في قضيه ولا تستعمل ديما الكار ولا
7: لا؟ الكار نحبها ونحب ركبتها وشوفيرتها سميح وبيا من وسيله نقل سمحه وخفيفه ورخيصه للزوالي كل شيء.
3: انتي تسكن قديه كيلومتر قديش؟
7: مركز تحنو كيلومتر سبعة.
3: كيلومتر سبعة يعني قديش التسكرة تتقص؟
7: 500
3: مليم وتوصل للدار ومك 5 على 5
7: ومرتاحة وفي الأمان.
3: والكار هذه جديدة الكار الصينية
7: كونفور سمحة برشا كل شيء فيها توكيمة الكاروسة تاع المعاقين تطلع سهلة ومرتاحة ونسكن تطلع فهمت ومرتاحة فيها وحتى الراديو فيها فيها كل شيء فيها كل شيء سمحة برشا
3: الحمد لله.
6: كراسي هذوما ديستيني راهم كبار السن كنشوفهم هذوما راهم بلاصه واحده مش بلاستين. ضربه كراسي هذوما ديستيني للناس الكبار ديجا حتى العلامه نتاعها كنشوفها غادي كان موجوده. هذوما الاربع كراسي هذوما راهم ديستيني بالنسبه للكبار السن معناها هذه بلاصه واحده مش جوج بلايص.
3: اول شويه شويه لازم الثقافه هذه تدخل في البال يعني كي صغيرات يشوفوا البلايص هذه راهو لكبار السن مش للشباب.
6: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله ربي يبدل الحال بخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
3: هاي محمد علي
8: نمشيو للحفلة أخرى بعد ما نمشيو للحفلة أخرى لخط تنيور ونشوفوا بطبيعة الحال مع الركاب الثلاث حار والحركات.
3: كيفاش؟ نركبوا من تيري ولا نفطوا من تيري؟ هاي هاي نشوفوا العباد من تيري صوروا شوية العباد من تيري هاي
9: شوية اكتظاظ ياسر اكتظاظ في الكار والأوراق والأوقات نتاعها منظمة يلزم أكثر من النظام هذا.
10: أنا نطلب فاتومة يا بنتي شنو؟ معناها المواطنين تلقاهم يستنيوا البر والكيران موجودين ومسكرين عليه تلقى المريض تلقى معناها شويه هكاك اما باقي قايمين بالواجب داكوردو وقتاش تخرج الكارت داكوردو فما وقت تخرج به نحترمه احنا لكن فما مواطنين
3: تشد كل واحد بقته
10: هكا ولا لا مش يقعدوا يستنيوا البر علاش علاش اكتظاظ برشا برشا برشا.
3: عايشك ان شاء الله ربي يديرها لك بخير. على قاعد يشاتي تو عايش سيدي برا نمشيو للكار الثانية. السلام عليكم. مرحبا. قصدي تسكن اللي تحب سينو مسكيه راني انا تو. مرحبا
11: بكم. مرحبا بكم ربي يعينكم.
3: عايش كنتم زاده كيف كيف ربي يعينكم ان شاء الله. قداش من وقتاش بدا السيرفيس بتاع الكار الجديده هذه؟
11: ما الوقت
3: لا ما انت قداش عندها منها
11: عندها مدة الله ما نعرفش بالضبط يعني جديد.
3: يلا ربي يعينكم ان شاء الله هذا الكار باش تخرج باش ما يعملش روتار. السلام عليكم. عايشك باش ما تعملش روتار. نمشي للكار الاخرى نمشي للتنيور
4: تنيور طريق تنيور حاليا باش نطلعوا توا من الباب المخصص للصعود من جهه القابض باش نقصوا تكياك.
3: شنو باش يقولوا علينا مرسكين
4: حاليا بتبعها لي هذا اول حاجه تذكره بتحل قصه تيكي باش نشوفوا يعني كما قلت الخصائص الفنيه من 10 سالي ما عطاش يعطينا التفاصيل الفنيه للحفله هذه ومدى التطور التقني ومدى الرفاهه اللي موجوده فيها في وسط الحفله هذه بدايه حتى من المظهر الخارجي مع المظهر الخارجي ما تدناش يعني بالطريقه هذه هو بتحال باش نصعدوا للحافله اللي هي في خط تنيور حاليا مع الركاب وايضا القابض وايضا السائق.
3: احنا مش نعملوا رحلتنا توا في
4: الرحله في الحافله الصينيه المعروفه
3: رقم قديش رقم تنيور؟
4: تنيور سبعه
3: رقم سبعه
4: رقم سبعه
3: سبعه الحيه
4: هذيك هي.
3: اي سيدي نطلعوا بارك الله على السلامه.
12: السلام عليكم.
3: على السلامه. اعطينا تذكره دابا راسك قديش احنا الجروب كامله؟
12: ما يخلصوش وانت ما تخلصوش طر هذه بيكم
3: احنا نخلصوش طر
4: لكن توا احنا في ضيافتنا
12: نطلعوهم بليش مثلا في ضيافتنا
3: مثلي بطاقه الصحفيه سي واحد نطلع بليش. هاي سيدي توكلوا على الله نطلعوا لقدام. سالي باش نبداو التفاصيل التقنيه نتاع الحفله هذه واحنا باش نبداو الرحله نتاعنا في وسط الكار هذه سي واحد يعني باش نشدوا ثنيه. السلام عليكم واش تقصدوا ثنيه مع الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايواش هبطت الكار يمين وسار باش نبداو طبعا التفاصيل بالنسبه للكار هذه مميزاتها التقنيه ولكن مازلنا نحكيو مع المواطنين في الرحله هذه في طريق تنيور.
2: اي عارف اللي هو ثنيه هذه رجعتني لصغري
13: كابين شوفور.
3: اي ثنيتك انت في صغرك جوستومون هذانا في طريق تنيور مع تحياتنا لكل المستمعين في طريق تنيور. السلام عليكم. نحكيو مع الشوفور ولا ممنوع الحديث
2: ممنوع.
3: مع
13: مرحبا بكم ان شاء الله.
3: قديم اثنين ما قلنا تشد اثنين.
13: لبس الحمد لله الحمد لله.
3: تشد اثنين ما ترسلنا في كلاكسون. لبس الامور. هاي سيدي.
13: دونك اول حاجه نبدا بها هي ليزولاسيون لهنا الكابين نتاع الشوفور، الشوفور ايزولي يسوق وحده معناها ديجا ما ثمش شكون بخدا ما ثمش مضايقات. دونك ينجم حتى يسكر عنده فرمتير ما غادي كان يحلش عليه حتى حد فهمتني. ثم بوتون سيكيورتي لهنا اون كاو لا قدر الله داخل الشوفور ولا ما نجمش يحل ثم البوتون هذيك ننزلوا عليه سيكيورتي يتحل الباب. نمشيو للحاجه الثانيه هما لي كاميرا سيرفيونس. عندنا الميزه الباهيه اللي مش موجوده في الكيران الاخرين. تو الكيران الاخرين موجودين فيهم دي كاميرا سيرفيونس مي هذوما ثم لي كاميرا سيرفيونس الموجودين على البيبان. دونك السائق معناها في من اول ما ينزل مثلا على بوتون يحل الباب اي باب يتحل دونك الكاميرا سيرفيونس تخرج له افيشي غادي كي باش يشوف شكون نزل شكون هبط شكون طلع كذا كذا. نمشيو للحاجه الثانيه الفونتيلاتور اللي عنده الفونتيلاتور عند الشوفور. الشوفور عنده فونتيلاتور والسوفير عنده فونتيلاتور.
3: الطيار عنده فونتيلاتور والشوفور عنده
13: الفونتيلاتور نتاعهم. عندهم تيكي ويلكي اللي هنا لابيل ما يصيرش بالبوتون يصير بالتيكي ويلكي كسوا للمواطنين والا وي
3: نعملوا سي
12: قدم شويه قدم يا محمد قدم يا شويه قدم قدم شويه قدام امشي امشي شويه قدام امشي
3: يا حسره قد صلي عندي من عم اطلع شكل.
13: عنده التيكي ويلكي بينه وبين الشوفور بينه وبين السوفير من غادي وعنده
3: وهذيك وهذيك بين ال
12: وي باش امريكا عند القبض هي عند القبض
3: مريكل قال لك مريكل وقال مريكل ما جابوش في الكل اصلا. مازال يقص في التكيت.
13: الحاجه الاخرى اللي عندنا الاجهزه السمعيه البصريه معناها فيها راديو كاسيت مجهزه بفلويات معناها اللي هي مش موجوده الميزه دي في الكينه الاخرى. لي روتروفوزور نتاعهم الكتريك ريغلابل هذه حاجه من الحاجات.
12: تكلم
3: لذاتك
13: روتروفيزور نتاعهم ريغلابل كان نشوف انت معناها ريغلابل باللي عنده دي بوتون غادي كاي ريغلابل. الحاجه الاخرى للريسيفور الكرسي نتاع الريسيفور نفس المواصفات نتاع الكرسي نتاع الشوفور والكابين نتاعهم ماك شفتوهم ديجا غادي كاي بالبلار وعنده فونتيلاتور ديجا غادي كاي
3: يخدم في الكونفور
13: يخدم في الكونفور
3: باش ما يجيش يقول لك راهو لي كونديسيون متعبه وكذا.
13: عندهم حق انت كان تشوف معناها الكازي معناها شي تسببونا في حوادث تسببونا في حوادث شغل معناها احنا في المره هذه صعينا ان شاء الله بحول الله باش حتى الشوفور مش على غير الشوفور يخدم في دي كونديسيون باهيين معناها ونحب نحافظ على الولد نتاعنا خاطر راس المال البشري نتاعنا كيما نحب نحافظ على الماتيريال احنا نتاعنا كيما نحافظوا زاد على العباد معناها
3: مش نسمعك صوت الراديون وين الراديون الساعه كنت تسمع فيه لما حاجه شويه ريتور ما نسمع شويه صوتنا تسمع في صوتنا يا سيواركه
14: نسمع شويه صوتنا
3: هكا وخليوا برامجي تاع صفاقس وكا والعشره ديما سمعت الراديو هكا الراديو ديجا الصوت واصل في وسط الكار الكل لا عدادي ما توليش اذاعتنا وين اذاعت صفاقس كنا نسمع فيها الساعه يلا هذه ضحكتنا سعدي كملوا في الوصفات التقنيه اي سكر وسكر الراديو انت مش ولينا الشتور ايوا
13: انا الجيروات اللي فيها من الانديكاتور ديليني من قدام وعلى جنب زاد هذوما معناها صبوا لنا احنا البروجرام بعد الشوفور ينجم الليني اللي حاجته بها يماركي غادي كي تخرج له افيشي يزينا ماك اللوحه ومن الاردواز ومن كذا ديجا كان تحب يعمل في بريزونطاسيون دونك سمير جينيرالمون معناها مش نحكي دوكا هذه الكماليات نحكي على الموتور معناها الموتور معناها جينيراسيون اخر جينيراسيون معناها في الموتور ويشاي الموتور اللي هو شينوازي وعلى مستوى العالم معناها في المبيعات هو الاول في العالم 2024-2025 البواطة فيتيس نتاعها بواطة فيتيس فويت سيزيام جينيراسيون هما ثم تروا كونسيسيونير في العالم معناها نتاع لي بواطة فيتيس فما الفويت وفما الزداف اللي هما المون وفما لاليسون اللي هما الامريكان البونير نتاعهم دونك فونغ معناها سون كل دي مارك ركوني اللي ريبريزونتون نتاعهم موجودين في تونس ان شاء الله بيساتهم موجوده في تونس واحنا هما اول مره معناها سيركيلو في تونس صحيح ثم شويه ديفوات لكن ديما معناها حاجه بسيطه مش حاجه كبيره
3: بمعنى شنو هما الحاجات اللي المفروض نتلافاوها في السقه جاي
13: افكتيفمون احنا توا كي نشوف معناها كشركات جهويه كل كي عندنا ان جروب معناها واتساب نتواصلوا مع بعضنا يوميا معناها لي ريسبونسابل تكنيك نتاع الشركات الجهويه كل كي و461 معناها حافله الكل نتبعوا معناها في لي ديفو ريبيتيتيف ونتواصلوا مع الكونسيسيونير نتاعها من هنا في تونس وديجا كي جيتوا وحدنا انتم غادي كيف فما ان ايكيب تكنيك اللي هي انستالي في صفاقس معناها هو عمل كثر ايكيب تكنيك موجودين موزعين على تونس كامله واحده في تونس واحده في سوسه واحده في صفاقس وواحده في الكيف معناها باش يقرب التدخل نتاعو معناها للشركات الجهويه كل كي مازال تو في طور التجربه ان شاء الله قدره ربي ثم كان خير والصفقه الجايه نتصور انا مش تتحسن برشا حاجات معناها في المجمل معناها كاليتي معناها بري معناها تشوف انت هنا في تونس الكار ما تكلف على المجموعه الوطنيه بمليار و100 احنا ضم جبناه ب 460 مليون سي تانفير افير بيان
3: سي سي تانفير بيان وان شاء الله يتواصل ان شاء الله الرهانات تكون قريبه زيدا كيف لانه كما قلنا راهو صحيح الناس تفرح بالسيرفيس لكن ثم برشا مناطق احنا في الشانتي تعرفوا تخرجوا حتى في المعتمديات برشا عمادات تقول لك احنا الكار ما جيناش واحنا الكار كذا واحنا كذا بين التحديات والرهانات هذا هو التواصل في محاوله لتحسين والرقي اكثر بخدمات الشركه واحنا تو كما قلنا في هالكار الجديده الكار الصينيه كما يعرفوها الناس الكل ونحاولوا نتعرفوا سواء كان على الخصوصيات نتاع التقنيه ها وزيدا تعدينا على الحفره اي السلام عليكم هذه ديجا تساهم في الرتار نتاع الرحلات
13: هو صار لغط كبير ياسر وعلى حكايه الليدودان وعلى حكايه الكيران وتين انا نحب نقول حاجه راهو الكيران ماهمش وتين راهي نورماليزاسيون مونديال هذيك وراه من الشاسي با هذا تو ديجا كيما حكيت لكم بكري راهو ديستيني للعباد الكبار معناها والذوي الحاجات الخصوصيه معناها المواطن راهو يلزمو ما عادش فماك الدرجه واثنين وثلاثه باش يطلع راهو من التروتوار يجي في الكار هذوما ثم دي نورماليزاسيون مونديال اللي حكموا فيك اللي هما 35 البريمير مارش لازم تكون انفيريور ايجال 35 سنتيمتر ما تنجمش تعلي الكار انت اكثر لي زيليمون سيسبوندي اللي تحت الشاسي هذوك صاديفير ما بين اونتر لي زوسي لازمهم يكونوا اقل من 25 ما اقلش من 25 سنتيم وتحت العجله اللي يطلع ويهبط كيما لي بار ديريكسيون لازمهم يكونوا اقل حاجه 15 سنتيمتر هذوما اللي نورماليزاسيون موجودين وفي البروتوتيب ولجنه فنيه معناها من خيره ما معناها الفنيين تاع شركه الجهوي للنقل معناها صادقوا عليها والشاسي صادقوا عليه في اللاترواتي معناها في الوكاله الفنيه للنقل البري
3: جيو ستاسيون جي حتى جي
13: معناها احنا ماعش نحكيو على كيرنا واتين تو عندنا لي دودان اللي هما نورماليزي ما عندناش معاهم مشكله عندنا مشكله مع المطبات ولا المخفضات العشوائيه الجزائيه هذه خاطر حتى النورماليزاسيون زاد مونديال موجوده وفما فما وفما معناها امر حكومي معناها بازاله المطبات هذه العشوائيه وما يعطاها حتى لي ديمونسيون تاعها ما لازمش تكون اكثر من 1 سنتيمتر مدام وعرضها لازم يكون 4 متر اعمل لي دودان هضم وقدره ربي ما يصير حتى شيء ما يتمس حتى شيء وكما نحبوا على خدمات سمحه وعلى نقل سمحه لازم لنا يقولوا زاد انفراستركتور سمحه
14: ايوه مادامنا نمشيو في سيستم يعني تجديد ان صح التعبير واعاده تفكير لازم تكون مع بعضها متماشيه من الطرقات للحافلات وخاصه كما قلنا رهان كبير برشا لو كان جاء النقل العمومي نتاعنا على احسن ما يرام ويعني خلينا نقولوا نحن قدام وحاولنا وانه لازم تسكر الكل نتلافاهم راهو برشا من الناس هالسيركيلاسيون لونكومبرومون الصباح نتاع الكراب وكذا ينقص برشا خاطر تولي ترجع الثقه في النقل العمومي
13: اكيد اكيد احنا راهو الشركه هذه للناس الكل كي هذه مكسب للمواطن راهي هذه ملك الناس واحنا رانا هنا راني في خدمه المواطن ما عندناش في خدمه حد شيء احنا البعض منا يخدم في الشركه ويستعمل في الوسيله نتاع النقل نتاعو الخاصه بي. لكن احنا رانا في خدمه المواطن احنا رانا نحب نوصلوا ريديتنا معناها للليسيات في وقتها ونحب نوصلوا الناس الكل تخدم في في, في وقتها والعجله الاقتصاديه ما تدور كان بنقل سمح
14: نقل عمومي سمح
13: ونحبوا زاد راهو المواطن كي يطلع في كار زاد نقل يحفظ له الكرامه نتاعو زاد هذا زاد حتى هو زاد المواطن زاد يلزم يحافظ على الكار كي يطلع في الكار راهي المكسب اللي هو راهي نتاعو ما يبداش يجبد في ريدو ما يبداش يكسر ما يبداش كذا راهي البيسات اليوم راهي ما نحكيلكش راهو ايفوليسيون معناها واحد انورمال في لي بيس دو شونج راهو حاجه اغرب من الخيال صدقني معناها البيسات اللي تراها انت حكايه فارغه معناها كيما اتري ولا دو فرا يعمل 22 مليون كومبرسور يعمل في 30 مليون معناها راهي حاجات مش واحد بربريس هذاك بزوز مليون ونص معناها يجي مواطن ولا يجي واحد يعمل له كيما هكا يضربوا
14: تك اسرائيل وطاح هكا قال شنو قال اسقل بليك لكن شوف التكاليف اللي وراها
13: التكاليف راهو للمجموعه الوطنيه راهو مش ندفعوها الناس الكل كي من الكاس نتاعنا ما
14: سي محمد نحكي اليوم على رهانات النقل العمومي وقلنا هذه 27 قداش من كان عاود نذكر الناس
15: 27 حافله من الصين ديجا في سنه 2026 خذينا 27 حافله مزدوجه صينيه و10 حافلات من مزود محلي من تونس دونك 37 حافله في سنه 2026 احنا مع العوده المدرسيه خذينا 7 حافلات عاديه صغيره معناها قصيره وثلاثه حافلات كونفور وان شاء الله عندنا من هوني الاخر العام باش نكملوا ناخذوا 5 حافلات مزدوجه من المزود التونسي و52 حافله ان شاء الله في صفقه جديده ان شاء الله يوصلوا قبل نهايه السنه هذه
14: باذن الله يعني ما نقولوا نحن رهانات باخر 2026 تقريبا قداش يولي الوصول الجديد
15: تقريبا سنه 2026 باش نوصلوا ل 96 حافله ان شاء الله ولا حافله جديده 96 100 حافله ان شاء الله جديده في سنه 2026
14: بالنسبه للظرف الطلبات نتاع عديد العمادات اللي تقول لك الكار ما توصلناش وقتاش باش تبرمجونا وقتاش باش تبرمجونا سفره هل ثم اعاده مراجعه فيما يخص الاستراتيجيه نتاع النظر في هالخطوط هذه
15: طبعا طبعا
14: محطه جايه يا سيدي اوكي مني هنا اي جبل هنا شويه باش ينجموا يفتوا على رواحهم اكيد هلا هذيك هو الواقع قاعد نعيشك باهي ولا الكار
7: سمحة ان شاء الله احنا اللي نعرفوا قيمتها
14: ان شاء الله يا لالا بحليها الكلمه ان شاء الله نحن نعرفوا قيمتها الله يبارك لك يا لالا باهي سي محمد نرجع معك
15: ايوه قلت لك احنا تو في مرحله اولى باش نحاولوا باش نجدوا الاسطول نتاعنا دونك احنا عندنا برشا حافلات عمرها كبير برشا عندنا حافلات تقريبا برشا تطيح بال او لوبجيكتيف الاول نتاعنا في المرحله هذه في الاول اللي خذيناه هو تجديد الاسطول حتى يولي العمر نتاع الاسطول ينقص شويه نجدوا الاسطول نتاعنا نقسم لي بان سير روت هذه في مرحله اولى ومن بعد في المرحله الثانيه نحاولوا باش نعملوا اكستنسيون عندنا برشا طلبات برشا طلبات نتاع تمديدات عندنا برشا طلبات نتاع خطوط جديده فهمتني وهذا الكل يصير زوج عوامل باش نزيدوا البارك ان شاء الله من هوني لاخر العام الحافلات وكيف كيف نفعلوا برنامج الانتدابات اللي احنا ديجا استثناء عندنا مناظره اونكور فيها 64 سائق و2026 عندنا 20 سائق اخرين دونك 84 ان شاء الله من هوني لاخر العام يوصلوا ل 64 هذوما مع الحافلات الجديده ان شاء الله نوليو نجموا نزيدوا في عدد السفرات ونحاولوا باش نلبيو اغلب شو اسمه اغلب الطلبات اللي باش تجينا ان شاء الله
14: نبعد شويه من بعد شوفور باش ما نقلقوش اكثر والناس اللي باش تعبط زاد كيف ما نقلقوهمش سينو الاعلام يولي ما عادش قايم بدوره نمشيو القدام شويه هذيك هي الكارت سيدي نمشيو مع بعضنا القدام في الكار عسلامه شنو حوالك؟ شنو هي علاقتك بالكار؟
10: الحمد لله نطلع ونهبط وانا مرتاحه.
14: امورك واضحه؟
10: اموري واضحه
14: الحمد لله. لا لا صح هاي نمشي وقدم قل لي زيد واقفه. ها يجي لي كار الكار ديما روتار يا خيتي ديما روتار. كان 11 يجي نصف النهار كان نصف النهار يجي وانتي ماشيه ديما هكاك. الروتار بخلاف الروتار الكيرين في حضيتهم؟
10: لا مريقلين
14: لا مريقلين جوست الروتار.
10: الشوفيريه ساعات يرحم والديهم فما الباهي والخايب يا خيتي
14: في كل بلاصه تم الباهي والخايب.
10: ربي يجي
14: امين يا رب العالمين. نمشيو نحاولوا نحكيوا مع الناس. هذيك هي الكار. اي سي محمد حاب تكلمني المراه؟ اي هي جاني جاني هنا خاطر ما نجمش نوصل لك الغاد. نحاول نوصل لك بالكار. ايوه احكي لي.
16: انا نحب نحكي لك على الكار نتاعنا نتاع الزويت. تجي 9 نحبوا كار تجي معناتها في وقت.
14: نحب كيلومتر قداش يعني؟
16: 30 كيلومتر 30. نحبوا احنا نعدوا في السبيطار لازمنا نمشوا بكري
14: في زويت كيلومتر 30
16: منطقة القودرية. منزل شكر جينا 9 وحنا ما حبنا نجوا نعدوا ولا نجوا للسبيطار ولا نجوا حاجة. ما عندناش حتى كار نستنوا الا ما نكروا كهرباء ب 50,000 باش نجوا للسبيطار. وتو كي يعني خارجه في كارتا نيو وفي المحطه باش تجي نقوش كهرباء ولا تاكسي ب 20. اي نخرج من تاني وناخذ تاكسي ب 20 دينار باش نوصل للدار. اي ما نحبو كار معناها تجينا على الاقل 7 ولا 6 ونص.
14: اي سي محمد خذ عندك
16: طالبين كار تجينا 6 ونص والا 7. عندنا الخدامه وعندنا التلامذه عندنا كل شيء ما عندناش كار.
14: واضح يا لاله.
16: العشيه وقتاش نروحوا؟ معناها توريتنا نجي من الصباح نقول من 6 ونص ولا قداش العشيه نروح لربع ونص. والا ناخذ كهرباء ب 50,000 نكري كهرباء ب 50,000 والا تاكسي ب 40,000 باش يهزني. معناها
15: جديد الثلاثه نتاع العشيه اللي عملناها جديد. احنا ديجا الكار صحيح صح.
16: جينا 3:15 جينا ساعات 3:15 جينا ساعات الكار الصغيره ما نقولش واش نروحوا. معناها ريتي ما تجيناش
14: كيفاش؟ لا
16: ما تجيناش نص النهار سيدي عبد الكافي غادي تجيناش نص النهار نتعدوا في 6 قصر نمشوا في تاكسي. معناها نمشي في تاكسي غادي للزويد غادي حال سيدي عبد الكافي.
14: ان شاء الله تبدل
10: والله في باب الجبل بالساعه نستني. والله والله لا ثم كيرين باب الجبلي ما فيهش كيرين. هاكا باش نعلمك.
14: واللي يعلمني بنت يا معنا جماعه قعدك باب الجبلي ما فيهش كيرين. سي محمد واضح وصلت الفكره. وصلوا يا بنتي وصلوا ما تخافوش راهو احنا هنا في اعلام الواقع. الكار 7 كار زويد يا سي محمد خذ معنا الاعتبار.
17: نظام مبارك
14: شويه نظام لازمنا النظام
17: لازمنا النظام في الكار
14: باذن الله ان شاء الله. الله يخليك شكرا زيد مش لا ولدي لازمني نشد روحي انا لهنا. الكار يجاوبني على الكار الزويد سي محمد.
15: لا شكرا. بالنسبه لمنطقه الزويد وماجر الدرج هي ديجا ما كانش فما من اول السنه الدراسيه هذه ما كانش فما كار دونك فما تعرف احنا الاولويه ديما للنقل التلمذيه ونوصلوا التلامذه نتاعنا وبعد نحاولوا باش نوصلوا المواطنين. دونك في بعد انطلاق السنه الدراسيه وكيف ما شفت انت طلبات نتاع المواطنين برمجنا حافله تمروا على منطقه الزويد ومنطقه ماجل الدرج في اتجاه صفاقس. الحافله هذه تهز التلامذه الصباح 8 توصل من 8 بعد تخرج من منزل شاكر 8:15 8:30 تتعدى منطقه الزويد وماجل الدرج تهبط من وسط المدينه. في حل في الظروف الحاليه ما نجموش نبرمجوا سفره اضافيه السته نتاع الصباح كيف ما قلت لك انت الاولويه للنقل التلمذي. ان شاء الله كي تتحسن الوضعيه كيف ما حكينا بكري وتزاد الاسطول نوليو نعدلوا في التوقيت نتاع السفنه في عوض 8:15 باش يكون لي 6:15 و7 دونك هذا ديجا احنا ملتزمين به مع شو اسمه السلطات الجهويه ومع المواطنين ومع السيد المعتمد نتاع المنطقه ومتفاهمين فيه. جيس نستناو شويه تتحسن شويه الامور سيرتو من ناحيه الاعوان ونكملوا البرنامج الانتدابات نتاعنا وان شاء الله نبرم في البرنامج ان شاء الله باش تصير السفره هذه نتاع الزويد باذن الله.
14: اي سيدي خلي يتعداو الناس واحنا قاعدين نوصلوا في الصوره في الكار واحنا نمشيو زاد كيف ونخافوا ولا نطيحوا زيد الباخر سي محمد نمشيو القدام كان تحب الكار واحنا في وسط الكار ونحاولوا نوصلكم الصوره من سفره الحافلات الجديده. اي محمد علي
18: نشوف احنا يعني جهه القابض بالشكاية على الاقل باش نحكيو شويه معناتها حكايه الاوقات يعني توقيت السفرات بطبيعه الحال فما تنظيم للسفرات والاوقات محدده ولكن فما ظروف خارجه عن نطاق الشركه الاخر اللي تخلينا معناتها حتى توقيت بين ظفرين ما نجموش يعني ما نجمش يكون في التوقيت المناسب في التوقيت المحدد خاصه كما شفتوا الظروف السيركيلاسيون يعني نحكيوا على السيركيلاسيون اللي هي يعني معناتها برشة تعب يعني في السياقه سنين فما يعني ضروره
14: بتسمعينا
18: بتبعتها ضروره قصوى بشي على الاقل فما مسلك خاص للحفلات يعني وهك تشوف انت كيما خرج من المستودع فما شاحنات ثقيله والمومو كل شيء لكن هذا باش نجموا التوقيت يكون محدد ويكون ما تنحترموا التوقيت الصحيح لازمنا مسلك خاص للحفلات مع ضروره الالتزام بطبيعه الحال يعني بالقواعد المسلك هذايا لانه في المفهوم ما نجموش نحترموا التوقيت المناسب معناتها خاصه في المفهوم هذوما
14: خلينا نزيدو نقدموا للقدام كيفاش خويا
17: بونجور
14: بونجور
17: عندي الصوره عايشه يا تونس يا رحم بورقيبه وزي
14: باهي قل لي الكار كيفاش
17: الكار معهم اسمع الكار بالكدا
14: باهي يلا نمشي للقدام وقلنا انه المقاعد الاماميه هي المخصصه للكبار السن هيك هكا نشوفوا اليوم اي فوالا دونك
19: عسلامه
14: علاقتك بالكار
19: ربي ان شاء الله يبقى علينا الستر
14: باهي الكار جديده
19: لا باهي اللهم صل على النبي يزينا من هكا العذاب نتاع
14: طب ربي يوصل بالسلامه ان شاء الله ربي يهني ان شاء الله باهي اوقاتك يزينا من مطبطب يا محمد علي
18: ايش دي بتبات حال ديما موجوده هي كما قلت
2: باه فاطمه انتبه شويه للكونيكسيون اي ارجع لمكانك
14: لحظه محمد اي انا مش نحاولوا ان نبعد شويه من 10 سواري دولي صوت سبعة توا اسمع فيها ممتاز بعدنا شويه من البلاصه الرسانيه هي كارزينه وعزيزه حتى هذه كيف
18: كارزينه وعزيزه بطبيعه الحال هذه مثلا كما شفتوا معناتها ثاني الطول نتاع حفله زينه وعزيزه الصوت يدور لي فما
14: او ثم رجونه
18: اي الصوت مع الاذاعه نحكيوا على الحفله الصينيه هذه كما قلت فما يعني عديد النقاط معناتها الباهيه فيها الفنيه دعوه كما قلت نجد للمحافظه كما قال الفني معناتها المختص في الاداره الفنيه انه الاسعار نتاع البياسات دي رشونج هذوما غاليين برشا بطبيعه الحال يتكلفوا على الشركه هي دعوه كيف من جديد محافظه على الحفلات هذه وعلى الحفلات الكل بطبيعه الحال يعني كاينه هذه الحفله خاصه بك انت معناتها تطلع باش تنجم تحافظ عليها بطبيعه الحال يعني نحاولوا باش نعطيو
14: اللي عاجبني كان محلي الحوار وراك مع سي محمد العفيس المواطنة قاعد يتواصل ايوه قل لي
20: يا مدام احنا عندنا تلامذة تقرا عندنا جيمات تلميذ يقرا في منزل شاكر الجيم 6:30 ولا

0: معتمدية مسجد شاكر الحق معتمدية ممتدة برشا برشا برشا، أكبر معتمدية اللي عندنا في صفاقس. تحكي على الحاج قاسم، الحاج قاسم تقريبا بعيدة على وسط مسجد شاكر 45 كيلومتر أكيد. نعرف نعرف نعرف، حبيت نفهمك وكهو. دونك احنا باش نعمل فواياج مسجد شاكر ما نجمش نعمل حفلة لكل منطقة، دونك احنا نحاولوا باش نقسموا العدد الحفلات المتوفر عندنا باش نحاولوا نوصلوا شو اسمه الصغيرات الكل. نعم. احنا كيف ما تعرف رئيس سنة تقريبا زيادة كبيرة جدا في عدد التلاميذ والطلبة بالنسبة بين سنة وعام ناول، فما تقريبا 8000 تلميذ بين اعدادي وثانوي تزادوا على عام ناول، 4500 في صفاقس واحد و 3500 في صفاقس اثنين. دونك باش نستوعبوا 8000 تلميذ هذوما ديجا مجهود كبير كبير كبير برشا باش نجموا نستوعبوا اقصى عدد ممكن من التلاميذ هذوما.
1: علاش ما يلقاش تفكير وانه حفلات الصغيره تكون هي ديستيني للنقل التلمذي والنقل المدرسي، وتقعد الحفلات الكبيره هي الديستيني للنقل العمومي؟ سي محمد، هل وقعت تفكير في الفكره هذه ولا لا؟
0: لا، بالنسبه للنقل المدرسي راهو العدد كبير كبير برشا، هما حافلات كبيره ومزدوجه وما يوصلوش يستوعبوا عدد التلامذه. في المعتمديات عدد كبير برشا، ممكن هوني في وسط المدينه عندهم خيارات اخرى، ينجموا يكونوا يوصلوا والديه، عندي نجم ياخذ تاكسي، غادي ما فماش، ما تجيش الكارنة التلامذه ما تمشيش تقرا. دونك عدد كبير برشا، بالعكس احنا نبدوا تو في الاسطول نتاعنا في المعتمديات بالنسبه للنقل التلمذي نبدوا فيه حافلات مزدوجه خاطر فما عدد كبير وكبير برشا.
1: فوالا ان شاء الله ربي ينجح كل صغيراتنا، خاصه في رهان الامتحانات والمناظرات الوطنيه اللي قريبه ديجا وعندها اكيد استعدادات خاصه بها برشا.
0: صحيح صحيح، ولو احنا زاد في السنوات الاخيره راهو حاولنا باش نفصلوا في النقل الحضري، حاولنا باش نفصلوا النقل التلمذي عن النقل العادي ونجحنا في هذا. تقريبا كنا برمجنا تقريبا 25 حافله خاصه بالتلاميذ في النقل الحضري، هي ما كانتش قبل. دونك احنا نفصلوا النقل التلمذي عن النقل العادي ديجا نوفروا اكثر راحه للمواطن في السفرات العاديه، وكيف كيف تولي ادابتي برشا التوقيت نتاع الحافلات للتلامذه. دونك عندنا برشا نسميهم احنا الخطوط الدائريه، توقيت الحافله مرتبط بتوقيت دخول وخروج التلامذه في الاعداديات وفي الليسيات. دونك توجه مشينا فيه الحق اثبت النجاعه نتاعو وبدينا نجنيو في الثمار نتاعو زاد في السنوات هذه.
1: اي سيدي، بزيدوا مشيو لقدام. التلاميذ زاد ماشيين يقراو، ماشيين ولا جايين انتم تو؟
2: ماشيين.
1: ماشيين للليسي؟ ربي ينجحك ان شاء الله.
2: عايشة.
1: تقرا؟
2: تنيور.
1: علاقتك بالكار شنيا؟
2: علاقة كل مرة كيفاش معناتها، مش ديما نركب.
1: عليه؟
2: خطر درنا بحضة كل جنب شعص خيوة.
1: واضح، ربي ينجحكم ان شاء الله لكلكم. السلام عليكم. ما احنا امريك لامورنا عملت الكنترول القدام جزء اللي من وراء الحفله هديه ونحكيو مع لي باساجي. عسلامه.
3: عسلامه.
1: الكار مازالت بستيك بلا واحد نتاعها
3: ان شاء الله تقعد
1: مكشتيه.
3: ان شاء الله ان شاء الله تقعد لنا ديما مزينه
1: ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: قلي علاقتك بالكار؟
3: فيها وفيها به، اوقات مره باهين ومره ولا في باب الجبل كي نجيو نطلعوا فما السرقه غاديه
1: وصل الكار
3: كي تجي طالعة هكا في الزحمة في وقت نص النهار في وقت الأوقات أما تو فياج لحداش أبرك شوية.
1: فهمتك. سينو وقت تبدا ثم كومبروما كبيرة برشا تخاف.
3: تخاف على روحك غادية بالذات في محطة باب الجبلي.
1: مستوى هدية أكيد للمسؤولين على الأمن في صفاقس وزاد كيف الشركة. سي محمد، قاعدة تبدا الكار كومبري ثم بعض يعني محاولة السرقة والنشلة والكل، نحاولوا ناخذوا بعين الاعتبار.
0: صحيح صحيح، تم تسجيل بعض الحالات هذوما وتم التنسيق مع المنطقة نتاع الأمن الوطني والحق كانوا متفاهمين وكل مرة نكلموهم يتدخلوا في العين. ما عندناش برشا ذلك من اللي شدينا واحد كان الأمن تم القبض.
3: كي نجيو طالعين بداو يقولوا احتاطوا شوفوا ردوا بالكم البورتابل وما زيد حاجة البورتابل هو اللي
0: كون والحق بالتنسيق مستمر مع السلطات الأمنية والحق لاباس إن شاء الله.
1: عسلامة.
4: عسلامة.
1: أحوالك؟
4: الحمد لله.
1: تطلع ديما في الكار ولا بعض الأحيان؟
4: في بعض الأحيان مش ديما.
1: في المرات اللي تطلع فيهم اولا علاش بعض الاحيان مش ديما، وثانيا في المرات تطلع فيهم شنو رايك؟
4: اول شيء تنيور ماهيش ثنيتي، يعني انا جايه نخدم لهنا يعني، اما بالحق يعني كتنيور كثنيه بالحق منظمه في وقتها الكار الحمد لله يعني إذا كان المسؤولين إذا كان جابوا كيران جديدة للأسطول النقل اللي كان عندهم تعب شوية وعندهم حق يعني.

0: ويهزوا فوق طاقتهم، عندهم حق يعني، مش شكون مش يخلي وشكون مش يهز. والحمد لله معناتها منظمين في كل نص ساعه بريسك تتعدى كار، والحمد لله
1: ربي يوصلكم سالمين ان شاء الله. عسلامه،
2: شحوالك؟ لاباس الحمد لله.
1: ورس ما تحسك دايخ؟
2: مقرب برشا، مقرب. عندي قريب.
1: ربي معك ان شاء الله. الكار شنو
2: هي؟ فيها المنظم وفيها
1: وري، قول لي كيفاه؟
2: في المشي عندي ساعتين، كيس ما لقيتش كار باش تطلع ثاني. ساعتين
1: عندك؟ ساعتين تستنى؟
2: والله ساعتين استنى. ساعة تلقى منظمة، ساعة تلقى داخل بعضها، حتى تسمع غادي في المحطة تعطيني كار قائد ولا طنيور ولا كذا، يقول لكم اسال هذاك اسال هذاك من واحد الكور
1: شوية تنظيم، بعد ساعات يكون مش موجود.
2: أيوا
1: يا سي محمد، سمعتوا اش قال لك ولا لا؟ اسمع يا خويا، خاطر هذا هو صحيح، راه هذا الصندي يا سي محمد.
3: نسمعوا فيه مرة، كل نهار نسمعوا فيه من الحق. احنا هون موجودين الحق مع المواطنين، وحتى رؤساء الانطلاق ورؤساء المحطات كيف قراب برشا مواطنين، كيف كيف راهو بيرواتنا محلوله للناس الكل. دونك ديما يجيونا وناخذوا نشوفوا الاقتراحات نتاعهم، نحاولوا نصلحوا كل ما نشوفوا فما شويه اضطراب ولا فما شويه
1: برشا من الناس اجموا على مساله الروتار في بعض الاحيان، ويقول لك عندي ساعتين نستنى. شنو هي الاسباب سي محمد؟
3: انا قلت لك بالنسبه للروتار، هي ما تنجمش تحكم. دونك انت كحافله تستعمل مستعمل الطريق كل المستعملين الكل، دونك ما نجمش حتى الواحد بكرهبته ساعات ما تعرفش عليه، يمكن باش يعدي في نصف ساعه ولا ساعه غير ربع ولا ساعه وربع، فهمتني؟ دونك الضغط المروري هذا هو اللي يتعبنا برشا في البرمجه. دونك نحاولوا احنا حتى كي باش تبعد برشا السفرات على بعضها مشكل،
1: حتى كي باش تفكر في مسار خاص بالحافلات صعيب برشا في ظل الضيق نتاع الطرقات نتاعنا.
3: صحيح. بالنسبه فما حلول، هما لازم الناس الكل شو اسمه تتلم مع بعضها، البلديات، التجهيز، النقل، لاميناجمون دو تيريتوار. دونك الناس الكل مع بعضهم باش نجموا بالحق نلقاو حلول. الحلول موجوده راهو، ولي زيكزومبل موجودين برشا في العالم. ما يجي فيه شويه ننظموا بعضنا ونتفاهموا مع بعضنا، كيف كيف زاد فما شويه استثمارات لازمها تصير، فهمتني؟ خاطر حاجات كيما هكا راهي تحب لها استثمارات كبيره. صح بالضبط.
1: شكرا لك سي محمد العفيس على المجهود اللي كان حاضر معنا. محمد علي البرجي، شفت الوقت فيسا يتعدى؟
4: الوقت فيسا يتعدى، وبطبيعه الحال يعني مع المفهوم كما قلت، يعني باش نرجع للنقطه معينه انه خاص صحيح لازم فما مسلك خاص للحفلات، لانه يعني باش نجموا نكونوا في الوقت كيف كيف في المحافظه على الحافله، واحنا نقوموا معناتها بالنقل العمومي المنتظم. النقل هذايا دور اجتماعي اكثر منه، كي تشوف انت تكي يعني تذكره 500 مليم كيلومتر 11، يعني ماهوش دور تجاري، ماهوش معناتها ربحي. نحاولوا باش كيفاش نقولوها، يعني نحاولوا باش نوفروا الحفلات اكثر ما يمكن. كما قلت ما تفهم مواطنين معناتها فرحانين، يعني فما توقيت مش ساعه وساعة ونص يستناو، توا اقل بطبيعه الحال. ونحاولوا بطبيعه الحال نوفروا اكثر، نحسنوا اكثر الخدمات، وان شاء الله القادم خير.
1: ان شاء الله القادم خير. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا في عنوان اليوم شانتي في الكار، هذا هو بين المستودع وبين الكار، رهانات التحديات، وخاصة مع الأسطول الجديد الحفلة سان دراغون السينية، الحفلة السينية كما يقولوا لها. سمعتوا الفيدباك بالنسبة للمواطنين، حاولنا النظر، وإن شاء الله وصلنا وأنه نجحنا وأنه نوصلوا الصورة كما هي في قصة الكار اليوم في هذا العدد 400 2026. شكرا لك سوار، وشكرا لكل الفريق المركزي معك. شكرا محمد البكاري، شكرا رياض بن عبد العزيز الشيده، محمد احمد كريد، احمد رهبي كريد، ومعكم كانت فاطمه مقني القادري. محمد علي فوجي شكرا لك، سي محمد العفيس شكرا لك، سي خالد الشاوي زيد نشكره برشا لكل الاعوان الخاصه بالشركه الجهويه للنقل بسبيقس، السيد القابض وسعلي سعلي، شو لقبك؟ سي علي السلامي، الله يسلمكم جميعا. نعطيك
5: وين وصلت تو في السفره نتاعك؟ وين وصلت؟
1: كيلومتر قداش السفره؟ قداش كيلومتر قداش احنا تو؟
6: وين وصلت؟
1: استنى في بلية وصلنا الشيحيه. بعد الشيحية كيلومتر 9
5: ما شاء الله. نقول لك عودة إن شاء الله.
1: عودة ميمونة ماما محمد البكيري ورانا ونرجع من جديد. وإن شاء الله تثنية زينة لكل مستعملي الطرقات والله يوسع في بين الناس لكل. شكرا لك سوار شيء طيبة للجميع. إلى اللقاء.
5: شكرا لك يعطيك صحة. شكرا لك فاطمة وكل الفريق اللي كان مصاحبك في رحلة هذه اللي انطلقت هي في الحقيقة أثريا العشرة متاع الصباح، لكن أنا حضور فاطمة والفريق اللي معاها والأعداد كان قبل العشرة. شكرا لكم. إن شاء الله اليوم وصلت صورة من الصور لموضوع يشغل برشا مواطنين اللي هي الكار السوريتراس. زينة وعزيزة اليوم كانت في المستودع الخاص بالشركة الجهوية النقل بسفاخ السوريتراس، خلنا للسوريتراس للمستودع هذية والكراج، وشفنا كيفاش يتم صيانة الحافلات وتنظيفهم وأيضا المراقبة الخاصة بهم وعملية تزويد بالبنزين وغيرها، وأيضا زادا كيفاش هالحافلات هذية بعد تكون موجودة وحاضرة للسادة المواطنين. شكرا لكم. نقطة نهاية شانتي سوار تقولكم إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة صفاقس. شكرا لك فيصل المرزوق على مستوى الإخراج ووفاء بن عيد السلامي على مستوى التنسيق العام.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم، تنطلق إذاعة صفاقس بداية من اليوم بالتعاون مع المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 في بث برنامج معكم للنجاح، ويهم تلاميذ البكالوريا، وذلك بداية من الساعة 7:30 مساء. وتشمل هذه الحصص عدد من المواد الأساسية يؤمنها أساتذة مختصون قصد تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. نظم اليوم أعوان شركة القوافل بمحطة النقل البري بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية للمطالبة بإنشاء شركة جهوية مستقلة للنقل في سيدي بوزيد وتحسين البنية التحتية لقطاع النقل بها. أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم بأن أسعار أضاحي العيد مشتة وتفتقر إلى العقلانية، وشدد على أن الوسطاء يتحكمون في أسعارها، وقال أنه بدلا من اعتماد التكلفة الحقيقية للأضحية يتم التسعير بناء على الربح المطلوب عند البيع. وفي آخر التطورات في الشرق الأوسط، أعلنت وسائل عالم إيرانية عن إطلاق البحرية الإيرانية لصاروخين صوب فرقاطة أمريكية لمنعها وسفن أخرى من دخول مضيق هرمز، بعد أن وجه قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي تحذيرات شديدة اللهجة إلى القوى الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة من مغبة الاقتراب من المضيق. من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي مقرب من البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي سيدمر أي صواريخ أو زوارق سريعة تطلقها إيران ردا على إرسال سفن بحرية عبر المضيق. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 4 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب، زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب، تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح، تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: إشهار. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا.
1: المنتصف
5: المنتصف
6: المنتصف
7: المنتصف, المنتصف.

سلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم، نورتونا. نص نهار وستة دقائق يبدا لقايا بكم اليوم، من نص نهار حتى لساعتين. اهلا وسهلا بكم الناس الكل ونورتوني. اكيد اليوم في المنتصف شحكيوا على برشا مواضيع. اليوم شحكيوا على الذكاء الاصطناعي، العالم هذية اللي هو سيطر على المشهد الاعلامي والمشهد زيدا الاكاديمي العلمي. اليوم شحكيوا فيه خاصة في مجال البحوث والعلوم، باش نشوفوا مكانتو وخاصة شنو صاير توا في الكليات بالنسبه للموضوع هذيا، مواكبه للي ما قاعد يصير توا حديثا. ما تنساوش الاجور وحكايه الاجور وكيفاش الاقتطاع من الاجور، الحكايه هذيا اللي ما عرفنيش اصلها منفصلها في الاخير، لانه نسمع بالارقام لكن بالتفاصيل قديش باش يتزاد لنا الاجور. لذا اكيد باش نحكيوا في الموضوع هذيا ونفسروه اكثر للمستمعين، ونحكيوا زيدا على المتقاعدين شنو نصيبهم زيدا في الزياده من الاجور وقديش النسبه بالضبط. بطبيعه باش نسيو اليوم باش نحكيوا زيدا على منصه جسور، ونحكيوا على انك تقرا مجانا وانك تراجع مجانا في زمن اللي فيه الاسعار المشطه والاولياء والميزانيه المتفرقه واللي مش عادي انهم يقريوا صغارهم بالفلوس. المنصه هذه قديش باش تعاون تلامذتنا هذه اللي باش نعرفوه بعد شويه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتوني. هند الاسود معاكم، تحيه ليكيب الموجوده معايا اليوم، تحيه لوفاء بن عياد السلمي اللي هي اليوم كيف العاده في المنسقه العامه، اليوم زيد فيصل المرزوقي موجود معايا في الاخراج الفني، معنا زوز تو زملاء التحقوا بينا وان شاء الله باش يكونوا من اسرتنا الاذاعيه، ومرحبا بيهم وينورونا. وبالله يا فيصل ذكرني في الاسامي، امير الجاموسي، انور بوجلبين، واكيد الاولياء اللي فرحانين بيه عائلتهم اللي قاعدين يسمعوا فيهم توا، اكيد فرحانين برشا باش انهم يسمعوا اسماء اولادهم معنا. ان شاء الله يا ربي باش تكون معنا ضيفه مستمره حتى للتقاعد، وتلقاو ان شاء الله كان كل الاحاطه والمحبه والعشره الدائمه. تحيه كبيره اليوم نقولها زيادة لسالم عيسى معنا بالنسبه للاتصالات مع ضيوف وتامين المكالمات الهاتفيه مع ضيوفنا. مرحبا بكم الناس الكل، هند الاسود تحييكم، الاغنيه الاولى ونرجع لكم.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
2: نبدأ بموضوعنا الأول، النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي اللي ما عادش مجرد تحديث تقني، بالعكس تحول عميق في طريقة إنتاج المعرفة وتقييمها ونشرها. اليوم نحكي على دخول أدوات مثل الشات جي بي تي اللي هي أسهل حاجة. نختارت لكم مثال هنا ولا هو مرجع من المرجعيات زعما صحيحة ولا غالطة، وخاصة هنا إذا نقولوا الذكاء الاصطناعي والنشر العلمي، نقولوا تسريع الكتابة والتحرير، نقولوا تحليل وتحسين اللغة الأكاديمية، وفي نفس الوقت هنا نقول الرجوع لأدوات ذكية تلخص ألف المقالات في دقائق. أكيد فما العديد من التحديات الأخلاقية والعلمية في الموضوع هذا اللي نوين أحنا باش ندخلوا لتفاصيله مع ضيفنا اللي موجود معانا على الخط الهاتفي، الأستاذ محمد الكسيبي. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا.
3: مرحبا، بارك الله فيك، شكرا على الدعوة، ومرحبا بك وبالمستمعين ذات
2: صفاقس. أهلا وسهلا بك. اليوم نحكيو على المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، نحكيو على جامعة صفاقس وزيدة دار نشر مشاركة معاكم، ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أكيد والجهوية. احنا الكل نواكبوا في اللقاء هذية وماذا بينا نفهموا وش معناتها إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي، لأنه كل المصطلحات في عالم الذكاء الاصطناعي واللي تاخو في منحة آخر وتغير في موقعها بالضبط. إذا نحكيه على النشر العلمي يعني باش نحكيه على مراجع اللي احنا نمشيه لها قبل باش إننا نعملوا المقالة متاعنا بعد ننشره علميا، كيفاش هنا باش نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي وكيفاش باش نعاودوا تعريف النشر العلمي. سي محمد تفضل.
3: بالفعل هو الذكاء الاصطناعي اليوم في أفضح واقع، معناها اليوم ما نجموش نخليوه جانبا ونخدمه بالطريقة التقليدية. احنا قبل كنا نبعث المنشورات عن طريق مش الإيميل، نبعثهم بالبريد والمقالة تجينا كيف في البريد، وكنا نكتبه بأغلبنا كان يكتب بالفرنسية ثم يترجم ثم كذا،
2: ياخذ برشا وقت
3: وما كناش الحقيقة نجم ننتجو الهم الكائن من العدد الكائن الكبير هذا من المقالات. وما كانش نجم يكون عنا المقروئية يعني على الصعيد العالمي. اليوم بالذكاء الاصطناعي اللي هو وسيلة، أنا الحقيقة سمعت بعض الأساتذة وبعض الخيان يحكيوا اللي هو نجم نعتمد عليه كمعلم تيتشر، يعني لا ماهوش، ولا كذلك يعني
2: كمصدر موثوق منه.
3: لا، هو وسيلة مهمة جدا، لأن كما كنت تحكي يعني يسرع، ينجم يعمل تحليل بياني للأعمال، اليوم هو ينجم يصنع حتى المحتوى العلمي.
2: يعني قبل ما ندخلوا احنا المحتوى العلمي اسمه محمد الكسيبي، هات نمشيو للتعريف، نجم نقولوا هنا نستعملوه كمساعد مش بديل، يساعدنا لكن مش بديل، ونتحقوا من كل معلومة اللي احنا نعديوها ولا مرجع اللي احنا نعتمدوه.
3: بالضبط، هو يلزمنا نجم نستعملوه ونستفادوا منه، ولكن يلزمنا كل ما النتيجة يعطيها لنا وكل نعود نقراوها نعود نثبتوا فيها المعطيات، نجم يعطيك حتى مثلا معناها نشريات غير موجودة بتاتا، يعطيك أسماء ويعطيك فهمتني، هو لأنه خوارزميات فهو يأخذ من كل من موجود في الـ في الـ في الـ في الـ معناها في الـ في الانترنت وغيره ويجيب لك المعلومة. فإذا نثبته فقط، هو بالنسبة للطالب والأستاذ يلزم يثبت الشيء اللي يعطيه له الذكاء الاصطناعي وبعد التثبت نجم. اليوم أصبحت بعض المجلات تقول لك إذا كان استعملت الذكاء الاصطناعي ماذا بيك تذكر لي،
2: يتصرح
3: يلزمك تصرح، وهذا مهم برشا، لأنه ما نجموش يقولوا احنا تو في المجال النشر يعني إلى جانب نعملوا تو التحليل نشوفوا هكا يعني ما يعبر عنه بالبلاجياريزم يعني أما النقل وغيره، لو نعملوا تحليل استعمال أو لا الذكاء الاصطناعي. فاليوم معناها من الأحسن إنسان يصرح ويقول فأنا مجال استعمله وأنهي فيرسيون استعملها اكسترا اكسترا. فنحن حتى نفهم هذا الكل وقلنا هات نجيبوا أهل الميدان، احنا 70 دكتور علي سعد اللي هو محرر بدار النشر سبرينجر نيتشر معروفة، هي كما معروفين. وإحنا الحقيقة تربطنا شراكة كبيرة ياسر مع سبرينجر نيتشر، هو جاينا باش يعرفنا كيفاش هما من وجهة النظر نتاعهم يشوفوا استعمال الذكاء الاصطناعي، خاطر احنا توا يلزمنا ما يعبر عنه من الان هاوس من الدار هي نفسها تقول لنا شنو المقبول شنو مش مقبول، واذا كان حاجه كيفاش هي نطوعوها ونستعملوها في الميدان هذا. فهو دكتور علي سعد باش يكون رحلنا غدوه باش يعطينا محاضره كيفاش النشر العلمي في عهد
2: الذكاء الاصطناعي. يعني
3: الذكاء الاصطناعي
2: لكن خلني نقف شوية زيادة في سبرينجر ناتشر هنا. انتم دار النشر هذه تتعاملوا معها بالقداء هكا ولا؟
3: نعم احنا دار النشر هذه ربما هذا نمشوا للموضوع الثاني اللي هو احنا عندنا شراكة قوية ياسر معها اللي بدأت من 2015 لأنه جامعة صفاقس بالتعاون مع دار النشر هذه أصدرت مجلة علمية تعنى بالشأن البيئي، والمجلة هذه توا ضاهي المجلات العالم، هي مجلة عالمية لكن المنطلق متاعها من المدرسة الوطنية المهندسين باستعانة بثلة من أساتذة في جامعة صفاقس، وتو كبرنا ولينا عنا العديد من الأساتذة اللي هما عندهم مكان في المجلة هذه اللي هما للتحرير وللتثبيت وغيره، والكل من في دار النشر هذه اللي هي موجودة في عدة بلدان، وأصلا هي موجودة في ألمانيا. والنشرية هذه هي دورية توقعت ماشية وحصلت على التحكيم، يعني هي كيما المجلات العالميه في نقولوا احنا في ويب اوف ساينس وفي سكوبيوس، واليوم ولا عندها عدد تاثير ما يعبر عنه بالامباكت فاكتور اللي هو قيم 2.1 يعني يضاهي المجلات. واليوم ثم خبر وهذا هو مش يكون موضوع المحاضره الثانيه اللي شنو نلقيها كبوصفي كرئيس تحرير المجله هذه، هو انتقلنا من معناها تعدادنا في المجلات في المجال هذايا من قولوا من 50 اقل من 50% من المجلات اشعاع الى اكثر من 50%، فانتقلنا ما يعبر عنه من كيو 3 يعني الى كيو 2، معناها طلعنا في الـ في الـ في الـ في الامباكت نتاع معناها
2: في التاثير
3: العلمي. فهذا حبيناه يكون
2: كيفاش نطلعوا في التاثير العلمي هذه الموضوع، لانه فما نقاط اخرى ماذا بيا نحكي فيها اليوم كي نحكيو المحاضرة الأولى قلت بعنوان من بعد المخطوطات ثورة الذكاء الاصطناعي في النشر العلمي.
3: هذا دونك من سبرينجر كلكام من سبرينجر ماشي يتكلم على الموضوع هذا.
2: عقد من التميز الاحتفاء بمرور 10 سنوات على المجلة هذه، لكن أنا باش نرجع بهذه بتفاصيله تبقى معانا سي محمد الكسيبي لأنه وقت الأذين نرفع الأذين إن شاء الله من إذاعة صفاقس بعد دقيقة. بمجرد أن نرفع الأذين أكيد باش نقص على المكالمة ونرجع لك مرة أخرى، لكن هيت نبدأ احنا نقف على نقاط معينة. اليوم باش نحكيو ان شاء الله بعد الاذن مباشره كيفاش نطلعوا في العدد نتاعنا، كيفاش نكون الامباكت نتاعنا اقوى خاصه في المجال العلمي، وكيفاش نبعدوا على السرقه العلميه والانتحال. النقاط هذوما نرجع لهم بعد شويه. تحيه ليك ابقى معنا. تحيه لكل مستمعينا من اذاعه صفاقس، نرفع لحضراتكم اذن صلاه الظهر ثم نعود. تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
4: المنتصف
5: نرجع مرة أخرى لضيفنا سي محمد الكسيبية الأستاذ الجامعي اللي موجود معنا اليوم، وأكيد نحكيه على المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بالتعاون مع جامعة صفاقس ودار النشر سبرينجر ناتشر، اللي نحكيه فيها اليوم على موضوع مهم جدا خاصة بالنسبة للبحث العلمي. نسلط الضوء على تجارب رائدة في هذا المجال ودخول تقنية الذكاء الاصطناعي في الموضوع. مرحبا بك مرة أخرى سي محمد الكسيبي. نرجع لموضوعنا، احنا قلنا وقفنا في السريق العلمية والانتحال كيفاش يكون، وقفنا زيادة كيفاش نجمو نأثر ويكون ترقيمنا في الريادة في المجال العلمي. أكيد لازم استمرارية ولازم متابعة ولازم دي تكنيك معينة.
6: بالفعل اللي قلته هو صحيح. احنا المجلة هذه انطلقنا من مجلة أول عدد كان فيه يعني بالكاد 10 مقالات. أول عدد خرج في 2016، وكنا الحقيقة ما كناش نستخيلوا أنفسنا باش نوصلوا للمرتبة هذه. ثم بالعمل الدؤوب وبالمساهمة قلت لي كيفاش نترقاه، هو بعدد الورقات العلمية اللي ننشرهم في المجلة هذه. بدينا من 16، اليوم احنا ننشروا تقريبا في حوالي 300 إلى 350 ورقة علمية في السنة. معناها دوريا كل شهر ننشروا مجموعة عدد النشريات، ولكن مش كافي عدد النشريات.
5: خلي أقول لك بالنسبة للورقات العلمية، تو الذكاء الاصطناعي يخدمكم برشا.
6: لا احنا جوستمون
5: خاصه في المراجع الانجليزيه اللي هي يقوم ترجمتها.
6: شوف ردوا بالنا، ما قلنا نرجعوا الذكاء الصناعي يساعد، لكني حتى في مساعدته لازم نردوا بالنا، لان المفهوم اللي باش يعطيه الذكاء الصناعي هو مفهوم، يعني انت يلزمك تقرا المفهوم اللي يعطيه لك الذكاء او الجمله اللي عمل وتشوف هل هي تطابق ما تريد أن تقوله ولا لا، لأنه هو أفوغل يعني أعمى، هو يترجم أو يحسن
5: ترجمة عمياء.
6: أما مش عمياء، يعني هو ما هوش عارف النتيجة العلمية اللي وصلت لها أنت، وهو يخمن، فأنت تعرف روحك وين تحب توصل.
5: أما أنت تجم تطلب منه التحديث، تطلب منه أنه الأكتواليتي.
6: هذا هو اللي حبيت نقوله، أنه مش من الجملة الأولى اللي يساعدك فيها أنت تكتب تقراها وتشوف هل هي تمشي توافق مع المدلول العلمي اللي تحب توصله ولا ما تتوافقش.
5: أكيد.
6: فالمجلة هذه يعني بعدد النشريات، وكذلك يلزم الاستشهاد بالمنشورات هذه. هي هذاك باش تعمل تأثير، التأثير العلمي نتاعها يكون بكم من الورقات اللي وقع استشهاده بها. وهنا ثم قاعدة، إذا كان أنت تستشهد يعني نفس الورقات اللي أنت تنشرهم تستشهد بهم، هذا يعتبر عنه معناه هو الاستشهاد بيتي، يعني ما معناه self citation يسموه بالإنجليزية، يعني أنت لا هذا ما يلزمش يكون معناه كبير برشا، ما يلزمش يفوت 10%، يلزم المجلات العلمية الأخرى والباحثين في العالم يستشهدوا بالورقات العلمية. عندما يكون العدد متاع الاستشهادات أكثر من العدد متاع المنشورات، هذا ما يعطي تأثير كبير. ثم كذلك المواضيع اللي تحكي فيهم، هو أنت مصنف في أي جانب؟ جانب البيئي، مش يقارنوك بالمجلات اللي كيف انت تنشط في المجال البيئي، فانت باش تكون من ما انا باش تفوتهم باش تكون كيفهم، فهذا يتقاس المقياس نتاعك.
5: يجم يعطيكم مقاربات مختلفه ويقترح عليك افكار زيادة
6: بطبيعة الحال. فهذا والمجلة تكبر بالعدد النشريات وكذلك بالاستشهاد بها. وهذا هو خاطر كل سنة ثم هذا ما يعبر عنه بالكلاريفيت، هي تجي تقول المحكمة متاع المجلات العلمية فتنظر وتحسب وتعمل حساباتها وتشوف، وفي الأخر تخرج الفيرديكت متاعها معنا القرار متاعها الحكم متاعها في جوان وتقول لك أنت نجحت ارتقيت إلى أحسن أو فشلت ونزلت. فكل سنة احنا في جوان نبداو معنا هيدينا على قلوبنا.
5: ربي معكم. ربي معكم. ديما المبني على صحيح ديما احنا نقول ما يخافش.
6: وكم من مجلة سمحني نبسة بسيط. كم من مجلة شافت يعني وصلت العدد نقولوا عنا الامباكت فاكتور 8 و10، والسنة المقبلة اصبحت بدون امباكت فاكتور لانها ثم صار بعض المجوي في الخدمة متاعها. فنحاولها سي يعني كيف الدكلة سي ولزمها تخدم 3 سنين اخرين وتمشي الحيط باش نجم تعمل امباكت فاكتور دي عمل نشري اللي علاش قلت لك السرقه العلميه هذه اذا كان ثم سرقه علميه اولا ينظر منها اللي يعمل النشريه اولا وتنظر للمجله. فعمل دؤوب مش فقط في معالجه الورقات العلميه وانما في البحث وراء مصداقيه الورقات العلميه، وهذا علاش نعمل احنا على الاقل 2 من المحكمين يشوفوا المقال العلميه. وانا نحب نتوجه برشا ناس يقول لك علاش انا الورقه العلميه متاعي ما وقعش قبولها ولا ما، لانه بصراحه اذا كان الورقه العلميه فيها اكثر من 15% من ما يعبر عنه بال معناها يعني البلاجيا او بالانجليزيه والسيميلاريتي يعني يعني موجود في الانترنت 15% ممكن، اما اكثر من 15% فترجع الورقه للباحث حتى يعاود يدرس. واحنا عندنا معناها وسائل باش نعرفوا بها القيمه هذه نتاع التشابه العلمي بين الموجود على الانترنت والموجود. وقد يكون بعض الاحيان ورقتك انت العلميه يزني ما نعاودش نحييها من جديد، فهمتني؟ اذا كان ورقه علميه تقبلت وتنشرت هذيك وفات ما عادش نستشهد بها يمكن، اما مش ناخذ منها ونحط في الورقه العلميه
5: ناخذ منها جزئيه. احنا نقولوا هنا وين السرقه اللي قاعده تصير، واللي الحمد لله تو بالامور التكنولوجيه ولينا نعرفوا حتى كيفاش نتحروا ما بين الاخبار الزيفه والمضله والمعلومات زاده كيف كيف.
6: والله نحب نبشر انا وخينا على الاقل هنا
5: ونختموا بها سي محمد
6: من تونس. انا نحب نقول انا صراحه نعطي شهاده للمجله اللي انا ندير فيها، اما ما جاتناش ورقات علمية مضروبة
5: الحمد لله،
6: يعني حتى إذا كان فيها يعني تشابه كبير رجعوها لمليها وحتى يكرم نفسه ويعاود يرجعها. أما مع الناس في السرقة اليوم في بعض بلدان وهنا نذكر مش مشكل بعض كثير من الصين يعني ورقات علمية يعني مصنوعة صنعان ما فيها من العلم إلا الكلمات، فهمتني؟ نحن الحمد لله يعني أولادنا قاعدين يخدموا أولادنا وبناتنا
5: هذه مفخرة لنا أنه يعملوا بضمير وفي نفس الوقت يتبعوا في المنهجية العلمية لكل بحث علمي ونختموا بها. سي محمد كسيبي لأني نحب نعرف الأخير الغدوة شلا بشكون اللقاء بالمعهد العالي البيوتكنولوجيا بصفاقس أنا ضيف آخر
6: الساعة 9 ننطلق إن شاء الله في المدرج بسمة بالمعهد العالي بالتكنولوجيا. نبدأ باستقبال الضيوف ثم عندنا الضيف الأول دكتور علي سعد وثم نعطي أنا المحاضرة باش نعرف بالمجلة أكثر، وربما اللي ما يعرفهاش نعطيوها البشرة متاع التصنيف متاعنا.
5: شكرا ليك ونورتنا برشا سي محمد. تحية ليك محمد الكسيبي نورتنا برشا. شكرا وإلى اللقاء. بعد شوية باش ندخلوا لمجال آخر هو مجال المالية بعد النغم مباشرة.

0: المنتصف
1: المنتصف
0: المنتصف
2: المنتصف.
3: الموضوع الثاني في المنتصف نحكيه في مجال المالية، نحكيه على زيادات. تعرفوا اللي الناس الكل قعدنا في حيرة بالنسبة للزيادات وترتيبها وكيفاش باش يكون النات وخاصة البريت وغيره، وكيفاش نوع اللي باش يدخل الجيبك. هاو نعطيه لكم انا بالدرجة كمواطن شنو باش يدخل في جيبي انا في الاخير، 120 ولا 100 ولا 90، والتصنيف كيفاش باش يكون، وخاصة الرابيل اللي فكروا فيه الناس الكل زعما باش نبداو من جانفي حتى الماي، فما رابيل زعما باش تكون الزيادة هذه في شهرية شهر ماي. المتقاعدين ومحلهم الاعراب من الموضوع هذية زعما موجودين في القائمة ولا، ونسبة الحسابات كي يحسبوا لهم السالير كيفاش تكون خاصة بالنسبة للمتقاعد، لأنه السؤال هذي تطرح عليا خاصة من المتقاعدين. سي عبد العزيز رقيعي الخبير في المالية والمتفقد معانا على أمواج إذاعة فاقس، أهلا وسهلا بيك ومرحبا ونورتنا بعد هذه الغيبة. مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا سي عبد العزيز، أهلا وسهلا.
4: مرحبا مستمعي إذاعة فاقس كل عذرا على التغيب ولا الغياب ولا الغلب، إن شاء الله ديما نكونوا في
3: الخير. نعرفوا الكنا في الكنا نتمنيو هكا ساعاتك الراحة شوية والواحد يستمد نفسية جديدة، وفي نفس الوقت الاستمرارية ديما موجودة وديما موجودة معانا. سي عبد العزيز، سي عبد العزيز اكيد الناس الكل تسال في الجمعه هذيه يعملوا لنا الحسبه تو. انت سي عبد العزيز كيفاش باش تكون الفلوس في جيبنا، قداش باش يدخل؟ احنا سي عبد العزيز رانا حرنا بالنسبه للخبراء، فما دي زيكسبير كي يحكيوا لك في الموضوع يزيدوا عقدوها اكثر. بما اني انا نعرف المنهجيه العلميه نتاعك كيفاش توصل لنا بالتبسيط كل شيء، هات نبداو بشويه بشويه. احنا في رايد الرسمي هبط القرار هذية وهبط انه 120 دينار 100 دينار 90 دينار، هذوما لشكون؟ هذوما علاش ما هويش اولا رقم واحد زيادة واحدة، والتصنيف كيفاش تم؟
4: هو فعلا هذا اللي تفضلت به سيادتك، انزل في رايد الرسمي مجموعة من الاوامر تخص يعني الاجور في القطاع العام وفي القطاع الخاص كذلك، معناها شمل التزيادات بالقطاع الخاص، وهي أول مرة تقريبا يحدث أنه يقع يعني إنزال ولا تنزيل الزيادات هذه بموجب أوامر في الرايد الرسمي صادرة عن رئاسة الحكومة بعد المصادقة عليها في قانون مالية. الزيادات هذه أنا نختار فعلوة، خلينا نبدأ بالفئة دي ما نعتبرها مهمشة شوية، معناها اللي هي فئة سميك، جماعة السميك. أنا نحب نتذكرهم لأنهم هما للأسف شريحة معناها ضعيفة ياسر.
3: سميك قديش في تونس تنذكروا الناس تاو؟
4: بالضبط نظام السميك متاعنا بالنسبة للنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع مش يصبحوا 470 دينار و251 مني
3: 470، هذا خلينا نقوله احنا الناس اللي تاخذ الأجر الأدنى، هذا ولا
4: الأجر الأدنى بالضبط، هذا هو السميك، هو الأجر الأدنى فعلا
3: 470 دينار. بيقول القائل سي عبد العزيز علاش انا ديما نسأل السؤال هذا بيني بالروحي، نقول اكيد المواطنين نفس الشيء، علاش تلقى واحد متقاعد مثلا ولا حتى مش متقاعد وجي ياخذ في السالير نتاعو من البي تي تي، نلقاه يقول اعطيني فلوسي، نلقى يقول لك 79 دينار، فما اللي يقول لك 100، فما اللي علاش ما فماش سميق يا اخي اللي هو عام؟
4: اي ما شاء الله عليك في النقطه هذه. هو بالنسبه للسميق هو يمس الناس الناشطين، معناها الناشطين معناها العاملين، معناها اللي هو مباشر العمل نتاعو، لكن المتقاعدين كما تفضلت سيادتك وقلت انه في منهم بعض اللي ياخذ في مبالغ زهيده، هذه نتيجه نظام التقاعد نتاعنا اللي هو يضبط حد أدنى للتمتع بالتقاعد يعني الضروري، واللي هو ما يقولش عن السميك. نعطيك مثال في الوظيفة العمومية مثلا، إذا كان موظف ولا عامل تابع القطاع العمومي وظيفة العمومية، إذا كان ما عندوش 15 سنة عمل فعلي يعني فيها الليكوتيزاسيون فيها المساهمات متاعه في الضمان الاجتماعي، فبالتالي ما يتحصلش على حتى السميك، هذا ما يتحصلش عليه، يعني مش يتحصل على نسبة ضعيفة جدا كما قلت انت 70 و100 و150 و200 وغيرها، معناها نسبة ضعيفة ياسر. لك علاش هو
3: شنو متعايش معناتها حتى جمعة ما تعديلكش انت بالفلوس؟
4: هو هيك علاش انا من العدالة الاجتماعية كما قلت انت سيادتك أنه ربما الناس هذوما نفلوهم بسميك هذا على الأقل بنفس النسبة متاع سميك. سميك كما قلنا هو يخص العاملين صحيح، ولكن المتقاعدين لما لا يكون يتمتعوا بنفس الأجر اللي يتمتع به العامل النشيط اللي هو معناها يخلص فيه معلوم أدنى. تعرف اللي توا 470 دينار بالنسبة لنظام عمل 40 ساعة
3: تخلص له حق الضوء الماء وهنا ويصوم مع شهر كامل. خاطر هنا كي نسأل زيدا سؤال بالنسبة للمواطنين البرة في الشارع نقول لهم إيه علاش تاخذ في الشهرية كفن هكا، يقول لك إن من الأول عرفي فما اللي يقول لك عرفي ما صبش عليا، فما اللي يقول لك اللي ما هو في إثارة نسنيس الإعلامي لازم العبد يعرف المعلومات هذوما، فما اللي يقول لك عرفي ما صبش عليا وإنا ولا قداش تونسي قلبه طيب يقول لك أنا مسامحه، أما في الأخير نلقى هالملاليم اللي جاوني إذا أنا نقول كيفاش
4: يسامحوا بالله سامحني شنو يسامحوا وقت الإنسان يعمل وما يقتطعلوش الضمان الاجتماعي وما يساهمش هو في الضمان الاجتماعي، شنو يسامحوا؟ معناها إنسان حرمه من حياة كريمة فيما بعد، معناها سامحني هذه أنا تقديري أن القانون يجب يكون صارم في المسائل هذه، ولكن للأسف قانون الشغل متاعنا والتجاه البعض للمحاكم في وقت توجد مخالفات في المسائل هذه الطول والطول والطول بعد ما يخلص حتى شيء. العديد يطلبوني يقول لي بعد نهار تمشي مش ناخذ التقاعد نتاعي نكتشف انه عارفي 5 ثلاثيات ما صبش عليا، 10 ثلاثيات، 20 ثلاثية. يعني يروا هذا اولا ربما يأثر في المجموع العام وربما كذلك يحرم حتى من التقاعد كما قلت انت الكريم اللي هو يوفر له الحد الادنى. وبالتالي انا ننصح السادة المستمعين يسمعوا فيها الناس الكل ونعاود نقولها ديما وننصح فيها الناس فرادة ونقولها توا في مستوى معناها وسيلة إعلامية مسموعة في إذاعة الشخص أنه راه نقول لك مرة في السنة امشي اطلع امشي للصندوق الضمان الاجتماعي وخرج استخرج معناها يعني إكستري مضمون فيه المساهمات نتاعك فيه أولا عارفك صب عليك ولا ما صبش بلغتنا الدارجة

0: كثير من عون والموظف عمومي تجاه معناها موظفين اخرين ما قامش باقتطاع المبالغ هذه او اقتطعها ومشات في مصارف اخرى. خلينا من الموضوع. اما انا نقول بالنسبه للوظيفه العموميه امورنا منظمه 99.99% منظمه، لانه كل اجر يخرج معه الخصم من مورد لفايه الدوله اللي هي الضريبه ومعه صندوق التقاعد والحيطه الاجتماعي يمشي الشيك نتاعه كل شهر امورنا مريقله. لكن في القطاع الخاص للاسف لانه المثل محموله على اجتهاد الخواص القطاع الخاص فيقع الاغفال او عدم التصريح تماما عن المبالغ هذه، وهذا في حد ذاته يعتبر جريمه، جريمه في حق الناس هذوما، لانه مش يحرمهم الصحه ومش يحرمهم كذلك من التقاعد المريح. ونعرفوا احنا تكاليف الحياه الان اصبحت معناها
1: زين عاد اذا ثقيله جدا للجانب المتقاعد نهار اخر او فما ادويه فما صحه تبدا تقهقر بشويه بشويه، فما انك يلزمك عنايه طبيه، فما الفلوس هذيك تنجم تمشيهم عند طبيب اسبوع بركه مشيت انت مشى سميك ولا مشيت اللي ما يسمى شهريه. نرجع توا للمياه ونكمل مثال في نقطه المتقاعدين، المتقاعدين في الخاص والعام والوظيفه العموميه. يقول لك احنا كيفاش يتم احتساب الزياده؟ فما زياده عندنا ولا لا؟ زعما زيادتنا باش تكون كيما زياده الناس الاخرين، لانه والله كي نقول هالكلمه توجعني برشا لانه احنا كنا كيف كيف، اما كيفاش باش تكون الزياده؟
0: لا للاسف هي زياده مش كيف كيف.
1: علاش؟
0: كان ناخذ مثلا في الوظيفه العموميه مش كيما الباء مش كيما الجي مثلا في الوظيفه العموميه
1: حسب الكاتيجوري.
0: حسب الكاتيجوري بالضبط. معنا فما صنف الاء 120 دينار، 805 دينار، 800 دينار، 90 دينار.
1: بيه يعني خليني نقف على النقطة هذية. 120، 105 وبعد
0: 100 وبعد 90.
1: بيه هذوما ما يصرحوا بهم هكا.
0: هذا الخام.
1: لكن شنو شنو اللي يجي في يدك؟
0: بيه هات ناخذوا قاعدة عامة ساعة الأول باش نفهموا بعضنا من بعد باش نقول شي يجي في يدي باش الناس اللي تسمعني أنت تفهمني. بيه هو راهو كل أجر خام سواء 1000 دينار ولا 500 دينار ولا 2000 دينار هو اللي توقع عليه الضريبة لفائدة الدولة. أول حاجة نعمل الضريبة لفائدة الدولة. هات ناخذ مثال، يعني مثلا إنسان عنده أجر خام يوصل 5000 دينار في السنة، كي تجمع مجموع الأجور متاع الخام إلى حدود 5000 دينار، هذه الدولة تأخذ عليه ضريبة ولا هذه الدولة ما تأخذش عليه حتى مليم ضريبة؟ 0%. باهي. ولكن اللي يفوت 5000 دينار 5 ملايين الى حدود 10000 دينار، هذه نعطي في المعلومات هذه باش الناس الساده المستمعين من بعد يتبعوني كيفاش يقع احتساب الضريبه. باه خاطر تختلف الضريبه، قد ما يتزاد الاجر قد ما يتزاد الضريبه. يعني الفئه من 5000 دينار الى 10000 دينار هذوما 15%. يعني نفترض 15% هذه النسبه نتاع بين 5 و10. هات نفترض ان ناخذ مثال انسان مثلا يخلص في 10000 دينار خام في سنه كامله، ما قلنا الخمسه ملايين الاولانيين معفيين هكا ولا والخمسه ملايين الثانيين 15%. اذا النسبه الفعليه في الحد الاقصى في الحاله هذه انسان ياخذ في 10 ملايين في العام خام هي 7.5%
1: الضريبه. ما يصيرش هات نمشي حاجه اخرى، هات نعطي اكزامبل ساهل برشا للناس. واحد ياخذ في مليون في الشهر يوصل في اخر العام عنده 12 مليون.
0: اي نعم.
1: بعد 5 ملايين ما يدفعش 5 ملايين الاولانيين.
0: نعم.
1: ال 5 ملايين الثانيين يدفع 15%.
0: اي نعم.
1: وبعد
0: اللي يفوت ال 10 ملايين وهذا فات 10 ملايين.
1: اي 12 مليون. اي
0: هكا زوج ملايين هكوما.
1: قداش يدفع اليوم؟
0: ناخذوا عليه 25% ناخذوا عليه.
1: وعليش؟
0: لانه ضريبه نتاعنا هي كما قلنا احنا ديما نحكي
1: اي بالحق نلقى الكيستيون وعلاش يسرى هدوء.
0: اكثر واحد يساهم في
1: هو الموظف
0: في الدوله هو الموظف.
1: أي.
0: وهذا المثال العملي معناه فعلا معناه اللي ياخذ في 12000 دينار خام في السنه يعني يولي في الشريحه نتاع 25%. لكن فعليا 12 مليون هكوما حكم عندنا الخمسة ملايين الأولانيين معفيين ما هو طاحوا في الصفر هكا ولا تولي 16.25%. يعني مثلا كما قلت أنت واحد خام 12 مليون يعني راهي الضريبة نتاعه 16.25 يعني تقريبا جيف الضريبة نتاعه تقريبا 1,900,000 وشوية فهمتني تقريبا يعني تقريبا هكاك 320 ومليون وستمية مليون وتسعمية وعشرين مليون وتسعمية وتلاتين بعملية معناها تول أنا هذي مش بالذكاء الصناعي يحفظ لها
1: في ما شاء الله عليك.

0: الذكاء الاصطناعي مع الموضوع الاول واحنا ولينا محاصرين بالذكاء الاصطناعي.
1: اذا كان واحد
0: لازم تكون على باج
1: صيانينا فهمتني ولهذا شو نقول معنى هذا 12 مليون شفتوا قداش يدفع في مليون و900 وتقريبا 50 دينار وكان ناخذوا كيف واحد في الفورفي جماعه الفورفي مش غير شهريه توا تعرف اللي يعمل في 12 مليون شي يخلص اداءاته عندنا 10 ملايين الاولانيين يخلص عليهم 400000 وياك الزوز ملايين يخلص عليهم 60000 460000
0: شوف الخواص هذوما
1: اي نعم هذوما جماعه الفورفي اللي هما يخدموا لحسابهم الخاص يعني جماعه الخواص
0: يعني اهو شجعوا فيهم باش انهم يخدموا على رواحهم وبلس الضرائب شويه
1: بالضبط يعني الموظف هو أكثر إنسان يدفع في الضرائب هذا نقوله فيه ما هيش معناها منا على الدولة وإنما هذا واجب معناها نعتبره واجب
0: ليه عليش أحنا هيد نصلح شوية زيدا بالنسبة للنقطة هذه تصليح مسار زيدا عليش ما أي ما نكونوش إنه فما زيدا عادلة في الضرائب زيدا بالنسبة خاصة للموظفين راهي الموظفين ما عادش راهم طبقة وسطى قل الفقراء
1: لا كلهم فقراء
0: لانه يعني اذا اخر احصائيه يقول لك اذا لازم تكون في العائله دخله فوق الاربع ملايين واش باش انك تولي انت عائله ما فوق الفقير حتى المتوسط ليره مش عائله متوسطه فهمت بيه هيدا قديش باش يجينا في جيبنا توا
1: ايوه
0: ليس كل تم رانشي يحبوا يسمع
1: قديش باش يجي فينا نحكيو على الضرائب فقط
0: ما تعطينيش على الخام يعطيك الصحه فلوس
1: يحكينا على الضريبه هذه زياده في الاجر الخام شي قبلها ضريبه اي تجي ناخذوا مش بعد 120 دينار مثلا جماعه 120 دينار يلزم يوصلوا حتى ال 40% ضرائب راه نقول علاش لانه من 120 دينار هو الا ا وبتعرف الوظيفه العموميه جماعه الا ا هما تقريبا لو بلافون السقف الكبير نتاع اجور الوظيفه العموميه
0: اللي هو قديش شهريته
1: تجم توصل حتى 5 و6 و7
0: معناتها اللي ياخذ في 5 ملايين 6 ملايين ما فوق راهو باش يخلص باش ينحي له 40%
1: من الفلوس الزياده 72 دينار مش جي في يده 72 دينار
0: بيه
1: نحكيه توا على موظف في الـ AA نحكيه كان على الضريبة ما حكيناش على
0: على رتبة في الإدارة مثلا أيوة.
1: اللي بعده ما زيادة 105 دينارات ولا أعلى واحد مثلا مش جيه نسبة ضريبية 40% مش ياخد 63 دينار
0: شهريته شهريته من قديش القديش
1: هذا تقريبا شهريته بين زوز و 3 ملايين الشريحة الأولى باش نكون قريب ياسر الواقع اللي حكينا عليها المية مش تجيه 120 مش تجيه 72 هكوما اللي فوتوا 3 ملايين فوتوا 3 ملايين هذوما اللي فوتوا النت نحكي فوت 3 ملايين النت تقريبا مش تجيه 72 دينار معناها بالنسبة للضرائب
0: الضرائب معناتها باش يدفع 40%
1: أي نعم
0: الفئة الثانية قديش تدفع ضرائب
1: تدفع معناها مش تدفع ولا 27 32 دينار مش يدفع معنا مش
0: ياخو 63 60 دينار هكا
1: نعم
0: الفئة الأخيرة
1: الشريحة هذه
0: الشريحة الأخرينية
1: أيوة فمش كون تجم تجي حتى 89 دينار إذا كان هو جماعة البي هذوما إذا كان يكون معناه هو مازال معناه موظف جديد وماهوش أجر متاعه ماهوش عادي ياسر يعني تجم تجي حتى 89 دينار كزيادة في الشهرية أحكيه لهنا بالنسبة للضرائب جماعة 100 دينار تجم تجي حتى 85 دينار زيادة في الشهرية وجماعة 90 دينار تجم تجي تجم نقوله بين 54 وبين 76 دينار و500 معناها وارد جدا أنه تجي 76 دينار و500 ولكن يلزمنا نفهم حاجة أخرى راو احنا في احتسابنا في الأجور شنعمل شنية التكنيك اللي استعملوها وهذه ربما تفيد السادة المتقاعدين باش يسمعوني توا خاطر طمبا باش نحكي عليهم وما زاد ان شاء الله لانه في هذه يشملها من الاسناء زياده في الاجور بطريقه توضحوها كيفاش كانت خاطر على الاول كانت فيها لبس كبير كيفاش المتقاعدين يتذكروا في زياده في الاجور طن نحكي عليه باهي نرجع نقول انه زاد راهو بخلاف القاعده الضريبيه اللي كنا نحكي عليها راهو فما المساهمه في انظمه التقاعد اللي هي توصل 11.95% يعني بطبيعة حتى الضرائب مش ترتفع الضرائب بليتو الخصم بعنوان التقاعد مش يرتفع شوية مدى بالخام ارتفع يعني والنسبة هي نفسها ما زالت 11.95 يعني الخصم زاد مش يزيد شوية بمعنى احنا
0: دوينا السؤال يتسال ما نعرفش علاش هما فئه غير نشيطه وليت هكا ولا
1: بالنسبه للمتقاعدين تحكي
0: اي ولا هما متقاعدين هكا ولا متقاعدين مازالوا ما هماش قاعدين ياخذوا رغم راي فما حسب اخرى بالنسبه للبريم وترازيام والكل هذوما الكل يتحطوا في الشهريه نعرف الحكايه لكن ما هوش انسان هو متقاعد اصلا يعني هي زيد نقصوا عليه نعملوا ضرائب زيد اللي هو
1: نعملوا ضرائب على الناس كل الناس كل خاص على الضرائب
0: يا سي عبد العزيز
1: نعم
0: كيفاش نصلحوا يا سي عبد
1: هذا هو تصليح
0: ما هو ليزكسبير زيد يعطيو هما رايهم في الموضوع هذا
1: هو الاصل كما قلت انت والله ممكن بالنسبه للضرائب انا نقول تنقيس فيها ولكن تجم تبقى موجودة لكن المساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي علاش مازالت موجودة أنا ساهمت وأنا انتهيت من نشاطي الفعلي
0: يعطيك الصحة
1: لأن المساهمة للصناديق تتنحى
0: هي راهي نورمال مو تتقص هي المساهمة
1: أي
0: في الصندوق يعطيك الصحة كي تتقص علاش أنا ديما نقول المتقاعد علاش مازال يتقص له وعليش زيدة داخل في الليزامبو بالرقم هذي الكبير
1: هذه هي الإشكالية الكبيرة
0: السؤال هذا نورمال ما يتطرح وإن شاء الله يا ربي المسؤولين الكل يكونوا يسمعوا فينا ونعتبر هذه راه موضوع مهم خاصة بالنسبة للمتقاعدين يسمعوا فينا راهو هما ينتظروا بدينار بعشرة دينارات تزيد في الشهرية مش إن نزيد ناخذوا منهم ديزامبو
1: نحب نزيد نوضح حاجة أخرى ونقول لك عليها بالنسبة للمتقاعدين هو في الأصل كانت المتقاعدين ما يذكروش في زيادة الأجور علاش
0: أي
1: لانه فما القاعده العامه انه تقول لك وقت ما تزيد للموظف المباشر زادوا في الاجر الاساسي او في منحه من المنح فالمتقاعد يتمتع بتلك الزياده آليا
0: من المفروض قبل ما فماش زياده تو باش تولي
1: تو الناس كرناهم في الزيادات ولكن كيفاش كانت ما كانتش زيادات معناها مباشره بالمبالغ المذكوره 120 دينار لا لنعطيك مثال انسان تقاعد في صنف من الاصناف وهو
0: نعرفش انا شفت مواطن قال 22 دينار باش يتزادوا له ولا شنو
1: فما شكون
0: اي معناتها انت والكاتيجوري نتاعك وانت اي ما تربطوهيش بالعدد الكبير اللي احنا بالطبيعه محملين عليه بعض الامال باش انه هكا على الاقل
1: مش الكاتيجوري بركه وزاد والنسبه المئويه اللي خرجت فيها في التقاعد
0: يعطيك الصحه نتاع السنوات الاقدميه اللي تحسبت لك
1: انت خرجت مش كيما اللي خرج ب 90% كيما اللي خرج ب 80%
0: مش اللي خرج ب 20%
1: نعطيك مثال انسان مباشر توا مش تجي زياده ب 74 دينار في صف واحد
0: زدت لنا دقيقه
1: 74 دينار و 460 المتقاعد اللي هو خذا 90% اللي هو البلافون مش بتجي 74 بتجي 67 دينار فقط فهمتي لانه هو عنده 90% من الزياده مش عنده 100%
0: ربطوها يعني ديما بالسنوات الاقدميه نتاعكم قداش ما تنساوش هذيا ما تقعدوش ضايعين في الحسبه سهلت لنا الحسبه برشا سي عبد العزيز رجعي كيف العاده شكرا ليك نورتنا كيف العاده تحيه كبيره ليك نرجع لكم بعد شويه ان شاء الله بعد النشره وبعد الرياضه نواصل معكم المشوار هند الاسود تحييكم ومرحبا

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. إذاعة صفاقس تنطلق مساء اليوم في تأمين حصص مراجعة لتلاميذ البكالوريا. المدير العام لديوان الطيران المدني يعلن تخصيص 40 مليون دينار لاقتناء معدات جديدة لمطار صفاقس طينا الدولي وتهيئة مدرجه الرئيسي. برنامج تهذيب الأحياء في إطار الجيل الثاني متواصل ب 160 حيا في عموم أنحاء البلاد. توتر متصاعد بمضيق هرمز، وإيران تحذر من اقتراب القوات الأمريكية منه، وأمين عام حزب الله يتعهد بمنع استفادة نتنياهو وترامب من أي مفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب. تنطلق إذاعة صفاقس بداية من اليوم بالتعاون مع المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 في بث برنامج معكم للنجاح، ويهم تلاميذ البكالوريا، وذلك بداية من الساعة 7:30 مساء. وتشمل هذه الحصص عدد من المواد الأساسية يؤمنها أساتذة مختصون قصد تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. بالتزامن مع ذلك نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتنطلق أولى حصص الدعم بداية من 7 اليوم، وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي 6 من التعليم الابتدائي، 9 من التعليم الأساسي، والرابعة من التعليم الثانوي. يلعب النقل الجوي دورا رياديا في دعم الاقتصاد والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، وهي مجالات تتوفر جهة صفاقس على بنية محترمة تخصها، ما يجعل مطلب تطوير مطار صفاقس طينا الدولي وإعادة تهيئته مطلبا شعبيا. ويأمل متساكن الجهة في أن يرتقي المطار إلى مستوى تطلعاتهم من خلال تعزيز بنيته التحتية وتكثيف رحلاتها الداخلية والدولية، بما يعزز مكانة الجهة أيضا كقطب أقليمي رائد في الصحة والاستثمار.
2: الإشكال الكبير المطروح هو في عدم توفير طائرات تقوم برحلات سواء لأوروبا ولا حتى لأفريقيا. احنا صفاقس بلاد رجال أعمال، ديما المطار منسي من حسابات الدولة، كيفاش عليه؟ علاش دوسي مسكوت عليه المطار؟
3: يحسنوه ويحلوا لنا الأبواب نتاع ليفول الكل، نقص برشا ليفول، فماش عندنا احنا قاعد يمشي من صفاقس، حتى ليفول هذاك مش بيه، صفاقس جربة، صفاقس مستير، صفاقس تونس.
4: المطار صفاقس بريسك يعيد لناس هذا الصراخ، معناتها مطار يمشي ينعي دبة دبة، ما عندوش لا حركيه لا حتى شيء. وحنا نعرفوا صفاقس ليه طبي قطب على ولما لا قطب سياحي، عندنا رجال اعمال مش جاي، علاش انا لازمني نطلع لتونس معناتها نعمل تراجي كامل في تونس باش ناخذ الطياره تونس قرطاج؟ هذه لنا لابد الضغط اولا على المسؤولين او القائمين على المطار، 2 الحكومه، 3 تونيسير.
5: تونيسير هي اللي في يدها كل شيء، ده الحل والربط. لا تونيسير ما عاودتش رسكلت مطار صفاقس، مطار صفاقس مش يقعد في حجمه هذاك باش نطلع عليه كونغريس من 270 كيلومتر اللي و 270 كيلومتر رتور، ولازم شكون يستقبلني في تونس باش يوصلني للمطار، وكي نهبط من المطار شكون يستقبلني من المطار باش يزدي. هي إعاقة كبيرة بالنسبة لمدينة صفاقس ولتطور مدينة صفاقس عدم وجود مطار محترم.
1: من بين المشاريع المهمة إذن لجعل جهة صفاقس قطبا استثماريا هو دعم مطار الجهة الدولي. في هذا السياق وبمناسبة حضوره في اختتام الأيام العلمية للأيام العلمية الأولى للمرحومة الدكتورة النائب نبيه ثابت تحت شعار صفاقس قطب للاستثمار المتدام، أكد المدير العام للطيران المدني نضال السويلمي انخراط سلطة الإشراف في رؤية استراتيجية لتطوير أداء مطار صفاقس طينا الدولي عبر تخصيص 40 مليون دينار لاقتناء معدات جديدة به وتهيئة مدرجه الرئيسي.
0: ذكروا أن صفاقس في 2011-2013 كانت تعمل في 35,000 مسافر تقريبا. تقريبا بعد 2015 بعد الأحداث اللي صارت ما رجعناش للنسق اللي حشنا به. نحب نقول فما مجهودات موجودة من وزارة النقل وخاصة ديوان طيران مدني والمطارات للإبقاء على المطار في وضعية متميزة وتبقى للمعايير الدولية. تعرف أنه مطار ما ينجم يخدم إلا في معايير موجودة، هذا كل يتحمل فيه الديوان. مشاريع، عدة مشاريع موجودة مخصصة للمطار صفاقس، منها إعادة تهيئة متاع المدرج والليزير دو ترافيك والمعدات متاع الملاحة الجوية تقريبا في حدود 40 مليون دينار. المشاريع هذه صارت فيها البروسيس اللي نعرفهم يطولوا شوية. الأكيد أنه فما نقص في الحركة الجوية، السبب الأساسي متاعه هو الوضعية الحالية متاع الشركات الوطنية.
1: المدير العام لديوان الطيران المدني تعرض في معرض حديثه عن الوضعية المالية الصعبة التي تتعرض لها الخطوط الجوية التونسية، وأشار إلى أنها في مرحلة إعادة هيكلة وأن لديها 13 طائرة في الخدمة من جملة 19، وأن هذه الإشكاليات مرتبطة بعدم توفر السيولة المالية.
0: نعرف كل تونسير الوضعية متاحة في عادة هيكلة. قولوا نحن في القريب العاجل ترجع الطائرات متاحة، هي تقريبا عندها 19 طائرة على رخصة الاستغلال، فيهم 18 قابلين للطيران. توا قاعدين ندوروا في حدود 13-14. تعرفوا تخرج طيارة تدخل طيارة للمانتوناس، في المانتوناس زاد عنا شوية إشكاليات لأنه كله مربوط بالفلوس. حتى اللي بش يصلح أو اللي بش يتاخذ من عنده قطاع الغيار قبل كنت بالكلمة، وبعد وليت تسب له الفلوس تعطيه اللي انت صبيت في البنك سنترال يعطيك القطعة. توا لا، يلزم الفلوس تتصب ويخلطوا له الفلوس بش ينجم يسيب لك القطعة. دونك هذا الكل يعمل تعطيل، ما يخليش الأسطول يكون جاهز بالطريقة المأمولة. كيف كيف بالنسبة للخطوط السريعة، أمن الرحلات الداخلية كيف كيف عندها زوز طائرات في السنة تقريبا ما خدموش شهر على بعضه، إشكاليات مالية كبيرة. إن شاء الله الأمور تو قاعدة، رجعنا طيارة بدأت تخدم، طيارة ثانية إن شاء الله الأمور طيبة، الأمور خارج على نطاق الناس الكل، هما تمويلات يلزمهم تتصب وعدونا بهم.
1: خصصت وزارة التجهيز والإسكان 852 مليون دينار في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يشمل 160 حيا موزعا على 99 بلدية، وفق ما أفادت به اليوم الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني سندس كريم. وأوضحت في تصريح صحفي أن 130 حي في طور إنجاز أشغال التهيئة والتهذيب حاليا، وقد تم استكمال 38 منها.
6: دينا غيالمون في 2023 28 يزم كل شيء يكون استكملناه. في الجيل الثاني 160 حي فيهم، في متوزعين على 99 بلدية. معنا الاختيار كيما ديما كثافة سكنية، المساحة متاع الحي، الكل ويصير الكلاسمون معنا بصفة تفاضلية، ومن بعد يسم معنا نحاولوا يكون توازنات ما بين الجهات. دونك احنا ديجا معنا ندخلوا في 24 ولاية. ثاني في 852 مليون دينار، التمويل هو ميزانية دولة مشترك وقرضين من البنك الأوروبي للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتهيئة، ثم هيبة من الاتحاد الأوروبي فينانسمون تاع المشروع. ثم نرجعوا لحكايتنا شنو التحسينات اللي صارت بارابور جيل الأول. ثم عندنا التقسيمات اللي هو النجعة التقية زادة، هما الأحياء الكل نموذجي، العديد من الأحياء احنا عندنا تو 160-130 هما في طور الإنجاز. ديجا 38 استكملنا معنا الإنجاز متاعهم، العديد من الأحياء اللي تم استكمالهم لكلهم أحياء ناجحة.
1: أكد الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين أن قرار الصين تمتيع عدد من الدول الإفريقية بإعفاء جمركي كامل على صادراتها على جميع السلع الواردة من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة أمام الصادرات التونسية. أضاف أن هذا القرار يعد فرصة وخطوة اقتصادية واستراتيجية مهمة، خاصة أمام بعد المسافة المكلفة في ظل غياب شبكات للتسويق والتوزيع.
7: لا عفاه هذا جمهور الصيني على صدرة التونسية. على الورق نعتبروه فرصة باهية انتصار اقتصادي، أما شو صادراتنا وشو قاعدين احنا نصدروا باش نعرفوا هل احنا فين كنا السوقية ولا لا. نقول نصدروا موارد خام أو منتجات عارف القيمة المضافة كميات صغيرة، قداش باش ناخذوا من بايت على السوق الصيني؟ راه نحكيو على سوق فيه مليار وإحنا سوق تاعنا 10 ملايين، معنا شبكة التوزيع، معنا شبكة التسويق، هل إنه هذا كله نجموا نستفادوا منه ولا لا؟ الفرصة هذه لازم تقعد نغزروا ربحنا في الديوان، على خاطر السوق الصيني كبيرة، ما احنا ضعاف التسويق مثلا زي الزيتون او التمور شنو الجو، نستغلوا الفرصة نخرجوا مثلا معلبين بالتعليم على الاقل يوليو حتى السميثيني محاولة جزئيا، خلينا نخرجوها خام حتى دومين تاع الميكانيك والكورون، نقراو حسابنا في اللوجيستيك على خاطر البعد المسافة هذايا سوى فلوس ثم كلفة. ثم زاد الجانب السياسي، اوروبا كيف قاعدة تقرب برشا للصين، كل اللي كان يفضل في الصين، احنا بدلوا المعاملات مع ارقامنا ميزان تجاري مع الصين خاسرين معاه على عكس الاسواق الاوروبية اللي رابحين معاها.
1: نيابيا وفي إطار الجلسات الدورية الأسبوعية تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. يتصاعد التوتر بمضيق هرمز اليوم مع أعلان وسائل إعلام إيرانية إطلاق البحرية الإيرانية لصاروخين صوروبا فرقاطة أمريكية لمنعها وسفن أخرى من دخوله، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية بعد أن وجه قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي تحذيرات شديدة اللهجة إلى القوى الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية أن إيران تحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكل ما أوتيت من قوة. أشار إلى أن أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى تعكير وزعزعة الوضع الحالي وتعقيد الأمور وتعريض سلامة السفن للخطر. كما نشرت إيران خريطة جديدة وسعت من خلالها سيطرتها على المضيق. تأتي هذه التحذيرات بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية إطلاق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز. وعلى الجبهة اللبنانية وفي استمرار للغارات الإسرائيلية على لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ قصف أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق بالجنوب بعد أن حذر سكان 4 قرى جنوبية وحثهم على المغادرة. حزب الله يواصل مع ذلك دك قوات الاحتلال بما أوتي من قوة جنبا إلى جنب مع جناحه السياسي. وفي هذا السياق أكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر. وشدد في بيان له اليوم أن هذا العدوان يهدف إلى سلب الحق واحتلال الأرض والمستقبل بالقوة، فيما تهدف المقاومة إلى تحرير الأرض وعدالة وطن. وتعهد بأن لن يكون التفاوض المباشر خدمة لنتنياهو وترامب. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، إذاعة صفاقس تنطلق مساء اليوم في تأمين حصص مراجعة لتلاميذ البكالوريا. المدير العام لديوان الطيران المدني يعلن تخصيص 40 مليون دينار لاقتناء معدات جديدة لمطار صفاقس الدولي وتهيئة مدرجه الرئيسي. برنامج تهذيب الأحياء في إطار الجيل الثاني متواصل ب 160 حيا في عموم أنحاء البلاد. توتر متصاعد في مضيق هرمز وإيران تحذر من اقتراب القوات الأمريكية منه. وأمين عام حزب الله يتعهد بمنع استفادة نتنياهو وترامب من أي مفاوضات مباشرة بين تل أبيب وبيروت.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: فترتنا الأخبارية يستكملها وليد الشاهد مع آخر المستجدات على الساحة الرياضية. تعود إليكم بعد ذلك هند الأسود. تقبلوا أجمل تحيات فيصل المرزوقي منفذ الجولة تقنيا نوال الطهري ومورد قطاتا. إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة.
11: سبور نيوز. سبور نيوز.
12: 14 دقيقة بعد الواحدة. شكرا مراد، مرحبا بكم. آخر الأخبار والمستجدات الرياضية، والبداية بآخر الأخبار اللي تخص فريق التقدم ساقية الدير. ومنذ قليل في تصريح لإذاعة صفاقس، السيد ثامر المكور المدير الرياضي لنادي التقدم ساقية الدير وضح لنا أنه مدرب الفريق يسري بن كحلة تعرض يوم أمس لانتكاسة صحية مفاجئة حتمت نقله على وجه السرعة إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. الحمد لله لاباس الآن. التطورات الصحية بعد تعرض المدرب لإصابة، نذكروا بمقذوفة ألقتها جماهير الفريق المحلي في الدقائق الأخيرة من مباراة فريق ساقية الدير أمام الملعب الجيبسي. اطمأن على صحة المدرب والحمد لله. ما ثم يعني استطباعات أخرى على المستوى الإداري وخطوات قانونية مقبلة مش يقوم بها فريق تقدم ساقية الدير. ونسمعوا ثامر المكور شنو قال في هذا الإطار.
13: والله كما العباد اللي تابعت المقابلة وشافوها الكل، تعرض مدرب الفريق يسري بن كحلة لإصابة على المستوى الرأس في المقابلة التي جمعتنا بالملعب الجيبسي، وهذا كان دون وزاد حكم المقابلة في وقت التحكيم. في لحظة معناتها تعرض لدوخة صغيرة، ومن بعدك الحمد لله قام لبس، لكن في الغد تعكرت الحالة الصحية متاعه وطلبت النقل متاعه المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. غاديك اطلق العلاج لازم بطبيعة الحال، طلبوا منه باش يقعد سو كونترول 48 ساعة، ومن خلاله مش ناخذ الشهادة الطبية من الطبيب الشرعي، ومش بطبيعة الحال مش نطلبوا ملاقات مكتب الرابطة للنظر خاصة في الأحداث اللي صارت، ونطلبوا منهم بطبيعة الحال بهزم جزائيا فريق الملعب الجيبسي خاصة تطبيق القانون 56 اللي في وقت ما زاد كما ند الفريقي وقت تضرب سعيد السيبي كما كيف زاد مباراة زاد تعرض فيها الإصابة لهادي قعلول كيف الرابطة هزمت جزائيا الفريق اللي صار فيه الاعتداءات هذا. وبطبيعة الحال نعرف الارتيكل 56 يقول إذا في صورة ما صارت اعتداء على أوفيسيال دونك يتم هزم جزائيا الفريق اللي قام بالاعتداء.
12: مبدئيا نقول ان شاء الله سلامات للمدرب يسري بن كحله. ونذكر الفصل 56 من المجله التاديبيه ينص على هزم الفريق اللي يصدر على جماهيره واعتداء ضد اي من الرسميين في المباراه. في نفس الاطار نذكر يوم الاربعاء مش يصدر مكتب الرابطه قرار نهائي في خصوص احتراز الملعب الجيبسي على مشاركه احد لاعبي مستقبل القصرين. تطورات منتظره في الساعات القادمه على مستوى الرابطه المحترفه الثانيه وخاصه على مستوى اعلى الترتيب. نرجع مع الرابطه الاولى، والتشويق تواصل اليوم مع الدفعة الثانية للقاءات الجولة 28. اليوم في زويتن شبيط العمران يواجه ترجر التونسي، تحكيم محرز المالكي، حكم الفار وهيثم جيرات، نادي البنزرتي مع مستقبل مرسى، والعجنقي يدير هذه المباراة، وخالد جويدر في الفار. أيضا الاتحاد مونستيري مع نجم المتلوي، تحكيم صادق السالمي وأمير العيادي في الفار، وترجر جيس يستضيف النجم الساحلي، تحكيم أشرف الحركاتي وأيمن نصري مش يكون في تقنية الفار. كل المباريات ينطلقوا في حدود الساعة الرابعة. ذكروا الإفريقي متصدر ب 62 من النقاط وفي حاجة لنقطة لضمان المشاركة في رابطة الأبطال، خلفه مباشرة نقاط ترجي 57 نقطة، ثم نادي صفاقس مركز ثالث ب 56 من النقاط، الملعب التونسي 44، اتحاد مونستيري 42 نقطة، نجم الساحلي 38 من النقاط، نجم المتلوي 36، شبيط العمران 35 نقطة، المركز التاسع اتحاد بن قردان 34، السيابي 33، جرجيس 32 نقطة، مستقبل مرسى مركز 12 31، الأولمبي البيجي 28، شبيبة القيروان 27 نقطة، مستقبل سليمان 24، ومستقبل جيبس مركز أخير ب 18 من النقاط، ورسميا يغادر إلى الرابطة الثانية. النادي الصفاقسي يستأنف اليوم التمارين استعدادا لمقابلة الجولة 29 كما قلنا من مستقبل المرسى يوم السبت القادم. سيتغيب على هذه المباراة كل من هشام بكار، فراس سكوحي، عمر بن علي بسبب عقوبة الإنذار الثالث، وفي المقابل يرجع كل من محمد ربلسي بعد ما استوفى عقوبة الإبعاد بمباراة إثر جمعه لثلاثة انذارات. البرنامج الكامل إذن للجولة 29 نهار الجمعة 8 ماي، الملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان، مستقبل جيبس، الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، شبيبة القيروان مع الاتحاد مونستيري. نهار السبت 9 ماي، مستقبل مرسى يستضيف السيساس، نجم الساحلي نادي البنزرتي، ترجي جيس ونجم المتلوي، ومباراة وحيدة مش الدور يوم الأحد 10 ماي هي مباراة الديربي تجمع الترجي ونادي الإفريقي. كل اللقاءات ينطلقوا في حدود الساعة الرابعة. وفي اتحاد بن قردين اجتماع عاجل البارح للهيئة المديرة، قررت مراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم على خلفية ما وصفته بالأخطاء التحكيمية في لقائه مع مستقبل سليمان. الهيئة طالبت بالاطلاع على تسجيلات غرفة الفار وكيف أثرت القرارات التحكيمية في نتيجة المباراة. في الرابطة الثانية مستقبل قصرين، القطيعة مع المدرب عثمان الشهيبي، الهيئة تقول لأسباب خاصة بالمدرب ورسمين الاتفاق مع المدرب فاروق الجنحاوي. مستقبل قصرين الثالث ب 44 نقطة، ومن المنتظر أنه يلعب ملحق الصعود للرابطة المحترفة الأولى. طاقم تحكيم دولي أوروبي سيدير مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة الأكابر بين الإفريقي والاتحاد المنستيري يوم السبت 9 ماي انطلاقا من الساعة 4:30 في القاعة متعددة الاختصاصات بيرادس. هذه المباراة مش تكون مسبوقة بنهائي الكبريات بالقاعة نفسها بين جمعية جمال ونادي صفاقسي انطلاقا من الواحدة بإدارة التحكيم التونسي. هذه المباراة طبعا هذه تقعد خاصة بمباراة كأس تونس لكرة السلة. أيضا في كرة السلة بطولة إفريقيا، الإفريقي يواجه في ربع النهائي نادي أهلي بنغازي الليبي، مواجهة بعد ما أنهى الإفريقي مؤتمر الصحراء في الصدارة بفوز الأهلي المصري على الفتح الرباطي 77-71. المنافسات النهائية مش الدور برواندا بداية من يوم 22 ماي. وفي كرة اليد الجامعة التونسية أعلنت أن الجلسة العامة الانتخابية ستعقد يوم السبت 6 جوان المقبل بمدينة الحمامات انطلاقا من الساعة 10 صباحا، وحددت الجامعة يوم 22 ماي الجاري كآخر موعد لقبول القائمات المترشحة. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية فيصل المرزوقي وليد الشهادي، يقول لكم تقابلوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
14: سبور نيوز. سبور نيوز. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
2: أهلا وسهلا بكم في المنتصف, والشوط الأخير نقول ديما في المنتصف معاكم مش يكون مع الأخبار المتفرقة. نحكيه على الصين اللي شرعت منذ مطلع شهر مي في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس. هذه في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. السياسة هذه كانت دخلت حيز تنفيذ من غر ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نموا, ويشمل الإعفاء جميع فئات المنتجات في إطار توسيع هذا التوجه. قررت الصين تعميم الإجراء باش يشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس, مع منح معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء ديواني كامل لمدة عامين. معهد المناطق القاحلة بتطاوين وتجارب علمية حول العرضاوي اللي تعد من السلالة التونسية الأصيلة, هذه باش يكون بتبيعة في الأيامات القادمة مع الحديث أكثر على العديد من الإنجازات في تطاوين. اتحاد الفلاحة يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب وتمديد أجل منحة التسليم السريع. نرجع هنا للمواطنين واللي تحدثناه دائما على خبز النخالة واللي خذي بطبيعة جدل كبير بالنسبة للمواطن التونسي والنقاد اللي ما اعتمدوش على الجانب الصحي. هنا نرجع اللي الحديث على خبز النخالة للمواطن التونسي فيه ضمان صحي أكبر. أيضا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية. هذا يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. شدد المكتب في بيان أصدره أمس أنه ضرورة إحكام الاستعداد لموسم الحصاد, توفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية, ودعا إلى اعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير. هذه ناتج على النقص الحاد في مادة الأمونيتر, وهذه بالطبيعة يترتب عنه تراجع في جودة المحصول وارتفاع نسبة الترقع. هذه أهم أخبارنا اليوم, تحية لكم الناس الكل, نرجع لكم بعد شوية, تبقوا معايا حتى للساعتين مع المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف المنتصف.
3: نحكي في المنتصف على منصة جديدة هي منصة جسور للتعليم والدعم المدرسي تابعة لوزارة التربية، وهي مخصصة لتقديم دروس السادسة ابتدائي التاسعة أساسي والبكالوريا. يترافق التلامذة وهي انطلقت اليوم، وهذه من الأخبار الخاصة بكم أنتم التلامذة وخاصة الأولياء، نقول لكم تجمو تتبعوا المراجعة الدروس الكل مع منصة جسور اللي ما فيهاش نشر علمي، تعليم مدرسي فقط. وهنا نقولوا اللي المنصة هذه مهمة جدا، تنشر فيها دروس تعليمية، شرح مبسط للمقررات، فيديوهات أساتذة من مختلف المواد، ملخصات تساعد على الفهم، تمارين وتطبيقات، تمارين مع الإصلاح، اختبارات تدريبية، مواضيع امتحانات سابقة، وحصص مباشرة، مراجعة جماعية، شرح نقاط صعبة، وتوجيه التلاميذ. أكيد أنا كي نسمع هكا نقول بصراحة النقاط مهمة جدا في منصة جسور اللي هي انطلقت اليوم. المراجعة والتحضيرات للامتحانات السيزيام والنوفيام والباك نعرفوها اللي هي مهمة جدا، حسب رأيي أنا وظهر لي شاركوني الأولياء أنه هنا يولي ما فماش تثقيل على الأولياء باش أنهم يدخلوا صغارهم في دروس خصوصية، واللي ما عندوش يجم يعتمد على المنصة هذه اللي أعدتها وزارة التربية. منصة جسور اللي فيها المراجعة والتحضير للامتحانات كما قلت لكم سيزيام ونوفيام وباك، تستفيد منها يتاخوا أفكار حول مشاكل التلامذة، مواضيع أيضا مهمة جدا بالنسبة للتلامذة. هنا جمهور المراجعة اللي عادة ينتظر آخر العام خاصة بالنسبة لتلامذة البكالوريا باش يتابعوا في وسائل الإعلام ومنها إذاعة صفاقس، احنا نعطيكم الدعم صحيح في آخر العام بالنسبة لدروس البكالوريا، لكن المنصة التعليمية هذه المبسطة هي مهمة جدا بالنسبة لكم، تنطلق من اليوم، يعني من اليوم تبدأوا تراجعوا، ما تنتظروش حتى آخر شهر باش أنكم تراجعوا بطبيعة حسب وسائل الإعلام ولا حسب ليزيتود بريفي اللي تاخذوها. النقطة المهمة برشا اللي المنصة جسور فيها مجموعة من الأساتذة في كل المواد من كامل أنحاء الجمهورية التونسية، تجم التابع أنت مثلا إذا تلميذ في النموذجي حبي تبع، ولا في التعليم العادي تبع النموذج شنو قاعد يقدم. أنا نعتبر من نقاط القوة اللي موجودة في تونس توا حاليا، والمنصة هذه يشكر فيها كل فريق وزارة التربية اللي قام بهذه الفكرة وإدراجها وإدراج المنصة هذه لتأمين كل الظروف المهمة خاصة في المراجعة. نعرفوا هنا زيدا استغناء على الكتب المرافقة اللي عادة احنا ناخذ دي سيري ولا كتب مرافقة اللي هي تكون كتب الدعم، هنا تجمو تستغنيوا عليها لأنكم تلقاو كل الكتب هذه موجودة بالتفصيل. وفي نفس الوقت ما تنسيوش زيدا حتى لي سيري أو الامتحانات اللي تعديت عامني ولولا قبله تجمو تاخذوها وتاخذوا الأصلاح متاعها. مهم جدا أنه تكونوا موجودين ضمن منصة جسور. تحية لتلامذة السيزيام البكالوريا والنوفيام وإن شاء الله ناجحين الكل، هذا ما نتمناه لكم جميعا. أكيد هذا دعم كبير ويفرحوا به الأولياء ظهلي أكثر حتى متلامذة، مش نقص عليكم شوية في الميزانية. هذا هو واقعنا اليومي وهذا جديد في مجال التكنولوجيا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل وإن شاء الله أفدناكم.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
2: شكرا لكم أعزائي المستمعين اللي رافقتونا من أول المنتصف حتى الساعتين. تحية لكم الناس الكل, خذينا من وقتكم ساعتين وإن شاء الله قدمنا فيها الإفادة لكم الكل. هندة الأسود تحييكم, تحية كبيرة لكيب الموجودة معايا واللي رافقني منذ انطلاقة الإيميسيون, تحية كبيرة لوفي بن عيد سلمي في التنسيق العام, لفيصل المرزوقي بالنسبة للإخراج الفني, وسالم عيسى معانا تأمين الاتصالات الهاتفية مع الضيوف. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء, بسلامة.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. تنطلق إذاعة صفاقس بداية من اليوم بالتعاون مع المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 في بث برنامج معكم للنجاح ويهم تلاميذ البكالوريا بداية من 7:30 مساء، وتشمل هذه الحصص عددا من المواد الأساسية يؤمنها أساتذة مختصون قصد تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. طلبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. بمناسبة احتفاء الدبلوماسية التونسية بالذكرى 70 لتأسيسها، قال وزير الخارجية محمد علي النفطي إن سنة 2025 كانت بالنسبة للوزارة سنة العمل متعدد الأطراف بامتياز، وأكد أن الجالية التونسية المقيمة بالخارج تبقى الجسر المتين الذي يربط تونس بكافة الدول الشقيقة والصديقة. وفي آخر التطورات بالشرق الأوسط، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا بنجاح مضيق هرمز، وهو ما نفته طهران رسميا عبر التلفزيون الحكومي ووكالة تسنيم. وكالة رويترز كانت نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن طهران أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية أمريكية لمنعها من دخول مضيق هرمز، ولم يتضح إن كانت قد تضررت. أخيرا، أكد حزب الله اللبناني أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لآلية وجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي البلاد. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 3:00. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة
3: إشهار
4: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
5: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: الحاج دليل الحاج اليوم مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به حجاجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. كممثل وزارة الصحة وتعليمات من السيد وزير الصحة لفريق الطبي، نعرف هو أنه الحج هو حالة استثنائية، وأنه حجاجنا ما همش مستنسين بسفر طويل، ما همش مستنسين في سكن في عمارات ولا في فنادق اللي فيهم أكثر من 20 طاقم، ما همش مستنسين بالأسانسور، ما همش مستنسين أيضا بالحرارة اللي موجودة ثميكة واللي هي باش نحكيو عليها، لأن هي تنجم تكون سبب متاع تعكرات. ماناش مستنسين بالمشي على الساقين برشا، وهذا كل تتسمى حالة استثنائية. وتعرفوا أن في كل الحالات الاستثنائية يلزم يكون فما برنامج عمل معمول، ويلزم فما كثير من المتدخلين، والدليل على ذلك وأن المدخلين اللي موجودين لنا فما وزارة الصحة بطبيعة الحال، ثم وزارة شؤون دينية، وثم شركة الخدمات، هذا إذا كان ما نسميه، كان المدخلين على عين المكان. حالة استثنائية لأنها صعبة، وصعبة جدا، لكن ما هيش مستحيلة. واختشت ولي ما هيش مستحيلة إذا كان الحجاج يعتبروا روحهم هما كمدخلين كما المدخلين الأخرين، وإذا كان الحجاج يعرفوا وأنها هي حالة باش يقوموا بها بالصلوات هما، باش يقوموا بها بالدعاء هما، باش يقوموا بها بالتحولات والمشي والجي هما، وكل المدخلين الأخرين كلهم باش نعاونوهم باش يقوموا بالمناسك متاعهم في أحسن الحالات، وإن شاء الله ربي يتقبل. من النصائح اللي يلزمنا نقولوهم، وأنه أولا الهدف متاعنا هو متاع وزارة الصحة واللي لح عليه كثير السيد وزير الصحة بتعليمات من أعلى السلطة في الهرم، وأن يلزمنا بقدرة السميع العليم من وصل كل الحجاج بتاعنا في أحسن الحالات الصحية والنفسانية إلى عرفة باش ينجموا يقوموا بالمناسك متاعهم، وباش ينجموا يقوموا بالدعاء، وإن شاء الله ربي يتقبل. لكن لنجاح هذا الموسم، أولا الحاجز يحضر روحه قبل ما يمشي. قلنا وأنه ثم حرارة كبيرة برشا ومانيش مستنسين بها، يلزم الحاج يتبرأ الوقوف والقعود في الحرارة، وخاصة من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، ماذا به يتجنب الخروج ولا المشي في السخانة ذيك، لأنه السخانة راي تنجم تسبب في تعكرات، ولا قدر الله تعكرات نجم تعطي ضربة شمس وتنجم تعطي حتى الموت. التحضير متاعه قبل السفر يلزم يسنس روحه بالمشي الحاج، مستنس يمشي 300-400 متر لهنا، حتى أول فندق اللي موجود عنا في مكة مثلا يبعد 500-600 متر، لكن 500-600 متر مع الناس اللي موجودين ومع الاكتظاظ اللي موجودين، المسافة هذيك بيشتولي أطول، بيشتولي توصل حتى 800-900 وحتى كيلومتر. معنا الحاج إذا كان بشي يمشي يصلي بشي يعمل تقريب 2 كيلومتر بين المشي وجاي، وهذا المش مستنس بي، ولهذا يلزمه يسنس روحه من تو، خاطر هذاك المشي باش يعطي التعرق، باش يعرق، باش يضيع الماء، وزيد باش يعطي وجايع في العضلات نتاعو. هذوما الدواء نتاعهم من تو نقولوه، راه ما فيش دواء وما فيش بماض نسي، هذا السبب هو الإرهاق والتعب، يلزمه يرتاح. السبب الثاني هو ضياع الماء، ولهذا يلزمه يشرب برشا ماء. ثانيا يلزم يحضر الفاليجات نتاعو، يحضر فيهم الملابس نتاعو والملابس الداخلية، ويحضر فيهم زادة كل المعدات اللي باش ينظف بهم روحه، باش يغسل روحه، باش ربما يحجم لحيته بالنسبة اللي مسموحين لهم باش يحجموا اللحيه. الدواء اللحوا عليه برشا، يلزم الدواء يحطه في 2 فاليجات نتاع شهر كامل. وبالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، من الأحسن وأنه يهز الماكينات نتاعو اللي باش يقيس بها الدم واللي باش يقيس بها السكر. بالنسبة للحواج وبالنسبة للصباط ولا الشلايك اللي باش يلبسهم غاديك، احنا اللي ننصحوا الحاج وانه يلبسهم من هنا ويتعود بهم، لانه تعرف كل واحد يلبس صباط جديد من اول مرة لازم باش يضربه، لازم باش يزلع له ساق ونجم يعمل له كنبايل هذوكم، ولهذا من الاحسن يتعود به من هنا، هو يتعود على الصباط والصباط يتعود على الساق، باش ما تصيرلوش تعكرات حين ما يوصل غاديك. يلبسش. أيضا بالنسبة للملابس وخاصة بالنسبة للنساء ما يلزمهمش يلبسوا حاجات مكبوسة ماذا بهم جربوهم لهنا، ثم بلايس اللي يبدأ في وسط بلاستيك ساعات كلاستيك اللي يبدأ مكبوس مع التعرق ومع الإرهاق هذاك ينجم يعطي مشاكل ونجم يعطي أضرار في الجلد بتاعه، على هذا يلزمنا يحذر. ثالث حاجة يلزم كل ما يسافر الحاج يجمع ساك صغير، والساك صغير يهز فيه أدوية بتاع 5 أيام وهذا يبدأ ديما موجود عنده. معناه إذا كان يشوفه من الخروج من داره حتى لين باش يوصل للفندق فما تقريبا 14-15 ساعة عندنا التحول بتاعنا من مكة المدينة ولا من المدينة لمكة، وألا حتى التحول إلى عرفة مدة 5 أيام باش يجم ياخذ الدواء بتاعه في وقته. ثالث حاجة الحاج يجب يكون مرتاح، وهذا يزيد نصيحة للحجاج بتاعنا الكل، قبل كل منسك من المفروض ياخو قليل من الراحة، يعرف شنو المنسك اللي قاعد باش يقوم به، شنو الصعوبات اللي فيه، شنو التعب اللي باش يتعبوا فيه، وقداش الوقت اللي باش ياخذ، وهذا كل يجعله وأنه ياخو شوية من راحة، يقرأ حساباته بالنسبة للشربان الماء، يقرأ حساباته بالنسبة للأكل، ويقرأ حساباته بالنسبة للوقت اللي لازم ياخذ فيه الدواء بتاعه. ماذا بينا قبل ما يمشي الحاج يرتاح، يرتاح في داره خاصة 3 أيام ولا 4 أيام، تعرف الحاج يبدأ متشوق قبل ما يمشي، ولهذا النوم بتاعه ما يكونش مسترسل، وخاصة احنا العادات بتاعنا اللي هي ماش خايبة باهي، لكن زاد لازمنا نحتاط وخاطر وقت اللي نجيو نسلموا على الحاج كل ليلة ونصهروه، هذا كله ربما باش يزيد يتعبه. في الطائرة ولا في كل الرحلات بتاعنا من المفروض باش الحاج يحرك ساقيه برشا، يحرك يجيه، وإذا كان ثم إمكانية باش يقوم وباش يمشي شوية زادة هذا منصوح به. بالنسبة للعمل بتاعنا احنا في البقاع المقدسة الفريق الطبي عنا دراسات قمنا بيهم وعنا تجارب وعنا الأخطاء اللي قمنا بيهم كله باش نحاولنا باش نصلحهم، وقاعدين نضيفوا بتصليح بالكل الفائدة الحاج بتاعنا. قبل كنا نعمل عيادة، لكن شفنا وأنه في العيادة اللي موجودة اللوطة فما كثير من الناس، وفقنا وأنه الحاج هو بيده اللي يبدأ مريض في العادة ما يجيش يعدي ويقعد في فرشه حتى لين تتعكر الأمور بتاعه، ولهذا احنا درسنا الاختصاصات اللي ينجموا يتلقاوه هي الطب الشيخوخة، لأنه الحجاج بتاعنا أكثر من 60% عمرهم أكثر من 63 سنة، عملنا الطب السفر لأن ما ناش مستنسين، والسفر زاد فيه اختصاصات في تعكرات اللي درسناها وشفنا شنو ما التعكرات اللي نجموا يجيو، شفنا الطب الميداني لان تعرفوا زادة احنا باش نقوموا بالواجب نتاعنا ماهوش في بلادنا مش في تونس، احنا باش نقوموا في بلد اخر واللي احنا عندنا التزامات سعوديه من المفروض وانا باش نحترموها، دونك لو كان جينا في بلادنا كنا نعملوا اكثر من هكا، لكن احنا قرينا حساباتنا باش كل الحالات ولا التعكرات ولا الحالات الاستعجاليه نقوموا بها. درسنا ايضا كل الحالات الاستعجاليه، تعرف فما الاكتظاظ وفما الدزان وفما الاسانسور وفما الدروج، فما إمكانية لقدر الله باش الحاج يتيح وربما تكون عنده رضوض وإلا كسور لقدر الله، هذوم كل قرينا حساباتنا شفنا وأنه من الأحسن يكون عنا الطب الوقائي والطب الاستباقي. إيش معناه؟ معناه في عوض الحاج هو اللي باش يمشي عاجي، لا الطبيب هو اللي باش يمشي له للبيت، قلنا من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية فما فرق طبية اللي باش يمشيوا مع الحجاج هنا من الطائرة، تعرفوا أنه كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض زادوا شافوكم قبل الرحيل متاعكم من هنا وباش يركبوا معاكم في الطائرة، باش يعيشوا معاكم في الفنادق، باش يعيشوا معاكم في الخيم في ميناء وفي مكة، وكل التنقلات متاعكم اللي موجودين بين المدينة ومكة وألا بين مكة وعرفة وميناء هم باش يكونوا موجودين معاكم، دونك باش تتعرفوا على بعضكم، هما يعرفوكم من هنا ويعرفوا الحجاج اللي عنا اللي ربما متعرضين لأكثر تعكرات من الآخرين نعرفوهم من هنا، هذوك ما احنا باش نوليون نشوفوكم من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية من بيت لبيت. قلنا علاش هذا قلنا وأنه الحاج في الصباح يقوم باش يقوم يصلي باش يقوم بالواجب بمتاعه، بعد يروح يرتاح شوية أو ياخذ فطور صباح، يرقد ويقوم العشاء متاع صباح معناه يكون حاضر. أيضا بالنسبة لي نحن وبالنسبة للحاج والتوصيات اللي يقولوا فيه وأنه في الدنيا وقت اللي تبدأ سخونة خاصة من 10 حتى 4 متاع العشية من الأفضل يكون موجود في الفندق متاعه، وألا حتى الصلوات متاعه أما يقوم بها في الفندق ولا يقوم بها أمام الفندق اللي هو الحرم، معنى يصلي مع الإمام اللي يصلي بيهم في الحرم، هذا كله مقبول، لكن ما يبعدش برش على الحرم، أولا باش ما يضيعش، وثانيا باش ما تجيش ضربة شمس. ولهذا احنا كيف نتعداه ما دي ساعة وما دي ساعتين ولا ما ثلاثة وما نلقاوش الحاج في البيت متاعنا، نعتبروه أنه هو في حالة جيدة وعلى ذاك خرج. في كل الفنادق زاد عنا فريق طبي اللي هو باش يشد الاستمرارية متاعه، معناه يعمل كيما نقولوا الجارد للحالات الاستعجالية لا قدر الله. هنا نصيحة اللي باش نقولوها، لأن عنا تعليمات احنا من السلطة السعودية، وأنه العدد متاعنا متاع الفرق الطبية هو 31 ما يكونش أكثر، وهذا يدلنا وأنه كل فريق طبي معنا ممرض وطبيب هو باش ياخذ بعين الاعتبار ولا باش يعتني تقريبا بين 454 حاجة. نصيحة اللي نقولوها لحجاجنا الميامين، احنا موجودين باش نعاونوكم، احنا موجودين باش نداويو كل التعكرات، احنا ماناش موجودين غاديك باش نداويو الامراض، ما عندناش الامكانيه وما عندناش المعدات اللازمه كيما قلت لكم، خاطر ماناش موجودين في بلادنا. لكن احنا نعتبروا بعد ما عطيناكم عملكم الفحص الطبي لهنا، وانكم اذا كان باش تمشيو غادي لامكانيه التعكرات، احنا موجودين غاديك وباش ناخذوها في اقرب الاوقات واحنا نداويوها. لكن تعرفوا انه في كل بيت ثم اربعه ولا خمسه حجاج اللي ساكنين مع بعضهم، يعيشكم اخواننا الحجيج الميامين، كي يدخل الطبيب ماذا بينا المريض هو اللي نعتني به، مش لازم باش الناس الكل تولي تسأل ولا الناس الكل تحب تشوف ضغط الدم ولا الناس الكل تحب باش تقيس السكر. مادام ما عندوش سكر، مادام ما عندوش غلظ الدم الزايد، باش نزيدو نضيعو الوقت، ماذا بينا الفريق الطبي باش ياخو اكثر وقت ويعتني اكثر وقت بالنسبة للحجيج بتاعنا. هذم كل النصايح اللي قلناهم بصفة عامة، والنصيحة الاولية اللي باش نزلكم تشدوها وقلتها انا من الاول، وانه احنا الهدف متاعنا باش نطلعوكم كل العرفة، لكن يلزمكم قبل كل منسك تعرفوا الوقت متاعه، ترتاحوا قبل وتاخذوا الادوية متاعكم، واحنا موجودين باش نعاونوكم باش نزيدوا ننصحوكم. اخر نصيحة ربما من المفروض وان نقولها بعد ما نقوموا بالمناسك متاعنا ان شاء الله في احسن الحالات، راهو ثم برشا حجاج وقت هذاك يبدأ ثم تعب ويبدأ ثم ارهاق، نقصوا من العمرات اللي باش نعملوهم، كل واحد باش يعمل عمر الخاله والعمته وكذا كذا، راكم مرهقين راكم تعبين، احنا ماذا بينا الهام وانه طلوع العرفة من بعد نرتاحوا شويه باش نروحوا في احسن الحالات، وهذا هو يكون النجاح بتاعنا. وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، وان شاء الله ربي يتقبل حجكم.
0: قدمت الاذاعه التونسيه بالاشتراك مع وزاره الشؤون الدينيه

دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظوا عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: الدنيا زينة.
1: الساعتين ونص على موجاتنا، مرحبا بكم الناس الكل، تحية للجميع. الدنيا إن شاء الله زينة لكم وين ما كنتم متجهين، على سياراتكم، في مقرات العمل متاعكم، في دياركم. الناس الكل اللي تسمعوا فينا وعدلتوا موجة إذا تصفيق ستكون معاكم، إن شاء الله زينة لكم الناس الكل. أهلا وسهلا بكم البرنامج البي اللي طلع عليكم كل نهار اثنين في مثل التوقيت هذا، من ساعتين ونص حتى الأربعة، سبيعة ونص من زمان مع أهل الاختصاص المجال البيئي وما أدراك ما الوعي البيئي اللي قاعدين نخدم عليه برشا باش نحاولوا نوصلوا الحاجات، ما نقولوش نتائج كبيرة برشا، أما على القليل نحسنوا من مستويات وتعاملنا في عديد المجالات. اليوم عنا ثلاثة ضيوف تباعا. في البداية باش نرجعوا على المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمنتدى الإفريقي كشريك فاعل لإذاعة صفاقس من خلال برنامج الدنيا زينة. قلت المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمنتدى الإفريقي الأول للصحة البيئية اللي باش ينتظم إن شاء الله يومي 18 و 19 جوان، باش يكون معنا الأستاذ عبد القادر حمدوني مدير قسم علوم البيئة بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية، واللي باش يكون لي حضور في هذا المنتدى وباش يكون كمحاضر. أكثر تفاصيل إن شاء الله معها بعد شوية بالتليفون. هذه في النص ساعة الأولى إن شاء الله، بعد النغمة الأولى في ساعتنا الثانية اللي هي من ثلاثة للأربعة باش يكون معنا الأستاذة السيدة فاطمة اللومي، باش نحكيو على البناء الإيكولوجي، البناء الصحي، شنية مميزاته، كيفاش نبنيو دار توا بمواصفات صحية إيكولوجية 100%، زعما نجمو زعما ما نجموش. الخصائص هذه والمميزات الكل تو تمدنا بهم سيدة فاطمة اللومي. إذا كان عندكم أسئلة ولا ملاحظات أكيد تجمو تتواصلوا معنا، ونحب برشا التفاعل متاعكم على صفحتنا الرسمية وين فما البوست الخاصة بالبرنامج، وإلا بالفيديوهات المباشرة اللي باش تتابعوها إن شاء الله بعد شوية على صفحتنا. نختم بعد اللقاء مع بلدية العين بصفاقس، كاتب عام البلدية سي مراد زكري باش يحكي لنا على التطبيقة الجديدة، تطبيقة لتصرف النفايات الخضراء. هذه التطبيقة تعمل الكيف، تطبيقة في الحقيقة إذا كان نطبقوها الناس الكل تو نوليو غدوة، مش غدوة معناها بالمفهوم تاع غدوة غدوة، لكن في المستقبل القريب إن شاء الله تولي تونس الكل بخير إذا كان معناها نستثمر مثل التطبيقات هذه اللي تساعدنا على الفرز الانتقائي من المصدر، ومنها نعمل برشا حاجات، منها الكومبوست اللي يتكون منه النفايات الخضراء. أكثر تفاصيل إن شاء الله تسمعوها مع سي مراد زكري كاتب عام بلدية العين. هذا صوت صديقتكم ريم بوعصيدة ويلي في عديد وتقديم اللقاء هذية، معايا كوتي تكنيك مراد الحشخص. مراد تحياتنا ليك مراد، يسلم عليكم بالنغمة هذية، وبعد نرجع الأولى استضافتنا على موجتنا. مرحبا بكم.

0: والدنيا زينة. زينة
1: بالأخضر
2: بالأخضر. الساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة على موجتنا بالأخضر، أولى فقراتنا وأولى استضافتنا مع الأستاذ عبد القادر حمدوني، أكاديمي بارز ومدير قسم علوم البيئة بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية، أستاذ محاضر في الرياضيات، أكيد هو مطلع ما شاء الله في الجمع ما بين الدقة الرياضية والتطبيقات البيئية، هذا ما بلغني حول هذا الأستاذ القدير أستاذ عبد القادر حمدوني اللي باش يكون حاضر في المنتدى الخامس للباحثات الشبان والمنتدى الأول الإفريقي للصحة والبيئة، المنتدى الأول الإفريقي اللي باش يتم يومي 18 و 19 جوان القادم. سي عبد القادر حمدوني، أهلا وسهلا بك على موجتنا.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ومتابعي إذاعة صفاقس.
2: شكرا لك على قبول الدعوة أستاذ عبد القادر. بشكون حاضر في صفاقس يومي 18 و 19 في النهارين ولا في يوم المحاضرة اللي بتقدمها إن شاء الله؟
3: لا لا، إن شاء الله في النهارين. أولا هي دعوة كريمة جاتني من زملاء وأصدقاء في صفاقس، وفرصة كذلك أن نشوف ونتعرف على ما سيقدم في خلال هذا الملتقى. خلال اليومين، لأنه تقريبا هناك عمل متواصل في أغلب الجامعات سواء في تونس أو في خارجها على المواضيع هذه باعتبار أهميتها. ما بين شباب متطلع ويتابع بشكل كبير ما يحدث حوله وهو فاعل بالبحث والفعل، وكذلك لأنه بادرة طيبة أن الملتقى الإفريقي الأول حول الصحة والبيئة، ومهم جدا باعتبار أنه هذا التفكير الاستراتيجي في عمقنا الحقيقي، عمقنا الإفريقي، باعتبار نحن نحمل من الاسم أفريقية التي لها هذا الامتداد. فمن المهم أن نفكر في المستقبل. المستقبل سيكون لإفريقيا على جميع المستويات. تقريبا بعدما شاخت القارات الأخرى ووصلت يعني إلى درجة معينة، الآن هذه القارة الشابة تقريبا نسبة كبيرة من الشباب موجودة في إفريقيا، عدد السكان سيتضاعف في هذه القارة، وما زالت هذه الأرض ما زالت
2: إن شاء الله تشكل قوة ديموغرافية في العالم إن شاء الله.
3: قوة ديموغرافية، قوة اقتصادية، قوة في علاقة بالمياه، قوة في علاقة بالاقتصاد، ففي أكثر من مجال. لذلك هي الآن تقريبا كل الأعين متجهة لها
2: نحو إفريقيا. نحكيو على المنتدى الخامس الباحثين الشبان، هذه أول مشاركة ليك في هذا المنتدى ولا عندك فكرة على المنتديات اللي فاتت؟
3: تبعتها عن طريق بعض الزملاء، لكن هذه المرة أول مرة أشارك حضورا ومشاركة باعتبار ستكون لي مداخلة في اليوم الثاني. فمهم جدا أنه أولا هذا التوجه للشباب باعتبار عملية انخراطهم في البحث، عملية انخراطهم في الاهتمام بمواضيع لها من الأهمية الكبرى في علاقة بالصحة، في علاقة بالبيئة، في علاقة بالمتغيرات المناخية، في علاقة بالماء، بالمياه، في علاقة بالطاقات المتجددة. فضروري أن نكون مع هؤلاء الشبان في ملتقاهم الخامس، وهذا مهم. سنحضر إلى مداخلاتهم إلى متابعة بحوثهم ونقدم لهم كذلك ما قد نساهم به في هذا الملتقى، خاصة أهمية المحاور المطروحة في هذا الملتقى عندما نتحدث على الوضع التلوث في إفريقيا وتونس، عندما نتحدث عن تأثيرات التلوث على صحة الإنسان، وكذلك التأثيرات المباشرة للعلاقة بين المواطنة وعندنا احنا نتعود نستعمل كلمة مجتمع مدني وغيرها المواطنة والتأثيرات
2: على البيئة
3: فهذه محاور مهمة ومهمة جدا. فمهم أن الجميع أن يشارك بتجارب مختلفة من رؤية مختلفة. نستمع إلى القادم من مجالات الصحة كالأطباء وغيرهم، القادم من المجال البيولوجي، القادم من المجال الرياضي مثلي عندما نتعامل معها بمنطق النمذجة، بمنطق المعطيات، بمنطق الأحصاء. فكل له مكانته، كل له مساهمته، كل له دوره، باعتبار أن الموضوع يشمل الجميع وبإمكان كل واحد أن يساهم في إسرائيل.
2: نعم، الأكيد أن الملتقى هذا باش يكون ثري بالمبادرات اللي خاصة بالصحة والبيئة، وثري أيضا بأهل الاختصاص أمثالكم أنتم سي عبد القادر، أهل العلم والبحث الأكاديمي العلمي. حبينا نعرف معناها بصفة استباقية ربما فحوى المداخلة اللي باش تقوم بها خلال هذا المنتدى.
3: هو أنا اخترت موضوع حكا يعني في بعض الأحيان المتغيرات أو الأحداث باعتبارنا كجامعين نواكبوا ما يحدث. فالسنوات الأخيرة شهدت يعني حدث يعني اللي غير العالم وتسبب في لحظات في تعطل عجلة الحركة الاقتصادية الإنسانية في العالم، وهو كوفيد 19. فأنا اشتغلت على هذا الموضوع تقريبا شرط عديد مع زملاء طبعا آخرين حول هذا الموضوع في كبرى المجلات العالمية المختصة. فأنا باعتبار أنه المنطقة شفت اللي هناك

0: من الصحراوي إلى الممطر إلى الاستوائي إلى المتوسطي. فهذا التنوع حبينا نعرف ما هو تأثيره على انتشار هذا الفيروس وخاصة سرعة انتشار هذا الفيروس. واشتغلنا عليه مع مجموعة من الزملاء من اختصاصات مختلفة لأنه
1: تعليقة بالأطباء أكثر.
0: والله اشتغلنا في جزء منه مع زملاء في معهد باستور طبعا
1: المخابر يعني نعم أي المخابر البحثية
0: لأنه أنا ثم أشياء لا أدعي أني أفهمها يعني هذه لها أهلها أكيد. مثل ما أشياء أنا قد أكون أنا مختص فيها أكثر من غيري نعم. هناك أشياء تخص زملائنا في الجغرافيا فكل له دوره وأنا مع في هذا المجال مع البحوث المتعددة الاختصاصات لأنها تجيب على العديد الأسئلة لأنه قد يكون هناك اختصاص لا يستطيع الإجابة لوحده على بعض الأسئلة
1: بالضبط.
0: لكن بالتفاعل وبتداخل أكثر من اختصاص يمكن لنا أن نصل إلى حلول وأن نقدم مشاريع أو أن نطرح بدائل. فبالتالي فمثل هذه الملتقيات التي يشارك فيها أناس متعددو الاختصاصات بإمكاننا أن نجد أرضية لمشاريع مشتركة برامج مشتركة اللي قد نساهم بها في نفع أو في حصول فائدة أو في الوصول إلى نتائج. ولذلك عندما وجهت لي الدعوة ليكون إلى جانب الأصدقاء والزملاء في ساقس في هذا المنطقة لم أتردد باعتبار أولا ساقس عزيز علي
1: الله يفضلك
0: أنا أول ما قريت في المدرسة المهندسين بسفاقس علاقتي بها جيدة علاقتي بالإعلام أول ما تمت عن طريق إذاعة سفاقس وعندما كنت تلميذا أو حتى عندما كنت طالبا سواء في مع ابتسام المكور أو عبد المستطاع في كوكتيل من البريد الأثير أو مع المرحوم أنور الحجساسي في برامجه الخاصة بالطلب. فعلاقتي بسفاقس إلى حد الآن علاقتي بها جيدة ويوم السبت كنت في سفاقس لها مكانة خاصة لها ولأهلها ولزملائي ولأصدقائي هناك فلبيت الدعوة واعتقادي أن هذا جانب لكن الأهم
1: نعم.
0: الأهم هذا الجانب أما الأهم أنه الموضوع له من الأهمية
1: أكيد.
0: وفي وقته وفي فعله وفي تأثيره
1: وأحوجنا في المثل البرامج هذه والمنتديات هذه في الوقت الراهن لأنه
0: والله أنا نعم. في اعتقادي أنا وبكل تجرد يعني
1: نعم.
0: الآن هناك حركية كبرى في الجامعة التونسية تقريبا يوميا هناك في كل جامعة هناك ملتقى هناك مؤتمر هناك ندوات. الجامعة التونسية غير مقصرة وتحمل مسؤولية في ذلك باعتبار أننا نحتل مرتبة متقدمة من حيث الإنتاج
1: نعم.
0: ومن حيث نوعية الإنتاج فنحن في المراتب الأولى عالميا يعني تقريبا ضمن الأوائل العصر
1: نعم.
0: الأوائل
1: وجامعة صفاقس يشهد
0: لها صفاقس لها مكانتها ولها نعم. ترتيبها وفي المدة الأخيرة
1: حصل على شهادة
0: من ترتيب تحت المرتبة الأولى أو
1: بالضبط.
0: الثانية وهذا مهم كذلك المرأة الباحثة التونسية تحتل المراتب أولى إفريقية المراتب في مراتب أولى عالميا. فكل هذا ما ينقصنا وهذا مزعج جدا ومقلق جدا هو تثمين البحث العلمي باعتبارنا متأخرون جدا ونحتل مراتب متأخرة. وهنا أنه هذه المؤتمرات هذه الندوات التي تقام من شأنها أن تظهر ما يصل له الباحثون في مختلف المخابر والكليات والجامعات من نتائج ويجب على الجميع بما فيهم رحم.
1: أين الأرشيف معناها تقصد يلزم يقع تثمينها أو أكثر لأنها ثبت معناها حبيسة اليومين والثلاثة نتاع النشاط وبعد كما نلقاوش الأثر الكبير
0: تثمينها صناعيا تثمينها

0: اقتصاديا تكوينا تجاريا
1: الكترونيا.
0: اليوم نحن لنا مكانة علمية محترمة، وهذا هذا راه مجهود الدولة التونسية، وهذا من يعني انا وقت نبحث يعني راه انا نتحصل على راتب يساهم فيه كل الشعب التونسي عن طريق الأداءات عن طريق الزرع. فبالتالي أنا مطالب، عندما أقول أنا، نحن كجامعيون كباحثون مطالبون بهذا الواجب، لكن الآخرون في مجالات أخرى صناعية اقتصادية اجتماعية غيرها مطالبون كذلك بالتفاعل معنا، ليس للصالح الشخصي ولا للصالح الذاتي، بل هي
1: لصالح
0: المجموعة. لذلك عندما نجد أنه محور كامل يتحدث على تأثير مثلا التلوث
1: على الصحة
0: على صحة الإنسان أو علاقة التلوث بالمواطنة، فكل هذه المواضيع أرجو، وصفاقس ليس غريبا عنها، صفاقس مدينة اقتصادية كبرى، مدينة صناعية كبرى، وعانت الكثير من التلوث صفاقس. فأرجو من الجميع أنه يواكب فعاليات هذه الندوة، وتقريبا الشكر موصول للإعلاميين مثل إذاعتكم الآن لتقوم بتغطيه.
1: احنا شريك فاعل معاكم أستاذي العزيز، احنا شريك فاعل مع مثل تظاهرات اليوم مع مختلف الأنشطة الجامعية في الحقيقة معاكم على طول مع البحث العلمي مع نعم في كل المجالات نحاول نكونوا معاكم، وفما شراكة ما بين المنتدى وما بين الإذاعة تمت مع السيدة أمال رئيسة جمعية صحة وبيئة، وعلى ذلك احنا كل أسبوع تقريبا نحكيه على المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمنتدى الأفريقي الأول للصحة والبيئة حتى نقرب المعلومة أكثر ونثمنوا مثل المنتديات هذه. نعم
0: الإذاعة صفاقس ضمن شبكة كاملة اللي هي من الإذاعات التونسية، من الإذاعة التونسية عندها تقريبا 12 إذاعة تقريبا، كل واحدة منهم تقوم بدارها، وهذا مهم لأنه في اعتقادي أنه هذا المحتوى الجامعي عندما يقدم كذلك بأسلوب اللي لسنا الآن متوجهين إلى طلبة أو باحثين، نحن متوجهين إلى مواطنين، يجب أن نقرب المعلومة بلغة كذلك بسيطة ومقبولة، لا يجب أن نعقد عليهم المسألة بنظريات صعبة كذا. فكل من جانبه مثل ما يسأل الإعلامي على البحث على معلومة أو محتوى ليثري برنامج، الجامعة كذلك مطالب، وأقول أنا وهذا نداء لك كافة الزملاء أنهم يحاولوا يوصلوا المعلومة العلمية الدقيقة للشعب الكريم والمستمعين بأسلوب مقبول
1: مبسط. نعم
0: لست في مدرج أو في قاعة تدريس في الجامعة حتى أتكلم بلغة
1: أكاديمي. نعم
0: فهذا التبسيط وهذا الدور فاعتقادي أنه إذاعة صفاقس مثل بقية الإذاعات بإمكانها أن تلعب هذا الدور الإيجابي، والإعلام يقدم محتوى اللي فيه فائدة. هذا لا يعني أن الإعلام يتنازل أدوار أخرى
1: نعم.
0: الترفيهية التثقيفية
1: أكيد جدا. أستاذ عبد القادر حبيت نعرف المداخلة في اليوم الأول أم اليوم الثاني 18-19 جوان؟
0: في يوم 19 ولكن تقريبا أنا لحد علمي يوم 19، ولكن أنا من يوم 18 سأكون موجود، وكذلك مدام دخلت معاكم دعوة لكل الباحثين، لأنه في اعتقادي أنه منظمي الملتقى مدوا في الأجال إلى حدود يعني تقريبا 17 ماي بإمكانهم أن يرسلوا مداخلاتهم للجهة المنظمة، وأنه حتى إذا ما عندهمش مداخلات يحضروا ويشاركوا، لأنه الأهم من المداخلات كذلك هو النقاشات التي تتم على هامش هذه المداخلات، وخلال كذلك يتم
1: نذكر أستاذ عبد القادر نذكر بالمحاور الكبرى اللي هو تشخيص واقع التلوث البيئي، فما زاد التأثيرات الصحية للتلوث البيئي والتأثيرات البيئية والمواطنة البيئية، هذم الثلاث محاور الكبرى في هذا المنتدى اللي من خلاله هما ينجموا يبعثوا بترشحاتهم. واخر اجل كما قلت انت وقع التمديد فيه حتى ل 17 ماي باش ياخذوا، معناها اذا كان يحبوا يشاركوا في المنتدى هذايا للباحثين الشبان في هذا المنتدى اكيد باش يلقاو ناس مختصين مختصين، وفما تشجيعات وفما برشا حاجات نجموا يلقاها في هذا المنتدى.
0: حتى لو بإمكان نناقشوا مشاريع مشتركة، نناقشوا يعني الجامعين أيديهم ممدودة للجميع أنه نناقشوا هذا الانفتاح، هو مفروض على الجميع سواء على الجامعين أو غيرهم، لأنه إذا كان إحنا تفكيرنا حقيقي في مصلحة هذا البلد كل من موقعه، ولا أحد يمكن أن يأخذ مكان الآخر، يعني كل له اقتصاد، فلتكون الأيادي مفتوحة. وليس غريبا على الساقس أنها توفر هذه الفرصة للجميع للالتقاء حول موضوع مهم وحساس.
1: نعم.
0: فدعوة موجهة للجميع، وإن شاء الله نلتقي
1: إن شاء الله
0: في اليومين هذا، ونعاول كثيرا على الإعلام لأنه أنا في اعتقادي دوره مهم ومهم جدا.
1: نعم، شكرا لك أستاذ عبد القادر حمدوني مدير قسم علوم البيئة بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية. شكرا، حللت أهلا ونزلت سهلا إن شاء الله في هذا المنتدى في صفاقس. شكرا لك على تلبية الدعوة، كل التوفيق لك، كل التوفيق لكل الباحثين والباحثات وكل القائمين على المنتدى هذا، إن شاء الله يكلل بالنجاح وبالحظوة التامة من خلال الباحثين وحتى من قبل مختلف وسائل الإعلام. شكرا مجددا لك.
0: إلى اللقاء.
1: النغمة، توصلنا للموعد الأخبار، بعد الأخبار نرجع مع استضافتنا الثانية والثالثة إن شاء الله كما قلت منذ البداية، الأولى مع السيدة فاطمة اللومي، وبعدها نمشي للكاتب عام بلدية العين حول تطبيق التثمين النفايات. ومع السيدة فاطمة باش نحكيو على البناء الإيكولوجي الصحي، شنو هو البناء هذايا، أكثر تفاصيل أكيد. إذا كان عندكم استفسارات مرحبا بكم على صفحتنا النغمة هذه. توصلنا الثلاثة كما قلت، هنا راجعين بعد شوية.

0: تخصص فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تبث إذاعة صفاقس بداية من اليوم لتلاميذ البكالوريا برنامج معكم للنجاح بالتعاون مع المندوبيتين الجهويتين للتربية بصفاقس. طلب عدد من مواطني معتمدي تعقارب السلطة المختصة بالتدخل لمقاومة ظاهرة تكاثر الخنزير الوحشي والكلاب السائبة خاصة في الصباح الباكر وأثناء بداية الليل بالسوق الأسبوعية وحتى بالتجمعات السكنية بشكل أصبح يهدد أمن المواطنين. في ختام مجلسه الوطني أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين في بيان أصداره اليوم تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون سنة 1982. العالم استشهد 3 فلسطينيين اليوم في قطاع غزة جراء نيران صادر عن جيش الاحتلال الصهيوني الذي استهدف مناطق متفرقة من القطاع في خرق واضح لوقف إطلاق النار وفي ظل تصاعد التوترات الميدانية والمخاوف من تجدد الحرب في غزة. أعلن الجيش الأمريكي اليوم دخول عدد من مدمراته الخليج لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي، وقد تلقت طلقات تحذيرية من الحرس الثوري الإيراني. أكدت وزارة الشؤون البحرية بكوريا الجنوبية أنه لم ترد أنباء إلى حد الآن عن وقوع إصابات على متن السفينة التابعة لها والتي يعتقد أنها تعرضت لهجوم في مضيق هرمز بعد تحديها الحصار. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة
0: والدنيا زينة زينة
3: البيئة تحكي
1: البيئة تحكي
4: اللقاءات مع المختصين ما زلت متواصلة معاكم ديما كن هارت اثنين مع أهل الاختصاص في المجال البيئي وتوا باش نمشي بيكم العالم إيكولوجي 100% عالم صحي نحكيو على البنائات الإيكولوجية زعما احنا توا نسكن في ديارنا صحية مش صحية السيمان والياجور والتراب والشرشور والدينة وكلها ماشية في الصحة متاعنا ولا بحثية السيدة فاطمة اللومي مصممة باش تحكينا ومختصة هي في مجال البناء الإيكولوجي باش تحكينا على مزايا البناء الإيكولوجي ونتعرف عليه كيفاش يصير وإذا كان نخمموا باش نبنيو احنا دار بصفة بمواصفات إيكولوجية نجموا ولا ما نجموش ولا صعيب علينا شوية. خليني قبل كل شيء نرحب بالسيدة فاطمة. أهلا وسهلا بيك فاطمة اللومي تحياتي ليك.
5: يعيش كريم الصحة بالاستضافة. مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس.
4: شكرا لك على تلبية الدعوة.
5: يعيشك يعطيك الصحة.
4: احنا بدينا نحكيو في الأوف بعد قلت خلي يحكي لي الديخل كل شيء خلي المستمعين متاعنا يسمعوا فرد مرة شنو تحكي فاطمة على البني اللي احنا نسكنوا فيه وعلى الكليماتيزور اللي بشي بعد مع التغيرات المناخية ما عادش بشي يولي يبرد وبعد وبعد وبعد ويجزم الحل من الحلول اللي نلقاها نرجع لأصلنا كما قالت هي ونبنيو البناء الصحي. شنو هي نرجع للأبراج؟
5: هي طريقة البناء كما طريقة الأبراج بالحجر معناتها نبنيو بالمواد اللي جاي من الأرض هي الفكرة معناتها قبل ما كانش عنا السيمان قبل ما كانش عنا الحديد معناتها كنا نبنيو حجر الحجر بالبغلي معناتها طريقة كما نتاو نشوفوا المدينة العتيقة الطريقة هذيك معناتها اللي كانت معناتها الجدران كانت عريضة أيه؟ ثم طريقة بناء معناتها باش الدار تكون فيها مواصفات معناتها مريحة
4: لي بانو ساندويتش
5: توا شو نقول لك توا الكليماتيزور توا بانو ساندويتش توا الدهن المواد السامة معناتها اليوم الدراسات تقول اللي راهو وسط الدار مسخ أكثر من برا 8 مرات معناتها انت البرا شفتها التلوث اللي البرا تقول ندخل الدار نرتاح شويه من التلوث
4: ميله نظافه ورتيبه
5: صحي ترندف لكن
4: وعندنا الجافير وعندنا كل شيء
5: لكن السقف اللي بالسيمان وبالبيتون والسيمان اللي بالحيوط والدينة وكل والكليماتيزور اللي مسكر عليك والتنفس في وسط الدار وكل يخلينا نعيشوا 8 مرات في بوليسيون وتلوث من البرا من الشارع
4: امبوسيبل
5: مفجع مفجع معناتها
4: حط روحك انت
5: بين دار قداش مليون معناتها باش ما نقولوش اقل دار 150 مليون ابارتمون
4: معناها نخرجوا للشارع توا
5: حتى الشارع بولي متلوث
4: ابرك من الدار
5: يولي ابرك من الدار
4: قلت لي تقول لي 8 مرات اكثر من الشارع
5: تفجع بالحق للدراسه
4: تفجع ولا اقل معناها كيفاش يقبلها
5: تفجع وانا والله الحقيقه وقت
4: شنو فما دراسه هكا
5: اي فما دراسه وانا مريت بالتجربه معناتها وقتنا نبني نتذكر انه كل حد يقول لي المشكله انه في ديارنا كي نقوموا الصباح نقوموا مدقدقين فعلا كي نقعدوا في الكليماتيزور في كامل ياثر على
4: معناتها إيه ذيك الكليماتيزور بالحق
5: وعلاش الكليماتيزور على خطر هو ديجا الهواء نتاع الكليماتيزور ماهوش صحي
4: مش صحي
5: انت كي تسكر على روحك بيت الشبابك انت كيفاش تنجم تبرد ماك تسكر الدنيا كلها تظلم وتسكر الشبابك ونبداو كلنا نفس في نفس بعضنا ما عادش يخرج الهواء ما عادش يخرج الحيوط والدينة نلقى روحنا في معناتها مكان يسر
4: ملوث
5: داخل ملوث
4: الهواء اللي نتنفسوا فيه كله ملوث
5: وبعد نرجعوا نتنفسوا هو بعضنا معناتها دونك كنا
4: بشرك بالخير يا فاطمه حتى معناها ما جيتنيش تو اليوم باش تبشرني برشا اخبار على البنائات باهي نزيدوا نفهموا اكثر
5: مستاش نتفجعوا شويه باش نحسوا الى مدى على خاطر ماهوش جديد البناء الايكولوجي احنا عملنا نقله احنا أي. قبل كنا نشوف الابراج
4: اي
5: وحلينا قولي نفس السيمان معناتها احنا توا باش تقول لي صعيب انك تعيش في بنيه ايكولوجيه ما نحكيوش على البرج نحكيو انك تعيش في بناء ايكولوجي ولا بناء مبني بمواد طبيعيه خلينا نقولوا مواد طبيعيه اللي هي الحجر والبغلي وكل الليقه بالجير كما كنا قبل ماهوش صعيب معناتها حاجه تصير أما إحنا خذيتنا
4: هم المواد الأولية،
5: خذيتنا التندونس وخذيتنا الموزة والسمين والبيطان والبلار والبلاكو، معناتها خذيتنا شوية الموجة،
4: خذيتنا برشا مش شوية
5: موزة البناء
4: ولا معناها اللي مش عادي أنه واحد يسكن في برشا
5: صحيتك مش صحيتك
4: تولي كلهم في الترميم ومكان أثري يولي
5: صحتك. انت تو كنت تقول لعبد هيجن بيت نعيشك في برج، يقولك شنو برج، انا تو نحب نعيش في معناتها النمط الراقي ولا صحيح. ولا المتحضر معناتها البناء اللي تو معناتها، لكن هو ما يهوش ما يضمنليش
4: الراحه من البرج اللي سقفه لوح
5: اي
4: صح من الدار اللي سقفها مثلا سقفها بالبيطان
5: وبال مش خمس لك انت تعرف وحده كريم انت ما انت عشت قبل في برج
4: درجة
5: تذكرش حتى كي كنا نتلقاه في الليل ونسهروا في البرج ثم حميمية وثم ارتياح أكثر من توا توا ديما محنش
4: وسط الدار الواسع
5: توا حتى كي نتلمدوا في بلاصة حتى ديما غافين ديما نقولوا نفوروا سمعش كي كنت يقول فورت في الدار كنت نفور معناتها هيك الكل من الشمس ولي تحت بس في وسط الدار وإحنا زيد عمالة كل عام يزيد يوسخوه معناتها في السخانه والاحتمالات اللي يقولوا عليها
4: تطرف المناخي
5: تطرف المناخي قاعد مش يزيد معناتها انت يمشي ويزيد وانت في بنيه بالسيمان بكل والصحه زاده كانت لاحظوا حتى الصحه راهي في تدهور احنا اليوم رحنا قدام معناتها الصحه وبيئه
4: هذا اللي كنا
5: نحكيوا على الصحه والبيئه
4: الصحه والبيئه
5: مربوطين ببعضهم معناتها
4: اكيد بيئه وتاثيرها على الصحه
5: واحنا كي نقولوا تبني بناء ايكولوجي معناتها راك مش تاخذ مواد من الارض والمواد الارض راهي طبيعه الانسان راهي خلقنا معناتها معناتها انت تعيش في
4: وسط من الطين
5: في وسط منزل من الطين واللي هو يوفر لك برشا راحه واذا كان نمشيوا للبناء المقبب القبب ما نعرفش تعرفهم شريم القبب
4: ايه
5: كي تطلع راسك وتارى قبه
4: ايه جميلة جدا
5: جدا ادخل
4: الجنة مكلفة زيادة
5: مش مكلفة خاطر توا اللي
4: ما هو يلزم هيك القياس نتاعها شو اسمه هو الموديل وبعد تصب عليه ولا صب
5: لا تو مش موديل تو ثم بناء اللي هو بالبناء ماهيش حاجة حديثة صارت قبل لكن تو اللي نعرفوها شوية ونشوفوها وأكيد المستمعين الكل شافوا ديار بيجا وشافوا الدار القبة معناتها الدوم يمكن ثم عبيت تسمعني تعرف الدوم القبة هي راهي دار معناتها مبنية من اللوطة الفوق دور حدها معناتها ما فهميش ستركتور كما قلت انت موديل تصب عليه معناتها صبة وكما صبة توا اللي نعرفوها توا دونك القبة هذوما مبنيين كلهم بالطين ملايقين بالشو وزيد يعطيوك راحة وثم حاجة مهمة جدا توا نحب نقولها لك نسرى بالك فين بركة ديار هذوك فين بركة احنا توا ريت
4: شنو فيها بركة
5: فيها بركة خاطر فيها طاقة مكان خاطر مبنية بمواد أرضية تمشي مع طبيعة الإنسان وتخليه مرتاح وتخليه معناتها هذوما كلهم دراسات راهو معناتها وأصلا توقع يصير برشا دراسات بين المنزل اللي توقع يصير
4: منزل اللي نعرف طبيعي. أنا منذ سنوات نعرف فاطمة اللومي بعلاقة شخصية شوية هكا صديقة شخصية نعرفها حلمة تبني دار إيكولوجية عندها سنوات ومازالت تبني أنا نحب دار الديار هو عام وعامين إذا شاطت أو عندك سنوات وقلت لي قديش 20 متر كري
5: أنا مش سنوات نبني أنا كملتها في 10 في 10 أيام
4: شو 10 أيام؟
5: أي البنية 10 أيام
4: إفتة
5: لا أنا 20 متر مربع عملني في 10 أيام 13 يوم بالبداية وبالنهاية معناتها
4: كملنا الدار
5: دار حاضرة
4: مالا اللي توقع اللي مش يعرسوا عندك 13 يوم تجمو تبنيو دار
5: أما 10 متر مربع ايه سرعه البناء خاطر ما عندكش معناتها فونداسيون كبيره ما عندكش عبي تراب ابني قد ما تكثف
4: خيمة
5: لا مش خيمه هي مبنى. طريقه البناء خاطر الطريقه هذه اللي نحكي عليها انا
4: صور عندك
5: اي عندنا صور
4: اعطيني دو ا جوسكا زيد هذوما 13 يوم شنو عملنا فيهم
5: 13 يوم تعملنا ترساج لوطاني احنا في الدار العاديه
4: ثم فونداسيون تتحفر
5: بسيطه نتاع 30 سنتيم ماهوش كيما متر ونص
4: تشد الدار
5: اي على خاطر هي الدار 40 سنتي عرض الحيط هي دائريه الشكل معناتها كي تدور
4: كلها دائره
5: كلها دائريه تتسكر للاخر دونك دائريه كي تحط انت
4: معناها مش تعيش في سيركل
5: تعيش في دائرة في شطر دائرة لكن هي مستسعة معناتها واسعة من اللوطة على الاخر تخليك مرتاح وثم زيد راهو مش كان دائري حتى اللي ما يحبش دائري نجم يبني بنفس الطريقة مستطيل المهم هي الشكل بتاع البناء.
4: عطيني عوض الحجر شنو عندنا؟
5: هو الحجر احنا كنا نشرو الحجرة.
4: فما نوع من الحجرة؟
5: هو مش حجر، انا مش نحكي لك كيفاش. احنا قبل كبلينا الديار العربي بالحجر البرج، الحجرة والبغلي بعد الليقو. تو الحجرة ما عادش تجيبها انت، انت تعمل التراب وش قول الجير وتعمل شوية جريفي على الأول الحجر المعروف اللي هو
4: كيما التيفة،
5: كيما التيفة كسر الجويد وتلمد الكل مع بعض وتخلط الخلطة بالماء كيما خلطوا السيمان، ما ثميش سيمان، وتصبهم في شكير
4: قويلب،
5: شكير
4: شكير
5: شكير كتصب في الشكارة، وانت بعد كومباكتي معناتها كيما نقولوا احنا تدمكها باللغة
4: كيما شكارة السيمان نقولوا
5: احنا كيما شكير السكر
4: بيه
5: طويل. وانت تبني معناتها الحجرة تكونها وانت تبني. انت تبني وانت تصنع الحجرة.
4: ايه وش كير هذوك كيفاش؟ ما تخليها لين ييبس هذيك
5: وانت كنت تصبتها. احنا ايش علاش نستعمل في كلمة تدمكها وتصبتها وتصبتها؟ خاطر كلمة معروفة عنا
4: ايه
5: منعش بشي يعفو العبيد. ماشي
4: معك نحب نفهم اكثر. بهي تدمكها وتخليها تولي بلوك
5: تولي حكاية 13 سنتي عهوتير ما انتعلو والعرض نتاع الحيط 45 سنتي وتقعد الدور حتى تطلع الدار. معناتها انت ايماجين عندك دار عرضه 45 سنتي وعندك
4: معناتها تشري كان الجريفي
5: اي الجريفي والتراب اذا عندك انت في الارض نتاعك تراب ولا تشري تراب
4: تراب وين
5: اي والجير
4: والجير الجير العربي
5: الجير احنا توا نستعمله في خلطه خاصه اللي هي معناتها خاصه بالبناء نتاعنا احنا بالذات مش موجوده ما تلقاهاش حاضره معناتها في السوق نشريوها نخلطوها احنا سبيسيالمون باش تقوي في الحجره تعطي حجره قويه برشا وديورابل معناتها بنيه
4: تتحمل معناتها
5: تتحمل على الاخر
4: الريحه المطره
5: هي بالدراسه توا الدراسه اللي صارت انه البناء هذيا ينجم يتحمل 7 درجات زلزال معناتها يتحمل اكثر من البنايات. علي شوي يتحمل هو منطقي جدا على خاطر الحيط عريض وطوله كبير معناتها الحجره نحكيو على حجره عرضها 45 سنتي الارتفاع نتاعها 13 وتوصل حتى ل 2 متر حجره
4: للحجره
5: حجره فوق الحجره معناتها ما نحكيوش حجره
4: قداش 3 متر وقداش تحب لها مكعبه مش برشا
5: لا 13 تحب لك اذا كانك علوك 5 متر 5 متر على 15 تلقى عندك في ال 25 انت وقداش من دوره عندك دونك هما دوائر دوائر دوائر دوائر نحكيوش على حجره نحكيو على دوائر على طول البنيه والمحيط نتاعها على عرض 13 سنتي معناتها الحجره انا عندي حجره في الكهرباء دي نقول لها ما هي الحجره
4: الحجره معناها تصنعها وحدك
5: تصنعها وانت تبني الحجره تصنعها وانت تبني
4: ما غير ما نمشي ونجيبوا كميون حجر كميون حجر قداش يا مراد عندك شي فكره ما عرفش مراد او كان فيصل هنا راهو في المرمى
5: اي لا لا هو الكل معناتها هو حتى شكارة سيمين انا ما عنديش برشا نحكي مع شكون على شكارة سيمين قال لي انا ما نحبش مرمى شكرت السيمين تبقى 17 دينار معناتها انا نبدا ب 17 باش نكمل معناتها الحديد كيف كيف
4: معناتها السيمين قداش الحديد بقد اذا حتى حديد ما فماش
5: اي ما فيش حديد
4: الصبه كيفاش
5: ما فيش صبه تتسكر تقعد تدور دور حتى تتسكر واذا ما تحبش مدور معناتها احنا الحقيقه
4: تدور دور حتى تتسكر يا فاطمه
5: هي كيما قبه الحلزون كيما قبه الحلزون اما اذا انت ما تحبش قبه الحلزون تحب تعيش في المستطيل تعمل تجم ثم برشا حلول كيما اللوح اللي كيما في البرج العربي تعمل زوز تقنيات مع بعضهم معناتها في الاخر راهو
4: وترمي عليه نفس الحجره
5: لا ترمي كيما قبل كنا نبنيو البرج نربيو المستطيل ونحطو اللوح من فوق السقف وبعد السقف تصير كوش ايتونشيتي باش ما يتعديلكش الماء وسقفك يبدا لوح ويبدا طبيعي كيما
4: الحيط
5: كيف كيف شبابك عندك 45 عرض الشباك تركب شباك لوح مش ميشلير بيان سور مش نقول لك الومنيوم خاطر توا احنا نحبوا نحافظوا على الطاقه والكل معناتها مش نحاولوا ديما
4: نشوفوا حتى الومنيوم ماهوش به
5: تحب تركب الومنيوم تركب ما انت ما عندك بنيه بالحجر وسقفها باللوح مش تكملها باللوح
4: ايه واللوح عنده جماليه لا توري يسمع فينا يقول لك اللي عامل الومنيوم في داره خير من اللوحه ولا اللوح خير؟
5: لا اللوح خير
4: عليه
5: على خاطر اللوح جماليه نتاعو اللوح راهو جاي من الشجره جاي من الارض جاي من معناتها عنده جماليه عنده
4: تحملو برشا مصروف دهينه يقول لك انا نعمل الومنيوم ونرتاح
5: والله حتى الومنيوم انت عندك في دارك الومنيوم
4: والله عندي زوز ماذا انت حبيت تستفسر برا حبيت تستفسر
5: وهو أرخص وأغلى، مش فرسوم، لكن في الديورابيليتي، خاطر حتى الألمنيوم ينجم بالوقت المشلاري يفسد.
4: أنا حبيت لأن نعرف الدرجة متاع الإيكولوجية شنو أقرب للإيكولوجي.
5: لا، الإيكولوجي دي ما نكون نحكيه على مواد طبيعية، نقوله إيكولوجي نقوله مواد طبيعية.
4: اللوح
5: حتى المشلير كي يسخن يحبس لك السخانة، معناتها اللوح يتأقلم مع الطبيعة مع السخانة مع البرد. نحكي دي مع المواد الطبيعية تمشي مع بعضها، معناتها
4: قلت لي درجة الحرارة في الدار الإيكولوجية الداخل ماهيش مستحقة،
5: ما نستحقوش كليماتيزور. وأكثر حاجة مهمة في الديار الإيكولوجية أنهم يخليوك ما يخليوكش عبد للكليماتيزور. احنا توراه ادخل كلاربح الكليماتيزور، ادخل جراج بتاع الكليماتيزور، ادخل بيتنوم
4: حتى الاحتباس الحراري
5: تحس الكليماتيزور. ماذا بيك ثم شكون يقول لك انا ماذا بيركب الكليماتيزور معايا في بطني الكليماتيزور، معناتها ريت ثم هيك التعلق وثم هيك العبودية للكليماتيزور، خاطر البيئة ولات تخليك تعيش ما تتحملش السخانة.
4: صحيح،
5: معناتها احنا مكثر وقت نقعدوا في ديار في
4: هذا هو التطرف المناخي والاحتباس الحراري هو اللي خلينا معناها عاش نجم عايش من غير كليماتيزور، ولا اللي مسكين ما عندوش يعمل حتى الكهرباء معناها الكهرباء الفنتيلاتور
5: الحلول كل عملوا هم عملوا الفنتيلاتور، عملوا معناتها تبوس المثلجة في قدام الفنتيلاتور
4: باش تعطيه هواء بارد. طاقة كبير برشا
5: اكيد الكليماتيزور يستهلك طاقة كبيرة وزيد
4: البناء هذا قاعد بارد الداخل.
5: هذا البناء يعطيك بين 10 و15 درجة بين البرا والداخل،
4: معناها
5: 40 البرا
4: 40 البرا، ندخل الداخل نلقى
5: سليسين تلقاهم معناتها اقل من حتى الحرارة نتاعك الطبيعية اللي في جسمك فرشك.
4: وهذه مثبت علميا،
5: مثبت بالدراسات على خاطر بالعرض نتاع الحيط بالماتير بالمواد المستعملة معناتها مثبت اصلا حتى بالطبيعة المواد اللي نستعملوها من المستعملة. وما يثبت ذلك راهو البرج. البرج تذكر يا ريم وقت كنت صغيرة تلعب في الجنان ونذكر احنا في صفاقس عندنا المدينة العتيقة
4: ما كانش الاحتباس الحراري والتطرف المناخي، ما كانش احنا صغار توا يتسمى هذوما الظواهر المناخية، هذوما ما كانوش يا فاطمة.
5: هي ما ظهروا توا، لكن قبل كنا نحسوا السخانة. كنا انا من نقول لك انا في عمري نقول 30 سنة التالي حضرت على البرج 30 سنة التالي كان ثم صيف صيف
4: ثم ما ثم المروح العزفك.
5: اما كي تدخل البرج كي تدخل البرج تدفع القايلة كل تعديها في البرج هو ثم معناتها تغير مناخي
4: وما البارد،
5: لكن حتى السخانة قبل كنا الصيف يسخن ياسر وكنا في الشتاء كيف نلقاو روحنا ما كنا ب 30 سنه ما كناش نستعملوا كليماتيزر.
4: صحيح، لا ما كناش،
5: كان نلقاو الرفاه معناتها الطبيعيه نلقاوها في وسط الدار. دونك تبدلت المناخ، تبدل جال الكليماتيزر، الكل
4: مربوط بعضه. انا هيك علاش احنا نحكيو على البناء الايكولوجي توا، اسكو نجمو احنا انسان عادي يقول لك يا خويا انا ماذا بيا اقل الاضرار وماذا بيا بناء ايكولوجي. طيب احنا كنا ساكنين في الديار اللي بالسيمان وبالدينة وكل ما احناش صحيين، قلت لي 8 مرات اكثر من برا تلوث
5: اي
4: حتى لو كان البيبان معناها محلولين ونهويو الدار وما نحلوش كليماتيزور.
5: حتى كي تحل الدار مش يدخل لك الهواء من الدار والهواء من برا اللي هو متلوث في الاخر ديما في التلوث. تعرف انا ريم كنت عندي كلمه ونقولها بالخبره نتاع توا السنوات هذوم مش برشا، انا بديت 2023 في البناء معناتها اختصت في الدراسات وفي البناء الايكولوجي، اما راهو كيف معناتها بالتجربه اللي شفتها توا راهو نقول انه يظهر لي توا ما تجم تعيش في وسط تنظيف كانش في البنيه الايكولوجيه اللي مليقه بالجير معناتها اللي مدهونه بالجير. المكان الوحيد حتى البرا ما عادش نجم نضمن
4: مدهونه بالجير، رجعنا للدهن بالجير تتك عليه
5: حوايجك الابيضه هو توا التقنيات الحديثه والباهيه برشا انه انك انت ثم توا معناتها مواد بالجير، اما كي تقعد اما كي تمس الحيط كانك تمس في حيط بالبلاكو ولا بالفيسيا.
4: مكلف ولا مش مكلف مقارنه بالبناء العادي للناس توا الكل نبنيو به الياجور ولا الحجر العادي وسيمان وليقة ودهينة مقارنة معناها كي تحسب التكاليف شنو اللي أرخص؟
5: بالدراسات البناء الإيكولوجي أقل من 20 حتى يوصل حتى 30% على البني التقليدي ولا البني اللي توقع
4: أقل 20%
5: أقل وأقل في الوقت في البناء واقل في المتشمه وما تعملش فاش تدخل وما تعملش
4: ليش بعدنا احنا ليش بعدنا عليه
5: ماني قلت لك هزتنا الموجه الاوروبيه والعز. احنا راهو قبل مش قبل كنا في الحجر وفتره ما فيش نقلنا لليجور ونقلنا للسيمان. راهو ما عندناش يسر ملي كنا في الحجر
4: موجه معناها موجه كامله
5: موجه موضه اسرع نقولوا معناتها في رفاهه يستخيل لنا انه
4: نبني دار. لا وكل شيء معناها متوفر تمشي باش تبني دار يقول لك شي جا ابنيها بالجير وبالجريفي وبالتراب وكل راهي تبيت لك ارخص شكون باش يدبر عليك حتى ستام ما تلقاش يدعمله معناها مختصه في المجال هذايا ما تلقاش
5: الكل هذاك يري ريم يرجع لانه بعدنا على حاجه على اصلنا بعدنا على معناتها من المواد نتاعنا واحنا تونس راهو عندنا التراب وعندنا الشمس وعندنا معناتها نجمو نعيشوا بالموارد الطبيعيه البعد هذاك تو قاعدين نرجع تو شنو اللي رجعنا
4: فما واحد فما ناس تحب على البناء الايكولوجي فما
5: ثم ثم اي ثم ثم ناس خاصة اللي مشيو وشافوا ديار مبنية وعاشوا فيهم يقول لك انا عشت رفاها لكن الـ الاقدام عليه يمكن زاد مش ناس كل قاعده تعرف اللي ثم بناء ايكولوجي معناتها توا موجود وكل يلزم اكثر تحسيس اكثر تحسيس الحقيقه ثم معارض تصير في تونس احنا عندنا توا معرض يصير توا 18 عام هو من اللي بدا يعني توا ليديسيون الفايته في افريل 18 معناتها اللي مره تعدى يحكي كان على البناء الايكولوجي وعلى الحلول الايكولوجيه ويجيو افريل في تونس كان المعرض
4: على البناء الايكولوجي
5: وسي فوزي العيادي هو اللي كان يعمل في المعرض وكل عام يعمل مجهود كبير باش يلمد لي جون لي اونتربرون معناتها
4: كنت حاضر انت غادي
5: اي خدمه كبيره فيه
4: شنو جديد اللي فيه المعرض هذا
5: قاعدين نطوروا احسن قاعدين نزيدوا في المواد الايكولوجيه قاعده ثم اقبال اكثر ثم محاضرات ثم تشجيعات للدوله
4: برشا حتى على الحفاظ على الطاقه اذا كان بالحق معناه نوص ونستغنيه على الكليماتيزور معناه حاجة واللي هو اللي يخرج في الغازات الدفيئة اللي هي تزيد في التطرف المناخي واللي هي تزيد تعكر الأجواء أكثر ما هي معكرة معناه والحمد لله
5: هو الحقيقة شو نقول لك هنا يا ريم الدراسات تقول اللي القطاع متاع البناء أكثر قطاع ملوث مش الكليماتيزور من يبدأ السيمان هنا اللي يجورة معناتها من اول ما نبداو نخمو في البناء الكل حتى البني في حد ذاته مكلف ويستهلك طاقه كبيره معناتها ومن بعد الكليماتيزور ومن بعد الضوء اللي نحطوا فيه لي سبوت معناتها راهي الدار مكلفه جدا في الطاقه تخسرنا برشا طاقه ودونك
4: نعمل الفوتوفولتايك فوق الدار
5: نعمل الفوتوفولتايك ما احنا
4: طاقه
5: شمسيه احسن توا ما مش كنا قاعدين نعملوا في الطاقه الشمسيه توا قاعدين ثم
4: ثم تمشي للانتقال الطاقي
5: ثم تمشي للانتقال الطاقي اكيد خاطر معناتها احنا توا ما احناش مخيرين راهو احنا مجبرين ما عندناش حتى خيار خاطر ما عادش نجمو نزيدو نواصلو نعيشو في التلوث هذايا وفي
4: يلزم وقفه حزب ويلزم الناس الكل مع بعضنا نفكروا فيما هو ايكولوجي وصحي واخذ وبعد شويه ان شاء الله باش يكون معايا كاتب عام بلديه العين فما ديزابليكاسيون توا ولاو لتثمين النفايات الخضراء باش يعملوا لي كومبوست معناها فما يلزم حلول راهي
5: يعطي الصحه بلديه العين
4: هي ما شاء الله
5: تخدم على المشاريع الخضراء
4: على المستوى الوطني
5: اي تحسيس
4: وتحسيس وكانت ديرنييرمون زاده في سوسه وتم تكريمهم لانه ما شاء الله معناها وتاهل نيل جائزه رئيس الجمهوريه في النظافه والابليكاسيون هذه وفما المكان اللي فيه تثمين النفايات واللي باش يرجعوها ان شاء الله دي كومبوست معناها السماد الطبيعي هذا يدخل في الوعي فما التجارب هذوما ماهمش موجودين بكثره كيف نحكي مع سي مراد بعد شويه نحس سي مراد معناها ماذا بيه يقع استنساخ التجربه ينحكي تو مع فاطمة على البناء الإيكولوجي ما نلقاش أنا مختص آخر صعيب معناها ثيرار في تونس كاملة أنه مناش تحكي على البناء الإيكولوجي شكون يعرف شو معناها بناء إيكولوجي ومناش مصنوع بالحق ما يعرفوش بعدنا كريمو يا فاطمة
5: أي بعدنا
4: أنتم دوركم كيفاش باش تحسسوا شو عاملين فماشي جمعيات فماشي أنشطة انت قلت فما كان معرض في تونس
5: اكيد
4: هنا في على مستوى
5: الجهوي في 2025 الميديبات اللي هو معروف برشا بالبناء اللي هو المعرض المتوسط للبناء معناتها نعم. عملوا الحقيقه معناتها انيشيتيف معناتها مبادره طيبه وكنت انا مشاركه وعملنا سباق ومعناتها وجيبوا شباب اللي هما عندهم هكا
4: افكار
5: نتاع مشاريع خضراء في البناء والحقيقه معناتها كانت صبحيه هيله برشا معناتها ثم الحقيقه انا نقول لك انا اللي فرحني انه ثم تقدم بطيء علاش بطيء التغير المناخي يكبر برشا واحنا تقدمنا بطيء في
4: هذيك الارنب والسلحفات
5: صحيتك
4: الارنب هي التغير المناخي واحنا السلحفات في الانجازات
5: معناتها لازمنا فيصا معناتها
4: اما ان شاء الله نوصل احنا في خط الوصول كما السلحفات نفوز احنا ان شاء الله
5: هو هذا هو امنيتنا خاطر باش نجمو نعيشو ونحطو نورثو معناتها لاولادنا ونورثو الارض خاطر الارض راهي انت ديما تجيب معك خبراء وانا نسمع كريم بالحق وسمعت مره من الخبراء اللي جبتهم على الارض كيفاش استنفذت كملناها مخزون
4: خلنا في الروج
5: هذاك راهو يخوف ياسر
4: سي رمزي الحلواني يقول لنا يتسمى راهي تونس تسمى تونس تحيه لي سي رمزي كانوا في الاستماع تسمى تونس خير برشا من بلدان الخليجية ودول المصنعة في العالم يدخلوا في الروج من الأشهر الأولى احنا في أكتوبر ولا نوفمبر ندخلوا في الروج في استنزافنا للموارد متاع الأرض وهم يدخلوا من جانفي فيفري دخلوا في الروج سيء
5: الحمد لله ما العالم الكل لازم معناتها رغم هذا الكل تونس خير وكل ممكن لازمنا نتعدي واحنا عندنا في تونس المهارات وعندنا الحجر عندنا التراب معناتها هذه فرصه باش نتعدي يجي خممنا تو شنو نحب نقول المساج
4: الرساله
5: المهمه جدا ارجعوا ابنيو معناتها كيما جدادنا نرجعوا كيما جدادنا صحيح نحبوش نعيشوا كيما جدادنا اما نجمو نبنيو كيما جدادنا ونعيشوا في الـ في الـ في الـ مش الكونفورمي الموضه ويحبوا هيك المنزل المتحضر
4: نرجع للميزون دو تاك فما لي ميزون
5: لا ما يسالش نقعدوا في التحضر كل البارتير المزيان وهيك نرجعوا الاسقف معناتها الكل نقعدوا فيه لكن تقنيه البناء نرجعوا نبنيو كيما جدادنا واحنا هذا موجود وكل شيء معناته مش صعيب دونك انا اليوم نشجع الناس كل اللي حب باش يبني يخمم انه يمشي يلقى يخمم يلقى حل ايكولوجي وهو في معناته يعيش بالكونفور الموجود توا معناته ويرتاح من الكليماتيزور ويريح بدنه ويصرف فلوسه معناته نهار اخر حتى يحط فلوسه راهي ديورابل راهم اللي متروا هذوما يعيشوا ويتحملوا اكثر من البناء نتاع توا ونعرفوا احنا توا العواصف احنا استجيتنا مطر في صفاقس باش ما نقول احنا قالوا تونس بعيده يسر على الكوارث لكن السنارة هو سيدي بوسعيد تعمل معناتها عشنا شوية تأثير متاع المناخ وكل هذا معناتها فكروا باش تبنيوا إيكولوجي وترجعوا لجدادنا مش صعيب الشركات موجودة في تونس عنا ثم 15 شركة أقل حاجة لما يبنيوا في الإيكولوجي جست ابحثوا شوية في الانترنت ولوجوا تطرقوا
4: المعلومات ولا الشركات شكرا لك سيدة فاطمة اللومي على تلبية الدعوة الحديث معك الممتع اللي فيتوا الاستماع حول البناء الإيكولوجي وخصوصياته ومميزاته ترجعوا على صفحتنا الرسمية تلقوا الحوار كامل احنا نمشيوا للنغمة هذه وبعد نمشيوا مباشرة لكاتب عام بلدية العين ونحكيوا على تطبيق التثمين النفايات.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: والدنيا زينة.
1: متابعات بيئية.
2: متابعات بيئية.
3: 3:45 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة، مواصلين معكم المشوار في برنامج والدنيا زينة. تعذر علينا التواصل مع سيد كاتب عام بلدية العين سي مراد زكري، إن شاء الله يكون في الاستماع. تليفون مغلق، طلبنا حتى البلدية أنتوكا يتعذر علينا. قلت منذ البداية باش نحكيه على التطبيق اللي

معناها تشجع المواطنين انهم يقوموا بالفرز الانتقائي من ديارهم. شو تعمل التطبيق هذه؟ ابليكاسيون تخليك تبلغ على النفايات الخضراء بحديقه المنزل. كان واحد يقوم بزبيره في دار ولا يقلع الحشيش ولا حاجه، بعد القيام بزبر الاشجار ولا تنظيف الحديقه يمكنك المواطن هذا يمكنك الابلاغ على وجود النفايات الخضراء هذه، تحديد الموقع عبر التطبيق. بعد ما تدخل تعمل اشتراك في التطبيق تبلغ على وجود نفايات

كيف كيف. بقايا القهوة التنوية ذيك زادة مهمة جدا في صناعة وإنتاج الكومبوست. قشور العظم، القشور متاع البيض هذيك، القشور هذيك زادة مهم جدا وغني برشا باش يصنع السماد العضوي متاعنا. قطاع الكرتون، الكردونة زادة ما طيشوهاش عندكم ملا، قطاع البقايا الغلال والخضر، بقايا القهوة، قشور البيض وقطع الكرتون. النفايات العضوية هذه قابلة للتحويل إلى كومبوست، كلها تنجم تتحول وتولي سماد طبيعي يخدم التربة متاعنا. وكيف زيدا كيف كيف المواطنين هذوما يرفقوا البلاغات متاعهم بالصور التوضيحية داخل التطبيق، سواء عند التبليغ عن النفايات الخضراء أو فواض المطبخ، مما يساعد على تسريع التدخل وتحسين دقة المعالجة وضمان نجاعة الخدمات البلدية. رفع منتظم للنفايات المفرزة، يولي الرفع هذية منتظم مشي يقع على 3 أيام، أيام الأسبوع في 3 أيام كما اليوم الاثنين الأربعاء والجمعة، عبر فريق خاص مكلف بجمع هذا النوع من الفضلات لضمان حسن التصرف فيها وإعادة تثمينها، باش ما تقعش زادة برشا أيامات وتعمل ريحة وتولي ما عادش صالحة لمثل صناعة الكومبوست. نظام التنقيط والمكافئات ما وقفنيش لهنا، فما نظام في التطبيق هذه تخليك معناها يعطيوك نقاط، وفما مكافئات كل عملية فرز وتسجيل للنفايات تمنح المواطن نقاط معينة حسب الكمية المفرزة. عندك كمية كبيرة من 2-3 نقاط، حبيت سي مراد يكون معنا باش يعطينا أكثر تفاصيل، أما هذا اللي فهمته ودخلت أنا أمس للتطبيق حاولت نعمل كونت، وعند تجميع عدد من النقاط وقت لي تلمد هكا مجموعة من النقاط، مثال أنا نقول منيش مختصة في المجال هذايا، 10-20 نقطة يتحصل المواطن على كمية من الكومبوست، معناها يعطيوه البلدية تعطيه سماد عضوي باش يخدم به الأرض متاعه مع تحديد سقف منصف للانتفاع به. معناها كان أنت مثلا مراد يجيب كان هو الفضلات ما نعطيوش لكل شيء المراد، نقسمه معاه مع فتحي شوية الريم، معناها نقسمه راهو حسب زيد النقاط اللي تجمعها من خلال كيفاش يا مراد تاخد انت الكومبوست واحنا نعطيه الفضلات. اوكي، وفما زيد تحفيز وتكريم المواطنين المتميزين بمناسبة اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة اللي هو نهار 11 جوان من كل سنة. بعدك يقع استدعاء الناس اللي تفاعلوا مع التطبيق هذية وفرزوا من المصدر الفضلات متاعهم، واللي ما مشيتش مع الفضلات العادية وعملت تلوث في الشوارع متاعنا. فما أسناد شهادات تقدير، تقديم هدايا تحفيزية، تنظيم دورات تكوينية في إنتاج الكومبوست المنزلي، تولي حتى أنت بيدك في دارك تولي ترجم تعمل الكومبوست متاعك وحدك، تسليم تجهيزات مجانية لإنتاج الكومبوست، وهذا هام جدا لفائدة أكثر المواطنين المساهمة في الفرز، يساهموا ويكونوا منظمين في الفرز متاعهم، نجموا يعطيهم حتى آلات تخليهم ينجو الكومبوست متاعهم. فوائد مشاركة المشروع هذايا فيش تساهم راك بطريقة كبيرة برشا في نظافة الحي متاعك والبيئة اللي انت تسكن فيها، تقليل النفايات والمصبات العشوائية، التقليل من الانبعاثات الغازية وحماية المناخ، دعم الاقتصاد الدائري، انتاج سماد طبيعي مفيد للتربة، الحصول على نقاط ومكافئات وكومبوست مجاني، وهنا وتتعلم زيادة كيف انتاج الكومبوست المنزلي واستعماله في الحديقة. هذه التطبيقة موجودة على الصفحة الرسمية نتاع البلدية كومين العين، التطبيقة موجود الرابط متاعها http://العين.ddns.net/2.99. هذه رابط التطبيقة تلقاها على صفحة رسمية لبلدية العين. هكا وصلنا بكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج الدنيا زينة، زينة معاكم ناس الكل، إيكو سبور بعد شوية مع فتحي الصامت ومراد الرنان ومراد حش قاسم، تحياتي ليكم جميعا. نختموا بالنغمة هذه اللي باش توصلنا الرفع أذان صلاة العصر، ربي يتقبل منكم جميعا. أجمل تحيات ريم واصي دولي في أعداد وتقديم لقاء هذايا، إلى اللقاء ناس الكل.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
2: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
0: والدنيا زينة
2: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تنتظم الدورة الرابعة من برنامج صندوق البحث والتطوير والتجديد كوانوف يوم الخميس 7 مايو الجاري بالقطب التكنولوجي بصفاقس لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية بتمكينها من تطوير مشاريع مبتكرة بالشراكة مع هياكل البحث، إلى جانب توفير مرافقة منظمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. شارك عدد من أعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد اليوم في وقفة احتجاجية للمطالبة بتسريع إحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد وتحسين ظروف العاملين في قطاع النقل. في ختام مجلسه الوطني أمس، أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين في بيان أصدره اليوم تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بالقانون الجديد لتنظيم المهنة، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى اعتماده بديلا عن قانون سنة 1982. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين بقصف صهيوني على قطاع غزة في خرق واضح لوقف إطلاق النار وتصاعد للتوترات الميدانية ومخاوف من تجدد الحرب. نفت الولايات المتحدة تقريرا بثته وسائل إعلام إيرانية أفاد بأن طهران استهدفت سفينة حربية أمريكية بالصواريخ بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول كبير. دوت صافرة الانذار للتحذير من هجمات صاروخية في الإمارات العربية المتحدة اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار خلال الحرب التي شنت على إيران. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيق ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 18 14. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشي ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: نجاح لأبناء البكالوريا 2026
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
0: معاكم للنجاح.
2: معاكم للنجاح.
0: تلاميذ البكالوريا استنونا في موعد يومي معاكم للنجاح، توصيات منهجية ونصائح نفسية استعدادا لاختبارات البكالوريا.
2: معاكم للنجاح
0: يوميا في 7:30 مساء بداية من 4 ماي 2026. كونوا في الموعد.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: تسعة دقائق ولا الساعة الرابعة. حب الرياضة في كل مكان, أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من إيكو سبور, متصلين معكم إلى حدود الساعة الخامسة مساء على مستوى المواكبة لآخر الأخبار لآخر النتائج الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. أكيد نحن في المتابعة الخاصة للدفعة الثانية من مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة 28, مقابلات انطلقت في هذه الآونة. اللقاء تبع فيه حاليا بين شريف العمران والترجي الذي تونسي, تقريبا خمسة دقائق لعب في الشوط الأول, نتيجة متعادلة دون أهداف, مقابلة يعني بدأت شوية مخر, وكذلك كان تم شوية أحداث يعني قبل بدايتها باعتبار أنه جمهور الترجي كان حب يدخل الملعب الزويتن وتدخل قوات الأمن لإخراجه, وغير ذلك يعني حتى الحكم والإطار التحكيمي اتثبتوا من المانكورون في الملعب قبل انطلاق اللقاء. يعني إن شاء الله نقول الأمور تو خمسة على خمسة, المقابلة قاعدة تدور بصفة طبيعية بعد مرور تقريبا خمسة دقائق لعب في هذا الشوط الأول, نتيجة دائما متعادلة صفر مقابل صفر بين الفريقين. ذكروا أنه اتحاد منسيري يتبارأ مع النجم المتلوي, نادي البنزرتي مع مستقبل المرسى, وشبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا هذه الدفعة الثانية من لقاءات الجولة 28 للبطولة, إن شاء الله أول بأول نعطيكم الجديد فيما يخص النتائج اللي حاصلة لحد الآن في البطولة. أكيد مش نرجع للقاءة الدفعة الأولى, بشارك شوي على اللقاء الصفاقسي مع الأولمبي البيجي البارح في ملعب الطيب مهيري بصفاقس, وانتصار مستحق لفريق الصفاقسي بهدفين مقابل صفر. كذلك مش نرجع للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم, لأنه برشا كلام قاعد يتقال الآن على مستوى القائمة اللي باش يتم إعلانها إن شاء الله بعد نهاية الموسم البطولة من طرف الناخب الوطني صبري اللاموشي. صبري اللاموشي اللي كان صرح مؤخرا أنه البطولة الوطنية فيها ما بعض العناصر اللي بإمكانهم اللي يكونوا حاضرين في القائمة بتاع المنتخب, لربما تصريح نقض به شوية روحه, لأنه قال سابقا أن البطولة التونسية يعني ما فيهاش عناصر تستحق أن يقعد عودها, والبطولة التونسية بصفة عامة مستوى الفني أقل من المطلوب. المرة هذه شفناه شوية تصريحات تبدلت, وقع لتبع مع إطار الفني اللي معاه في عديد المقابلات ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا رابطة أبطال أوروبا مش نرجع لإياب الدور نصف النهائي, طبعا احنا في الراجة مع ريال والبرسا معنا على شون نشوفه معنا مع شكون نجيو. المقابلات ممتازة جدا كانت في لقاءات الذهاب, ان شاء الله نستمتع بمقابلة اياب كبيرة برشا ان شاء الله ثلاث والاربعة غدوة وبعض غدوة فيما يخص اياب الدور نصف نهائي لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم. تقريبا هذه مختلف الفقرات كالعادة معاكم في تأثيث مختلف فقرات الحصة قبل كل شيء مراد الحشقاسة مع المستوى الاخراج الفني لحصة هذا اليوم, مراد رنين كالعادة حاضر معنا على مستوى تأثيث مختلف في الفقرات, وفتح حسامة على مستوى الاعداد والتقديم. مراد
3: اهلا وسهلا
2: بك برشا مراد,
3: مرحبا بك كل مستمعات ومستمعي صفاقس. اذا صفاقس الاولى استماع في صفاقس, واذا صفاقس اللي تحدات المخاطر وتحدات الصعاب وتنقلت تقريب لجميع الملاعب, وشفت انت كنت شاهد نهار السبت كما قلت انت, معناها تقريب اذا صفاقس قاعده تواكب في جميع الاحداث الرياضيه. دونك برافو, كلمه برافو مش على خاطري انا والله موجود, لا هذه نحب نقول لك شكر وتقريب وامتنان الناس الكل اللي اذا صفاقس قاعده تواكب في النشاط نتاع المباريات الكل, من رابطه الجهوية للرابطة المستوى الثالث الأول للثاني للرابطة الثانية للرابطة الأولى.
2: أتمنى أن الظروف تكون خير برشا بصراحة على مستوى النقل على مستوى المعلومة توصل كما ينبغي, لكن مع أسف يعني قادرين نشوف في أشياء بصراحة لا علاقة لها بالرياضة.
3: نحب فولا خطر أنا مواكب وأنا نعرف برشا ناس ما يعرفوش اللي راهو المراسلين, راهو مش ما يمشيش مراسل برك, راهو تمشي يمشي فريق كامل مما فيهم كما قلت أنت تكنيسيان مما فيهم السائق مما فيهم مساعد هكا ولا على تقريبا أربعة خمسة
2: ثلاثة في الكل
3: ثلاثة في الكل ثلاثة بالكل. دونك بالله ماذا بينا بالله ماذا بينا مسؤولين نتاع الملاعب اللي مش خاصة خارج معناها خارج الملاعب الكبرى سواديزون يا خويا بالله يوفرونا أبسط الظروف على الأقل النقل
2: على مستوى النقل.
3: مش معقول مش معقول معناها فما بعض المراسلين ينقلوا
2: الملاعب, شوف راه مش اللون برشا زاد كيف كيف, لأن مراد راه ثم فرق في الرابطة الثانية يعني ثم ملاعب تفتقر حتى لأبسط الضروريات على مستوى المنصة الصحفية, ثم فرق في الرابطة الأولى وتفتقد تخلي من الملاعب في الرابطة الثانية والرابطة الأول يعني ظروف صعبة.
3: دونك برافو برافو والله برافو لجميع المراسلين جميع الملاعب التونسية جميع حتى الإذاعات التونسية
2: الناس الكل اللي يخدموا معنا طبعا
3: في كما قلت انت فتحي تخمة من المباريات في البطولة, ولينا تو نلعبوا تقريب اسبوع كامل
2: شفت انت بصراحة ياسر برشا والله البارح من العشر دقائق الأخيرة طايح أكثر من الوقت في الاستاد يعني لعبت الأولمبي البيجي 3 و4 أرقام على الميدان يتشكاو من الإرهاق بعض اللاعبين الصفاقس صحيح 1 و2 لكن صراحة النسق هذا راه مرهق جدا بالنسبة للعناصر والحمد لله ما ثماش إصابات خطيرة يعني في الأخير النسق أصبح حتى يعني 3 مقابلات في الأسبوع بصفة متواترة حاجة تقلق برشا وربي يكون في عون المعدين البدنيين خاصة لأنه مش يخدموا خدمة دوبل مش يجموا يحضروا اللاعبية للمختلف المقابلات الرياضية على كل احنا بدون إطالة مراد باش نتعداو للأخبار الخاصة قبل ما نبدأ بالرابطة الأولى باش نبدأ بالرابطة الثانية باش نبدأ بالرابطة الثانية لأنه ثم جديد على مستوى تأكيد سيد تامر المكور المدير الرياضي لفريق نادي تقدم ساقية الدير في تصريح خاص لإذاعة صفاقس قال أن مدرب الفريق قسيم القحلة كان تعرض البارح لانتكاسة صحية مفاجئة حتم تنقله على وجه السرعة لقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وصفاقس وطبعا تطورات الصحية هذه كانت بعد إصابته بمقذوف القتها الجماهير الفريق المحلي خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه ضد ملعب الجيبسي يوم السبت الماضي وطبعا تحدث عن توجيه مراسلة رسمية للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وطلب عقد جلسة استماع طارئة بعد غد الأربعاء كذلك طاقم التحكيم نذكره هو بيدو كان دون على ورقة المقابلة أنه وقع الاعتداء على يسري بكحلة بقارورة مياه دون تسجيل أضرار ودون الحكم على ورقة المباراة كذلك دخول محبل ملعب الجيبسي خلال الشوط الثاني ورمي الشماريخ والمفرقعات داخل الميدان كذلك يعني الفصل 56 نذكر المجلة التأديبية نص على هزم الفريق اللي يصدر عن جماهيره واعتداء ضد أي من الرسميين في المباراة على كل برشة برشة حاجات وتطورات قبل كل شيء نسمع شو قال ثامر المكور ثم نرجع للتعليق
0: والله كما العباد اللي تابعت المقابلة وشافوها الكل تعرض مدرب الفريق يسري بن كحلة الإصابة على المستوى الرأس في المقابلة التي جمعتنا بالملعب الجيبسي وهذا كان دون وزاد حكم المقابلة في وقت التحكيم في لحظة معناتها تعرض لدوخة صغيرة ومن بعدك الحمد لله قام لبس لكن في الغد تعكرت الحالة الصحية متاعه وطلبت النقل متاعه للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة غاديك أطلق العلاج لازم بطبيعة الحال طلبوا منه باش يقعد سو كونترول 48 ساعة ومن خلاله مش ناخذ الشهادة الطبية من الطبيب الشرعي ومش بطبيعة الحال مش نطلبوا ملاقات مكتب الرابطة للنظر خاصة في الأحداث اللي صارت ونطلب منهم بطبيعة الحال بهزم جزائيا فريق الملعب الجيبسي خاصة تطبيق القانون 56 اللي في وقت ما زاد كما ند الفريقي وقت تضرب سعيد السيبي كما كيف زاد مباراة زاد تعرض فيها الإصابة لهادي قعلول كيف الرابطة هزمت جزائيا الفريق اللي صار فيه الاعتداءات هذا وبطبيعة الحال نعرف الارتيكل 56 يقول إذا في صورة ما صارت اعتداء على أوفيسيال دونك يتم هزم جزائيا الفريق اللي قام بالاعتداء.
2: نعم هذا التصريح سيتم المكور مراد يعني فعلا تطورات صعيبة برشا مقابلات الرابطة الثانية الأخيرة فيها برشا شد عصبي برشا أحداث العنف كان متواجد بصراحة بشكل كبير في الملاعب رغم تحية لقوة الأمن بصراحة اللي تعبت برشا على مستوى تأمين المباريات حاجات خرجت على السيطرة على مستوى الشماريخ على مستوى القاع المقذوفات المقابلات أصبحت تكسب بالاحترازات ومش على الميدان حاجات بصراحة ما حبينهاش في آخر المشوار في الرابطة الثانية يعني شفت التداعيات هذه مراد ديما نقولوا كان جات مقابلات تكسب على أرضية الميدان راهو هذا الكل ما صارش وتطورت الكل ما صارتش نستناو في تو قرار الرابطة حتى تو نمشي مش معناتها ندخلوا في مجال التأويلات زعما الماتش باش يتعاود تاع ملعب الجيبسي تاع القصرين أو لا زعما يقع منح 3 نقاط للملعب الجيبسي زعما الرابطة مش تصدر قرار نهائي فيما يخص هذا الموضوع يعني برشا تأويلات والفرق تصبح حتى تحضر في مقابلات الجولة الأخيرة على أعصابها يعني حاجات هذو حبينا ما نوصلهمش وحبينا أن الأمور تكون على الميدان ولا شيء غير
3: الفريق ما تحتفل ما يحتفلش
2: احنا رينا يستنى هي طبعا لسه قالت تأجل باحتفالاتها يعني صراحة حاجة مش معقولة اللي قاعدة صاير
3: ياسر وصلنا لدرجة نتاع عنف
2: مش نكونوا زاد معنا مش نعطيو لكل ذي حق الحق وزاد نحاولوا شوية نتوازنوا ما نكونوش شوية محايدين أكيد ولازمنا نكونوا محايدين في مثل هذه الظروف لأنه فريق الملعب الجيبسي الكاتب العام تاعه في تصريح للصفحة الرسمية لفريق الملعب الجيبسي كان تماما اليسار وقال انه يسري بالكحلة قام لباس في الميدان هذا من جانب الملعب الجيبسي. في تصريح للكاتب العام لفريق الملعب الجيبسي اللي كان قال انه في الاخير ثم شويه مبالغه اليسار هذا طبعا هذا كلامه هو
3: طبعا
2: كل واحد يحب يدافع على الوضع اللي صار في الميدان رغم انه يعني شهدنا انه ثم قرار فعلا طاشت على راس
3: احنا شولينا تولينا شفت انت حتى في حتى في في, في الجامعه ولا حتى في الرابطه ولا حتى في البلاتو يعني الناس كل واحد لابس مريون تاع فريقه حتى غلط يدافع عليه هو غلط وكان جاء كل واحد يعطي حق الحق للحق رغم ما نوصلوش للمستوى هذايا قلت لك وصلنا درجه نتاع عنف غريبه معناها محاوله قتل مش عنف هذا هذوما انا البارح تفرجت شويه على مباراه كيف كيف بمستقبل جابس شبه القروان والله كما قلت انت الله يكون في عونهم قوات الامن الله يكون في عونه ورب عينهم معناها بالحق معناها وين ماشيين وين ماشيين اسكو هذا الكل ولينا التيران ولا
2: ايه اصبح مباح لا
3: ولا مباح لا شيء يصير فيه اسكو هذا الكل وين الردع وين الردع دونك يا خوفي كما قلت انت الرابطه راهي الرابطه ولا ما عادش الجامعه ولا الرابطه نورمال الرابطه
2: هي لازم تكون مسؤوله
3: على في, في, في اللي وصلنا له في هي سبب في الانحلال اللي صار هذايا الانفلات اللي خليني اقول لك اللي صار لانه مازالت جمعه ومازالت جوله ومازلت ما درتش انت في مباراه مستقبل قصرين
2: ومتاع بطلب مستقبل قصرين لانه حق كل شيء تنظر فيه
3: اي سيرتو اي سيرتو انا تعرفش نخاف خاف قال ان شاء الله ما تبدلش القوانين ان شاء الله ما يطلعوا فريق واحد ان شاء الله ما
2: القانون واضح راه ما فيش تبديل غير القانون يعني حتى الجامعه تحمل مسؤوليتها فيما يخص التاهيل
3: تاع اللاعب تاع شنو لو ما تعرف انت تو فما بعض التسريبات وما تعرف انت وقت اللي فما الناس تحب تخرج خبر ومن بعد كان لقاش صدى يقول لك اشاعه وكان لقى صدى يقول لك صحيح فما اخبار تقول اللي دار لي مش يكون بالنسبه للطلوع مش يكون زوز من هنا وفما فكره انه تقسيم عام جي مش يكون زوز فرق بالنسبه للبطوله زوز مجموعات دونك هذه فكره الناس كل ولات تهرب باش ترضي الناس الكل يودي يطبق القانون ما فهميش اللي يستحق باش ينزل ويستحق باش يسعد يسعد اللي يستحق باش يرفع بطوله يرفع اللي يستحق باش يغادر
2: يعني لازم يخلص في الاخير اللي غلط واللي ارتكب اخطاء لازم يخلص كيف كيف
3: راه مش نحكيوا على ليكزامبل
2: تاع القانون لبعض المصالح الشخصيه
3: كيما نحكيوا على ليكزامبل البين مستقبل جابس يا سيدي الفريق الجار تاعه والله تفرجت فيه قداش مباراه انهزم في ميدان وما صارش مشاكل كبيره القروين انهزمت مباراه بنقردان نتاع الجوله الماضيه وهي مباراه الموسم ما صار حتى شيء ما نعرفش انا فما امثله تصير معناها بيجا خسرت قداش مباراه في الميدان نتاعها ما صارش اسكو فما بعض النقاط السوداء والنقاط الحمراء قاعده تصير فيها ديما هالمشاكل يا خويا زاد كمام
2: لازم
3: تدخل من السلطه العليا
2: طبعا ما نعموش احنا طبعا الناس الكل احنا اكيد ثم بعض العناصر اللي كان ثم ردع صحيح ثم عناصر ما عادش تدخل الاستاد
3: علاش انت تو تسال ما دامك حليت الموضوع علاش ناخذ التجارب اللي صارت لبرا يا خويا لبرا ما كانت فما عنف كبير ياسر لبرا في اوروبا علاش قضاو عليه بالردع علاش الناس كل شدت ثنيه ولات الانضباط راهو عايشين في فوضى راهو
2: في الملاعب ثم فوضى كبيره لازم بحق لازم الامور تتوضح على مستوى التنظيم خاصه
3: تصور اللي صار تصور انت ناس تهجم على قوات الامن تصور هذه تصورها في وسط الملعب لانه في وسط الملعب هو يسمح لنفسه باش يعمل كل شيء يخرج من الملعب يولي انسان اخر دونك هنا ما فهمش يلزم قانون رياضي ما فهمش اللي يتعاقب في وسط اللي يعمل حاجه في وسط الملعب مهما كان يزمو يتعاقب
2: اكيد ثم بعض القوانين اكيد خاصه في نهايه الموسم لانه الاعصاب تكون مشدوده اكثر والضغط يكون عالي اكثر يعني ماذا بينا اكيد
3: بلي شنو ذنبهم كما قلت انت مدربين ولا ملاعبين ولا مسؤولين يصابوا في يمشي يلعب في
2: لا ولات والله الحكايه هذه نتاع رمي القوارير على البنك الاحتياطيين وعلى المدربين ولات عاده سيئه جدا وقاعدين نشوف فيها في برشا ملاعب ان شاء الله الامور هذه تتنحى في اقرب وقت على كل احنا كما نعود ونقول مراد وكذلك سيد المستمعين راهو كان المقابلات تكسب على ارضيه الميدان راهو هذا كل ما يصيرش وراهو الناس كل تكون لاباس اما الاحترازات ولا شنو
3: واللاعب
2: اللي عنده حق يلعب ولا ما عندوش حق يلعب
3: المسؤولين حتى التصريحات الناريه نتاع المسؤولين راهو باش تعرف راهو الجماهير الكل مش فرد
2: زيد
3: راهي الجماهير الكل ما عندهاش نفس المستوى الثقافي راهي الجماهير الكل فما اللي قاري فما اللي مثقف فما اللي يفهم فما معروف هذا الكل هكا ولا خليط فما اللي يتحمس فما إيه. اللي ممكن تأثر فيه كلمة فما اللي هدف المافيولا يرجع معناه يقول لك لا مو هدف صحيح
2: معناه ثم زاد المافيولا تمشي مع فريق مع دون آخر وثم حسابات أخرى يعني ثم حاجات صراحة لازم تصلح
3: احنا تو باش نقول لك باش نلخص
2: بسرعة
3: احنا تو مشارف نهاية الموسم هكا ولا يا خويا مفهميش يلزم الجامعة في الصيف ولا الرابطة ولا اللي هو ولا حتى السلطة الإشراف حتى الوزير مفهميش يلزم نقعد يلزم اجتماعات يلزم تسلسل نتاع اجتماعات باش نقطعوا الدابر نتاع العنف. يا خويا خلينا نبداو صفحه جديده الموسم الجاي
2: ان شاء الله. والله هذه نتمنوا اكيد مراد لانه فعلا العنف راه مش يعاني منه فقط الجمهور ولا الحاضرين كذلك الفرق راه تعاني فيه حتى الناس اللي تنقل المباراه والمؤسسات كذلك اللي خسر في فلوس ودافع فلوس من اجل نقل هذه المباريات حين تتضرر حتى التجهيزات نتاعها الى غير ذلك. راه حاجات ما تتوصفش. هذا مانيش نحكي راني على الظروف نتاع اللي ينقل اللقاء. يعني كنت نهار السبت قبل اللي فات تقريبا في الكرم في ملعب الكرم في لقاء نادي صفاقس مستقبل سيمان استنقل على الساعه ستوك على على الاسمنت معناها ما ثماش حتى طاوله. ناس مع الظروف بصراحه يندل الجبين على مستوى اللقاء في الرابطه المحترفه الاولى. لك عايش قلت لك راه كي تحكي على الرابطه الثانيه ما تكونش برشا يعني هي الرابطه الاولى ما تقيسش على شنو ننقلوا خلي باش تلقاها في الرابطه الثانيه في رابطه الولايات المتحده الاولى. على كل احنا هذه حاجات نقولوها بكل اسف ماذا بينا الامر هذا يتصلح في اقرب وقت ممكن حتى الامور ما تطورش اكثر ما نقعدوش كل موسم في اخر موسم يدنا على صابنا على قلوبنا ونقولوا ان شاء الله ما تصيرش حاجات ربما تخرج على نطاق السيطره. احنا لحد الان الحمد لله قوه الامن مسيطره على الوضع على مستوى الملاعب صراحه في التنظيم. الناس عامله مجهود واكثر من مجهود تحيه ليهم الكل مره اخرى والناس هذوما اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره من اجل تامين هذه المباريات الرياضيه خاصه في اخر الموسم. به مراد سكر القوس هذا في الرابطه الثانيه ان شاء الله الامور تاخذ مجراها القانوني واللي عنده حق ان شاء الله ياخذه من غير اي مشكل. نمشيو للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بلاك قبل ما نمشي نذكر بالنتائج الحاليه الحاصله في الدفعة الثانية من لقاءات الجولة 28. العمران والترجي مازالوا متعادلين 0 مقابل 0 20 دقيقة لعب. النادي البنزرتي منهزم ضد مستقبل مرسى بهدف مقابل 0. النجم المتلوي متقدم على الاتحاد المنسيري بهدف مقابل 0.
3: مرسى يدور لي عنده ورقة حمراء بما انه مش يكون منافس نتاع نادي صفاقس نهار
2: السبت
3: عنده يدور لي ورقة حمراء.
2: نعم. والنجم الساحلي متقدم في جرجيس على ترجي جرجيس بهدف مقابل 0. هذه النتائج الآنية الحاصلة لحد الآن في الرابطة المحترفة الأولى. نذكر على مستوى الآن الرابطة المحترفة الأولى بيبنا نحكي على جولة 28 الأمس كان نادي الفريقي فاز على ملعب توسي 2 بلاش. نادي صفاقسي فاز على الولايات البلجي 2-0. مستقبل جابس نهزم ضد شايب القروان 2-0. اتحاد بن قردان نهزم ضد مستقبل سليمان بهدف مقابل 0. يعطي له الترتيب المؤقت في على ترتيب الفريق 62 نقطة ترجي 57 نقطة ونادي صفاقسي 56 نقطة. في المراكز الأخيرة نبدأ من مرسى مستقبل مرسى 31 الولايات البلجي 28 شايب القروان 27 مستقبل سليمان 24 مستقبل جابس غادر في المركز الأخير ب 18 نقطة. هذه الوضعية في أعلى وأسفل الترتيب بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. قبل ما نحكي عن لقاء نادي صفاقس في البلجي مراد ما داعي للصراع على أشده في أعلى الترتيب وأسفل الترتيب بالضبط. كذلك الفريق اللي مشي رافق مستقبل جابس يعني زوز فرق قليل يعني شكون مشي رافق مستقبل جابس زوز طبعا كما قلت المرسى باجا القروان سليمان.
3: هو أنا كي حسبت حسبهم جرجيس لأنه جرجيس عنده 32 نقطة لكن جرجيس عنده أفونتاج وعنده أسبقية لأنه تلعب زوز مباريات متتالية في الميدان نتاعها تستقبل تو قاعدة يظل لي منهزمة تو هي ما زالت منهزمة واش يظل لي طوال معناها وتلعب عنده مباراة الجاية ضد المتلوي في جرجيس هذا حتى وآخر مباراة عنده تتنقل للسابي دونك يسوفي ضروري نقطة برك تنجم تمنع تقعد كما قلت أنت مستقبل المرسى 31 نقطة اللي هي تبدا المرسى اللي هو يتنقل قاعد
2: منتصر
3: متنقل في بنزرت قاعد منتصر دونك بعد يستقبل نادي رادس فيقسي بعد في الجولة الأخيرة يتنقل إلى العمران إلى ملعب زويتن تقعد كما قلت لك المقالب المهمة مش تكون بين أولمبي البيجي وبين شباب القيروان مش يكون المرافق الثالث لأنه تقيل مستقبل سليمان بنسبة 99% غادر اللهم كانت تصير معناها حاجة إنكسب معناها حاجة مستحيلة أما الحاجة بالحسابية أنا مستقبل سليمان ما زال معني بالبقاء لأنه ما فماش مواجهات مباشرة بين الفرق اللي يلعب قدامهم دونك جا فهم دونك لأنه كما قلت لك أنا في لوبي البيجي عنده مباراة مهمة طبعا بعد نحكيه عليها اللي هي الأسبوع القادم ضد شبيبة العمران مباراة الموسم بالنسبة لي بالنسبة لشبيبة القيروان يلعب ضد الاتحاد المنستيري يستقبل بعد في الجولة الأخيرة تنقل متلوي دونك أنا يظهر لي مش يقعد لآخر السباق من الحصر ما قلتلكش أنا أولمبي البيجي عنده مباراة زادة مصيرية وممكن مش كون تحدد يا أما الصعود يا أما البطل ولا ضد نادي الإفريقي في تونس دونك بعد ما يستقبل شبيبة العمران لكن عش قلتلك أنا مش تقعد البطاقة الثالثة بين بيجا وبين القروان خليني نقول لك باب هو توقعات صعيبة اللي صاروا البارح لأنه القروان ربحت البارح في الدقيقة 86 ظهر دقيقة 90 سجلوا الزهدير أما يظهر لي أنا بالنسبة معناها بنسبة كبيرة أنا نتوقع اللي شبه القروان هي اللي مش تمنع على حساب الأوروبي البيجي
2: واضح في على الترتيب شو توقع الصراع بين الترجي الإفريقي
3: على الترتيب نشوف النادي الإفريقي 62 والترجي 57 وإحنا 56 الترجي نقص نقطة وقتها أنا
2: نتحسر على بداية الموسم
3: على لا ونتحسر على المباراة نتاع نهار الخميس اللي فات
2: نرجعوا له
3: نتحسر طبعا نرجعوا له دونك ما نعرفش انا تو عندك يظهر لي نادي صفاقسي خرج كومبليتوم من السباق على البطوله
2: معايا تو بطوله بون نحكي على المرتبه الثانيه
3: اي لا لا
2: المرتبه الثانيه مازلت فيها لعبه
3: استني قال مش يقعد مش يقول لك
2: ديما نحكيو بالمنطق
3: بالمنطق أي. بالمنطق
2: نادي صفاقسي كل شيء
3: يتنقل للمرسى بعدين مش يستقبل نجم الرياضه الساحلي الترجي عنده فم المباراه نتاع الديربي نهار لحد الجاي
2: بيجا
3: اي وبعد النادي الافريقي مش يستقبل بيجا والترجي مش يتنقل نهار البنغردان دونك نتوقع نتوقع نتوقع اذا كان النادي الافريقي يسوفي يعمل تعادل اقرب هو الاقرب للتتويج لانه يعمل تعادل في الديربي
2: في الديربي
3: يكون
2: يعني ماتش الديربي باش يكون فاصل
3: صحيح دونك اسافوار اسافوار كما قلت انت رينا احنا المستوى نتاع زوج فرق مذبذب رينا مستوى نتاع الترجي ضد الصفاقسي رينا مستوى نتاع النادي الافريقي ضد سليمان وريته شويه البارح ضد ملعب تونسي دونك يضر انا المستوى السنه كله متقارب ما نحبش نحكي على النادي الصفاقسي لانه كي نحكي على المستوى نتاع النادي الصفاقسي نحكي بكل حرقه وهكا حاجه نقول معناها بالحق
2: يعني النادي الصفاقسي ضيع بطوله
3: بالحق
2: بالمستوى الكبير اللي قدم فيه بصراحه من الاسف بطوله يمكن كان من احسن
3: دونك مالوريزمون
2: طبعا نرجع لك التفاصيل على كل مرات خلينا نمشيو اللي قال النادي الصفاقسي
3: النادي الافريقي النادي الافريقي تقريبا هو
2: بالنسبه لك انت هو المرشح الاكثر واضح نستمع الى محمد كوكي مدرب النادي الصفاقسي شنو قال بعد الانتصار البارح على فريق الاولمبي البيجي
1: الحمد لله هذا هو معناتها في البلان جو اللي حطيناه نحاول نفاول المباراة في الشوط الاولاني تعرف لي زير سير البلان فيزيك معناتها ثلاث مباريات في اسبوع مع زيد بجري كما قلنا على مستوى العدد ما فماش برشا اختيارات دونك بلان جو نجحنا فيه ديما انفينكو اسمها معناتها خاصه في مرحله الاياب في الملعب نتاعنا توا قالوا لي 10 فوز في الموسم في الطيب المهيري اعتقد انه ارقام مهمه قاعد يعمل فيها نادي الصفاقسي كيف كيف اليوم حاولنا انه فما دي جوار اللي عندهم دو كارتون معناتها خسروا تروازيام كارتون خاطر زاد عينينا على الكاس واكيد عينينا على المباريات القادمه ان شاء الله نكملوا اون بوتيك سواء خاصه في البطوله حاليا ومن بعد نتفرغوا في الكاس اللي كما قلت هو ستي بريوريتي بالنسبه لنا احنا السنه احنا لوبجيكتيف هو لا بارتيسيباسيون افريكان اذا جيت تشامبيونز ليغ مرحبا بها ومازال معناتها كما قلت بتاتر هذا ما نعرفوش احنا الخبر هذا احنا الوبجيكتيف في كل الحالات وصلنا له ان شاء الله كما قلت نكملوا اون بوتي في البطولة اللي تقريبا تحسم الوبجيكتيف الاولاني هو المسابقة الافريقية ونزيدوا نركزوا اكثر على مباراة الكأس اللي هي عندها اهمية كبيرة بالنسبة لنا احنا في الوقت الحالي
2: اذا هذا تصريح محمد كوكي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي حكى طبعا امور فنيه قال المقابله كانت ورقه حمراء ضد لاعب شيبة العمران رقم 13 طبعا نشوف علاش خرج ورقه حمراء مباشره ورقه حمراء مباشره في الدقيقه 26 شيبة العمران باش تكمل المقابله ضد الترجي ب 10 لاعبين منذ الدقيقه 26 المقابله اذا متعادله 0 مقابل 0 طبعا نرجعوا بكثر تفاصيل عن سبب الاقصاء محمد أمين بن عمر اللي قاعد صاؤه من جانب شبيبة العمران تدخل كيفاش كان كان على لاعب الترجي شو هذه ورقة حمراء هذه على كل هذه ولا هذا هو الإقصاء اللي تم وإقصاء مباشر يعني فهمت شي الإشكال اللي صار كان تدخل عادي حسب ما شفت يمكن التدخل لا حسب رأيي يمكن ثم كلمة أخرى تقال بعد التدخل لكن التدخل ما يستاهلش ورقة حمراء حتى ورقة صفراء يمكن ما يستاهلش أما شو اللي صار أما مش رفع له الورقة الحمراء يذولي ثم كلمة تقال على كل حال يأمروا بالخروج محمد أمين بن عمر اللي مش يغادر الميدان ومش يوصل شفت العمران بعشر لاعبين إذا تعليق على كلام محمد كوكي مراد احكى على الأهداف اللي تحققت بالنسبة لي المشاركة الأفريقية قال أنه الشامبيونز ليج بالنسبة لي صحيح اذا كان جيت مرحبا واذا كان ما جيتش المهم انه الاوبجيكتيف بالنسبه لي تحقق على مستوى المشاركه الافريقيه وقال انه النادي الرياضي الصفاقسي بصفه عامه هذا الموسم كان حقق المطلوب منه يعني ثم اكيد بعض التفاصيل ما حبش احكي فيها بالضبط
3: هو الاهداف تحققت مش من تو مش من الماتش نتاع البارح الاهداف تحقق عندها تقريبا تو منذ تقريبا جولتين ولا ثلاثه معناها نورمالمون انا المفروض وقت تحقق الهدف نتاعي علاش ما نطمحش باش نزيد نمشي نحقق هدف اخر مخير اللي هي جاتك الفرصه انا تو بالحق بالرغم تفرجنا في المباراه وباقي قعدت لي غصه مباراه نتاع نهار الخميس ضد الترجي هذيك قعدت لي ما تعدت ليش لانه جاتك الفرصه جاتك الفرصه باش تنقض على المرتبه الثانيه جاتك الفرصه باش تلعب على البطوله لانه بالحق معناها راهو ايسو في الدنيا تتذكر في موسم 2006 عام التتويج معناها وقت الصفاقسي كان خارج النجم الساحلي انتصر نادي فريق انتصر على النجم الساحلي في تونس وقتها مازالوا ثلاثة جولات. نادي الصفاقسي كان خارج الريان بعد رجع وخد البطولة هو انتصر مباراة قبل الأخيرة بعد يتنقلنا الكيف وانتصرنا
2: معناها موسم 2004-2005 هذا
3: 2000 اي موسم تاع المحتراز الشهير تاع ماهر عابر تاع نادي الفريق. دونك كان وقت اللي حققنا الهدف نتاعي المرتبة الثالثة اللي هي كانت تقريب عندها تقريب تو تقريب ثلاثة جولات التالي اللي احنا حقناه علاش ما نزيدش خطوة أخرى نحو الأمام باهي صحيح عندي الكأس وعندي أما كوميم تعرف أنت المشاركة في الشامبيونز ليج خير ولو انه فما اخبار منعرفش انا صحيح ولا مش صحيح
2: ثلاثه فرق
3: منعرفش صحيح ولا مش صحيح
2: مازال ما حدش رسمي لكن تم ديريمور
3: مادام جاتني فرصه انا مادام جاتني فرصه وكنت قادر باش نعمل هذا علاش ما نعملش. دونك خلينا نقولوا الهدف احنا نحكيوا هكا بالرغم اللي بدايه الموسم كنا نقولوا ان شاء الله نوصلوا نشاركوا حتى مشاركه افريقيه اما وقت اللي قلت لك انا
2: هذا هو السؤال اللي تسال مراد اللي تسال هو الانتقادات الموجهه للمدرب محمد الكوكي في الفتره الاخيره ومش الرد فيها على محمد الكوكي ولا على حتى شيء راح نحكيوا بكل صراحه
3: نحكيوا
2: بكل صراحه
3: المردود الموجود
2: مدرب محمد الكوكي يعني منذ بدايه الموسم يعني كيف ما قاش فريق جاهز 100% لازم ما نجوش نلوم عليه برشا مدرب محمد الكوكي وعنده ساهم في تطوير الفريق وفي تطوير أداء الفريق وساهم في إدخال ثوابت على مستوى الفريق وإذا حاجة تحسب له كذلك لأنه ثم تطور في أداء الفريق صار في الفترة اللي أشرف عليه على فريق النادي الصفاقسي ونساو الزاد اللي محمد كوكي كان مطلب جماهيري من جانب النادي الصفاقسي باعتبار الفترة الجيدة اللي قضاها في الفريق. محمد كوكي معلش علاش لربما التعاقد نتاع الترجي هو اللي قلب المعطيات الكل راسا على العقب يعني بعض الجماهير أصبحت جانب من الجماهير نجم نقولوا كان ماهيش راضية ربما عن أداء الفريق وطالبت بلعب أكثر وجوبي وأكثر جرأة في المقابلات الكبيرة
3: وأكثر مجازفة
2: رغم أنه في اللقاء الذهاب ضد الترجي راهو في صفاقس عمل المقابلة من أعلى طراز وحل اللعب والنتيجة كانت هزيمة في الأخير به على كل
3: يعني مشي يعني مش علاش نعملوا مقارنه خاطر الجماهير والاحباء والناس كل القريبه والناس اللي تفهم نورمالمون تعرف اللي النادي الصفاقسي واللاعبين قادرين باش يمشيوا اكثر لقدام ويعطيوا خير والدليل الشوط الاول اللي صار امس معناه الشوط الاول كان صدقني معناه يضر من احسن اشواط من انطلاق الموسم هكا ولا معناها كانت التشكيله كانت واضحه باش نعطيك فرصه باش نعطيك انا جيست البارح شلعبنا امس لعبنا بمونديكو حبشيه وبكر هكا ولا وشكون لعب على اليمين لعب المثلوثي اللي هو تقريبا عنده قوه كبيره ياسر على اليمين وحذر بدنيا ولعب عليه معلول ما نحكيوش على علي لانه علي هذاك تقريبا من احسن لاعبين
2: احسن ما ثم تو في البطوله
3: نورمالمون يتوج بالحذاء الذهبي ولا الكره الذهبيه احسن لاعب في البطوله. دونك المثلوثي وقت لعب على اليمين صار فما برشا توازن فبرشا إيكليبر رينا حتى احنا الهجومات اللي صارت كانت متوازنه قبل نذكر راح نحكيوا احنا قلنا شيء يقتصروا الهجومات نسبه 90% على الجانب اليسرى على بكار وعلى زيد يمشي محمد تربسي وزيد يمشي علي المعلول لكن اليوم الوقت يتخلى عندك انت لاتو وعندك محمد وعندك المثلوثي ينجم يلعب ايسرتو من جانب الهجومي علاش ما كانش التشكيله اللي لعبت به محمد تربسي كان غايب قلنا بون من الاول احنا توقعنا توقعنا اللي مش يكون في مكانه سكوحي لانه اربعكم هما ما نجمش يكونوا خمسه
2: على فكره السكوحي يعني مش بخاطر نعرف برشا ناس تنتقدوا فيه سكوحي بصراحه البارح يعني البارح
3: خاطر كان
2: اخر فرصه له لا معناها كما بلغتنا بتاع الكوره خرج صرحه
3: استغل الفرصه اللي جات له لانه كان تعرض
2: اقل اخطاء خاصه في الشوط الاول كان متميز في الشوط الاول
3: مش نحكي لك على الشوط الاول لانه الشوط الثاني ما نجموش نحكيوا عليه
2: لانه تقريبا المقابله بدات جاري وفي اللعب حتى
3: نادي الصفاقسي انتصر معناها تهنى على الانتصار اولمبي الباجي تهنى على الهزيمه نتاعه يقول لك انا يا خويا عندي مباراه الجايه نحكي على الباجي عندي مباراه مهمه دونك نكملوا عباره الحصه نتاع تمارين وكيف كيف الناس كل ولات حتى باش تستحفظ على الجانب البدني نتاعها. دونك حبشيه ومونديكو وبكار يظهر لي انا بكار تبارك الله عليه ربي ان شاء الله يحفظه ربي ان شاء الله معناها يحفظه كما قلت لك من الاصابات تبارك الله عمل مباراه كبيره ياسر حسم الدو موتيابا اقبلي وبن علي وقعد ديما كما قلنا احنا ديما فما بوست قعد ديما يدور على برشا ملاعبيه. بون البارح غاب محمد تربسي تخلف في راس سكوحي وهذا الكل كما قلت انت في انتظار عوده اليد بالوافي. تصور علاش قلت لك انا الحسره كبيره لانه كنا نجم قادرين ضد الترجي نلعبوا بنفس التشكيله هذه نفس التشكيله اما انت جيت تغير التشكيله جيت تغير تدخل تقدم علي ومعناه وترجع مثلوثي يلعب على سيق
2: العكس
3: صحيح ديجا انت مسير لعبت ضد الطبيعه كونتر ناتور دونك الناس كل قالوها مش كان احنا خاطر الناس كل قالوها. دونك البارح رينا شوط اول تغييرنا سق فما كشونج مودريتم النادي الصفاقسي قداش عنده ما سجلش على ديزاكسيون كيما رينا من البارح معناها عندنا مده ما ريناش. شوفوا دي بالارتي كره طويله البارح زوز اهداف يدرسوا. هدف الاول رينا تامر بن علي رينا علي المعلول كيفاش الروتري نتاعو كيفاش البال دي بوردمو نتاعو روتري شكون اللي سجل المتلوذي معناها ريت لابور اوفنسيف اللي عمل فيه اللي ما كانش في اللاعب السابق
2: عمر بن علي اصبح المنسق كذلك بعد ما هو العادي مسجل
3: الهدف. نعم معناها تمركي هدف الاول في الدقيقه 32 وتكمل طاقه المباراه بلغه الكره في الدقيقه 36 بعد اربع دقائق ديجا يسمى عملت خطوه وديجا معناها تقريبا طمنت على المباراه. حتى جاء الهدف الثاني انا عجبتني الهدف الثاني عجبتني التوزيع نتاع بكار فريمون مليمتريه في معناها بالحق توزيع سنتر جونكورس اللي رار ما وين القهوه ما عادش القهوه ما عادش نشوفوهم. هذه قبل كانت حصل تجري وهذه سنتراج اوني سولتوش شكون تلقى في ريسيبسيون تلقى عمر بن علي اللي بروتري بالراس شكون يحضر لي دونك رينا هذه عمليه كلاسيكيه نتاع اونترينمون هذه عمليه دونك وقت اللي ريت انا علاش الناس كل وقت اللي شافت المردود نتاع الشوط الاول زادت تحسرت وزادت قالت يا ليتنا عملنا هكا وعليش اون بليس لانه مستوى نتاع الترجي ماهوش مستوى نتاع السنوات الماضيه. مستوى نتاع الترجي في المتناول بكل صراحه تفرجنا فيه في الشامبيونز ليغ تفرجنا فيه في المباريات نتاعو تفرجنا فيه دونك هالحذر المبالغ فيه اللي لعبنا فيه نهار الخميس اللي فات بكل صراحه
2: معنا
3: ايستو انت مطمئن اسكو هنا طن بعد نحكيو في الشامبيونز ليغ خاطر لانه صارت بوليمي كبير على 5-4 ناس معاه وناس ضد طن بعد نحكيو عليها. دونك كي انت قادر باش تسجل باي انت خايف اللي يقبلوا لك هدفين ولا ثلاثه إيه انت قبل تنجم تسجل ثلاثه ولا اربعه معناها في الاخير الفريق الفائز هو اللي مش يسجل اكثر من الفريق المنافس هكا ولا علاش احنا ما نتعودوش على 3-2 4-3 احنا رينا في دومي فينال شامبيونز ليغ في اعلى مستوى 9 اهداف اللي هي نورمالمون عمرها ما صارت اسكو هنا قوه هجوم ولا ضعف نتاع دفاع طبعا نحكيوا عليها شويه في الاخر. دونك علاش قلت لك انا رينا في كل شيء في الشوط الاول باجا انا معناها تقريب جاي ديجا مغير 6 ولا 7 ملاعبيه عنده مباراه مهمه ضد العمران يلزمه ينتصر وينتظر. دونك الشوط الثاني تقريب رينا
2: يعني النسق حتى نسق انخفض بشكل كبير.
3: نعم ديشي برشا ديشي هذا يروم
2: مش نخدموا الملف تاع النسق في البيجي مراد من النقاط المضيئه في اللقاء كالعاده مونديكو اللي يعتبر معناها غير عاديه في الميدان
3: مونديكو حسمدو
2: يعني كيف موتيابا اللي نسينا شويه في المردود نتاع الترجي
3: صحيح
2: رجع
3: بوليز هذا كيف
2: برشا صحيح يعني ثم ثوابت اصبحت
3: موجوده على مستوى الاجانب خاصه الوضعيه نتاع القانونيه بالنسبه لمونديكو حسمدو
2: مازال لازم يقعدوا معاه باش يسجلوا نفس الشيء لمونديكو نفس الشيء بالنسبه على فكره اللي سجلوا البارح ما يلعب في الزمالك معناها قلتهم موتيابا ومتلوثي.
3: دونك علاش قلت لك انا الشوط الثاني ولا اقتصاد الناس كل ايكونومي معناها نتاع نتاع نتاع نتاع نتاع نتاع نتاع جيستيون معناها جيستيون نتاع سيرتو افور فيزيك. دونك الحال بون ما نعرفش انا كسر الدحمين في باله الجماعه المعلومه وصلتوا الجماعه باش ينظفوا ولا ما ينظفوش خاطر الجماعه ينظفوا ما ياخذ بالدرس هو يحتاج
2: ما نعرفش في باله
3: واللي يلوموا على راه بالعكس تضحي لانه عندك مباراه
2: كاس مهم جدا من غير اجانب الملعب الجيبسي نعم
3: صحيح. دونك هنا بون المباراه يزبك تضحي لانه عندك من بعد سامي تلعب مباراه ليتوان ومن بعد عندك مباراه نتاع الكاس. دونك الحاجه الباهيه اللي رينا في الشوط الاول رينا لعب جماعي ممتاز رينا مردود فني ممتاز رينا انضباط تكتيكي رينا مردود فني فردي وجماعي بعد في الشوط الثاني رينا عكس هذا الكل. دونك بالحق رينا عكس هذا يا اما الناس كما قلت لك انا قل التركيز ارهاق صحيح ريد وقت تعرف انت وقت البن وقت فما ارهاق مش فما تركيز اكيد اطمئنان زاد الناس تمانت على النتيجة ولينا رينا اوقات ساعات فما بعض الاوقات المملة حتى
2: في الماتش ككل الناس كل طاحرة سواء كامل
3: السيخ سبلونا بالبن فما رهان فماش رهان معناها تقريب مطمئن على المرتبة الثالثة اكيد تقريب والنتيجة التعادل نتاع المباراة نتاع الخميس اللي فات هي اللي ما تعطيكش هيك الموتيفاسيون باش تزيد تشحن
2: راسك نتاع كلمة العادة للجمهور مراد جمهور نادي الصفاقسي اللي كالعادة يعني لما الحصر على الخميس على ضياء ربما كانت تجم تكون خير نتيجة لكن الجمهور كان حاضر بأعداد غفيرة كالعادة وصراحة شيء كبير حتى على مستوى الشو اللي ولينا مستنسين به في ملعب طيبين على مستوى الدخلات ولينا نعيشوا زوز ثلاثة دخلات في ماتش واحد يعني
3: جستو ما ورينا الدخلات ورينا الأفكار ورينا المصروف زاد اللي قاعد يصرف
2: صحيح صحيح تحية ليه من الناس هما اللي قالت تقدم في حاجة كبيرة جروبات الكل نحكوا على الكل جروب الكل
3: بس كنت تسهر في الليالي وتسهر وتعمل في صالة. دونك تمني لو شخص انا كان جيت قبل كان جا عندنا جمهور كيما هكا كان جاك عندنا جمهور كيما هكا قبل نحكي لك في التسعينات بالله العظيم الواحد مش ياكل الحشيش بالله العظيم الواحد يطير صاروخ بالحق لانه ريتك العلاقه بين اللاعب والجماهير هذيك راهي علاقه
2: روحيه
3: صحيح روحيه بالحق معناها دونك كلمه برافو وشويه دونك حتى قلت لك انا حتى يستحق بكل صراحة التتويج أولا جمهور نادي الصفاقس يستحق هو التتويج اللي يستحق يكون أحسن جمال من ناحية السلوك الرياضي من ناحية الحسن الاستقبال من ناحية كل شيء التشجيع دونك يستحق خير من هكا هكا عشان قلت لك أنا تقعد كما قلت أنت المباراة الأخيرة تقعد ديما غصة في القلب نتاع نهار الخميس
2: مش فقط كان المباراة هذيك راه غصة في القلب حتى على مستوى بعض المقابلات الأولى في البطولة اللي ما نجمش نقول فيها برشا يعني الفريق ما كانش جاهز 100% صراحة
3: هو راه مش كان راهي أثناء البطولة راهي تقريب بطولة كانت بطولة من عرش هي بطولة لعبت على زوز بطولات يعني تذكرك الخمسة وأربعين مرة حبيب بطولة العربية وبطولة إفريقيا لأنه رينا فرق مشيت بالكدا في الشوط الأول ورينا فرق في الشوط الثاني رجعت سيد جرجي سيد ملعب تونس سيد الاتحاد المنستيري أخي بداية النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي والترجي الرياضي كانت بداية متعثرة وين رجعوا هذا رجعوا دونك علاش قلت لك أنا تلعبوا سنة زوز بطولات في شكل بطولة دونك وما تنجمش ما تنجمش في بطولة كاملة تلعب 30 ماتش على نفس المستوى لازم يجيو العثرات
2: صحيح
3: توا الناس تتحسر راهو كان ربحنا مباراة نهار الخميس ممكن نتعثروا مباراة نهار تاع باجا معناها الكرة راهي ما تحسبش الكرة كل مباراة وحسابها
2: واضح
3: ما فماش مباراة سهلة وما فماش كل مباراة تتحضر
2: به نتائج انا مراد على مستوى نهاية الأشواط الأولى لأنه قريب يفاول الأشواط الأولى شباب العمران والترجي رغم أن شرطوانة تلعب نقصة طبعا بعد الإقصاء اللي محمد أبي بالعمر ما زالت متعادلة 0-0 النادي البنزرتي منهزم ضد مستقبل مرسى 2-1 اتحاد منسيري مازال منهزم ضد النجم متلوي 1-0 والنجم الساحلي مازال متقدم في جرجيس على الترجي الجرجيسي بهدف مقابل 0 باش نفتح الان ملف المنتخب الوطني التونسي بسرعه تصريح للناخب الوطني صبري لاموشي نسمعوه شنو قال على مستوى متابعته لبعض اللاعبين في البطوله الوطنيه على عكس ربما ما تم تداوله مؤخرا انه ما يعترف كان باللاعبين اللي ينشطوا خارج تونس.
4: Il va falloir que je fasse très attention parce que à la première conférence de presse, on m'avait dit que le championnat tunisien était un peu ennuyeux et j'avais repris une phrase d'un journaliste et on a dit que Sabri Lamouchi avait dit que le championnat tunisien était ennuyeux. Il est vrai que sur le terrain, ça manque un peu de rythme ou d'intensité, mais on ne s'ennuie pas. Dans le stade, il y a une ambiance, ça devient intéressant parce qu'il y a un enjeu en haut comme en bas. On a vu certains joueurs, on a appelé pas mal de jeunes joueurs tunisiens de Monastir, du club et d'autres, et on essaiera de le faire, mais on y est très attentif. Hier, nous étions à Sousse, aujourd'hui, une partie de mon staff était à Bizerte, à Sfax, moi j'étais ici à Rades. On a l'obligation d'être sur les terrains, on a l'obligation de sentir le niveau de ce championnat, qui va être intéressant, puisque le championnat n'est pas décidé et ça va être quasiment une première et ça va être intéressant pour le suspense jusqu'au bout. Mais nous, on se doit d'être vigilants et de voir les joueurs qui vont pouvoir apporter une valeur ajoutée à l'équipe nationale.
2: إذن هذا صبري لاموشي نلخص بسرعة أبرز ما قالوا حكى على أنه كل ما قال سابقا عن أنه متابعش بطولة تونسية وأنه بطولة مملة إلى غير ذلك هذا كلام قال أنه مش صحيح 100% بعض العناصر بإمكانها أن تكون حاضرة في القائمة بتاع المونديال وقال أنه كان حاضر في عدد من الملاعب في الفترة الأخيرة بالنسبة للبطولة الوطنية على غرار سوسة على غرار بنزرت على غرار ملعب طيمهيري قال أنه ثم بعض العناصر بإمكانها أنها تتواجد في القائمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي على عكس ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا على كله مش تداول في الحقيقة كلام قال أنه سيونيو من البطولة لكن لا نعرفش التغيير ربما اللي صار في فكرة الناخب الوطني صبري لاموشي على شنو ربما تكاسب صبري لاموشي أنه أصبح يتبع مع الإطار الفني بتاعه لبعض المقابلات اللي اختارهم في الرابطة المحترفة الأولى.
3: أنا ماني قلت لك وقت تذكر في كيس جورنال في فان تاع مارس قلت لك استنى شوية مازال يزيد توا في الكونفيرونس دو بريس الجاية توا تشوف توا مش تلقاو نفس الأسامي ونفس معناها اللاعبين الموجودين دونك شو مادام تراجع في القرار نتاعو هذا

0: دونك هنا هنا هنا علاش نحب نفتح قوس الاخبار اللي خرجت في الكوب دافريك ماهيش غلطه دونك ماهيش غلطه. المباراه اللي نتاع مالي كانت تتذكر ما احنا ما ذكرتنا قصيره
1: سبت ربس كي خرجوا
0: يعني كي خرجوا لانه خرجوا بطلب من الملاعبيه خرجوا دونك توا وصل ضوء بالحق تاكدت لي معلومه ساها لانه كان في وسط لانه بالطريقه هذه وبالتصرف هذا ما تنجمش تنجح اكيد دونك هذه بين قوسين دونك الملاعبيه اللي تشوف علي العبد يخسر مكانه في فريقه في نيس
1: رجعته مؤخرا شويه
0: شو كي تشوف انت تفرش
1: يعني بعض الركائز ماهيش في الفورمه التوب بتاعها
0: ماهيش في التوب مش وتعرف انت راه كوب دي
1: مون شو على متصرت هذا بيحكيوا عليه العاب بيحكوا على حنبال
0: مش معناها الكاس العالم سيد ده كاس العالم راهو عندك ولا ما عندكش راهو المستوى يا تكون حاضر تو يا ماكش حاضر ما فهميش مازلنا نلوجوا احنا تو هو يروج على النسق ويروج على قال ناقصين الريتم وناقصين الانتنسيتي بالعكس والله عندنا ملاعبيه والله العظيم تو في الاوج العطاء نتاعها في البطوله نتاعنا وانا مع استدعاء لاعبين من البطوله نتاعنا لانه قادرين باش لانه الملاعبيه اللي مش تجيب راهو ما عندهمش كوره ما عندهمش
1: قادرين يلعبوا
0: وتعرف انت كاس عالم هذه مش ماتش ولا اثنين كاس عالم ما تهزش كون كان اللي متميز في فريقه اللي يلعب اللي عنده مباريات كبيرة احنا عنا بعض الملاعبين عنا بعض الملاعبين كم نصيفه سيء عندهم طوى تقريب 3 أسابيع فما بطولات وفات دونك يا اخويا من الاول حدد الموقف نتاعك مش نقول مره البطوله ممله ما فيهاش فرجه ومن بعد تو لينا يبعث في الشارع ما يكونش سينما ولا مسرحيه هذه كل ما كل تيرا يبعث فيه شكون باش يتفرجوا عطاو استناه واحنا وقتاش نهار 15
1: يعني بعد ديت بطوله
0: 15 مش ننتظروا القائمه الرسميه وتنشوفوا اسكو كلامه صحيح اسكو اللي تخمنناه صحيح ولا اسكو هو تفكيره صحيح وتو نشوفوا الملاعبيه وان شاء الله تو نهار 15 مايو كي تخرج القائمه تو اول حصه اللي بعد 15 مايو بعد القائمه تو نجيب لك نسبه قداش كل ملاعب شارك طيله الموسم لانه كي تشوف العدد نتاع الدقائق اللي يلعبوها الملاعبيه التوانسه اللي يغنشوا لبرا فضيحه ناس تلعب بس 65 60 ماتش واحنا معناها كي تلمدنا فهم بعض اللاعبين ما عندوش حتى 10 مباريات في موسم كامل نحكي
1: ساعات يبدا حتى احتياطي معناها ما بداش من الاول
0: معناها 10 مباريات راه كي تجمعهم الدقائق الكل معناها بالحق
1: صحيح ثم بعض مع الناس بصراحه جيل كبير
0: برشا مش نلعبوا ضد اي تي ولا كندا ولا ولا كي البلاد اللي ترشحت ولا ما نعرف اسمها فما واحده بلاد اللي تو محفظ اسمها راه مش نلعبوا ضد السويد
1: كوراساو
0: ضد اي كوراساو صح مش نلعبوا ضد اليابان اللي هي عندها ملاعبيه البارح برك ديجا طبعا بعد نحكيه فما ملاعبين توش تراو مش غير معروفين وقتي به مش لعبوا ضد اليابان ضد هولندا وضد الفريق الثالث اللي هو
1: منتخب اليابان
0: والدنمارك الدنمارك ايه ولا السويد
1: لا السويد السويد والله نسيتني حتى بالمجموعة شنين مراد
0: السويد السويد على بولونيا دونك ربي يستر انا بالحق خايف المشاركه
1: احنا ديما متفائلين على كل حال انا بس انا متوقع ديما
0: في
1: الجو مع المنتخب الوطني التونسي ديما في المونديال حاجه اخرى ثم موتيفاسيون اخرى
0: ما فهميش وقت باش
1: يابان وهولندا والسويد معناها في الاخير صحيح من اقوى المجموعات اللي شفنا في القرعه لكن ديما سبق الخير على كل حال وان شاء الله نهار 15 نحكيوا باكثر تفاصيل على مستوى القائمه الرسميه لانه هكا زايد باش نبداو
0: انا علاش نقول لك الكلام هذا خاطر كي نتفرجوا في جيراننا في الاوروب نتفرج في الاوروب انا مش ندخل لك ديريكت في الدوسي نتاع الاوروب نشوف في مستوى نتاع ملاعبيه معناها في اوج العطاء نتاعهم اسكو معناها بالحق نعطيك اكزامبل المنتخب الفرنسي عنده مشكله تو كيفاش باش يستدعى 27 26 ملاعب نتاعو اللي عنده تقريبا 32 35 لاعب كل فرد مستوى احنا تفرجنا رينا الاسبوع الماضي رينا المباريات الكبيره باش نبدا لك بارسنال واتليتيكو مدريد لانه سيميوني سألوا قالوا له شكون لك في الريزولتا نتاع 5-4 قال لهم والله انا كمدرب مانيش راضي معناها كانش قلت لك انا صار بوليميك كبيره فما يقولوا برشا فما
1: قوه هجوميه ولا ضعف دفاعي
0: صحيح ضعف دفاعي ما فماش انضباط تكتيكي لكن متعه للمشاهد
1: مقابلة ارسنال واتليتيكو مدريد
0: يعني مش تلعب النهار ضده 1-1 في اللي زوج مباريات مش تكون صعيبه يسيرتو على اتليتيكو مدريد اتليتيكو مدريد عنده تعرف قداش من اصابه عنده خوليو الفاريز المهاجم عنده ضربه في الشوفي عنده خيمينيز كيف عنده تذكروا لاعب خيمينيز يلعب في المهار عنده كيف هانكو السلوفاكي اللي يلعب في اللاكس عنده الاسباني لورينتي اللي شعره طويل عنده ولده سيميوني مضروب
1: ولده شعره طويل
0: عنده شكون عنده صديق
1: كان حازم شعره واسدارفو
0: سورنوت اي سورنوت هذاك العملاق اللي كان لافون سونتر
1: اي سجلنا شكون ننساوش بكل هذاك
0: سته اصابات على بون هو حتى الارسنال كي تشوف انا ريتم عندهم هافيرتس الالماني ميرينو الاسباني قلب هجوم تاع
1: منطقي المراد كيف تشوف المواجهه
0: اوديغارد وعندهم تيمبر دونك انا
1: منطقي كيف تشوف
0: مع
1: التشكيله الدفاعيه اللي اكيد باش تكون الوجه الدفاعي باش
0: يضرب الارسنال اللي رجعت

0: لولا تو بعيدة سي بوان هي لولا بورتون سيتي ناقصة زوز بعيدة سي بوان ورابط مربحت ميتون من ميتون الاول وفات الماتش نتاعها انا رسبت دوت فولا دونك نتوقع المباراة هذه تعادل باش تمشي البينالتيات
1: نتوقع
0: لانه كما قلت انت سيميوني
1: وارتيتا دفاعي باش يلعب دفاعي سيميوني
0: حتى ارسنال راهو فريق دفاعي يحب يلعب على المرتدات دونك مش باش يلقاو لي زيسباس على العكس
1: مقابل المتعة الكبيرة اللي عمرني ما شفتها من 5-4 مقابلة من اعلى طراز وعندنا اول مرة تصير مقابلة بالدرجة هذه
0: مرة خاطر لانه
1: تتوقع لقاء ليه تجي تعاود نسخة كوبي منها
0: اي تتوقع نتوقع نتوقع لانه
1: في اهداف حاضرة بكثرة في مقابلة الاياب
0: لانه نهار 4-6 نهار 4 مش تكون لانه
1: باريس سان جيرمان نعم
0: الباير لعبت نهار 6 مباراة البطولة نتاعها ريح 6 ملاعبية وكان خاسر 3 بليش نفس الغلطة مش نفس الغلطة هي بون هو هز البطولة قداش عنده الباير تعرف قد سجل 116 هدف في البطولة ومازال لكن ماشي الانكونفينيون اللي عند الباير اللي هي قبل ما تلعب للي نتاع المباراة الماضية نتاع البي جي عنده مباراة ضد مايونس رايح كيف كيف الفريق الاول باش يخاطر باش يحضروا كان منهزم 3-0 دخل الملاعبين اللي نعرفوهم الكل كاين ربح 4-3 لعبش ضد للي خسر 5-4 قوة هجومية كبيرة تو بعد نحكي لك دونك دقيقة جوست دقيقة كيف كيف المباراة الماضية يستقبل شكون هاندنهايم هذا فريق ينزل وصل لهذا فريق هاندنهايم ديما يخون سباقية لكن في الأخير كومباني دخل ملعبية دخل كين دخل دياز دخل كيميش أوليزي وباميك دخل من 5 ملعبية تيتيلر
1: دونك رجع نجوم الفريق نجوم الأولي للفريق
0: تشوف البيان استقبل تعرف قديش استقبل معناها عندك 3 و5 إذا قديش 8 و3 11 هدف في 3 مباريات ما هو سجل زاد 4
1: حصيله كبيره كبيره
0: دونك هنا انت تقول لي اسكو مش تكون نتوقع انا مش تكون فما نسبه نتاع اهداف لانه الزوز فرق عندهم
1: ترشح لي بالمنطقيه
0: البي جي انا نتوقع الترجل البي جي اذا كان لانه كما قلت لك انا بالرغم اللي راهو البي جي عنده غياب بيرز اشرف حكيمي مش يكون موجود اشرف حكيمي تعرض للاصابه بي جي مازال تلعب على البطولة بون بالرغم هي عندها فارق مريح لكن مازال تلعب على البطولة بي جي مباراة الأخيرة ضد لوريون عملت 2-2 في البارك دي فرانس أما ريح 9 ملاعبية كاملين ريح نيفيز ماركينوس كاكفارا ديمبلي مانديز الجول السافينو فيتينا زير إمري معناها عمل تغيير كامل فهمتي دونك الناس كل فوكاليزي الناس كل يحبوا يتفرجوا في مباراه الاهلي الاربعه دونك مباراه ممتعه واحنا شو نقول لك انا بصراحه بكل صراحه زوز فريق ممتعه لكن تقعد كيما قلت لك انا الباير نقطه الضعف نتاعها هي نوير 40 سنه يظل يفقد ذاك
1: التوهج نتاعو على مستوى حراسه المرمى
0: دونك احنا متعه لي نحن
1: متعه لي نحن كي نتفرجوا ولا محل الريال والبرسا ما ثماش خساره معناتها في المقابلات هذو نتاع دور نصف النهائي
0: باش نكمل لك دونك موعدنا ان شاء الله نهار الاحد الجاي 8 نتاع الليل مباراه الكلاسيكو بين برشلونه وريال مدريد
1: برشلونه
0: لا عداء وجيد برشلونه انتصرت نهار السبت ضد وفي انتظار كان البارح مثلا تلعب الريال ضد شكون ضد الشقيق العدو ولا ضد اسبانيول دونك لو كان اسبانيول ربحت ترفع البطوله لكن البارح انتصرت الريال
1: لا عاد جاي برا
0: مش ممر شرفي
1: ما ضمن اي صحيح ما راش عليه ولا خساره
0: لا
1: خاطر مستنسين بها
0: برشلونه لازم تربح
1: صحيح لو كان محسوب الريال البارح تعادل بجانب ممر شرفي صعيب حكايه صعيبه برشا
0: دونك متعه ان شاء الله نهار الاحد الجاي برشلونه يستقبل ريال مدريد انتظار التتويج
1: والا تاخير التتويج واضح هكا كل كمان مراد تكسحها ولا كان معنا على مستوى التثيث مختلف فقرات حصل اليوم كذلك من الحش قاسم
0: تحيه لي صغيره اخويا محمد فرج الميلادي
1: تحيلي.
0: اللي هو تو يمسك بدواليب فريق ساقيه الزيد لكره اليد انتصر على الرياضي الساحلي في البطوله وزاد ترشح على فريق اتحاد جرمده يا اخويا دمعي هو يا فرج يا اخويا انا ذني دائما انا يا اخويا جيب لنا المبروك ولا تو تلبيك
1: هذا تحيه لي فرج وكذلك من ساقيه الزيد كل فرق صفاقس في كرة اليد بطبيعة وكذلك في مختلف الاختصاصات الرياضية نذكر بنتائج الأشواط الأولى في الدفعة الثانية من لقاءات الجولة 28 لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم شيبة العمران والترجي متعادلين 0-0 نهاية الشوط الأول بانتصار مستقبل مرسى على نادي البنزرتي 2-1 نهاية الشوط الأول بتقدم نجم متلوي على الاتحاد المنستيري هدف مقابل 0 والشوط الأول من لقاء الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي كذلك انتهى على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف هكا نكونوا كملنا هذا العدد من إيكو سبور نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله إلى اللقاء

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية بتونس دون استثناء، وفرض التزامها بجزء من البرامج التعليمية الوطنية ضمانا للحد الأدنى من الانسجام التربوي، وذلك على خلفية تناول نص يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس. تنتظم الدورة الرابعة من برنامج صندوق البحث والتطوير والتجديد يوم الخميس 7 مايو الجاري بالقطب التكنولوجي بصفاقس لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وتمكينها من تطوير مشاريع مبتكرة بالشراكة مع هياكل البحث، إلى جانب توفير مرافقة منظمة، وذلك لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. شارك عدد من أعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد اليوم في وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالتسريع في إحداث شركة جهوية للنقل. في العالم استشهد 3 فلسطينيين اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل تصاعد التوترات ومخاوف من تجدد العدوان على قطاع غزة. أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد البديوي اليوم الهجمات التي استهدفت ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
1: عشرة دايمة.

وعبير شقرون. Petit, petit, petit.

0: يوم بيوم
1: جابك ايدي في ايده جنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معي

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قل الله يمسك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: عليكم بالخير وبالهنا وبالرضا. مش ديما يقولوها ليديز فيرست، شبيك في ساعك؟
1: ليديز فيرست. نسمي بسم الله ونصلي على سيدي النبي
0: صلى الله عليه وسلم،
1: سيدنا محمد، باش الناس تصلي، باش ناخذ الثواب، باش ناخذ الاجر.
0: اي
1: وهكا وناخذ شويه طاقه ونبداو معناتها.
0: هو اكثر اجر وثواب نجمو ناخذوه انو نسيسو بعضنا في وقت كيف ما هكايا، معناتها ثنيه زحمه ناس على اعصابها، طقس سخون. فهذا كأكثر
1: طقس ما تفهموش
0: كتونسي كتونسي كتونسي، مره مغشش مره فرحان مره مازال هكا. هو الربيع هكا، هو من الناس من قبل من معناتها من زمان نعرفوها الربيع متقلب هكا هو. مساء
1: مساء شو؟
0: يا مساء يا نهار ابيض
1: يا نهار ازرق.
0: لا ما نعرفش شنو
1: فيك الازرق انت يا جماعة، في الازرق اليوم ازرق
0: والله ما نعرف ما نعرفش ما نعرفش، امر بفتره زرقاء
1: سحابة
0: زرقاء ان شاء الله تنجليها السحابة هذيا وكهو ربي يقدر الخير ان شاء الله.
1: امين يا ربي. شحالكم
0: عايش نحوالك؟ شنو الفطور اليوم؟ شو فطرت اليوم؟
1: لا هذه حاجة إذا سؤال على غفلة
0: حتى يذكر
1: لا مش نتذكر ما فهمت
0: ما فهمت شنو
1: ما نحبش نقول
0: يذاع ولا لا يذاع عليه؟
1: لا يذاع
0: تشنوها؟
1: مرقة
0: والله كيف
1: فيش هكا بالمرقة؟
0: لا كسكسي انا كسكسي. هاي كسكسي لا محاله مش طيب في نهارته
1: توا بهي كسكسي وتشيش المستمعين توا شي
0: على خاطر نحب نسالك على المالي بالنعناع هذيا. كل مره تجيب لي حاجه جديده، نهار تجيب لي كتاب
1: اليوم هذيا ديتوكس.
0: قارص ونعناع وفازات
1: وكل شيء دونك
0: جديده هذه معناتها حضر في روحك للصيف ولوك الصيف
1: والصيف انا ديما ما بنعناع صيف مع شتاء.
0: لا والله اول مره
1: انت ما تنتبهش برا معناتها.
0: فهمت
1: كي نلقى النعناع في القهوه نهز عريفين نخليهم في الدبوسه.
0: قول لي هكاك خاطر باش نقول انا معناها نعناع كيفاش معناتها الراجل
1: المستمعين والله اللي يهمهم لا في النعناع
0: لا بالعكس اعطيهم نصايح اعطيهم نصايح بالعكس اولا نعطيهم في دبارة. فم برشا ناس توا مروحين نقول لك اوه بالله فطرنا شنو العشاء؟
1: ما يجيش العشاء كسكسي
0: فما ناس لا يصير عليه كيما كسكسي الحم كيما كسكسي بالخضرة كيما كسكسي بالفول معناتها جلبانة
1: على ذكر الماكلة.
0: اي لا لا بالحق دبارة بهي
1: انت على ذكر الماكلة
0: قل لي
1: على بالك انت قاعد تساير معناتها قاوق كبير في مصر عليك الدكتور اللي توفى عليه رحمة الله اللي اخذها من معناتها بجابة حكاية الطيبات والناس
0: كيفاش ما عادش ناكلوا نشربوا الدواء معناتها.
1: والله العظيم شفت فيديو مؤخرا بلا شوية طيح شوية الموسيقى مو شفت فيديو امريكاني معناتها مع الصحافي نتاعو معناتها يحكيهم بعضهم قال له انا الوجبه الوحيده اللي ناخذها ناكلها معناتها في النهار هي 6 نتاع العشاء الصباح نشرب قهوه ونشرب ماء اما الوجبه كوجبه قال له راهو من المهم جدا انه البدن نتاعنا تعطيه فرصه ما يقعش نهار كامل يهضم ما مش مخلوق باش لم نخلق لنفترس لم نخلق باش نقعد ونعلف
0: وحكاية ثلاثة معناتها وجبات
1: في النهار ما فماش منها معناتها الإنسان يأكل وجبة يحس بالجوع يأكل هذا المبدأ العام أما تخلي فرصة لبدنك باش يشتغل على معناتها صحتك يشتغل على نفسيتك يشتغل على الأمراض اللي عندك خاطر إذا كان البدن الكل مهمته فقط إنه يهضم ويصرف اللي هضمناه لكليناه دونك تولي مشكلة كبيرة
0: مشكلة
1: برشا
0: مشكلة كبير وهذيك علاش راهو في الأمراض
1: طب مثلا في الليل يقول لك مثلا ديما معناتها
0: العشاء بكر
1: بالعشاء وما تاكلش من بعد راهو كي المعدة معناتها
0: ترزل
1: معناتها تهضم في عقلها معناتها تخلي لها فرصه من بعد البدن سايل البدن كامل ارتاح تخلي البدن يشتغل على امراض اللي عند الاوجاع على الشقيقه الراس الحزام الى امراض القلب الكلى راهو ربي سبحانه ومكرم ومعناتها معظم شانه معناتها خلى راهو اكل طاقه الشفاء الذاتي لفات احنا نعرفوا شنو ناكلوا وسيدي النبي عليه الصلاه والسلام من 1700 سنه 1400 سنه التالي قال جمله مفيده لتو ما فهمناش المعده بيت الداء معناتها راهو ما يزمنيش نضحكوا برشا على الماكله ما يزمنيش نكثروا برشا من الماكله من التخمه الى اخره معناتها يزمنا ناكلوا على قدر معناتها طاقتنا وناكلوا شويه شويه لقيمات الانسان يستقات بهم وكاهو خلي واشرب الماء اشرب العصائر كل كعيبه غله وكاهو وفات الحكايه
0: وكاهو وفات الحكايه وداير برشا طب ينصحوا يقول لك فكره انك تجوع مهمه جدا يلزمك تجوع خاطر تجوع البدن يولي يجبد من ريزيرف ويقتل
1: الخلايا الى اخره الخلايا حتى الخلايا الخبيثه مع تفضل الجريمه
0: مع الجوع. دونك اذا تحب تضعف اذا تحب تستحفظ على روحك خلي بدنك فرصه باش يجوع باش يجوع. احنا عندنا كان الجوع
1: الناس تتعشى مثلا تتعشى دواره مثلا تتعشى ملثوث ولا ما عرفت حوايج رزينه
0: خاطر نقول لك في النهار ما نتلاقاوش في الليل هذيك الوجبه باش نهز منها غدوه الحي فطوري وفطور الاولاد ش عملنا فيه كهو هيك نظام عملنا ونظام. انا مثلا نقترح حاجه اخرى انه علاش نخدموا من 8 ل 6 مثلا ولا يبدا واحد من 7 ل 7 نتاع العشيه ما يخدم صباح كهو معناتها تونس كامله تخدم كان صبحيه من 7 مثلا ولا نعرفش من 6 من الماضي ساعه ومن بعد اللي يحب وكهو كملنا
1: ونفطروا دوارة
0: ونفطروا كيما نحبوا ونعظموا ونعملوا القيلوله نتاعنا. والله راهو علاش نضحكوا بالحق معناتها اذا ثم فرص
1: الكلام اللي تقول فيه انت على غاية من الأهمية وهيك موضوع كبير بشر
0: خطر كل شيء مربوط ببعضه معناتها انت انت طالبني اني نكون في الخدمة من 7 ل 7 نخرج 7 متاع الصباح نروح 7 متاع الليل وبعد تقول لي في الليل ما تتعشاش حاجة رزينة. احنا ديجا في الفطور تقاك نص ساعة فطور وانت تاكل في على العجلة معناها والصغار في الجارد نهار كامل باش تخلي عاد في الليل فرصة زادة جوع ليل ونهار ليس الجوع العاطفي وتزيدوا عليه الجوع متاع الدنيا ما برشا كي سي قيس راه ما يقابلش.
1: هي تسكت شويه راسي يوجعني
0: يعني
1: نقدموا التحيه
0: لطف عليك قلت لك هكا مع ديما راه مع الماء ديما كتويب على الراس كل نهار اثنين باش تفكرنا باش فكرنا
1: خليني نخدم على روحي
0: تفضل تفضل
1: يخدم على روحي 426 ميلاديه 17 ذو القعده 1447 للهجره النبويه الشريفه اليوم 66 يوم في فصل الربيع. تحية كل الفريق مراد الحش قاسمي أنسنا اليوم في العصف التقني على الكونسوليت
0: سالم
1: مش باش نسحقوه احنا هكا ولا ما عندناش تليفونات احنا
0: ما عندناش تليفونات مع النظيفين
1: النظيفين
0: شكون هكا السؤال شكون جاينا اليوم
1: شكون مش جاينا معنا ضيوف
0: عنا ضيوف مش جيونا من كلية الاداب خاطر فما تظاهرة مزيانة برشا تشوف عليها الأستاذة سهلة الشرفي اللحياني غدوة الحي في
1: كلية
0: الاداب هي فما فكرة مزيانة برشا تعرف كلية الاداب وإحنا مدامنا نحكيو على الباك وكل وتو نحكي لكم على موعد اليوم مش نحكيو عليه في 7:30 اليوم انطلاق ما بعضنا نحو النجاح إن شاء الله من 7:30 في تقريبا
1: معاكم للنجاح
0: معاكم للنجاح 13 دقيقة الليلة واليوم حلقة اليوم مادة الفلسفة بإشراف الأستاذ حمادي بن حميدة. فهوك بما أننا نحكيه على الباك دونك اليوم نحكيه وزادة في الجامعة كيفاش نجم تكون الجامعة فرصة بشأن واحد يبدأ يلوج على خدمة من وين هو يقرأ منين جات معهد الشهادة المهن والكفاءات الكاتسي هذه فكرة موجودة في كل الكليات والمدارس العليا في فكرة وفي بيدرة من كل الإطارات وخاصة نحكيه على كلية الأداب لأنه الشعبة يقول لك بين قوسين يقول لك شعبة ماتت شعبة الأداب وإفاقة محدودة جدا هذا ما يقال فما برشا فرص قاعدين يتيحوا فيها الأساتذة ويوفروها باش ينجموا ينجحوا بيهم ويقدموا لهم الأفضل وهذا اللي باش نحكيه عليه اليوم في الإطار هذا باش يكونوا ضيفينا زوز طلبة من كلية الأداب قسم الإنجليزية باش يحكيوا على البروجي هذايا وزادة باش نحكيوا اليوم على كل عادة مع زاهر على مواقعنا ومعالمنا التاريخية باش نمشيوا للتطاوين وكهوا باش نعملوا برشا جولات مزيانة باش نرجعوا على أهم الأنشطة اللي كانت في الويكاند وبرشا موسيقى ولو كان على ذكر الموسيقى تو أنا وعد فدوى شعبان شد عندك وندو الدغري قاتلك نسلم على قيس
1: بارك الله
0: وفاطمة بن عمر تحب تحيي يوسف بن عمر وحسيلوا المجموعة هذه الليست الكل محضرين للغنية الأولانية وانت باش نسمعهم محمد عبدة
1: شو أنا زوز حاجات يفرحسوني الماكلة مخر والنشط معكم انتم معناتها انتم المساوين عندهم معناتها في الراديو عمري ما نعملها انا 10 دقائق مقدمه معناتها العاده كلمتين انتم نورمال عادي
0: عادي جدا احنا ديجا ما تخليش صلب الموضوع 10 دقائق باش نقولوا على السلامه بزيت 10 دقائق
1: انا بس انا نتحداك انه المستمعين الاعزاء مش يعملوا
0: انا ما عجبتنيش الاغنيه انا ما عجبتنيش ما عجبتنيش
1: نسمعها مراد
0: هاي مراد قيس القره وسرور الهدر معاكم لبعاد كنتوا ولا قريبين احنا ديما معاكم مستمعينا الكرام شكرا على اختياركم صوتي ذات فقس

0: الحقيقة بعد الخمسة
1: مرحبا بكم. كنت ولا قريبين عجبتكم الغناء ولا
0: جملة مفيدة جملة
1: حتى نسألهم مفيدة. باش يجاوبوا خاطر قاعدين يتفاعلوا يجاوبوا مع كل كلمة قلناها. عجبتكم ولا ما عجبتكمش الغناية؟
0: شو توكلمة ذي أبعاد محمد عبده وما أدراك
1: ما أذواق أذواق الدنيا أذواق. أي بي قبل ما نرجع عندك بلاغ ويلزمك تقراه باللحن راهو
0: باللحن. المواطنة كهنة رباعي ركبت في تاكسي من طريق المهدية كيلومتر 2.5 قرب معهد محمد علي وفي اتجاه طريق لفران قدام مساحة خاصة ونسيت ملف طبي في التاكسي يحتوي على تحاليل وصور طبية وبريزون شارج متاع الكنام مول التاكسي ولا إذا كان ثم حريف ركب مع التاكسي وقال ملف هذايا يتصل بأختنا كهنة على 98 975 960 98 975 960. حبيت الأمس معتها خبر محزن في الحقيقة لكل عشاق الفنان الكبير هاني شاكر.
1: يقولوا العندليب الأبيض عبد الحليم حامد
0: أسمر
1: أسمر
0: هو عنده حكاية مع عبد الحليم يحكيها هاني شاكر في مذكراته. يقول اللي اكتشفني كان محمد الموجي الله يرحمه وقتها كان في خلاف بينه وبين عبد الحليم حافظ وهذا للأسف كان من سوء حظي لأنه مع أول ظهور لي على الساحة الفنية الصحافة مسكت في الخلاف هذايا وبدأت تكتب أن الموجي يحارب عبد الحليم بالصوت الجديد. هاني شاكر يقول وأنا واثق أنه هذا ما كانش نية الأستاذ الموجي أبدا لكن الكلام كبر والضخم بشكل كبير. ويقول معتها عبد الحليم رغم هذايا الأستاذ عبد الحليم الله يرحمه حضر لي حفلتين في المرتين كان كنت مش مصدق نفسي. في الحفلة الأولى كنت متوتر جدا وخايف نطلع نغني حاسس أنه ممكن هو يكون زعلان مني ولا فاكر أنه عندي دخل في الكلام اللي تقال. طلبت من الأستاذ حلمي بكر أنه نقابله ونسلم عليه قبل ما نطلع وبالفعل جالي بنفسه للكواليس. وقتها تكلمت معاه ورغم ارتباكي وقلت له من قلبي وكان مش أنت ما كنتش عرفت أنه نعرف أنا نغني وأنا عشقي لعبد الحليم كبير ياسر. وحكيت له لي أنا من حيث أنا صغير في الكورال غنيت أغنية بالأحضان ومساعتها وأنا نحب ونحب فنه. ابتسم وحضني وقال أنه فاهم أنه الصحافة تبالغ وتستغل أي موقف. ومن بعد بشهور كنت نغني في نفس المكان لقيته حضر مرة أخرى لكن المرة هذه بشكل مختلف. كان بنفسه يدور في القاعة يعدل في الميكروفونات يوجه في الفرقة وبعد طلع قعد بجنبي على المسرح وغنينا مع بعضنا كده برضو يا أمر.
1: باش نسمعوها من الكلمة مراد وفما فيديو قاعدة نديولوها وديجا موجودة على الصفحة الرسمية لذا تفقس ونستدعاكم باش تشوفوها. مقطع هوكا في وقت وجيز قابرشة تفاعلات هني شاكر اللي يقول على اللهجة التونسية أنا بموت في لهجتكم وكما نقولوا لطيفة تقولوا
0: يلا لطيفة
1: وقتها كانت لطيفة العرفاوي عملت دي ديو جمعها مع ألمع نجوم العرب. لطيفة لقاء مع لطيفة

0: بالحق يعني كنت كان لقاء ظريف برشا, وقال والله العظيم بموت في لهجتكم التونسيه.
1: بالفعل كان يحب تونس والجمهور التونسي كان يحبه.
0: صحيح.
1: على امتداد سنوات رحلته الفنيه جانا اكثر من مره, وهو انسان مسالم بطبعه, عرفت ما عندوش مشاكل مع حتى حد.
0: صحيح.
1: ماشي في بالنا اللي هو كبير في العمر, مش كبير معناتها, خاطر بدا صغير الفن عليه رحمة الله, الله يرحمه وينعمه.
0: هذاك هو الإنسان أثر بعده. باش نسمعوكم كده برضو يا أمر لكل النجوم اللي قاعدين يتابعوا فينا, مستمعينا الأوفياء اللي قاعدين يتابعوا فينا ويتفاعلوا معنا, واللي احنا ديما نظموا لهم جانب يا قيس, خاطر ما نسلموش عليهم وما نحيهمش, ومن بعد نبدأوا في وقت الأخبار وإحنا نرجع نقول شوش قال الحصيل وكلامكم كله طيب. إذا كان فما غنية يحبوا يسمعوا معنا
1: مرحبا.
0: في أمسيتنا مرحبا بكم, احنا ما بعضنا حتى الثمانية ونص في منوعة يمسيكم بالخير. شكرا لاختياركم صوت إذاعة صفاقس.

0: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
1: يمسيكم بالخير.
2: يمسيكم بالخير.
3: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
4: حكايات ملضومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية.
2: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية. متساكن وعقارب يطالبون بالتدخل لمقاومة ظاهرة تكاثر الخنزير الوحشي والكلاب السائبة. الإمارات تعلن استهداف أراضيها وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها. تأهب داخل الكيان الصهيوني وأسعار النفط ترتفع بنسبة 6%. تحول نص بالفرنسية قدم لتلاميذ سنة السابعة أساسي بإحدى المدارس الفرنسية بصفاقس بعنوان العنف والنور نهاية الأسبوع الماضي إلى حادثة مثيرة للجدل بعد أن اعتبر أنه يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين ويصور من يمارس هذه السلوكيات في ثوب البطل والمستنير. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط طالبت في بيان اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية، ودعت إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد حدود الحرية البيداغوجية لهذه المدارس بما يحفظ هوية المجتمع وثوابته، كما دعت وزارة التربية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في حماية الناشئة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي. وفق ريم بالخضيري رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في تصريح للأخبار:
2: اللي فاجئنا في النص هو فيه رسالة مبطنة للتفكك الأسري، فيه رسالة مبطنة للتلميذ وإلى للشاب اللي هو نجم يكون وحده ونجم يحقق التوازن متاعه وحده مسيرته وحده، وهذا التمجيد الفردية مرفوض خاصة في سن معين. فيه زاد الجانب الإلحاد اللي احنا بلاد مسلمة وعربية، فيه زاد الدعوة إلى المثلية، قاعدين نحثوا في الشباب بطريقة غير مباشرة على التطرف في الحياة، يعني هذا مرفوض. نستناو في وزارة التربية شنو هو الموقف نتاعها، لأنه احنا خرجنا البيان على أثر طلبات الأولياء. يلزم وزارة التربية تراقب تكون قريبة من المدارس الأجنبية هذه، نجم نقولوا لي احنا هما أكثر من 500 وشوية، فما 32 ألف تلميذ يقرأوا في المدارس الأجنبية والدولية أغلبها فرنسية وأنجلو تاكسون، ويقول لك تتوفر فيها كان اللغة العربية سيفري، ما فماش تاريخ تونس، ما فماش حب الانتماء لتونس، هي بالأغلبية موجهة للتلامذة ولا للأولياء اللي يصرفوا بين 4000 و15000 دينار في العام باش أولادهم وقت يتحصلوا على البكالوريا يغادروا تونس يقرأوا في الجامعات الأوروبية. أنا مانيش ضد، ولكن ضد النصوص هذه اللي تخرج اللي هي مخالفة تماما للهوية متاعنا، للعقيدة متاعنا، للمسار الأسري اللي احنا حابين نرسخوه، وخاصة إعطاء الطفل وإلا القاصر أهمية روابط الأسرية وأهمية الأب والأم في الناشئة.
1: قبل شهر من بدء امتحانات البكالوريا تنطلق إذاعة صفاقس بداية من الساعة 7:30 من مساء اليوم في بث برنامج خاص بتلاميذ البكالوريا بعنوان معكم للنجاح، وذلك بالتعاون مع المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2. هذه الحصص تشمل عددا من المواد الأساسية يؤمنها أساتذة مختصون قصد تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. طلب عدد من متساكني معتمدية عقارب السلطة المختصة بالتدخل لمقاومة ظاهرة تكاثر الخنزير الوحشي والكلاب السائبة خاصة في الصباح الباكر وأثناء الليل بالسوق الأسبوعية والتجمعات السكنية بشكل أصبح يهدد أمن المواطنين ويتربص بمواشيهم ومحاصيلهم الفلاحية. يلعب النقل الجوي دورا رياديا في دعم الاقتصاد بما فيها السياحة والصناعة والتجارة، وهي مجالات تتميز بها جهة صفاقس مقابل افتقار مطارها إلى مقومات الحداثة من حيث البنية التحتية والطائرات وعدد الرحلات داخلية كانت أو خارجية، ما يجعل مطلب تطويره وتهيئته مطلبا شعبيا.
3: الإشكال الكبير المطروح هو في عدم توفير طائرات تقوم برحلات سواء لأوروبا ولا حتى لأفريقيا. احنا صفاقس بلاد رجال أعمال، ديما المطار منسي من حسابات الدولة، كيفاش عليه؟ علاش دوسي مسكوت عليه المطار؟
4: يحسنوه ويحلوا لنا الأبواب نتاع ليفول الكل، يقصرش ليفول، فماش عندنا احنا اش قاعد يمشي من صفاقس، حتى ليفول هذا مش بيه، صفاقس جربة، صفاقس مستير، صفاقس تونس.
5: المطار صفاقس بريسك يعيد لنا صدى صراخ، معناتها مطار يمشي ينعي دبة دبة، ما عندوش لا حركيه لا حتى شيء. وحنا نعرفوا صفاقس اللي طبي قطب على ولما لا قطب سياحي، عندنا رجال عمل مش جاي، علاش انا لازمني نطلع لتونس معناتها نعمل تراجي كامل في تونس باش ناخذ طيارتي تونس قرطاج؟ هذا لنا لابد الضغط اولا على المسؤولين والقائمين على المطار، اثنين الحكومه، ثلاثه تونسير.
6: تونسير هي اللي في يدها كل شيء، ده الحل والربط. لا تونسير ما عاودتش رسكلت مطار صفاقس، مطار صفاقس مش يقعد في حجمه هذاك، باش نطلع لي كونغريس ملي نعمل 270 كيلومتر لي و 270 كيلومتر رتور، ولازم شكون يستقبلني في تونس باش يوصلني للمطار، وكي نهبط من المطار شكون يستقبلني من المطار باش يزدي. هي اعاقه كبيره بالنسبه لمدينه صفاقس ولتطور مدينه صفاقس عدم وجود مطار محترم.
1: قضائيا، أجلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم النظر في قضية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء إلى جلسة الرابعة من جوان القادم. القضية تتعلق بشبهة فساد خلال فترة تسيير الجريء للجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار استكمال الإجراءات القضائية وتحديد المسؤوليات بشكل نهائي. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. الأحداث في مضيق هرمز متداخلة، ففيما تؤكد الولايات المتحدة أنها تسيطر على الوضع ونجحت في تيسير بعض الرحلات البحرية، نفت إيران ذلك، وقال رئيسها إن إدارة مضيق هرمز حق مشروع لإيران يصونها من الضغوط الخارجية. ونفت طهران مزاعم الولايات المتحدة حول استهداف زوارق حربية إيرانية وإغراقها. ووسط غموض مآلات ما يجري في المنطقة، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عشية اليوم أن الدفاعات الجوية في البلاد تتعامل مع تهديد صاروخي، ودعت السكان إلى البقاء بمكان آمن ومتابعة المستجدات على المواقع. وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات اندلاع حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية فوز، ناتج عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران. وأمام هذه التطورات، أعلنت الإمارات أنها لن تتهاون في الدفاع عن أراضيها، وقالت إنها تحتفظ بحق الرد الكامل. وردا على هذه التطورات والتصريحات، أعلن مسؤول إيراني عسكري رفيع المستوى أن بلاده لم تكن لديها خطة لاستهداف الإمارات. ووسط مخاوف من التصعيد، رفع العدو الصهيوني حالة التأهب، وارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% لتصل إلى أكثر من 114 دولار للبرميل. إلى لبنان، وفيما لا يزال العدو الصهيوني ينفذ غارات على مناطق آهلة بالسكان مخلفا عددا من الشهداء والجرحى، أعلن الرئيس جوزيف عون اليوم أنه لا عودة عن مسار مفاوضات، واعتبر أن أي طرح لمسألة اللقاء مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يبقى مؤجلا إلى حين التوصل أولا إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الصهيونية. وفي قطاع غزة، استشهد اليوم فلسطينيان اثنان جراء اعتداءات العدو الصهيوني على شمال ووسط القطاع. وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الخروقات والاعتداءات منذ بدء ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 832 فلسطينيا وإصابة 2354 آخرين. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية. متساكنو عقارب يطالبون بالتدخل لمقاومة ظاهرة تكاثر الخنزير الوحشي والكلاب السائبة. الإمارات تعلن استهداف أراضيها وتؤكد حقها في الدفاع. تأهب داخل الكيان الصهيوني وأسعار النفط ترتفع بنسبة 6%.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات منجع كاشا وسيهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثامنة. أترككم الآن مع فتح الصامت وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
7: عشرة ديمة ديمة.
9: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف، كافح الفساد خليها تنظف.
10: سبور نيوز. 13 دقيقة على الساعة السادسة مساء، حاب الرياضة في كل مكان. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بلقاءات الدفعة الثانية من مباريات الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اللي انتهت منذ دقائق. مقابلات إذن الخاصة بهذه الدفعة الثانية، النتائج كانت كمالية. الترجي الرياضي التونسي ينتصر على شبيبة العمران في ملعب زويتن بهدف مقابل صفر، هدف في سمريح كما ضرب الجزاء. إذن الترجي ينتصر في الأخير على فريق شبيبة العمران بنتيجة هدف مقابل صفر. مستقبل مرسى كذلك يعود بالانتصار من بنزرت على النادي البنزرتي بهدفين مقابل هدف. الانتصار كذلك خارج الميدان لنجم تلوي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل صفر في ملعب الجنات بالمنستير. والترجي الرياضي الجرجيسي في ميدانه يفوز على النجم الساحلي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، يعني على 3 انتصارات خارج الميدان للترجي الرياضي التونسي أمام شبيبة العمران، لمستقبل مرسى ضد النادي البنزرتي، ولنجم المتلوي ضد الاتحاد المنستيري، وانتصار في الميدان لفريق الترجي الجرجيسي اللي كان على حساب النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للترتيب بعد هذه الجولة، المركز الأول للنادي الإفريقي برصيد 62 نقطة، المرتبة الثانية الترجي الرياضي التونسي بفارق نقطتين 60 نقطة، المركز الثالث للنادي الصفاقسي 56 نقطة، المركز الرابع الملعب التونسي 44 نقطة، المركز الخامس الاتحاد المنستيري 42 نقطة، المركز السادس نجم المتلوي 39 نقطة، المركز السابع النجم الساحلي 38 نقطة، المركز الثامن ترجي جرجيس وشبيبة العمران برصيد 35 نقطة، المركز العاشر الاتحاد بن قردين ومستقبل مرسى 34 نقطة، المركز 12 للنادي البنزرتي 33 نقطة، المركز 13 للأولمبي البيجي 28 نقطة، المركز 14 لشبيبة القيروان برصيد 27 نقطة، المركز قبل الأخير لمستقبل سليمان برصيد 24 نقطة، والمركز الأخير لمستقبل جيبس لغادر الرابطة الثانية برصيد 18 النقطة. ذكر أن فريق النادي الصفاقسي يستأنف اليوم التمرين استعدادا لمباراة الجولة 29 من البطولة ضد مستقبل مرسى، مش كون نهار السبت الجاي، مش يغيب عن مباراة المستقبل هذه بالمرسى، كل من هشام بكار في راس كوحي وكذلك عمر بن علي بسبب عقوبة الإنذار الثالث، فيما سيعود محمد الطرابلسي بعد ما كان استوفى عقوبة الإبعاد بمباراة أثر جمعه ل3 إنذارات. ذكروا ببرنامج الجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المبرمجة نهاية الأسبوع نهار الجمعة 8 ماي في الأربعة متاع العشية، مقابلة الكل، الملعب التونسي مع اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان مع مستقبل جيبس، الأولمبي البيجي مع شبيبة العمران وشبيبة القيروان مع الاتحاد المنستيري. نهار السبت القادم 9 ماي كيف كيف الأربعة متاع العشية مقابلة الكل، مستقبل المرسى مع النادي الصفاقسي، النجم الساحلي مع النادي البنزرتي، ترجي جرجيس مع النجم المتلوي، ومباراة دربي العاصمة بين الترجي والإفريقي باش تلعب نهار الأحد الجاي كذلك بملعب حمد العقربي برادس انطلاقة من الساعة 4 عصرا. إلى أجواء الرابطة الثانية، ثمن المكور المدير الرياضي لفريق تقدم سخية الدير في تصريح لإذاعة صفاقس أكد أن مدرب الفريق يسري بالكحلة كان تعرض البارح لانتكاسة صحية مفاجئة حتمت عليه نقله على وجه السرعة لقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بورقيبة بصفاقس، وتطورت الصحية هذه بعد تعرض يسري بن كحله كانت باصابته بمقذوفه كان لقتها جماهير الفريق الملعب الجبسي خلال الدقائق الاخيره من مباراه الملعب الجبسي وتقادم سقيط الدير يوم السبت الماضي. وتحدث كذلك في هذا التصريح عن الخطوات القانونيه المقبله بالنسبه لفريق تقادم سقيط الدير. نسمع شنو قال ثامر المكور.
11: والله كما العباد اللي تابعت المقابله وشافوها الكل، تعرض مدرب الفريق يسري بن كحله لاصابه على المستوى الراس في المقابله التي جمعتنا بالملعب الجبسي، وهذا كان دون وزاد حكم المقابله في وقت التحكيم. في لحظه معناتها تعرض لدوخه صغيره، ومن بعديك الحمد لله قام لاباس، لكن في الغد تعكرت الحاله الصحيه نتاعو وطلبت النقل نتاعو للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه. غاديك تلقى العلاج لازم بطبيعه الحال، طلبوا منه باش يقعد سو كونترول 48 ساعه، ومن خلاله مش ناخذ شهادة طبية من الطبيب الشرعي، ومش بطبيعة الحال مش نطلب ملاقات مكتب الرابطة للنظر خاصة في الأحداث اللي صارت، ونطلب منهم بطبيعة الحال بهزم جزائيا فريق الملعب الجبسي، خاصة تطبيق القانون 56 اللي في وقت ما زاد كما ند الفريقي وقت تضرب سعيد السيبي كما كيف زاد مباراة زاد تعرض فيها الإصابة لهادي قعلول، كيف الرابطة هزمت جزائيا الفريق اللي صار فيه الاعتداءات. وبطبيعة الحال نعرف الارتيكل 56 يقول إذا في صورة ما صارت اعتداء على أوفيسيال دونك يتم هزم جزائيا الفريق اللي قام بالاعتداء.
10: هذا إذن تصريح ثامر المكور المدير الرياضي لفريق نادي تقدم ساقيت الدير. مدونا مع أجواء الرابطة الثانية، ذكر أنه تقرر تعيين فاروق الجنحاوي مدرب لفريق المستقبل الذي بالقصرين خلفا لعثمان الشابي وفق ما أعلنته إدارة المستقبل الذي بالقصرين. والهيئة المديرة للفريق كانت أعلنت سابقا القطيعة مع المدرب عثمان الشابي قبيل نهاية الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية وانطلاق مقابلة البراج من أجل الصعود الرابطة الأولى واللي بيشارك فيها مستقبل القصرين باعتبار احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية. نذكر على مستوى المقابلات الخاصة بالجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بشكون مواعيدها يوم الاثنين 11 ويوم الثلاثاء 12 ماي. مقابلة الكرة تلعب في الأربعة متاع العشية. البداية بشكون يوم الاثنين القادم بالنسبة لمباريات المجموعة الأولى، سبورتيك بن عروس مع الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، نادي حملنف مع أمل حمل سوسة، اتحاد بوسيلة مع جمعية مقرين، هلال مساكن مع هلال الشابة، مكارم المهدية مع المحيط القرقني، بعث بوحجلة مع اتحاد تطاوين، وسيكك الحديد الصفاقسي تبارى مع كوكب عقارب. بالنسبة ليوم الثلاثاء 12 ماي المجموعة الثانية كيف الأربعة تاع العشية المقابلة الكل، القلعة الرياضية مع جندوبة الرياضية، سبورتينج المكنير مع جمعية ريانا، نصر جلمة مع الملعب الجيبسي، مستقبل القصرين مع اتحاد قصور الصيف، تقدم سقيت الدير مع هلال رديف، أمل بوشمة مع النيد القربي، وقواف القفصة مع أولمبيك سيدي بوزيد. في رياضة القاعات سيدير طاقم تحكيم دولي أوروبي مباراة الدورة النهائي لكأس تونس لكرة السلة الأكابر بين نادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري المقرة يوم السبت القادم في الأربعة ونص تاع العشية بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. شكون هذه المباراة مسبوقة بنهائي الكبريات بالقاعة ذاتها بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الظهر بإدارة طاقم تحكيم تونسي. باش نختم بكرة القدم الأوروبية الآن. كرة القدم الأوروبية باش نبدأ بالليغا الإسبانية اليوم على مستوى الجولة 34 8 متاع الليل مباراة إشبيليا مع ريال سوسيداد. بالنسبة للبطولة الإنجليزية الجولة 35 مباراة تشيلسي ونوتنغهام فورست انتهت لصالح نوتنغهام 3-1. كذلك المباراة ضمن الجولة 35 بين إيفرتون ومانشستر سيتي باش تلعب في 8 متاع الليل. بالنسبة للكالتشو الإيطالي مباراة قاعدة تدور حاليا بين كريمونيزي ولاتزيو ضمن الجولة 35. النتيجة الآنية في نهاية الشوط الأول تقدم فريق كريمونيزي بهدف مقابل صفر، وفي 8:15 تبدأ مباراة روما مع فيورنتينا. هذوما المباريات المبرجة على الصعيد الأوروبي بالنسبة لكرة القدم الأوروبية هذا المساء. 20 دقيقة على الساعة 6 مساء نقطة النهاية للسبور نيوز لهذا المساء. جمعة تحية مرات الحاج قاسم فتحي صامت، نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
12: سبور نيوز. Sport News.

0: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
1: يمسيكم بالخير
2: يمسيكم بالخير
3: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني
4: حكايات ملضومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية
2: يمسيكم بالخير
1: يمسيكم بالخير.

0: du jour.
1: 33 دقيقة بعد الستة، جدولكم التحية والسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة، لمسيكم بالخير. اليوم الاثنين 4 مايو 2026 ميلادية، أذان صلاة المغرب بإذن الله مش يكون في السبعة وسبعة دقائق، وصلت العشاء في 48 دقيقة. كيما سمعتوا جانجل توا وقت ريكاب دي جور مع فيصل يبسي. مرحبا بك يا فيصل، مسيك بالخير.
2: مسيك بالخير قيس، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع.
1: مين يا رب؟ إيش عنا اليوم؟
2: اليوم شوي آخر، معناها تنطلق بداية من الساعة السابعة أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، اللي هي السنة السادسة من التعليم الابتدائي، السنة التاسعة من التعليم الأساسي، والسنة الرابعة من التعليم الثانوي البكالوريا، وربي نجح الجميع من خلال منصة جسور للدعم والمرافقة. المنصة هذه تهدف إلى مزيد دعم مكتسبات التلامذة ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية، وتقدم المنصة دروس في عدد من المواد الأساسية يقدمها متفقدون وأساتذة مختصين لتحسين أداء التلاميذ
1: لكل المواد
2: الدراسي. بالطبيعة باش تبدأ بالمواد الأساسية، باش تبدأ لأنه السادسة والتاسعة مش باش يعدي كل المواد، باش يعدي مواد معينة. وفي البكالوريا أيضا، بكالوريا الرياضيات، باش يركز له على الرياضيات والفيزياء، يعني المواد الأساسية وبقية تنشوفه
1: في نفس السياق. زاد إذا سقس اليوم تبدأ وتشرع في بث برنامج اسمه معاكم لنجاح، برنامج مسجل يبدأ 7:30 مدته 13 دقيقة.
2: هو مهم، معناها اليوم مرافقة التلميذ تبقى إذا تفقس عندها تقاليد سنوات أو في مسألة مسألة البرامج الموجهة لتلاميذ البكالوريا. المنصة هذه على أهميتها كانت مفروض تكون معناها على مدار السنة، لأنه التلميذ اليوم
1: أنت ما جيوش ليل صلاة الله،
2: أي معناها خاصة كانت فما تجارب قيس، كانت فما تجارب وقت الكورونا، كانت فما معناها حتى قناة تعليمية، وكانت فما مجموعة من الدروس، البرنامج هو نفسه تقريبا، فما عدد من التسجيلات عندك مادة، فكان من الأجدر أنه المرافقة تصير على مدار السنة، ولو كان نجحت المسألة كانت تنجم تخفض بطريقة أو بأخرى من الدروس الخصوصية.
1: هذه المنصة مجانية، معناتها
2: مجانية، مجانية مجانية، مفتوحة للعموم،
1: دونك عمومية،
2: عمومية أي. وزارة التربية
1: خاطر فما منصات خاصة، لا نحكيه فما منصات خاصة تشتغل على امتداد السنة بالفلوس وبرشا فلوس فيصل، باش معناتها تلاميذ الباقي يشتركوا فيها. علاش كما قلت أنت معناتها وزارة التربية، وإحنا نحكيه على مجانية التعليم والتعليم العمومي، وباش نخفوا أيضا من ضغط الدروس الخصوصية ومن ضغط حتى على التلامذة وحتى على الأولياء،
2: لأنه شنو اللي يصير إذا أنت عندك التزامات في أوقات معينة مع أستاذ في دروس خصوصية على مدار العام، متنجمش تفضي روحك وتتفرغ تقول لا راو عندي والله باش نجرب أنا، عندي منصة وباش نشوف المدى الفلاني.
1: من الأول العام،
2: من البداية أنت عندك فكرة، عندك تقييم
1: صحيح،
2: تبع ولا ما تبعش، وتكون هكاك فما مرافقة معناها على مدار العام للجميع.
1: يا سيدي ما تخليهاش مجانية 100%، خليها حتى بسوم رمزي مثلا، إذا كان فما معناتها باش تكون منصة قوية وباش على امتداد العام وفما سادة زادة مش
2: وقتها تولي حتى الناس اللي باش يخدموا معاك تخلصهم، وفما برشا حسابات
1: بسوم رمزي صغير، فهمت ولا، في متناول العائلة التونسية والولي التونسي.
2: لا واليوم الناس كلها عندها هواتف ذكية، عندها ليزورديناتور، معناها مسألة الولوج للمنصات هذه أصبحت يسيرة ومتاحة للجميع. التجربة نجحت في الكورونا، وراو على فكرة في الكورونا خذنا تجارب في الاشتغال عن بعد ومن خلال استغلال الشبكة العنكبوتية والجانب الرقمي بامتياز. من بعد ما نعرفش شنو اللي صار، صارت القطيعة ورجعنا وين كنا قبل الكورونا. فمهم اللي صاير، مهم أنك تكون فما مرافقة، فما خطر في المنصات الخاصة ولا في الفضاءات الأخرى نجم الكفاءات الموجودة توا ما يمكن لكش تتحصل عليها، فأكيد الوزارة باش تجيب لك أفضل ما عندها من الكفاءات على المستوى الوطني. فبالتالي لتعميم الاستفادة السنة مش مشكلة نقول نبدأ في آخر العام، ولكن نشتغل على أنه الهدف الأساسي يكون على مدار العام. والتلميذ يأخذ وقته وحتى حصة واحدة من بعد ينجم يرجع للتسجيل ويعاود يشوف ويعاود يتبع.
1: خاصة البرنامج هو بيده
2: هو بيده بتغير حتشي
1: تشتغل على اول بعدك تلقاها معتها سهلة الحكاية المسألة ماهيش صعيبة.
2: والتلميذ توا ما نحبوش نضغطوا عليه ولكن هو بيده يدخل في ضغط متاع وقت وجمعة جاية ان شاء الله صحيح. مش الجمعة نهار الأربعاء نهار الأربعاء عندهم الباك بلون ربي يوفق الجميع وان شاء الله معناها تكون نتائج في حجم التطلعات ان شاء الله نسمع الزغاريد سي قيس
1: ان
2: شاء الله ربي يفرحكم
1: في كل البيوت التونسيه اللي عندهم بكالوريا السنه
2: هذا فيما يتعلق بالبكالوريا الاخبار طيبه اليوم توقعات ايضا بسبق ياسي في الحبوب اليوم الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري طالب بذروة الاستعداد المحكم لموسم الحصاد الترفيع في اسعار قبول الحبوب عند الانتاج دعم معنا الفلاح نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الاسعار في السوق العالمية. هو مهم جدا انك تاخذ من الفلاح وتراعي الاسعار العالمية وديما انت رابع باش تخلصوا بالدينار باش تعزز منظومة الفلاحية وانك تاخذ انتاج خير من اللي تاخذه من بعد بالعملة الصعبة مع الاسعار المتنامية المرتفعة معناها مهم جدا. وشدد المكتب التنفيذي في بيان على ضرورة أصدر نهار السبت هذا إحكام الاستعداد لموسم الحصاد توفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية وخاصة مرونة في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول. أنا نذكر مسألة الأمونيتر شهرين تالي تقريبا رئيس الجمهورية استقبل وزير الفلاحة ودعاه إلى ضرورة معناها إيجاد حل للأمونيتر لأنه فما مزروعات معناها إذا كان ما توفرش في وقت معين الموسم يوفر فبالتالي راهو فما مواد ضرورية وهذا الشيء موجود عندنا من خلال المعامل الكيميائية سواء معمل السياب متاع صخيرة متاع صخيرة ولا في جابس. لكن شنو صاير أحيانا داخل هذه المؤسسات يطرح أيضا إشكال كما طالب الاتحاد بتمديد منحة التسليم السريع لتستمر إلى موفى شهر أوت بالنسبة لمادة الشعير وإلى آخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين وذلك بنظر تواتر التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى تأخير عملية الحصاد. المهم معناها فما شغل كبير ينتظر من ناحية فما صابة وإن شاء الله الصابة نحسن التعامل معها ونحسن تخزينها وحصادها في وقتها لأنه اليوم عندك من ناحية تقلبات مناخية ما عادش تنتظر اللي الأمطار تجي كان في آخر أوت وبداية سبتمبر تنجم في أي لحظة توا تصب المطر معناها ضرورة الاستعداد للجمع ضرورة الاستعداد للتخزين ثم حماية الغابات من الحرائق لأنه ارتفاع درجات الحرارة ومنتظر باش يكون فما درجات حرارة معناها لابد أنك تاخذ إجراءات استباقية في الإطار هذايا اللي من المفروض سنويا معناها نتعاملوا مع المعطيات هذايا إن شاء الله تكون فما الخبرة فما التخطيط وفما الاستراتيجية اللي تخلينا معناها نتمنوا على الصب هذايا لأنه اللي شفناه في الفلاحة في القطاعات عدة ومن جينا صابة يصير ارتباك وفي كثير من الأحيان معناها
1: مش ما يكلهاش الحمام في وقت من الأوقات تذكر
2: كلها الحمام معناها فليش بشيك هذا ماش حمام هذا معناها على كل
1: اللي بعده
2: اللي بعده اللي بعده نمشي لترامب
1: ترامب
2: الحديث اليوم على إغراق 7 بواخر الإيرانية وبطبيعة معناها اليوم اتهامات بتصريحات وتصريحات مضادة في إطار المفاوضات يقولوا إغراق زوارق إيرانية لفتح مسار في مضيق هرمز لتأمين الملاحة إيران تنفي ذلك ويقول إيران في نفس السياق ترامب إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام. في النهاية كي تسمع ترامب تقول إيران انتهت قولك شوف أغرقنا 7 زوارق إيرانية صغيرة وهذا كل ما تبقى لديه. كيف أنت عارف وانتهت ليش تتفاوض معها ممكن أنت انتصرت ولا مازلت تقبل تتفاوض معها متقبلش معناها اللي ترامب أيضا عنده مشاكل قانونية في البلاد يجمو يعطيه الكونغرس معناها هو اللي يعطيه قرار الحرب وتعرف أنت الكونغرس في أمريكا هو السلطة الوحيدة المخولة بإعلان الحرب وترامب أعلن الحرب على إيران ومدة 60 يوم تقريبا انتهت ودون أن يأخذ تأشيرة من الكونغرس. في المقابل في ظل اللي صاير هذا الكل ويعني الناس كل هذا ارتفاع أسعار النفط تقريبا بنسبة 6% نتيجة كأنه النفط هو شنو النفط يقول لك يعيش على الاستقرار كل ما فما استقرار فما وضوح رؤية الأسعار تنخفض لأنه فما طمأنينة على مسألة تزويد ووصول معناها الاتفاقيات إلى في الأجال وفي وقتها وغيرها. اليوم عودة التوتر من نجم كان من ناحية يرفع في الأسعار ويخلي ارتباك في السوق العالمية. على كل حال إن شاء الله المسألة هذه كلها داخلة في إطار المناورات لأنه فما اتفاق معناها فما مفاوضات. واليوم إيران بعثت مقترح إلى الولايات المتحدة الأمريكية طلع عليه ترامب في 15 نقطة وترامب رجع الرد متاعه على المقترحات الإيرانية عن طريق الوفد الباكستاني اللي ننتظروا أنها توصل إيران وإيران تتولى الرد على المقترحات هذه.
1: شكرا فيصل يعطيك الصحة. نسنا اليوم في ريكاب دي جور 43 دقيقة بعد ستة نرجع للموسيقى في مسيكم بالخير كارول سمح

0: المزيانات اللي بحذايا يارا مروان خوري وجو هذيك الكل باش نبداو بيه ونرجعوا بيه لمنوعة مسيكم بالخير. اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوت اذاعه صفاقس. زوز مزيانات التحقوا بينا في الاستوديو، محلاهم محلى طاقتهم من اول ما دخلوا الاذاعه هكا، فما حاجه تعديت لي مزيانه برشا. انتم ديما هكا ولا خاطر اليوم جيتوا للاذاعه؟
1: لا لا
0: ديما هكاكا
1: انا واصحاب، دونك فما كيمستري.
0: ريت الجيل الجديد، والله انا نذكر في كليه الاداب ما كانش عندنا برشا هكايا وجوه نيره كيف ما هكا في قسم الانجليزيه. تحيه لزميلاتي وزملائي الكل اللي كانوا على مقاعد الدراسه، كنتش كنا كعيبه سنين هكا بجو شعر الكيرلي هكا وبقصة شعر مزيانة وهكا بروح مزيانة، كنا كعيبتين ولا ثلاثة معناتها نتشافوا ديجا في يوم فيه كامل. أما توا هذا الشباب، توا الشباب المبدع المبتكر في كل شيء، في اللوك الخارجي وزادة حتى في تكوينه. وذيك علاش أنا بحذية ياسمين كريت ورنيم عبد الرحمن.
2: رنيم عبد الرحمن
0: مرحبا بيك. شكون مش تبدأ، رنيم ولا ياسمين؟ هنبدأ برنيم خاطر انت اللي كلمتك لولا. ساعة أولا نحب نشكر أستاذة سهلة الشرفي اللحياني اللي رتبت هاللقاء هذية معاكم باش نحكيو في جديد يخص قسم الإنجليزية. وكنت في متابعة في موعد سابق لبرشة نشاطات هكا موازية بيشرف الأستاذة أسمى معلا، نحب نحييها فيما يخص الكاتسي معهد المهن وإشهاد الكفاءات. هذه البذرة الطيبة هذه الموجودة في كلية الأداب اللي قاعدة تفتح في أفاق جديدة للطلبة. كيفاش وعلاش هذا اللي باش نبداو به مع رنيم؟ كيفاش حضرت؟ شكون تبدأ لولا؟ أنت رنيم مرحبا بكم، خليني نتعرف عليك. رنيم بن عبد الرحمن، مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير، مساء الخير الناس الكل متابعين على ذات صفاقس. دونك رنيم بن عبد الرحمن 22 نقرا في كلية الأدب والعلوم الإنسانية بصفاقس، خريجة إنجليزية أعمال ومسؤولة على القسم الفني بتاع كلوب يوستنت.
0: مرحبا بك. كيف نتعرف عليك ياسمين؟
1: انا ياسمين كريت، طالبه ماجستير في اللسونيات واللغه الانجليزيه وانا الفيس بريزيدنت نتاع يوستاند.
0: مرحبا بكم. دونك هذه البدايه، خليني ملا نعملوا بتيت بوز على الفيديو وتوا باش نديروا الحديث. باش نبدا مع رنيم بن عبد الرحمن. دونك تحكينا شويه على ليفينمون تاع غدوه الحين ان شاء الله.
2: دونك ان شاء الله ليفين غدوه باش يصير في كليه الاداب والعلوم الانسانيه بصفاقس على الساعه 9 صباحا تحديدا في ساحه قسم الانجليزيه وبتنظيم من الكاتسي. ودونك شنو الكاتسي؟ تنجم ياسمين تقول لنا شنو الكاتسي؟
0: شنو الكاتسي؟ خليت لنا الحاجه الصعيبه. حلوه منكم، ما يسالش المهم انا نحب الطلبه وتلامذة الباك اللي هما توا كنرجع بكم شويه لوقت البكالوريا وقت اختيار الشعبه، ديما تجي لوم على شعبه الانجليزيه، يقول لك ما فيهاش برشا فيق، شعبه الجغرافيا ما فيهاش، التاريخ ما فيهاش، العربيه ايش نعملوا لهم؟ معناتها تاريخ جغرافيا عربيه فلسفه علم اجتماع، شنو نعملوا لهم كيف هما ما فيهمش افاق؟ جاء منها الفكره هذه نتاع الكاتسي. دونك باش تعاود تبث روح جديده في هالشعب هذه اللي باتت ويقال عنها انها مع سامحوني ماتت معاش توكل الخبز. مستحيل في تونس فماش حاجة تموت بفضل كفاءتنا وبفضل كي نحكيه على جامعة تونسية ونحكيه على جامعة صفاقس اللي معناها في 1090 مرتبتها عالميا والأولى ديما وطنيا ويعني على مستوى أفريقي. دونك فماش حاجة تموت، ديما نحييه ونحييه الأشياء هذية.
2: دونك كاتسي سنتر دي كارير دي سيرتيفيكاسيون دي كومبيتانس واللي تهدف أنها توفر فرصة للطلاب أنهم يدخلوا سوق الشغل من خلال عن طريق فورماسيون ودورات تكوينيه وتدريبيه باش يحسنوا من السوفت والهارد سكيلز نتاعهم.
1: سيغ من نذكروا لي كل اختصاص عنده معناها الفورماسيون نتاعو، معناها ديبارتمون دونجلي عنده اختصاص وحده فورماسيون نتاعو وحده، مش كل شيء مخلط مع بعضه. وهذا اللي باش يصير بيان سيغ غدوه الحي ان شاء الله، هو باش يكون منه ايفينمون، هو اول مره تصير في الفاكولتي نتاعنا. ليفينمون اللي باش يصير ان كولابوريشن وذ اليوستانت كلاب اللي هو الكلوب نتاعنا احنا وايبينير انيس. واللي باش نذكر اسم
0: بيان سور
1: ليفينمون اسمه سبارك تانك واللي هو نقصد به معناه شرارة الأفكار واللي بش يتم من خلاله عرض أكثر من 60 نموذج مشروع للطلاب اللي قعدوا عام كامل وما يحضروا فيه وبين سور نحب نذكر اللي المشاريع هذية صارت في كلاس ومعناها كما نقولوا احنا كور متاع مدام سهل الشرفي
0: به المشاريع شنية معناتها نوعيتها شيل
2: بزنس
1: بزنس تود جاب شو نقول هي ديجا ماتير اسمها انتربرينوريال شيب اللي هي عندها اي علاقه بالماركتينغ وعندها اي علاقه بال كما نقولوا عباره عندك بروجي
0: اعتبارا عندك بروجي تحضر فيك باش لانسيه لسوق الشغل
1: وحقيقي واش كان فكره اكاها تعمل لك البروتوتايبس بروتوتيب
0: اي نموذج
1: تعمل بريزونطاسيون كامله بالإكزيبيشن نتاعك كيما نقولوا
0: مشروع في اي كان في اي حاجه انت مغروم بها
1: تعمل كونت انستغرام نتاعك تعمل كل شيء عباره انت تخضها باش تعمل بروجي نتاعك
0: معناتها جست تاخذ شهادتك تخرج من غادي امورك واضحه معناها با بزوان باش تاخذ حتى شهادتك وبعد تمشي تاخذ كيما نقولوا عكس الثنيه تعاود تتكون من جديد وكل دونك هذه كل تتلقاوها وبصفه بيان سور مجانيه عند في الكور بتاع
1: مدام
0: سهلة شرفي نحب نوجه لها مرة أخرى التحية به ما عم تتقاكم ما كم تشوقين كل مرة باش تدخلوا خاطر مهم جدا انه يبدأ بشغف المعرفة معناها بشغف مش تعلم حاجات جديدة
1: تعلمهم على قاعدة معناها حتى كي تدخل نهار آخر في سوق الشغل بالرسمي تلقى روحك عندك ديجا باك جراوند كبيرة على الماركتينغ وباك جراوند كبيرة كيفاش البزنس قاعد يصير في الدنيا يعني ما هوش كيما نقولوا هايبوثيتيكلي معناها بالعربية
0: دونك هايبوثيتيك
1: فرضيات يعني هو عندك الفرضيات وعندك التطبيق ومام طون
0: ممتاز
1: ديجا تقررتنا برشا حاجات
2: داير اللي حبيت نقوله انه السبجكت نتاع الانتربرينورشيب تعلمنا الماركتينغ ستراتيجيز من بينهم هما الفور بيز ديجا الفور بيز هذوما برودكت برايس بروموشن اند بليس هذوما اللي خليو الطلاب اللي باش يغدوا باش يعني يعملوا العرض نتاع البروجيكتس نتاعهم يشوفوا الفيزيبيليتي نتاع البروجي اسكو كيفاش باش يعملوا اسكو نجموا يعملوه ولا لا دونك انت على البروسيس هذاك اللي انت تعلمته في السبجكت هذايا توتالون لاني باش تطبقوا غدوه ان شاء الله
0: برافو معناها فما برشا باش يعرضوا المشروع نتاعهم ومعناتها باش تصير خذوا هيت
1: بيان سور ونحب نقول لكم اللي باش تكون ثم نخبه من الاطار التدريسي وخبراء مهنيين اللي باش يجيو باش يقيموا المشاريع هذيا
0: برافو
1: معناها مش مجرد استاذك وكهو استاذك باش يعطيك نوت وكهو معناها قلت لك خبراء عندهم معناها كيما نقول اكسبير في
0: اي معناتها هما سبقوكم في الدومين دونك باش يجيو باش يشوفوا اكل بوين انتم نجحتوا انتم استاذه سهله في انكم تخليوا الاساسيات نتاع لي بروجي هذوما قابلين انهم في لحظه ما يتحولوا الى صحيح. حقيقه وهذا هو اللي هذا المطلوب وهذا هو الموجود ان شاء الله
2: ديجا باش تصير سيلكشن نتاع احسن 10 بروجيكتس وهذيكم باش تكون عندهم الفرصه نهار يعني غدوه انهم يعرضوا البروجيكتس نتاعهم يعني بيتشيوه قدام لي زيكسبير هذوما جايين من بيبينيير ومن بعد باش يختاروا احسن خمسة
1: متميزين
2: والخمسه المتميزين هذيكم باش يكون عندهم فرصه انهم يعملوا لهم كوتشينج يعملوا لهم متابعه مهنيه وعلاش ليه معناها يكون البروجي نتاعهم بالرسمي يتعمل
0: موجود في وباش يصير ومتاكده انه باش يصير خاطر كيفما معناتها ساعه اولا انجاجمون من الطلبه معناتها يقول لك ايه حطينا نحب نعمل مشروع ويبدا حامل فكره المشروع ويخدم عليها ويحب يبروموتي لها معناتها يروج لها كيف ما يلزم دونك تحيه للشركاء الكل نشكروهم بالحق خاطر من محضات المؤسسات من ناس مهنيين في القطاع باش يختاروا هالمشاريع هذوما وبعد باش بتي تبتي باش يقدموا بهم سوق الشغل حاجه هي على الاخر نجم نعرف انتم عندكم مشمولين بالمشاريع نتاعكم ولا
1: قبل انا عندي 3 سنين وانا قريت ديجا الماتير هذه
0: وتوا شنو تعمل
1: الحق ما عملناش كيما هكا يتسمى ايفينمون اكبر اما جوست نعملوها كيما نقولوا بريزونطاسيون قدام مدام سهلة وهي تنوتينا
0: بارفي ملا نسأل رنيم
2: ميرسي أنا عملي قدمت البروجي متاعي معنا عملت الهايبوثيتيكو بزنس متاعي وسميته على راسي ريشة وقدمته
0: ودير على راسك ريشة شو هو لونسي معناها سور لو مارشي هكا
2: بون هو مش لونسي اما كفكره معناها عجبتهم خاطر
0: محليها
2: وكانت معناها تشمل تقاليد والعادات متاع قرقنا دونك حبيت انه اي حاجه الاوتفيتس معنا ستايلش اوتفيتس يكونوا انسبيري
0: بالتراث القرقني
2: وسميته على راسي ريشه
0: على راسي ريشه
2: الحاجه اللي عجبتهم في البروجي اني انا ركزت على الجانب التسويقي نتاع البروجكت نتاعي
0: وبال يعني ما تعملش انستغرام وحكايات يلا عاد باش تبدا على راسك ريشه معناتها انت الاولى والله يعطيك الصحه
2: هبطت فيديوهات نتاع وين نغني باش نسوق للثقافه نتاع قرقنا
0: عندك سويته هات نسمع هات تسمع اسمع سيدي هالدوره الري
2: نبدا
0: بلاش تعمل
2: ميرسي

0: صفق من غادي قيس وسمير وكل الفريق بالحق. محليك محلا نزيد نسمع أكثر. نزيد في البركة. زيدنا حاجة أخرى كهو
1: في علاقة بشتو
0: على رأسي ريشة.
1: على رأسي ريشة.
0: هو أشار لك باش يقول لك ما من كواليس الإذاعة البس البسكاسك. أنت ماشي في بالك قالك البسكاسك. لا لا I think you think so. لا لا مش هذاك هو معناها هيك قالك دقيقتين ونرفع الأذين هكا.
1: أوكي
0: عيشناكم شوية. لا والله ما صارها بيش هاي برا ما يسيلش. ياسمين قالت لك
1: يمشي يمشي
2: إيش

0: وإحنا احنا نغنيوا عليكم ونغنيوا ليكم محلاكم ومحلى طاقتكم. نحب نشكر كل الشباب اللي مساهم معاكم في البروجي هذايا، اكيد علينا عليه عوده سيرتو بعد المتوجين عادك العشرة، وبعد بتصير التري وبعدك الفرز معناتها، وبعد نصير الخمسة ان شاء الله يشرفونا هوني ويجيو وحدنا. خليكم كلمة الله تفضل.
1: احنا قلنا باش يصير في ديبارتمون دونجلي، اما راهو زادا كان نجح معناها بعدك باش كيما نقولوا يتم تعميمه على كامل الكليه،
0: اي اختصاصات الكل باش ينجح بقدرة ربي. وديما معناتها نشكروا معناها الأساتذة كيما أستاذة سهلة كيما مدام أسماء وكل كل كل حقيقة حتى عميدة كلية الأداب سيدة نجيبة شقير، نحب نوجه لها تحية بالحق، متعاونة جدا جدا وتحب برشا الشباب. دونك غدوة الحي 9 متاع الصباح
1: إن شاء الله
0: حتى المف ساعتين في كلية الأداب، هو صحيح في قسم الإنجليزية في الساحة، أما كيما خليناها واش ما زيدوش
1: ما زيدت فيها دهنت،
0: اما دهنت اما زيدوا برشا نورات وطاقات مزيانه كيفكم انتوما. والحقيقه راهو خذوا هات، راهو الاستاذ كي يلقى قماش وكي يلقى طلبه مغرومين وهكا معناها نقول لهم فول اوف لايف ويحبوا هكا مقبلين، اي معناتها يحبوا يتشجعوا الكل، هما بالعكس انتم تلهموا مش العكس. تحيه لكم الاثنين، وانا زيد نحييكم ونحيي وجودكم بحذنا رنيم رنيم وياسمين، رنيم بن عبد الرحمن وياسمين لا ما غلطتش فيكم، وياسمين كريد قيس شنو عمل لي بالإشارة هكا شعملك باي باي يلا احنا نقول لكم باي باي، فهمتوها هذه هكا جيوا دريجين من زمان نعرفوا كل شيء كواليس الإذاعة. تحية لكم الكل وأنستونا، مرحبا بكم في كل وقت. يلا باش نقول لكم باي باي، باش نفسحوا المجال نعرفوا أذان صلاة المغرب، باي باي ولا نرفع ذين صلاة المغرب ونكمل معكم مشوار في مسيكم بالخير.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: خلينا نفهمه
1: وش معناتها خصخصة. تخيلوا معايا سحسن. سحسن هذا موظف في شركة وطنية لتوزيع الكهرباء، يخدم في ستيك سحسن، وكانت الشركة ملك للدولة قبل، وبدأت الحكومة في خصخصة جزء من الشركة. ش صار؟ هذا أدى إلى تغييرات في الإدارة، رفع الكفاءة، ولكن زاد أدى إلى بعض الزيادات في التعريفات والخدمات المدفوعة. لهنا يظهر مفهوم الخصخصة، هو نقل ملكية وإدارة المؤسسات من الدولة إلى القطاع الخاص بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الخدمات. أما راهي تجي معها تحديات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى فهم دقيق جدا. الخصخصة مش مجرد بيع شركة، راهي أداة سياسية واقتصادية تأثر مباشرة على حياة المواطن وعلى الوظائف وعلى الأسعار وعلى جودة الخدمات. والخصخصة راهي أنواع. الخصخصة الكاملة، بيع المؤسسة بالكامل للقطاع الخاص مع نقل كامل الملكية والقرارات الإدارية. وفما خصخصة جزئية، بيع جزء من الشركة مع بقاء الدولة مساهمة غالبا لتحسين الإدارة دون فقدان السيطرة الكاملة. وفما الخصخصة التشغيلية أو الإدارية، معناتها إدارة القطاع الخاص لبعض خدمات المؤسسة العامة بينما تظل الملكية للدولة كما عقود التسيير أو الشركات. عنا برشا أسباب تخلي الحكومة تلجأ للخصخصة في تونس، كما تحسين الكفاءة والإنتاجية. ما هو المؤسسات الخاصة غالبا ما تكون أكثر حرص على تقليل الهدر وتحسين الأداء لتوليد الأرباح، زاد تقليل العبء المالي على الدولة. ما هو الشركات العامة غالبا ما تحتاج لدعم مالي مستمر من الميزانية، والخصخصة تحول هذا العبء إلى القطاع الخاص. زاد فما مسألة تشجيع الاستثمار الخاص، ما فتح المجال للقطاع الخاص يزيد الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة. زاد نحكيه على الاندماج في الاقتصاد العالمي. الخصخصة راهي تخلي المؤسسات أكثر قدرة على المنافسة دوليا، خاصة في قطاعات كما الكهرباء، المياه، الاتصالات والخدمات اللوجستية. والحقيقة فما نتائج كبيرة جدا واقعية للخصخصة على المواطن التونسي، كما تحسن جودة الخدمات في بعض الحالات. الرأوا لبعض الشركات بعد الخصخصة تحسنت خدماتها، كما سرعة التوزيع، جودة المنتج، وتقديم حتى خدمات إضافية. زاد من نتائج ارتفاع الأسعار أحيانا. الحقيقة القطاع الخاص يسعى ديما للربح، وهذا يؤدي إلى زيادات في التعريفات أو أسعار المنتجات اللي كانت قبل مجانية أو مدعومة. زاد فما نتيجة أخرى تأثر على الموظفين، الخصخصة غالبا ترافقها إعادة هيكلة، فما تقليص للموظفين أو حتى تغييرات في شروط العمل، وهذا يخلق حالة من التوتر الاجتماعي. زاد فما مسألة تعزيز المنافسة، ما هو القطاع الخاص وقت اللي يدخل يحفز المنافسة ويتيح للمستهلك خيارات أفضل، أما النتائج تعتمد ديما على تنظيم السوق. في واقعنا التونسي وقت اللي تمت عملية الخصخصة شفنا قلة التخطيط الاستراتيجي للخصخصة، خاطر بعض عمليات الخصخصة تمت بدون دراسة دقيقة لتأثيرها على الأسعار أو جودة الخدمات، وهذا أضر الحقيقة بالمواطنين أكثر من فايدتهم. زاد فما مسألة غياب الرقابة الفعالة بعد الخصخصة. بعض الشركات اللي خصخصت ارتفعت أسعارها من غير تقديم جودة أفضل، هذايا بسبب ضعف الرقابة الحكومية. زاد صار تأثير على الوظائف. الخصخصة أحيانا تؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال أو تقليص حتى المزايا، وذي يفيق من البطالة ويزيد التوتر الاجتماعي. فما صار زاد عدم التوازن بين الربح العام والخاص. نعم، خاطر القطاع الخاص يركز على الربح وبينما الدولة مسؤولة على الخدمة العامة، هذا يؤدي إلى تضارب بين مصلحة المواطن والربح التجاري. الخلاصة العملية، الخصخصة هي أداة مزدوجة الوجه، تمنح تحسينات في الكفاءة والجودة، أما هي قد ترفع الأسعار وتأثر على المواطنين والمجتمع إذا لم تصحبها رقابة صارمة وسياسات عادلة.
0: خلينا نفهمه.

0: خاطر ما اشتقنا ويا حسرة على كل أيام نبداو نريفزو فيهم ومحتاجين شكون ديما يعطينا كالحافز ونراجعوا اون جروب ولا واحد فردي ولا جماعيا. حسيلو محلاها فترة البكالوريا هذه تمهيد، عرفتوا تمهيد كيكا لبرنامج جديد انا بدي باش نسمعه معاكم وباش نشجعوكم، وان شاء الله يا ربي النجاح يكون حليفكم معاكم لنجاح. برنامج ينطلق اليوم خاص بتلامذة البكالوريا، واليوم خاص بمادة الفلسفة، تقديم الأستاذ حمادي بن حميدة، متابعة طيبة وإن شاء الله النجاح يكون حليفكم أصدقائي وصديقاتي لتسمعوا فينا، وانتوما سنا عندكم موعد مع امتحان البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق.
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2،
2: معاكم لنجاح،
3: معاكم لنجاح، الباك قربت،
2: الباك قربت،
3: نراجعوا،
2: ننظموا وقتنا،
3: نشجعوا بعضنا
2: خطوة بخطوة
3: لتحقيق الحلم.
2: معاكم لنجاح،
3: اليوم نبداو
2: وغدوة ننجحوا،
3: غدوة ننجحوا.
4: تلاميذ البكالوريا مرحبا بكم في عدد أول من معاكم للنجاح، برنامج حبيناه يكون خصيصا لتلاميذ البكالوريا لتقديم توجيهات ونصائح تهز أو تم مادة معينة. حب نشكر من خلال هذه المبادرة إذاعة صفاقس طبعا مع بشراكة مع مندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2، وكل الشكر يوصل طبعا للأساتذة اللي بيساهموا معنا في الإثراء لهذه الحصة أو لهذا البرنامج لهذا الموعد اليومي من نهار 4 مايو. نبدأ معاكم في أول عدد طبعا اليوم نبداوها كما تبداو الامتحانات خصيصا تلامذة البكالوريا. نذكر انه باش نبداو بالفلسفه، وسعداء يكون معنا الاستاذ سي حمادي بن حميده. مرحبا سي حمادي.
5: وبيك يعيشك، بارك الله فيك اخت عائشه، شكرا لإذاعة صفاقس مره اخرى على اتاحه هذه الفرصه للتفاعل اذا مع مناظره البكالوريا من جهة تقديم يعني التوصيات الضرورية للتلاميذ.
4: نعم، ولو بصورة جديدة حبينا نقرب أكثر من خلالهم، وليهم هما طبعا يلقونا على المنصات، طبعا يلقونا على الفيسبوك ويلقونا زادا على الاف ام. نحب نبدأ بالفلسفة، أهمية المادة هذه، ونبدأ طبعا الفلسفة نخص بها طبعا الأداب، وإن شاء الله بشكون حصة أخرى أيضا نهموا فيها الشعب العلمية. نعم، الفلسفة اليوم إذا نحكي على التوجيهات والنصائح الأولى بتفكير بأهم المحاور أكيد اللي هي معنيين بها، وثم نمشي للتوجيهات الأساسية يوم الامتحان.
5: شكرا. بالنسبة للبرنامج الرسمي الموجه لشعبة الأداب،
4: نعم،
5: ينص على المسائل التالية، وهي باب الإنساني بين الوحدة والكثرة، ويتفرع إلى 3 مسائل، وهي الأنية والغيرية ذات بعد أنطولوجي، مسألة التواصل والأنظمة الرمزية،
4: نعم،
5: ومسألة الخصوصية والكونية، هاتين المسألتين لهما صبغة أنتروبولوجية. بالنسبة للباب الثاني هو باب العلم بين الحقيقة والنمذجة، إذن هي مسائل ذات صبغة إبستيمولوجية علمية.
4: نعم.
5: ثم الباب الأخير هو القيم بين النسبي والمطلق، وهو باب يتنزل في حقل أكسيولوجي أي قيمي، ويشتمل على النجاعة والعدالة في إطار العمل،
4: السيادة والمواطنة
5: في إطار الدولة، وكذلك الخير والسعادة، وأخيرا الفن بين الحقيقة والجمال.
4: نعم، هذه أهم المحاور، وهذه هي كل المحاور اللي معنيين بها تلاميذ البكالوريا أداب. فما فرق صغير في العلوم نتعرضوا له إن شاء الله في حصة أتم أداب الشعب العلمية. نمشي بك للتوصيات الآن، أهم التوصيات اللي نجموا نقدموها لتلميذ البكالوريا.
5: ولا الحقيقة هي برشا توصيات
4: قبل الامتحان، ترى مثلا الجذاذات التلخيص شنو المستحب أكثر سي حمادي؟
5: برشا حديث يدور حول ما هي المسائل المتوقعة. أنا في الواقع هذا السؤال يقلقني يعني ليس هنالك متوقع أو غير متوقع، التلميذ يجب أن يستعد لكل المسائل بنفس الجدية،
4: كل التوقعات.
5: نعم.
4: نعم،
5: وبالتالي عليه أن يستعد مسبقا بجملة من التلخيص والجذاذات والتي يعني يختزل فيها معارفه، وكذلك التمشيات المنهجية التي سيعتمدها.
4: به نهار الامتحان عنده أكيد يوم خاص مثل المواضيع المطرحة،
5: حتى قبل الامتحان بشوية ثم هيك الخوف نحب نعلق عليه بإيجاز. راه الخوف ضروري وقت اللي يكون محفز، وقت اللي يكون عنده موتيفون،
4: خوف يخليك تقدم،
5: معني خلي التلميذ انه
4: يزيد
5: متحفز لكي يقدم افضل ما لديه.
4: صحيح صحيح، هذه مع كل المواد،
5: ولكن هنالك الرهاب اللي هو افراط في الخوف والرهاب، هذا نجم يكون هدام ويعيق امكانيات التلميذ،
4: يرجع لشخصيته ربما النفسيه نتاعو.
5: صحيح. ولهذا المساله ما نستهينوش بها، حتى ان استلزم الامر انه يشوف اخصائي في المساله ويحاول يتجاوزها،
4: وان شاء الله ما نوصلهاش. خلينا في الايجابيات ونكونوا ايجابيين، نحضروا اللي منات بعهدتنا بتبيع المحاور الكل، ونبداو في الامتحان. نذكر يوم الامتحان،
5: يوم الامتحان
4: طبيعه الامتحان الساعه بكالوريا.
5: الامتحان يتالف من ثلاثه معناها اختيارات، موضوعين ونص،
4: نص
5: تحليل نص. التلميذ يجب ان يختار في وقت معين، يعني يكون الوقت
4: يطول شويه، يختار ما يحتارش برشا معناتها،
5: ما يتسرعش في الاختيار. ثم اذا تمكن من الاختيار يعني يذهب مباشره الى التفكيك والعمل التحضيري. لكن الصياغة نتاع المواضيع هي عديدة، ربما لا يسمح الوقت هذا للاتيان عليها بأكملها. لكن عموما أنا نحب نقول اللي فما صيغة تقريرية، يعني موضوع يأتي في شكل إثبات يثبت موقفا، وموضوع ثاني يكون في شكل صيغة استفهامية. لكن فقط أود أن أوجه يعني العناية والاهتمام التلاميذ إلى الملاحظات التالية، وهي أنه لابد أن نتحرى جيدا في قراءة المواضيع، خاصة في مستوى أدوات الربط التي يمكن أن يترتب عنها ضرب من سوء الفهم أو انزياح في الفهم،
4: يخرج من السياق المطلوب،
5: يعني المعالجة المنهجية تصبح هنا غير وجيهة. مثلا سأقدم بعض الأمثلة فيما يتعلق بالصيغة الاستفهامية. مثلا الموضوع اللي يقول مثلا: هل أن كل سلطة قمعية بالضرورة؟ هل أن كل هو السر نتاع الموضوع في الصيغه هذه، لان كل يعني بعض التلامذه مثلا على مستوى الامكان الاول،
4: هذا صيغه استفهاميه،
5: صيغه استفهاميه تضعنا امام امكانيات عديده. التلميذ يذهب مباشره الى القول ان منذ البدايه كل سلطه هي قمعيه،
4: تاكيد،
5: لكن هو يدعونا الى البحث فيما اذا كان القمع منطبعا في جوهر السلطه ام هو سليل انظمه معينه. هي الانظمه الاستبداديه أكثر ربما،
4: يعني الحتمية والنسبية. هوني فما
5: هل أن كل إذن الإجابة هل أن كل هي صيغة تحمل على معنى التنسيب، وبالتالي التلميذ عليه أن يجيب بالطريقة التالية. فكيف يجيب؟ بعض أشكال السلطة قمعية وبعض أشكال الأخر. السلطة غير قمعي.
4: نعم.
5: يعني إحنا والإطار وإحنا
4: نعم.
5: هذا من جهة. صيغة استفهامية أخرى مثلا يمكن أن يترتب عنها نوع من الإرباك في طريقة الفهم. مثلا عندما نقول: هل يستوفي الرفاه حقيقة السعادة؟ فما فرق بين نقول هل يستوفي وبين نقول هل أن الرفاه مقوم للسعادة؟ يعني عندما نقول هل أن الرفاه يستوفي حقيقة السعادة، فنحن نوجه انتباه التلميذ إلى التفكير فيما إذا كان الرفاه شرطا كافيا لتحقيق السعادة أم هنالك شروط أخرى.
4: نعم.
5: إذن ولي هنا في العنصر الأول التلميذ يجب أن يشتغل على أن الرفاه مقوم أساسي وجوهري للسعادة، لكن ثم بعد ذلك يتخلص بطريقة إحراجية ويبين أن اختزال السعادة في الرفاه قد يفضي إلى تبعات خطيرة.
4: نعم.
5: وبالتالي يجب أن نفكر في شروط أخرى تنبني عليها السعادة.
4: يعني هني بمعنى أنه الأطروحة وما يناقضها معناتها
5: هي إمكانات. هي إمكانات عديدة. يعني الإمكان الثاني: التلميذ الذي يشكك في قيمة الرفاه ولا يعتبره مقوما للسعادة يعتبر لم يفهم الموضوع أو المطلوب، أن الموضوع لا يشكك فيما إذا كان الرفاه هو جزء من السعادة، هذا من التحصيل
4: هو
5: الحاصل.
4: التحصيل الحاصل هذا بديهي،
5: هو فقط يوجهنا
4: يضيف
5: أو
4: عليه.
5: يسائلنا ما إذا كان هو الشرط الوحيد أم هنالك شروط أخرى. هذه من بين النقاط اللي ربما يعني تستدعي تركيز على مستوى
4: وفهم للمطلوب.
5: نعم. كذلك حتى على مستوى الصياغة التقريرية، الصيغة التقريرية بعض الارتباك في مستوى قراءة أدوات الربط قد يذهب بالتمشي المنهجي بأكمله. يعني مثلا عندما نقول: ليس من شأن الدولة أن تمنح الحرية للأفراد، بل هي مسخرة أساسا لضمان أمنهم وسلمهم. هنا الموضوع ينطوي على لحظتين، لحظة نفي ولحظة إثبات. إذن هنالك من يعتبر أن مهمة الدولة هي توفير الأمن وهذا الموضوع ينفيه ويقر في المقابل الموضوع بأن الدولة يجب أن تهتم أساسا ب أيوه لا سمحني الموضوع ينفي أن تكون مهمة الدولة هي تحقيق الحرية للأفراد
4: فقط.
5: نعم
4: أي.
5: وإنما يقول أن مهمتها أساسا هي توفير الأمن.
4: أمن.
5: إذن هذا منفي والثاني مثبت.
4: مثبت.
5: لكن لو كانت الصياغة بطريقة أخرى مثلا لا يجب أن تهتم الدولة بتحقيق أمن الأفراد قدر اهتمامها بتحقيق حريتهم. إيش يولي الموضوع هنا؟ ما عاش فما نفي لأنه لا يجب أن تهتم الدولة بتحقيق أمن الأفراد قدر اهتمامها بتحقيق
4: وكأنه قال فقط يعني إذا ما تهتم بالضبط. بالحرية بالضبط. أيضا
5: إذن فالدولة لها وظيفة مزدوجة.
4: نعم.
5: هي ضمان الأمن من جهة
4: والحرية
5: ولكن لا يجب أن تقتصر على هذه الوظيفة.
4: نعم.
5: بل ووظيفتها الأساسية والجوهرية هي أن توفر أجواء حرة للأفراد لتنمية قدراتهم الجسدية والفكرية.
4: نعم.
5: هذه تقريبا بعض التوصيات بإيجاز التي
4: انتبهوا جيدا للمطلوب انتبهوا جيدا في الربط يعني
5: أدوات الربط
4: أي.
5: أدوات الربط عندها معناتها قيمة كبيرة في استنطاق المطلوب.
4: واضح.
5: نعم.
4: واضح. ونعرف أستاذ في الفلسفة مطلوب جدا البصمة التلميذ.
5: أكيد هذه ملاحظة مهمة نحب نقولها أيضا. كيف يمكن للتلميذ أن يترك أثرا جيدا لدى المصحح؟ القضية ليس في كثرة الشواهد أو في كثرة المرجعيات بل هي في القدرة على تخليد البصمة الذاتية في الكتابة والكتابة بشكل منسجم وفق معقولية متماسكة ووفق تمشي منهجي واستكشافي تصاعدي. بهذه الطريقة يمكن أن يقنع التلميذ المصحح ويقتلع منه
4: ويضمن العدد نتاعو
5: يقتلعو
4: اقتلاع جميل. سي حمادي ما قلت ما أفت به تلميذ البكالوريا إذا فما حاجة نختم بها وتوصية أخيرة أكيد ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.
5: أكيد ختاما الملاحظة نحب نقولها هي أنه أثر إنجازنا للامتحان علينا أن نغلق ملف
4: ونفتح نفتح آخر
5: في المادة الأولى
4: صحيح.
5: ولا ننشغل بطريقة الإصلاح
4: صحيح
5: ونترك هذا الأمر أو نؤجله إلى وقته المناسب
4: وانتهى ونبدأ من جديد. نعم. الحذر أنفسنا
5: يعني نضمن الامتحان القادم عدم إرباك التركيز
4: صحيح.
5: التلميذ
4: صحيح.
5: مطالب بالتركيز في المادة الثانية
4: صحيح.
5: وكثير من التلاميذ الذين اشتغلوا بشكل جيد لكن بعض الملاحظات هي التي يعني شوشت على تركيزهم وجعلتهم يفقدون البوصلة في لحظة الاستعداد للامتحان. والملاحظة الأخيرة هي أني في شكل أمنية هي أتمنى النجاح والتوفيق لتلاميذنا في البكالوريا هذه السنة ونخص بالذكر تلاميذ معهد الهادي شاكر.
4: شكرا سي حمادي بن حميدة أستاذ الفلسفة باش تلتقون به في حصة قادمة إن شاء الله مش الجاية لكن في برنامجنا أيضا باش نهتموا بالفلسفة للشعب العلمية إن شاء الله في حصة قادمة مع أستاذنا سي حمادي بن حميدة. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا على متابعة العدد الأول من الكبسيول هذه اليومية خاصة بتلاميذ البكالوريا معكم للنجاح وإحنا معكم إن شاء الله لنجاحكم مع شكر زميلنا حاتم بقلوتي الأمن لنا الإخراج الفني لهذه الحصة. تحياتي للجميع إلى اللقاء.
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
6: معاكم للنجاح
3: الباك قربت
6: راجعوا ننظموا وقتنا
3: نشجعوا بعضنا
6: خطوة بخطوة
3: لتحقيق الحلم.
6: معاكم للنجاح
3: اليوم نبداو
6: وغدوة ننجحو

0: سمعوني يا
1: كان الهوى كان جمال الهوى كان يا

0: شبكها واللي شبكها يخلصها
1: اللي شبكها يخلصها. 54 دقيقة بعد السبعة وزارة الشؤون الدينية تقدم جملة من التوصيات
0: حتى عاد نسلموا نعود نسلموا مرة أخرى ونقول لهم محليه عجبكم شي صابر رباعي وقبلها عجبكم شي البرنامج الجديد متاع الباك وإن شاء الله بنجاح والتوفيق ما ويلزم ديما شبيكم مباشرتين رجالك ديركتو ما في صلب الموضوع احنا يلزم تمهيد ثم مقدمة ثم جوهر ثم خاتمة لي تغلب المقدمة. دونك نعود نرحبوا بمستمعينا الكرام نقول لكم احنا في منوعة مسيكم بالخير احنا بعضنا حتى الثمانية ونص مازلتنا نصيف ساعة اخرى مع زاهر باش نعملوا هكا وقفة على معالمنا التراثية وقبل هذية نعرفوا الناس الكل ما فماش شكون من قريب ولا من بعيد شكون ماهوش ماشي للحج الفترة هذي الناس الكل الانظار وخاصة على الرحلة الاولانية شكون من صفاقس نهار 8 ماي ان شاء الله ربي بلغ المقصود ان شاء الله ربي عقبة للسامعين الناس الكل. وفي الاطار هذية فما في صفاقس 1009 حاج اصغر حاجة من معتمدية العامر عمرها 27 سنة
1: ما شاء الله
0: أي ما شاء الله وأكبر حاجة عمرها 97 سنة سنة 94 سنة باش تمشي للحج فهوكا في سفاقس عنا 94 وعنا 27 سنة
1: إن
0: شاء الله ربي يبلغ المقصود الناس الكل.
1: وزارة الشؤون الدينية تقدم جملة من التوصيات للحجاج قبل السفر وقدمت وزارة الشؤون الدينية جملة من التوصيات لجميع الحجاج قاصدي بيت الله الحرام في مقدمتهم للتثبت من موعد انطلاق الرحلة. شدت الوزارة في بلاغ ليها اليوم الاثنين على ضرورة الحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة كما دعت الوزارة الحجيج لاصطحاب جواز السفر وتذكرة ودفتر التلقيح ومذكرة بأن الحقائب المسموح باصطحابها حقيبتان لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام
0: لا يزيد ركزوا فيها
1: وحقيبة يد لا يزيد وزنها عن 8 كيلوغرام
0: زيدوا ركزوا.
1: وأشارت الوزارة لأن جميع الحجاج غير المعنيين بالطبع الجبائي للسفر ودعت الوزارة الشؤون الدينية الحجيج للاتصال بالرقم الأخضر 80-101-863 لمزيد المعلومات. إن شاء الله ربي يبلغ المقصود للناس الكل إن شاء الله عقبة للي ممشيش
0: إن شاء الله يا ربي ملا ربي يبلغ المقصود ملا نسمع غنيوة على الحج تخلينا في قلب هالأيام المباركة وهالشهر إن شاء الله المبارك اللي بعده نستقبله ذي الحجة إن شاء الله في عودة يا سمير

0: الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بداية من هذه الليلة بالشمال الغربي، ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات، وتتراوح الحرارة ليلا بين 15 و 21 درجة بالشمال والوسط وقرب السواحل، وبين 22 و 28 ببقية الجهات. دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ أصدرته اليوم جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلاتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما ذكرت بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام. وأضافت أنه لمزيد المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80 101 863. تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف 26 شخصا ضمن وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، يعمد أفراده إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتوجات للبيع بأسعار مغرية، ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل انطلاقا من الحساب الإلكتروني المستولى عليها مع أحد المسجلين بقائمة أصدقاء صاحب الحساب وإهامه بأنه موجود بأحد الوحدات الأمنية، مع مطالبته بالتواصل مع محامي وهمي يتولى الإشارة عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلومة خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن. قال مصدر عسكري إيراني إنه إذا قامت الإمارات بأي تصرف غير عقلاني فإن جميع مصالحها ستصبح هدفا لإيران، وذلك في رد على ما أوردته دولة الإمارات من أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية. أعلن ما يسمى برئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي لنظيره الإماراتي من أن تل أبيب ستدعم الإمارات ولن تكون للإيرانيين الكلمة الأخيرة في الحرب حسب تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إما أن يبرم الإيرانيون اتفاقا بحسن نية أو أن تستأنف العمليات القتالية، ووصف الحصار البحري على إيران بأعظم مناورة عسكرية في التاريخ على حد زعمه، وشدد في المقابل على أن إيران أبدت مرونة أكثر في مفاوضات السلام. قال حزب الله اللبناني إنه يخوض اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني في بلدة حدودية جنوب لبنان. تلتقون بالأخبار إن شاء الله في تمام 9. سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة من التراث.
3: الحكايات اللي أحكيتهمنا مماتنا وقت اللي كنا صغار
0: من التراث،
3: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذيك حسب

0: هذا يا مادة يدلني ويدلكم لطريق الخير والشهادة. بل يا سيدي، الدنيا شتاء والبرد قارس والريحة تصفر وراء البيبان، في هكا الليالي اللي يبرد فيها العظم ويقرب فيها العبد للكانون، ثم حكاية من تراثنا، حكاية الحاجوجة اللي برشا من صغارنا اليوم ما يعرفوش أصلها وفصلها. يقول لك القايل شنو هي الحاجوجة؟ هي ليلة في نص شهر جانفي يقولوا عليها الحاجوزة، خاطرها تحجز وتقسم بين الليالي البيض والليالي السود في تقويم أجدادنا. لكن في صفاقس الحاجوجة ما كانتش مجرد ليلة تقسم الشتاء، كانت ملحمة ودرس في الصبر والذكاء. نرجع بالزمان لعام 1148، وقتها النورمان الصليبيين اللي جاوا من صقلية احتلوا برشا مدن على السواحل التونسية، ووصلوا لصفاقس وحاصروها حصار مرير. المدينة قومت باللي عندها، لكن في الأخير دخلوها النورمان وقعدوا فيها سنين. تعرفوا يا سادة، المحتل ديما يخاف من صوت الأحرار، جردوهم من السلاح وحتى السكاكين متاع الكوجينة نحاوها، وخلاو سكين واحدة مربوطة بسلسلة في كل ركن من أركان السور باش النساء يقضيوا بها شؤونهم، وحبسوا الشيخ أبو الحسن الفرياني ونفاوه لصقلية. لكن ولد الشيخ عمر الفرياني ما سلمش، قاد يهمم كيفاش يحرر البلاد والعباد، وباش يحضر للثورة لازم يعرف قداش عنده من راجل قادر يهز السلاح. فكر ودبر وطلع بحيلة الحاجوجة، بعث مولاد يدور في الديار ويقول للنساء طيبوا الحاجوجة وهاتوا شوية فول على كل راجل في الدار. النورمان استخيلوها عادة قديمة وصدقة، لكن الحقيقة شوية الفول كانت إحصاء سري لرجال المقاومة. وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة، ليلة الحاجوجة، شعلت النار فوق السور، كانت هي العلامة، وخرجوا صفاقسية كسبوعة من كل تركينة وبهل ما لقاو في ديهم، وهجموا على المحتل وطردوه من أرضهم. وهذه الرفيسة والفول المدمس اللي طيبوا لليوم في صفاقس في الحاجوجة ما همش مجرد ماكلة تملى الكرش، هذوك طعم النصر وريحة الحرية اللي تخلطت ببرد الشتاء. والحكمة يا سادة، اللي القوة مش ديما في السلاح، القوة في العقل اللي يدبر، وفي اليد اللي تشد في يدخوها وقت الشدة، والحيلة في ترك الحيلة. وحكايتنا طابة طابة، والعام الجاي تجينا صابة.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

0: صحاك الشوق، هذا من احسن الاختيارات
1: اللي نرجع بها. الناس اللي راقده
0: الناس مش اللي راقده، راقده بالنوم في في الحب معناها، مش راقده بالنوم. فما عباد ترقد 8 تاع الليله؟
1: لا ما نصحش،
0: لا ما نصحش حتى انا في بالي.
1: صلي العشاء اللي هو 48 دقيقة ومن بعدك
0: وبعد يقعد ربي
1: فما باهر اللي يرقد بكري
0: بلا يستمتع. اي سيدي مرحبا بكم، احنا تو باش نستمتعوا برشا نزهات جميلة. نزهات جميلة يقوم بها صديقنا زاهر.
1: نزهة عملها زاهر في تطاوين. مرحبا بك يا زاهر، مساء الخير.
2: مساء النور، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعي ذات
1: الله يخليك. صحة لاباس صديقي؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. مشيت التطاوين؟
2: اي الويكند عديته في التطاوين.
1: صح اي
2: يا عايشك. هو هي الزياره كانت معناتها لعديد الاسباب. اولا ويكند بروجونجي، قلت علاش لا ما نمشيش. الحاجه الثانيه مشيت زرت احدى معناتها روحنا دور الضيافه في مدينه شني اللي هي على ملك احد سكان صفاقس ومعروف برشا في صفاقس في المجتمع المدني في اطار دعم للمشروع هذايا. والحاجه الثالثه انه معناتها تقريبا في اواخر شهر ابريل تم تسجيل حديقه الظهر في تطاوين كاول حديقه جيولوجيه في تونس وثالث حديقه في افريقيا من قبل منظمه اليونسكو. هذه حاجه مهمه مهمه سمح. مهمه جدا سمح. على خاطر كما نعرفوا ان منظمه اليونسكو هي منظمه عريقه تقوم بتسجيل مواقع اثريه، تقوم تسجيل مواقع طبيعيه، كيف بعض المهارات في التراث غير المادي. نعرفوا انه عندنا تونس عندنا برشا مواقع كما دقه، كما تونس، كما القيروان وسوسه، واخيرا مدينه جربه، جزيرة جربة. في نفس الوقت عندنا بعض المواقع الطبيعية كما الحديقة الوطنية بيشكل، وكوزادة تم تسجيل برشا معناتها مهارات في إطار تراث غير المادي كما الشرفية في قرقنا، كما فخر سجنان. والمرة هذه أول مرة في تاريخ تونس يتم تسجيل حديقة جيولوجية. شنو معناتها حديقة جيولوجية؟ هو ان جيوبارك بالفرنسية، هي منطقة ممتدة كبيرة برشا تمتد على مدينة تطاوين ومدنين وجابس، وفيها بعض المميزات الجيولوجية اللي ما تلقاهاش في منطقة أخرى. يقول القائل تطاوين ايش فيها؟ اللي ما يعرفش أن تطاوين فيها كانت فيها أكبر مجموعة للديناصورات في تونس. يعني تونس فيها ديناصورات اللي ما يعرفش، وكانت تطاوين اللي هي قبل معناتها نحكي 250 مليون سنه تالي كانت غابات استوائيه مش كما تو نشوفوها صحراء، لكن كانت غابات كبيره كما نقولوا تو الامازون وغيرهم، وكانوا يعيشوا مجموعه كبيره من الزواحف كما التماسيح وغيرهم، ولكن كانت عندنا مجموعه كبيره من الديناصورات اللي موجودين اليوم الاحافير نتاعهم. واللي يحب يتفرج عليهم ينجم يمشي للمتحف الجيولوجي في تونس العاصمه في الشرقيه، والا زاد متحف ذاكره الارض في تطاوين اللي يحكي على تاريخ المنطقه هذه واللي هي منطقه فريده من نوعها. وهذا اللي يخلي انه تطاوين يتم تسجيلها كتراث جيولوجي فريد من نوعه في العالم. وفي نفس الوقت راهو تطاوين فيها برشا برشا مواقع جميلة معروفة بالقصور، القصور اللي ما تفهم في حتى بلاصة خلاف تطاوين وبعض القصور في مدينة مدنين، كما قصر ولاد سلطان اللي نلقاوها في الفلوس نتاع تونس، كما قصر الزهرة، قصر الفرش، قصر حدادة اللي تمثل فيه جزء من حرب النجوم، كما زاد قصر ولاد دباب، وعديد عديد القصور اللي موجودة في الجبال وإلا في في السهول. والهدف من القصور هذه هي هدف
1: مراكز للمراقبة هكا ولا
2: بالضبط، هي مراكز المراقبة. وفي نفس الوقت بيجرونيش معناتها كانوا القبائل الموجودة في المنطقة هذيك تخبي الحبوب متاعها داخل القصور هذه في مخازن جماعية لحمايتها من الإغارة ولحمايتها من قطاع الطرق ومن السرقات. كيف مدينة تطاوين فيها مجموعة كبيرة من القرى اللي محفورة في الجبل كما الدويرات، كما شنني وغيرهم، وهي معناتها حاجات بالحق فريدة من نوعها. خاطر في نفس الوقت تشوف مواقع طبيعية ودي بيزاج ياسر مزيانين، وفي نفس الوقت تشوف ذكاء التونسي البربري كيفاش كان يبني وكيفاش كان ينجم يعيش مع ظروف طبيعية قاسية، وكان يحفر داره في الجبل يعمل مغاور وغيرهم باش ينجم يعيش، وكيف كان ينتج زيت الزيتون. والزيت الزيتون في تطاوين من أبن متاكل، وخاصة أنه المعاصر كانت معاصر تقليدية موجودة كلها في الغيران نقولوا احنا ولا الدواميس، اللي هما الغرف الحفرية اللي موجودة داخل الجبال. كيف كيف ما ننساوش في تطاوين الصحراء نتاعها اللي هي ممتده وجميله جدا وفيها برشا حاجات باهيه وفيها برشا مواقع مهمه اللي نجموا نزوروها. مدينه تطاوين نجموا في يومين فقط نشوفوا برشا معالم تاريخيه كبيره برشا، على خاطر رغم انه ولايه تطاوين هي اكبر ولايه في تونس، لكن المنطقه اللي نجموا نزوروها تقريبا كل شيء بحر بعضه، معناتها اكثر المسافات حوالي 15-20 كيلومتر، تلقى روحك انتقلت من مكان الى مكان. وهكاك
1: خبز المله والطابونه كليتشي المطبقه
2: هاي بخريف غادي كثم المطبقه، بون خبز المله لا في قبل وتوزر، اما فما المطبقه، فما وكلونا غاديك السوب باليازور والا زاده بالشبت وغيرهم، يعني عندهم عديد الاكلات المعروفه بها المنطقه.
1: الطقس واتاكم معناتها مش سخانة كبيره؟
2: لا، الطقس جا مطر وقالونا سنوات عديده ما شفناش المطر هذا، وذا اللي جبتوها انتوا
1: جبتوها
2: لنا. بالحق اهل المنطقه فرحوا بينا غاديكا، وين تمشي تلقى كان الكرم وتلقى كان معناتها يسحق الضيف، وبالحق يستحقوا كل الدعم، على خاطر المنطقه الجبليه ولا الصحراء بتاع تطاوين من اروع ما تشوف. وممكن نأكد لك أنه ثم برشا أجانب يزوروا تطاوين كل عام ويعرفوا تطاوين أكثر
1: من التوانسة،
2: على خاطر التوانسة احنا نعرف وكان المناطق الساحلية، لكن عندنا مناطق داخلية جميلة ورائعة جدا، مع العلم أنه يقيس الكياسات ياسر بهين، معناتها تقارنها بدون أخرى في دول أخرى، الكياسات معناتها كلها دي تبي توصل حتى الجبل الفوق، يعني بنية تحتية من أحسن ما تشوف ومعالم من أحسن ما تشوف، وتجي
1: تتمتع وتشوف برشا
2: حاجات
1: مزيانه. يعطيك الصحه زاهر كمون، تحياتنا ليك، نتلاقى معك ان شاء الله الاثنين الجاي بحول الله.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا زاهر، شكرا لحاتم البدوي من قبيله يتبع فينا ويسلم علينا، شهيره زاده كيف كيف الطرابلسي، سيده وداد نحب نوجه لها تحيه من الكيف ومعناها مستمعة وفية لينا مقيمة هوني في صفاقس، نسلم عليها ونسلم على كل من سمعنا وتبعنا. صديقتنا سوير عمار حبت على أغنية ميادة مهما يحاولوا يطفوا الشمس، أما قيس قالك لا، قالك حزينة الأغنية ذي
1: هي رزينة شوية، أما ما طحناش بالعنوان، حتى مش هذي مش مهما هو عنوانها،
0: مهما ما ما يعيدوا تعرف كيفاش تو يعدك بها سهرية السبت في نجوم
1: اللي
0: إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: أي كهو كملنا ونقول لهم بسلامة وإن شاء الله بقيت متابعة طيبة، تحياتنا احنا كل الفريق
1: سهرية ليلة مع عبير
0: سمير سفيان سمير سرور تروازيس هذوما ديجا
1: أيوة.
0: انت قيس وعبير في نفس الخانه، قيس وعبير يسلموا عليكم وليله سهريه مع عبير.
1: لازم نقولوا اللي سهريتكم الليله مع عبير مع قوره الفنون 9 متاع الليل حتى النصف الليل.
0: دمتم احبائنا وفيائنا مستمعينا، شكرا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يكون الطقس الليلة مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتهب الريح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتراوح الحرارة ليلا بين 15 و 21 درجة بالشمال والوسط وقرب السواحل، وبين 22 و 28 ببقية الجهات. دعت وزارة شؤون الدينية في بلاغ أصدرته اليوم جميع الحجاج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلاتهم، كما دعتهم إلى الحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف 26 شخصا ضمن وفاق إجرامي واسع ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وقرصنة الحسابات الإلكترونية. في العالم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في حصيلة الهجمات التي نسبتها إلى إيران مساء اليوم أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات، موضحة أن هذه الهجمات أسفرت عن إصابات متوسطة. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة أن نظام اعتراض إسرائيلي تم نشره على الأراضي الإماراتية شارك في محاولة اعتراض الصواريخ الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم إن إما أن يبرم الإيرانيون اتفاقا أو أنه سيستأنف العمليات القتالية، واصفا الحصار البحري على إيران بأعظم مناورة عسكرية في التاريخ. نلقاكم في العاشرة مع نشرة مفصلة للأخبار، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.

0: يعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية؟ نحمي صغاري، لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: يلا
2: أجور الفنون.
3: أجور الفنون
2: سهرة الدراما والفن السابع.
3: أجور الفنون
2: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
3: أجور الفنون
2: متابعة.

كونسول. اليوم كيما مستنسين بتبع فيها قول الفنون مجموعة مضيف بتكونوا حاضرين معانا بعد شوية إن شاء الله باش نحكيوا على برنامج الدورة الثالثة لمهرجان مساكن لفيلم التراث اللي باش ينطلق يوم 8 ويتواصل لغاية 11 مي القادم. تنظموا دار الثقافة مساكن وجمعية أحب دار الثقافة بمساكن. كيف كيف زاد باش نحكيو على الدورة 24 لمهرجان الفديوي بسوسة من غير ما ننسيو بتبع بعد العشر إن شاء الله نستقبلوا بعض من فريق مسرحية ذنوب للمخرج محمد علي كشتان. هذه المسرحية اللي تحصلت على جائزة أفضل ممثلة أفضل ممثل. كيف كيف زاد جائزة العمل المتكامل في دورة 24 للمهرجان عبد العزيز العقربي للمسرح باش يكونوا حاضرين معانا الممثل احمد الكشاو اللي فاز بجائزة احسن ممثل, وكيف كيف زاد الممثلة الشابة ازهر الرياحي اللي تحصلت زاد على جائزة افضل ممثل. كيف كيف زاد ان شاء الله باش يكون لنا بعد زاد موعد مع حوار مع المخرج الفلسطيني ترزان ناصر باش نحكيوا على فيلم فلسطيني كان مشارك في آخر دورة من دورات أيام قرطاج السينمائية اللي هو كان يام كين بتبيعة ما كانش وحده كان مع أخوه, لكن باش نعدي كما قلنا الحوار مع ترزان ناصر. ترزان هذا اسمه نعرفه شخصية ترزان اللي هي كانت شخصية مزيانة ومحبوبة عند الناس الكل, فما شكون سما أبنائه باسم ترزان. 9 و7 دقائق نمشيه للموزيكا وراجعين.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجت إذاعة تفيق سيفي، مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل لقيته بالضبط 9:14 وإن شاء الله باش تكون لنا اليوم موعد مع مجموعة من الضيوف. بعد شوية إن شاء الله باش ناخذوا مدير الدورة الثالثة لمهرجان مساكن لفيلم التراث من 8 إلى 11 مايو. نذكر انه المهرجان الدولي بقرطاج للمونودراما زاده تم اختتامه مؤخرا، عدد من الجوائز ان شاء الله زاده الاسبوع القادم باش ناخذوا بعض المتوجين في هذا المهرجان. اليوم باش ناخذوا متوجين في مهرجان عريق اللي هو مهرجان يعيش دورته ال 24 ولا عاش ديرنييرمون دورته ال 24، هو مهرجان عبد العزيز العقربي للمسرح. باش تكون حاضره معنا الممثلة أزهار الرياحي والممثل أحمد لكشو. كيف زاد باش نحكيو على جولة أخرى من التظاهرات كما مهرجان الفديوي بسوسة، كما مهرجان المناهل التراثية اللي تنظمها دار الثقافة بالمنيهلة. نمشيو مع النغم هذية وبعد شوية كما قلنا باش ناخذوا أول ضيوف حصة أجورا الفنون.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات إذاعة صفيق صفي, مواصلين معكم المشوار في أجر الفنون 400 2026. وسعد جدا باستقبال الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله مدير دار الثقافة بمساكن, مش نحكيو على الدورة الثالثة لمهرجان مساكن لفيلم التراث اللي باش ينطلق قريبا يوم 8 مايو. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن بن عبد الله على موجات إذاعة صفيق.
3: مرحبا بك, شكرا لك وكافة العاملين بإذاعة الساق وكل مستمعي هذه الإذاعة اللي صراحة ما تخليش فرصة إلا تبع الأنشطة الثقافية على مستوى وطني. مبارك الله في مرة
2: أكيد هذا دورنا كأعلام عمومي. دونك التظاهرة هذه تنظمها دار الثقافة بمساكن وجمعية أحباء دار الثقافة بمساكن, حبينا معك معتنا تعرفوا على البرمجة الخاصة بالدورة الثالثة.
3: هي الدورة الثالثة لبرنامج لمهرجان مساكن فيلم التراث. التظاهرة هذه اللي كانت انطلقت في أفريل 2024 كدورة أولى, ثم أفريل 2025 كدورة ثانية, وصلت إلى كما نقولوا إلى سنها الثالث, معناها مازالت فترية تظاهرة اللي هي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة وبشراكة بين دار ثقافة وجمعية أحبائها. هي تظاهرة بالأساس تهتم بالموروث الثقافي, بالتراث التراث المادي ولا مادي اللي تتمتع به تونس من شمال الجنوب من غرب الشرق, ونحاول نتمحصوا ونحاول نكتشفوا ونبرزوا هذا لجميع المتلقين, وبطبيعة الحال يكون عن طريق الصورة وعن طريق الأشرف السينمائي الوثائقية. كنا منذ بداية شهر فيفري أعلن عن مسابقة وطنية في الغرض, مسابقة موجهة للهواة, نقول زيد موجهة للهواة على خاطر مش موجهة للمحترفين في الصور الفوتوغرافية وكذلك في الأشرف السينمائية القصيرة اللي تهتم بالشأن التراثي, خاصة بالوثائقي التراثي, يكون فيلم وثائقي أما يكون ما يفوتش 20 دقيقة. وبطبيعة الحال مسابقتين عندهم شروط, وكان انتهت أجل المسابقة يوم 22 أفريل, ووصلت المشاركات قريب 60 صورة فوتوغرافية من كامل تراب الجمهورية, وقرابة 44 فيلم وبطبيعة الحال نفس الشيء من كامل تراب الجمهورية, وصار فرز وابقينا على 23 فيلم بشي يتعرضوا على امتداد البرنامج اللي ينطلق كما قلت يوم 8 مايو. باش تنطلقت العروض هذه بداية من 8 مايو على 3 ايام وتمتد على 3 ايام. الى جانب المسابقة الوطنية في الصورة الفوتوغرافية اللي هي كل سنة هي عندها محور. سنة التقينا سنة فارتة كانت تراث معماري اللي يتجامل سنة, معناها كتوجه كتراث, معناها تراث معماري على مستوى وطني. سنة كانت الحرف التقليدية, الحرف والمهن التقليدية, وأكيد جدا بعد اختيار الصور 24 مشاركة ولا 25 مشاركة اللي بشي أخذوا إلى جانب دخلهم في المسابقة للحصول على الجوائز, باش يأثروا في افتتاح التظاهرة معرض الصور الفوتوغرافية هذه.
2: هم جدا عندكم عندها العديد من التظاهرات في شهر التراث بالنسبة للمساكن, ندوات عالمية كيف زاد الديرنييرمو اختتمتوا تظاهرة فلاش باك سيني تراث زادة.
3: هي تظاهرة فلاش باك تراث هي كأني سيني احنا نقولوا في تجارب نقولوا سيني بوش, معناها تياتر دي بوش. مشينا في التوجه وبيدو لكن سيني بوش معناها, وقلنا فلاش باك تراث معناها خطر عنا تظاهرات فرقة, معناها نقولوا باش تكون تتواصل مع التظاهرة دي وتهيئ للتظاهرة دي ويكون دعاية للتظاهرة الكبيرة باش تنطلق الأسبوع هذا. هي تظاهرة كانت سيني تراث تجمع بين الفن التشكيلي والصورة الشمسية والصورة الفوتوغرافية وكذلك العروض الوثائقية، الأفلام الوثائقية، إلى جانب محاولة تفزيز المارة، خاطر منا يقدم مؤسسة ثقافية، وبطبيعة الحال نحاولوا نستفزوه، نحاولوا شاركوه في التظاهرة. أكيد جدا بطبيعة الحال في مشاركات مع جمعيات كما جمعية الذاكرة في بساكن اللي تأسس بشراكة مع دار الثقافة، أربع جلسات علمية، منهم الجلسة العلمية اللي بتتأسس زادة اليوم الثالث في ما في في ما في مهرجان بشكل فيلم التراث، اللي باش تكون عنوانها اللقاح حول التراث المعماري خصتيوي، مداخل الأستاذ رشاد بن عبد الجليل حول تقنية البناء التربوي اللي احنا عندنا خصوصية في مساكن بطبيعة الحال موجودة.
2: كيفاش كيفاش بعض الخصوصيات في مساكن، في مساكن مساكن في ديار مساكن؟
3: اي ديار مساكن قلت انا البناء التربوي اللي قاعدين في الرغم اللي هو هو ايكولوجيك مهم، معناها نقولوا معناها هو حاجه بيئه، معناها تحافظ معناها على الصحه، وحاجه مزيانه برشا،
2: صديق للبيئه، ويسخن في الشتاء ويبرد في الصيف.
3: يعطيك الصحه. وتو في الغرب معناها في برشا سخرين من خارج تونس ولاو يعتمدوا هذه التقنيه في البنايه ديالهم، معناها ديجا بتكون مداخله الاستاذ رشاد بن عبد الجليل في تقنيه البناء بالطابيه، ومداخله الاستاذ محمد سعيد في إمكانية توظيف التقنية هذه، تقنية المعمار التقليدي في المعمار المعاصر، اللي بطبيعة الحال جدودنا خلاونا تراث كبير ياسر ومهم جدا، وخاصة يحافظ على الصحة وحافظ على البيئة نتاعنا، مهم جدا. وإن شاء الله
2: هذا دونك مع جمعية الدراسات والتوثيق في ذاكرة مساكن.
3: وبطبيعة الحال إن شاء الله نتمكنوا باش نعملوا ورشة حية في كيفية البناء، معناها ورشة تكون صغيرة بطبيعة، معناها باش نوريو معناها اللي باش يجيو ضيوفنا على مستوى معناها نقولوا مهرجان مساكن، باش يعرفوا تقنية البناء كيفاش كانوا جدودنا يبنيو، اللي هي صراحة حضرت في أمسيات قبل، معناها كانت على خاطر الفلاح خصوصية في مساكن، ولا حتى في برشا بلايص معناها كما نقولوا في تونس كانوا عندهم الاهتمام بالفلاحة والاهتمام بشؤون أخرى، لكن في الوقت الفراغ نتاعو كان يعتمد التقنية هذه، تعرف معناها كما نقولوا يستعملوا معناها كما نقولوا التراب هذا باش يعملوا الخليط هذا، والخليط باش يعملوا الطابيه اللي يحضروه، يقعد ساعات بالاربع اشهر وخمسة اشهر وستة اشهر حتى يولي متماسك وينجم يعتمدوه في البناء. اكيد عالم كبير برشا، وعالم مش غريب، لكن عالم لابد من اكتشافه صراحه
2: صح عليكم
3: ورجوع اليه.
2: اي اكيد. خلي لك كلمه الختام استيف.
3: نقول بارك الله فيكم بطبيعة الحال على التغطية هذه، وعلى إنارة شقولوا احنا الشارع الثقافي حول التظاهرة الفتية اللي شرط كبر، اللي هي تجمع بين ثلاث حاجات، الجانب الفكري كما كنت نتكلم بكري معنا في الجلسات العلمية، وحاجة المهمة برشا للمشاركين اللي بشي يجيوا محدينا إن شاء الله والمتسابقين بطبيعة الحال، وعلى مستوى كما نقولوا الجهه، ولا على مستوى عندهم ورشه تقنيه في تقنيه المونتاج، ورشه تقنيه في الفيلم الوثائقي، ورشه الصوت في السينما، وورشه الصوره تقنيه وتحليل الصوره الفوتوغرافيه، شاف حسوا مختصه خليهم باش يتمكنوا، على خاطر اكيد جدا احنا هي مسابقه للهوات، ما همش معناها فما شكون واصل معناها في درجه كبيره، معناها متمكن وعنده مستوى في الأفلام تاعه ممتازة ولا في الصورة، لكن الكمال لله بطبيعة الحال هي فرصة للتجارب والتلاقح الثقافي واكتساب معارف في المجالات، وأكيد جدا التظاهرة كما قلت لك معناها تجمع بين الورشات، تجمع بين العروض كما قلت العروض السينمائية القصيرة، مش تقتصر على العروض السينمائية معناها المشاركة، لكن عنا عروض معناها تاع وكالة أحياء التراث والتمثيل القصية، تشريك للسينمائيين للهوات في بعض الإنتاجات نتاعهم تكون مهتمة بتبعية حاب التراث، عروض سينمائية للمركز الوطني للسينما والصورة، وعروض كذلك لمبدع سيري زاتيلي هذه السينمائي اللي عنده عرض معنا أفلام، عرض فيلم جهة بش يكون في الاختتام إن شاء الله. أكيد جدا اليوم الختام بش يكون اختتام لنشاط سير الورشات واكيد جدا باش تكون تغيير الجوائز، واكيد جدا باش الانتاجات نتاع الورشه باش تكون العرض نتاعها، وحاجه باهيه ان شاء الله نخرجوا بتصور جديد للدوره القادمه، وان شاء الله نحاولوا ننجحوا ونحاولوا كما نقول نحتفيوا بضيوفنا اللي يجيو معنا في مساكن على مدة 3 أيام. ومرة أخرى أجدد شكري لإذاعة فاقس على التغطية المستمرة للتظاهر الثقافية، مش أول مرة، بارك الله فيهم، وتحية منكم إلى كل مستمعي.
2: شكرا لك بتبع هذه واجبنا كما قلت لك كأعلام عمومي، واجب إذاعة فاقس وخاصة البرامج اللي تعنى بالشأن الثقافي. 39 دقيقة، تحية كبيرة برشا الأهلنا في مساكن في تونس الكل اللي يسمعوا فينا زد من داخل وخارج تونس. 39 دقيقة مازلنا مواصلين معكم المشوار في أجور الفنون 400 2026 حتى النص الليل. نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 49 دقيقة مازلنا مواصلين معكم المشوار في أغورا الفنون. بعد شوية إن شاء الله بتكون لنا حوار مع ترزان ناصر. ترزان ناصر اللي هو أحد مخرجي فيلم كان يا ما كان في غزة بطبيعة، مخرج وكاتب زيدا للسيناريو متاع الفيلم، هو أخوه عرب ناصر من فلسطين. فيلم محلي، فيلم روائي طويل، فيه برشا ضحك كوميديا، من إخراج كما قلنا التوأم الفلسطيني ترزان عرب، ترزان ناصر وعرب ناصر جوز خويت، يصور الحياة اليومية في غزة. وديجا مش كنشي عرب ومش كنشي معناتها ترزان عندهم فكرة أنه السينما الفلسطينية مش يلزمها تكون تحت كنشي على النضال الفلسطيني. صحيح فما برشا أفلام ومسرحيات وأعمال تحكي على النضال الغزاوي والفلسطيني عموما، لكن يحبوا يعملوا أفلام اللي تحكي على الهم اليومي متاعهم بالبيه متاعه وبالخايب متاعه. دونك الفيلم هذية باش نلخص لكم يحكي على يوميات بعض سكان القطاع. دونك فما قصة صديقة تجمع ما بين اتيجون طالب ومالك يملك مطعم، دونك وزوز يتجروا في المخدرات، يقعوا في سيدي مع شرطي فاسد. لكن الفكرة متاع الفيلم هي المحبة، معناتها المحبة اللي من غير حسابات من غير حدود. صاحب المطعم هذي كما نقولوا احنا فهلوي برشا يحسبها، لكن تعرف على طالب اللي هو طالب هذي عاقل وكل في الاخر. دونك يمكن مالك المطعم ملقى المحبة السافية وما خدمش مخه كيشي مع شخص واحد اللي هو هذي ليتيجون. للأسف بون مانيش باش نحرق لكم الفيلم، إن شاء الله بالحق يجي الفيلم مرة أخرى التونس وإن شاء الله نتفرجوهوني في صفاقس. دونك كما قلنا الفيلم هذا يشارك في آخر دورات أيام قرطاج السينما. أيا باش نخليكم توا مع حوار أجريناه مع ترزان ناصر، مخرج فيلم كان يما كان في غزة.
1: أنا عم نحكي عن أن يعني ما قبل هذه الإبادة الأخيرة في 8 إبادات كانت على قطاع غزة، وهي يعني إبادات ترتقي أنها تكون إبادة كبيرة لولا تدخل العالم اللي حس بالذنب at some point ووقفت هذه. بس هذه الإبادة اللي كملت وقضت على أكثر من 70,000 بني آدم، 70,000 بريء عايشين في هذا المكان، دمهم إنهم صمدوا في هذا المكان وحاولوا ما يفرقوا، حاولوا إنهم يتعاطوا مع قلة الخيارات اللي موجودة. هانا ما بنقول عن الفلسطيني إنه هو بنادم مقدس، فيش حدا مقدس في هذه الحياة، في بنادم عنده أخطاء، عنده سلبيات، عنده إيجابيات. ما في بذرة على فكرة، البذرة هي أصلها صالح، الأرض اللي بتنزرع فيها هذه البذرة هي الشريك الأساسي في نضج هذه البذرة وتحويلها لشجرة. إذا أنت كاحتلال فارض علي كل هذه القيود، أنت إيش بتستنى مني؟
2: خرج أسوأ ما فيك.
1: أنت حتخرج أسوأ ما فيك، ومع هيك أنا عم بشوف بذرة أصلا صالحة على فكرة بالثلاث شخصيات. هم شخصيات قد ما بدك تختلف معاهم مش حتختلف عليهم أكيد، لأنه دائما إحنا بأفلامنا بنعتمد على رفرنس حقيقي من أرض الواقع عن شخصيات إحنا بنعرفها كتير منيح، بنعرفها لدرجة إنه كيف بتمسك السيجارة، وهذه تفصيلها مش بسيطة، إنه هو كيف بتعاطى كيف كشكل. عشان تصل بهذا الصدق لازم يكون مبنية على إشي، على أرضية صلبة، على أرضية حقيقية، وهذا السر وراء الشخصيات اللي موجودة بهذا الفيلم، إنه عم بحكي عن شخصيات حقيقية تزست بهذا الواقع، عم بتعيش حصار، عم بتعيش حروب، عم بتعيش انتفاضات، تغيير في كل العالم وركود في هذا المكان. فلنشوف كيف بده يتعاطى مع هذه الفكرة. مهم بما أنه الغزي تحول لرقم، الفلسطيني تحول لرقم على شاشات التلفزيون، والغزي بالذات لأنه عم بعيش الإبادة لهذه اللحظة تحول لرقم على التلفزيون. جمهور تونس قد ما بحب فلسطين وبحب القضية وبيعرف عن فلسطين، ما بيعرف ولا حدا بيعرف كيف الفلسطيني عن جد بعيش اليوميات تبعته. هذا كان بالنسبة لنا الهدف الرئيسي، انك تحكي عن هذه الشخصيات كيف بتعيش بظلها انعدام هذه الخيارات الأساسية. خلينا نقول أساسيات الحياة، إسرائيل بتتحكم بالكالوريز، كمية الأكل اللي بدها تفوت لغزة بوزعوها على كل شخص قديش بيحق له انه ياخد كالوريز، يعني بيلعبوا بالنسبة تفاهم لهذه الدرجة. ممنوع تسافر، ممنوع تطلع، ممنوع تتعالج. عم بحكي عن أكبر نسبة سرطان، مرضى سرطان موجودين في غزة، ممنوع كانوا يتعالج، ممنوع يطلعوا برا، ضلك قاعد وموت، هذا شهيد. هذا البنادم اللي كان عنده طموح بده يحققه هو شهيد هذا الحل الواقع اللي عم بعيشه. كم واحد انحرم من انه يطلع من فرصة حلوة في هذه الحياة انه تغير من مجرى مستقبله من مجرى حياته، انحرموا. ناس محرومين عايشين في هذا المكان، يسجل لهم انهم صامدين، يسجل لهم انهم يتحملوا اكتر ما تحمل اي بني ادم بهذه الحياة. فلسطيني يسجل انه يتحمل اكتر ما تحمل اي بني ادم في هذه الحياة، ظروف يعني لا إنسانية، حرب، قتل، مجازر، كله. وبقول لك بعده أنا موجود لهذه اللحظة، بقول لك أنا موجود. هذا الفيلم تصور برا غزة، احنا قمنا بصناعة بإعادة صناعة المكان وإعادة صناعة الزمن. في غزة في كتير أنا بدأ روس أفكار مخرجين، أنا بشوف في مجموعة أفلام تطلع من غزة بوقت الإبادة عم تتصور. كانت انت إذا بتلاحظ هذه الأفلام كلها كل حدا كان بيحكي عن عن عن عن عن حلمه، بيحكي عن حياته، بيحكي. هذه الأفلام ترتقي أنها تكون عن جد أفلام، وأفلام صادقة لأنه عملت بصدق. هدول الناس هم لا ياخذوا فرصة، هم كمان حتى أنك تعمل فيلم إنه مخرج طموحه يعمل فيلم ما عنده هذه الفرصة. وإحنا بجزئية من الفيلم اللي جوا الفيلم إحنا عم نحكي عن فكرة هذه الصناعة، لأن أنا بشوفه بيستخدم الرصاص الحقيقي لأنه ما عنده رصاص الجرافيك ولا تفصيلة بتكون تافهة. بس هي تعني الكثير لكل المخرجين إنه إحنا ليش ما عندنا هذه الإمكانيات زينا زي بقية الدنيا. الفيلم تصور في عمان في مخيم لاجئين في مخيم الوحدات. طبعا بتعرف إنه الفلسطينيين بكل مكان مخيماتهم موجودة لأنهم ممنوع يرجعوا حتى على أراضيهم، ممنوع يرجعوا على أراضيهم، فهم عايشين في مخيمات بلبنان وبسوريا وبالأردن. عمان كأرض خصبة لأنك تعمل فيها فيلم، عندك اللوكيشن موجود، عندك الناس موجودة، جزء كبير من من الشعب الأردني في أصول فلسطينية اللي هاجروا بسانسومي أكيد هم أردنيين كل احترام لهم، بس هم عندهم بتضل نفس الفكرة وفكرة تعلق إنه هو أنا فلسطيني بالدرجة الأولى، أنا فلسطيني يعني ما نسي، هو كفلسطيني عايش برا هو ما نسي إنه هو أصله فلسطيني وإنه بيوم حيرجع. فهذا كتير كان مهم إنه حتى أشعره بال بال بال بال بال بال بوقت التصوير من الناس اللي شاركت بهذا الفيلم. إحنا درسين فنون جميلة بالأصل، هذا ساعد بشكل كتير كبير لأنك أنت تقرب، لأنه في نهاية الصورة فكرة الصورة، فهذا ساعد كتير كبير بأنك تتوجه لهذا التوجه. فكرة إنه أنا بدي أحكي قصة، بدي أحكي وجهة نظري، هذا منبر حلو كل الناس بتختلفش عليه، يعني كل الناس بتروح بتشوفه تحب ولا ما تحبش، بس في النهاية مش هتختلف، هتختلف معاك مش هتختلف عليك كوسيلة كجزئية. وهذا كمان جزء من قصة الفيلم اللي هي توجيه تحية لفكرة السينما، حتى بإيدين المقاومين اللي اعتبروا السينما سلاح قوي بيقدر نوصل فيه صوتنا. هذه تحية كبيرة للسينما. هو لما مات استشهد، خلينا نسميه استشهد البطل أثناء التصوير، هو اعتبر شهيد فعليا لأنه كان بمهمة جهادية

0: حاولت باش توظف وربما تشتغل على التناقضات هذه كل داخل المساحة الإدارية معناتها اللي أتيحت لك في العمل الجامعي.
1: هو كما قلت لك من الأول الاشتغال على أي شخصية باش ياخوها الممثل انه باش يشتغل اول حاجه على الابعاد نتاعها على عمرها على حياتها الاجتماعيه على هي كيفاش تفكر كيفاش تتكلم كيفاش تتحرك يعني هذاك الكل لازم يكون ديجا في الحاصل موجود. خلينا زيدا من المسرحيات هذيا اللي ذكرناهم الرابط بين شخصيات معينه كما خذينا من شخصية ياغو اللي هي الشخصية اللي أنا معناتها ديجا نلعب فيها خذينا من شخصية ياغو برشا الحقيقة وتطورت من بعد معناتها طورتها في الأداء والاشتغال عليها على حسب الطرح نتاع المسرحية نتاعنا يعني فما زاد عنا صديقتنا نحب زاد نشكلها أي شوية ممثلة معنا طالبة في علم الإنسان الحقيقة الأنثروبولوجيا تعاون برشا في المسرح
0: طبعا
1: وهذه معناتها كانت بلوس لنا احنا أحمد بشاو زاد كعالم اجتماعي الحقيقة معناتها الحاجات هذه كما قال هو من الأول احنا رانا عاوننا بعضنا معناتها صحيح كل واحد يشتغل على الشخصية معناتها نتاعو وحده لكن قمنا زادة بالإضافة لبعضنا وبشوية بشوية الشخصية تقعد ديما معناتها تتطور وكل مرة العرض حي معناتها يتغير معناتها اللعب على الرقح يكون معناتها متغير هذا هو.
0: دونك غنمشيو لاحمد لكشاو اللي يلعب دور الوزير كيفاش كاين الوزير احنا ديما عندنا تصور الوزير بون تقريبا في المسرح معناتها الغربي ولا في الادب الغربي ولا حتى في الشرقي عنده خصال معينه ما نعرفش ساعات فما الحكمه بون يلزم عنده الحكمه ما فما ساعات الخبث فما المكائد كيفاش انت اشتغلت على شخصيه وزيرك في المسرحيه هذه
2: هو تقريبا اي شخصيه عندها رساله بتبع بالبدايه كما كانت تحكي زهار الابعاد النفسيه الجسديه والاجتماعيه نتاع الشخصيه كما قلت انت يعني تقريبا الوزير ديما عنده الحكمه عنده الخبث عنده الدهاء وماذا بيه يعني كما نقولوا في اغلب الطرح انه ديما فما كالشخصيه اللي ماذا بها انها تكون تتحكم في الصورة لكن انها ما تكونش موجودة برشا انها تكون رزينة يعني تقريبا الوزير هذا كما كنت احكي بش يكون متلون كل مرة بش يكون في موقف بش يحاول انه يخدم اكثر اللي يراه هو صحيح ولا اللي يراه هو مصلحة بش يخدم عليه اكثر بش يحاول مرة يعطي حكمة مرة يعطي حكمة مرة يحاول انه يربط الاحداث بتركته الخاصة مرة يحاول ينقل الواقع وإلا يعطي رؤيته للواقع بطريقته بوضوحه وبعد يرجع للمكانة بتاعه انه لازم يكون رزين لازم تكون الكلمة بحسابها لازم يكون يعرف شنو يعمل لازم يعرف شنو ينصح وقتش ينصح يعني تقريبا هو الوزير مش فقط معناه كي نقول نحن شخصية في المنصب السياسي نتاعها بقدر انها زادة شخصية اجتماعية اللي نجم نلقاوها في مختلف شرائح المجتمع بتاعنا ديما نلقاو الشخص اللي ديما ينصح ديما عنده رؤيته ديما عنده حكم نلقاو الشخص اللي نوعا ما يكون خبيث ينجم كما يكون خبيث يعني كما نقولوا نحن الدهاء يعني الخبث اللي يوصل الأهداف مش بالضروره يكون خبث يعني خايب يعني تقريبا الاشتغال ما كانش فقط الاشتغال على الوزير بالطريقة الكلاسيكية ولا بالطريقة اللي يطرح على المسرح الغربي أو المسرح الشرقي حاولنا أن صحيح هو في المسرحية عنده منصب سياسي إلا أنه تبقى شخصية اجتماعية موجودة.

0: في الواقع نتاعنا. دونك الخدمه في طريقه الكتابه وفي طريقه الاشتغال على الشخصيه اكثر، كانت حاولنا انه نقربوا اكثر للواقع نتاعنا، حاولنا انه ننسبيريو من اللي موجود في المشهد العام نتاعنا والا في الفضاء العمومي نتاعنا بصفه عامه، اللي نعملوا كيما نقولوا كوليكت ومعاه شويه بريكولاج، شويه منها ديتيك تلقاهم عند عباد معينه، باش تنجم انه الشخصيه توصل، باش تنجم فرد وقت توصل الرساله اللي تكتبت على خاطرها الشخصيه، وفرد وقت انها تكون قريبه للواقع نتاعنا. وهذا هو. شكرا.
1: قل لي احمد وازهر، بالطبيعه انتم كتبتوا المسرحيه هذيا، معناتها فماشي مشاهد معينه خذيت منكم جهد وقت اكثر نفسيا، معناتها طلبت نقاشات نجم تكون حتى سخونه معناتها مع باقي الفريق، فما هكا حاجات استثنائيه في العرض هذا؟
2: فما اي فما ما نعرفش كشاوز هذا كان ينجم يقول
1: تحكي لنا على الاوقات الصعيبه ولا اللي بالحق تطلب هذا مجهود، تطلب برشا نقاش، وانت حكيت تو بعد نحكي زيد على اهميه معناتها الفن في النقاش العمومي في الفضاء العمومي. دونك شكون يحب يبدا، سهر ولا احمد؟
0: نبدا انا.
1: تفضل.
0: هو يعني كانت تجربه جميلة جدا معناها مع زهار. هو يعني ما كانش فما ديموموس خان، يعني هي الكتابة من بدايتها حتى يعني مش حتى تو، يعني كانوا انه كانوا فما عدة افكار عدة رسائل حابين نحطوها، وكان فما برشا نقاشات باش يصير التعديلات، فما برشا مشاهد ساعات نبداو نلوجوا على الكلمة نبداو نلوجوا على الكلمة نشوفوا شنو هذاك، ساعات نخرجوا من القالب نتاع انه ثلاثة انه الاقتباس مثلا، نمشيو نلوجوا على حاجات اخرى تنجم تؤدي المعنى ولا تؤدي الرسالة، انه ناخذوا ويكون المشهد يعني متونس ولا يكون يمثل الواقع التونسي نتاعنا، غادي الصعوبة خاصة كي نبداو زوز قاعدين نكتبوا وكل واحد يكون عنده أفكار وكل واحد عنده يكون رسالة يحب يوصلها، أما تجمعنا حاجة بركة أنه في الأخر نحب نخرجوا مشروع فني أنه بشي تعرف. دونك نغزروا للنقطة هذيك، نغزروا للهدف نتاعنا، وفي الكتابة في الكتابة يصيروا كالنقاشات، نحيوا مشاهد نضيفوا مشاهد، نحيوا ديتيراد نزيدوا تيرادات، تلقانا ساعات نتحاركوا على كلمة لا راهي تنجم تؤدي المعنى ذاك اللي ما حاشناش بيه، في حين انه كنعوضها بكلمة اخرى مثلا تكون يعني تقريبا الاشتغال كانت فترة كبيرة برشا انه قعدنا نكتبه ونعاود، وصلنا كتبنا بارتي باهية، وبعد قررنا انه لازم نعاوده من الاول، يعني تقريبا كانت خذوا هات كل مره شخص فينا يقدم نعدله، يعني تقريبا ما كانوش ثم ديمومو معينين كما نقولوا نحن اسخان، كانت من اولها لاخرها معناها، خاطر هو كان تحدي، كان ثم مشروع بيناتنا، هي كانت فكره ولدت من الجروب الكل، والامانه نتاع الكاتب انه فكره ولد من الجروب الكل، ونحن انا وازهار كخذينا انه التاش يعني نتاع الكتابه، يعني كيفاه انه فرد وقت نحن بالقلم نتاعنا باش نوصلوا الرسائل اللي نحبوه، فرد وقت باش نوصلوا الرسائل اللي حكينا فيها انه المشروع يحب يوصلها، يعني تقريبا كنت من الاول اخرها سخونه الكتابه.
1: ازهار
2: وي
1: تحب تضيف حاجة؟
2: حقيقة مش برشا، ما تقال كل شيء ما خليش حاجة بعد ما تقالت في هذا. هو معناتها الديمارش اللي تعدينا به الحقيقة في محاولة الكتابة هذية، وبالنسبة لي أنا راني أول مرة نجرب معناتها كشو عنده تجارب في الكتابة سابقا.
1: كيفاش لقيتها التجربة هذية؟
2: الحقيقة من الأول كنت خايفة شوية، أي خفت الحقيقة، وبعد ما لقيتش صعوبة، لأنه أنا وكشاو ما تنعرفوا بعضنا، ما مش أول مرة نتقابل ولا أول مرة نخدم مع بعضنا والفريق الكل معناتها. وجست الحاجة اللي باش نضيفها إنه الكتابة كما قلنا كتابة النص هي كشاو أحمد كشاو أزهر الريحي، سينوغرافيا ياسمين الراجحي وإبراهيم الشيحي اللي هما زادة ممثلين في المسرحية. يعني معناتها كما نقولوا كي قلنا لك احنا عمل جماعي، يعني منا فينا كل واحد معناتها خذا التاج اللي باش يخدمها في المسرحيه، ابار معناتها المخرج اللي لم هذا الكل واللي كانت عنده بيان سور الافكار هذه كل اللي هو محمد علي كشتا.
1: محمد علي كشتا الحقيقه حبيت معناتها يكون حاضر معنا ان شاء الله مره اخرى. كيفاش كان الاشتغال معاه؟ انت اول مره تخدم معاه ولا احمد زيد باش نسالوا نفس السؤال؟ صعيب كان معاكم مش صعيب؟ دونك الماغج اللي خليه لكم في العمل هذا؟
2: لا احنا مش اول مره نخدم مع بعضنا، انا نعرف المجموعه هذه من 2019 خدمنا مع بعضنا عدة أعمال الحقيقة. احنا بدينا معناتها كما الناس الكل بدينا في النوادي معناتها نخدم مسرحيات مع بعضنا. التأطير كان زادة من السيد محمد علي كشتان، خدمنا معاه زادة مسرحيات في الجمعيات ومنهم مسرحية ذنوب. يعني مش أول مرة نخدمه مع بعضنا، معناتها نعرف الميتود متاع بعضنا، نعرف الميتود متاع المخرج متاعنا كيفاش يتعامل معنا الحقيقة، معناتها يخدم معنا بالقدي يعاوننا بالقدي. هذا هو معناتها بالعكس ما لقيناش صعوبة. احنا الصعوبة اللي لقيناها انه كيفاش باش نجمو نعملو حاجة معناتها نجمو احنا معناتها نكونوا مقتنعين بها ونقدموها للناس معناتها. هذا هو يعني بالعكس ياسر فرحانين عاملين جو مع بعضنا، اما برشا تعب برشا تفكير برشا خدمة. هذا هو الحقيقة. أنا نرى إنه التتويج هذية ثمرة تعب معناتها يعرفها كشاو، ديما نقولها أنا الكلمة هذه إنه التعب نتاعنا مش باش يمشي خسارة معناتها. اللي حاولناه احنا واللي خدمناه واللي فكرنا فيه واللي عطينا فيه من روحنا ماهوش ماشي يمشي معناتها خسارة الحقيقة. والأهم حاجة هي خدمة المجموعة. إذا ما فهمش مجموعة ما تنجمش تخرج عمل نوعا ما ينال إعجاب الناس أو يتوج. على خطر أنا رأى أنه مهم هذا يعلخ، وخدمة الفرد زادة كيف ما ينجمش يكون وحده الممثل، لأنه هو كي بشيخه جايزة زادة ما يلعبش المسرحية وحده من غير مخرج ومن غير سينغراف ومن غير ممثلين يعني هذا العمل متكامل يعني يكمل بعضه. دونك هذا هو في النص الحقيقة. ما عندي منظيف تشاو بريسك ما نتحكيه بالقدام.
1: دونك المسرحية كما قلت انت تحصلت على مجموعة من الجوائز، منها جايزتك انت أحسن ممثلة، جايزة أحمد كشاو أحسن ممثل، جايزة زيزدة أحسن عمل متكامل. دونك سؤالي كنت أزهر وأحمد مع تبعات نقولوا تقبل الجمهور الجوائز هذايا، ما زلتوا تكتشفوا في حاجات جديدة معناتها في شخصيتكم اللي مثلتوها في ذنوب ولا ذنوب؟
2: كشاو تبدأ أنت ولا أنا؟
1: هاي أحمد.
0: أكيد ليه؟ أكيد هو العمل الفعل المسرحي هو فعل حي. ما نقولوش معناه أنه عرضنا ولا توجنا بجوائز يعني، وفي ولين مازال حتى أنه اللجنة اللي أعطت الجوائز أعطت ملاحظة حول الأعمال ككل وأعطت ملاحظات. يعني أكيد بعد هذا الكل باش المسؤولية باش تزيد تكبر، باش المسؤولية باش تزيد تكبر، باش نوليو نحبوا نزيدوا نهتموا أكثر بالتفاصيل نتاع الشخصيات، نزيدوا نطوروا أكثر فيما يخص في مسرحية ذنوب، وزيد المسؤولية تكبر أكثر باش نوليو إنه نحلموا باش ننجو أيضا أعمال أخرى إنه تكون حسب أعلى من سقف الانتظارات والتوقعات، إنه بعد اللي عملتهم يعني مسرحية ذنوب يعني بعد هذا وكي ناخذ نفس وتوفى نشوة الانتصار ولا فرحة التتويج وهذا الكل، نولي نخمو انه ولات عندنا مسؤوليه اكبر، ولات عندنا مسؤوليه اقوى، ولينا لازمنا نحسوا انه لازمنا نعملوا اكثر جهد ونخدموا اكثر باش نجموا نفوتوا المستوى اللي وصلنا له نحن، وباش نزيدوا نخدموا اكثر في مسرح الهوايه. هذا هو. شكرا.
1: بكري حكيت لي معناتها نقطة محليها، دونك الزهرة عطيها الساحة أنها تعرضت النقطة هذه، قالت لي عندكم زميلة لكم معناتها اختصاص أنثروبولوجيا كيف كيف سيد أحمد لكشاو معناتها سوسيولوج، وقديش نفرح معناتها أنه في المسرح بيان شور المعهد العالي للفن المسرحي حاجة مهمة جدا، أما هيم جدا أن زيد نلقاو ممثلين وممثلات وباقي زيد حتى المهن التمثيلية اللي هما جايين من اختصاصات علوم الإنسانية ولا حتى العلوم الصحيحة. نعرفوا الأنثروبولوجيا معناتها قديش مهمة جدا باش تخلينا نفهموا الإنسان، نفهموا الطقوس، نفهموا الجسد، نفهموا العادات، كيف كيف زاد السوسيولوجيا قديش تخلينا نجموا نفهموا السياقات معناتها الطبقية والثقافية والاجتماعية للإنسان، العلم النفس زاد دونك نفسية الإنسان الفرد. أحمد معناتها وانت تشتغل على المسرح هذايا ذنوب واللي ترجع بينا زيدا كما قلت انت اقتباس لثلاثة من أهم أعمال شكسبير اللي هو معناتها براتيكمون من أفضل المخرجين والكتاب اللي اشتغلوا على الذات وعلى النفس البشرية، إلى أي مدى معناتها المسرح متاعنا خاصة المسرح المعاصر يلزموا ما يكتفيش فقط بالممثل اللي عنده خلفية معناتها مسرحية ودارس مسرح، أما يكون عنده زادة هيك الوعي السوسيولوجي، الوعي النفسي، الوعي الأنثروبولوجي باش يفهم المجتمع، باش يفهم الانسان، باش يفهم التحولات معناتها الاجتماعيه اللي نعيشوا فيها، وخاصه القضايا معناتها تناول القضايا اللي يعكس على الركع.
0: هو اللي مهم جدا، مهم هو يعني تقريبا من الاول، يعني هو المسرح هو رساله انسانيه، هو منفتح على بقيه العلوم، منفتح حتى على العلوم صحيحة، مش كان علوم اجتماعية والعلوم الإنسانية، مفتتح على العلوم الصحيحة في السينوغرافيا، في الصورة، في التمشي، مفتح أيضا على العلوم الإنسانية والاجتماعية أكثر، خطر هي خطر في الأخير، يعني فما اللي يعتبر أنه المسرح هو مرآة المجتمع وإلا هو طريقة ولا إعادة هيكلة المجتمع بطريقة فنية لإيصال رسالة معينة، فالخلفية بتاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة مهمة جدا. هذاك عليه هو العمل المسرحي لا يقتصر معناه على دور الممثل فقط ولا على دور المخرج فقط ولا على دور السينوغراف فقط، إلا أنه عمل هو يبدأ برحلة بحث، نبحث عن رسالة نحب نوصلها بطريقة البحث هذاك، نشوفه شكون لي زانتروبولوج اللي حكاو على الرسالة نحب نوصلوها، شكون لي سوسيولوج ولا بسيكولوج اللي حكاو على الرسالة نحب نوصلوها، حتى انه التاريخ شنو هو التاريخ، الرساله اللي باش نوصلها ولا التاريخ احد الشخصيات التاريخيه اللي تقرب من الشخصيات اللي باش تلعب سورسين. يعني العمل المسرحي باش يخرج ماهوش فقط العرض المسرحي اللي يتم عرضه، الا انه وراه مجهودات كبيره، خاصه مجهودات في البحث، خاطر في الأخير مع التطور مع التكنولوجيا مع تطور السرعة مع وجود المواقع التواصل الاجتماعي مع وجود الفيديوهات القصيرة يعني تقريبا ولو أنه حد شيء ما يعوض الركح وأنك تعرف قدام جمهور، وإلا أنه في الرسالة الفنية معناها فما مناسب بشي يحافظ هو المسرح على مكانته أكثر، فهو في أنه طريقة البحث، فتر العرض قد يبش يدوم ساعتين ونص، ساعة، نص ساعة، حتى كان يكون يدوم 20 ولا 25 دقيقة، إلا أنه هو ثمرة بحث متاع برشة وقت تخذيت، متاع برشة مجهود تخذيت، متاع ديتاي متاع كتابة ولا ديتاي متاع حركة ممثل ولا تفاصيل صغيرة، زي ما ينجم يصير إلا ما تصير البحث باستئناس بالعلوم الاجتماعية والإنسانية وإلا بالعلوم الأخرى باش يكون متكامل وباش ينجم يلقى الموقع متاعه وباش ينجم يتقبلوا جمهور، خاطر في الأخير كي يتم إنتاج عمل مسرحي لازم باث ومتقبل، يعني متقبل باش تعطيه عمل مسرحي إنه ينجم يتقبله وإلا ينجم ياخو منه ما سيطرح، لازم أصحاب المشروع يكونوا واعين شكون الفئة المستهدفة نتاعو، شنو يحب يوصل بيه، شنو اللي الرسائل يحب يوصل، حتى ولو كانت معناها الرسائل تكون مشفرة ولا تكون كودي وإلا تكون غير مباشرة، إلا أنه لازمها برشا بحث باش أنك تتأكد أنه رغم أنه الرسالة هذه تكون غير مباشرة إلا أنه المتقبل باش ياخوها ولا أنه المتقبل باش يتسائل، خطر في الأخير العمل الفني هو موش عمل باش يعطيك حلول ولا عمل مجرد باش نقول لك الواقع ويتعدى، هو عمل باش يخليك بعد ما تخرج منه تطرح العديد خلي المتفرج يطرح العديد من التساؤلات حول النفس، حول الإنسان، حول الواقع الاجتماعي والواقع المعيشي نتاعه، باش تخليه أنت يوصل باش تطرح السؤال هذاك لازم برشا بحث. هذاك علاش مهم ومهم جدا الاستئناس بالعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية وحتى بالعلوم الصحيحة.
1: أكيد مهم جدا الاختصاصات هذه أنها تكون موجودة وبيزد الانفتاح معناتها على باقي الاختصاصات، وأنها تكون كل اختصاص معناتها هو مرية، هو بعد آخر يضاف معناتها للعملية والطقس المسرحي باش نتجنبوا زاد السقوط في صور النمطية. ساعات نشوفوا هكا أعمال مسرحية الحقيقة معناتها ماذا بينا بيون تكون فما اختصاصات موجودة معناتها في الكتابة المسرحية. دونك خلينا نسلموا على زميلتكم اللي اختصاصها انتروبولوجيا، نسيت اسمها هنا بكري أزهر سميتها
2: ايه شوية.
1: دونك برافو ايه، برافو سيد أحمد زيد.
2: حنا حتى لخشيتك زيد ياسمين الراجحي اللي هي في السينوغرافيا مع إبراهيم الشيحي،
1: برافو
2: عنا زيدة معناتها بالحق
1: هذا كله مهم.
2: أي مهم الممثل لازم كما قلت أنت لازم يكون منفتح على جميع المجالات، يعني لازم تكون عنده بالحق ثقافة عامة شاملة، عنده فكرة على كل شيء باش ينجم يبني شخصية، باش ينجم ياخو معناتها شخصية كما قال كشاو معناتها اجتماعية باش تخدم عليها، لأنه هذا الكل معناتها موجود معناتها في مجتمعنا. دونك الانفتاح هذاك والثقافة والحاجات اللي تتعلمهم واللي تقراهم واللي تشوفهم الكل معناتها يعاون الممثل برشا معناتها باش يبني شخصيته ويحللها بالدقة هذيك معناتها وبيش يوصل معناتها يتقمصها ويلعبها على الرقح ويقعد ديما العرض يقعد ديما حي معناتها بين بيث ومتلقي. هذا هو معناتها
1: أكيد العرض الحي هم جدا البيث والمتلقي والحث على السؤال كما بكري حكي السيد أحمد، وهذا هو دور المسرح، هو في البداية متاع شنو المسرح معناتها في الأخر يحكي على الإنسان على الحياة يخلينا نفكروا نتسألوا على وجودنا كيف زاد أنا حتى اسم برنامجي راهو أجورا الفنون، لأجورا إيش كنا نعملوا فيها قبل ولا إيش كانوا يعملوا فيها معناتها أسلي في الإنسان كانوا يتسألوا كانوا يحكيوا على حياتهم الفلسفة. دونك عروض مسرحية هذا هو المسرح معناتها هو فذا باش الإنسان يتعرف على الإنسان يتعرف على الحياة يتسأل على الوجود، وهذا هو الفذاء العمومي زيدا والنقاش العمومي. دونك نقشوا فيه كما نقشوا السياسة كما نقشوا الأعمال الفنية كما نذوقوا زيدا الأعمال الفنية.
2: صحيح كان ما تتسألش وما تفكرش ما تنجمش تنتج حاجة فنية ما تصحيح.
1: سيد أحمد دونك أنت عاد اختصاصك الفذاء العام والنقاش العام من أهم مهم جدا ما تخصتنا الفن معناتها دور الفن في هذا الفذاء العمومي والنقاش العمومي.
0: مهم هو دور الفن في الفضاء العمومي، هذا اللي نشوف فيه، اللي قاعدين يشتغلوا فيه العديد من الفنانين، العديد من المسرحيين. هو في الأخير يعني كما كنا نحكي إنه دور المسرح هو إنه باش يخلي الجمهور يطرح تساؤلات، باش يخلي الحديث في الفضاء العام مستمر، باش يخلي علاقة الجمهور ولا علاقة المواطن في الفضاء العام تكون علاقة مستمرة، ما تكونش فما قاطعة. خاطر توا كي نعاود نرجع في عصر الانترنت ولا في عصر انه ولا تقريبا الفضاء العام بتاعنا ولا على الريزو سوسيو ولا على الفيسبوك ولا على الانستغرام ولا على التيك توك، مهم المسرح باش انه يخلي الفضاء العام موجود، يكون مادي
1: حي زيد. خاطر في الريزو سوسيو اكثرنا نكونوا مستهلكين اكثر من نكونوا معناتها مشاركين في العمل.
0: بالضبط، يعني كان نتذكر كان يذكروا شوية سير المستمعين، خاصة كي يجيوا أيام قرطاج المسرحية ولا أيام قرطاج السينمائية، كيفاه أنه وصل البلاد تولي حية يتفرجوا في العروض، بعد يمشيوا يعملوا قهوة باش يناقشوا في العروض اللي تم طرحها باش يتسائلوا. يعني مهم الحركة اللي يخلقها المسرح ويخلق الفن بصفة عامة، كسوى السينما كسوى البانتشور كسوى المسرح كسوى الموسيقى. مهم انه يخلينا الفن انه نخرج من الفضاء تاع الريزو سوسيو المغلق نحو الفضاء العام، انه نكونوا حيين، نكونوا قادرين على التعبير، نكونوا قادرين على طرح الأسئلة الخاصة بنا وقادرين على النقاش. في بعض المهرجانات خاصة كي تكون مهرجانات شبابية ولا يكونوا الشباب والهواة يكونوا موجودين، الأهم مش الأهم أما لا يقل أهمية على أنه تعرف كل كالقعدة بعد العرض، كالقهوة اللي بعد العرض، على أنه نحكي على مسار متاع المسرحية ولا نحكي ونتسائل حول صريحة الطرح المسرحية ولا نتسائل حول الرسالة اللي حب يوصلها صاحب العمل، وإلا الاستنتاجات والتأويلات اللي موجودة إنه يتحكي فيها مهم برشا باش يصيروا تساؤلات. هذا في الأخير هذاك هو دور الفن. كما قلت الفن مش ينقل في الواقع، النقل الواقع هو دور الإعلام، إلا إنه يعيد تركيب الواقع بطريقة فنية باش يخلي الجمهور مرتبط بالفضاء العام، يخليه مرتبط بطرح الأسئلة، باش يخليه يمارس فعله كمواطن
1: ويشارك في النقاش العام. أكيد
0: ويشارك في النقاش العام أكيد. يعني كي نشوفوا كي نراو أنه فما أعمال مسرحية وجمهور يشاهد العمل المسرحي، بعد ما يشاهد العمل المسرحي هذاك باش يمشي يطرح يخرج بتساؤلات ويمشي يناقشها في الفضاء العام، فأكيد أنه كي يخرج بتساؤلات ذاك باش يحاول أنه يبحث عن الإجابة بطريقة أو بأخرى. يعني في الأخير باش يمارس فعله في الفضاء العام، باش يخلي باش يلقى أن إسباس يتحرك فيه في الفضاء العام في الفضاء متاعو، وأنه يلقى أنه محيط بمجموعة معينة وينجم يمارس. مهم جدا ديما نقعد نرجع المثال في علاقة الفن بالفضاء العام، ديما نرجع المثال المهرجانات، انه المهرجانات الشبابية ولا جي تي سي ولا جي سي سي ولا حتى المهرجانات اللي يصيروا في الجهات كما المهرجان تاع السينما اللي صار في جابس مؤخرا.
1: جابس سينما فن
0: يخلق حركة، يخلي المواطن عنده علاقة بالفضاء العام.
1: المهرجان الدولي زاد للمسرح في الصحراء في القلعة في معناتها قبلي حركية كبيرة برشا مع تانيس يستمتعوا بالمسرح، ربما فما نيس أكيد متأكدة كما عملوا في قرية أخرى معناتها أول مرة معناتها شيخ 70 سنة أول مرة يتفرج في عرض مسرح في حياته، وينجم زاد يكون آخر عرض معناتها.
0: فوالا ذكا هو مهم أنه المسرح يمشي للفضاء العام، يمشي للمناطق الأخرى باش يخلي يمكن السيد هذاك اللي اول مره يتفرج في مسرحيه ينجم يكون يقعد يستنى في المهرجان هذاك من العام العام باش يعاود يتفرج في مسرحيه اخرى باش يعاود يستمتع باللحظات هذيك. هو زاد كان عندنا عرض في جبني واحد الجمهور قدم له تحية كبيرة قال معناها بعد العرض قال والله فرحتوني. معناها يمكن الكلمة هذيك تكون أهم من أي من أي جائزة ولا أهم من أي تتويج. إنه مواطن بعد ما تفرج على عمل قال لك والله فرحتوني معناها هذا ما خلينا نتأكد إنه بحاجة الفرد للفن هذا يبقى في علاقة مع الفضاء العام تبقى خاصة العلاقة بالفضاء العام هو راهو لضمان العلاقة مع الوطن نتاعو لضمان علاقة مع المواطنين الآخرين لضمان العلاقة مع الآخر. يعني هو يتم تهذيب الفضاء العام ويكون فضاء عام متاح للجميع فبالتالي باش يخلي فما حركة أكثر باش يخلي المواطنين يكونوا في أريحية أكثر باش يخلي فما نقاش أكثر فهذا يخلي نرتقي بالمستوى تاع الفنون نتاعنا ويرتقي مستوى النقاش نرتقي زادة بالفضاء العام.
1: هيم جدا الحقيقة ماذا بيها نكمل الحصة معاكم مازال عندنا برشا ما نحكيو أما إن شاء الله معناتها أكيد جينا المسرحية هوني إن شاء الله سيدة حاتم الحشيشة يكون يسمع فينا ماذا بينا برشا مسرحية الحق جينا هوني لسفيقس أرتيميموس دونك إذا عملها ذنوب فماشي عمل آخر قاعدين تحضروا فيه يا جماعة من غير ما نحرق شيء ديجا ما تسميش معناتها العنوان اي
2: لا لا مازال هو الحقيقه بشويه بشويه لانه احنا عندنا العمل هذايا مازال يعرض ومازال معناتها يخدم دونك ان شاء الله بعد ذنوب باش يكون فما عمل اخر.
1: فرحت برشا بالمقابلة هذية معناتها مع أحسن ممثلة في المهرجين عبد العزيز العقربي للمسرح كيف أحسن ممثل أحمد الكشاو مسرحية ذنوبز اللي تحصلت على جائزة أحسن عمل مسرحي متكامل محليه معناتها المسرح اللي نجم نقوله المسرح والسينما خاصة المسرح مازال خلينا نحافظوا على سحر الإنسان سحر الفن سحر العملية معناتها الإبداعية. نخلي لك كلمة الختام سيد أحمد.
0: شكرا على الاستضافة شكرا للسادة المستمعين. كلمة الختام أنه ديما أنا شاب ويبقى ديما إيماني بالشباب مهما كانت الحلمة اللي موجودة فإنها قابل إنها تتحول الواقع مهما كان الفعل اللي تمارس فيه فعل فني وإلا فعل بحثي علمي وإلا حتى فعل في الفضاء العام اللي كنا نحكي عليه كبش في حلمتك كمل في الأخير نحن مسؤولين على رواحنا ومسؤولين على الوطن نتاعنا فلذلك لازمنا نكبشوا حلمتنا ونواصل العمل ثم العمل وبراسني حاجة تفرح برشا انه نكونوا موجودين معاك وحاجة تفرح اكثر انه نلقى اصدقاء وزملاء انهم يمارسوا في حاجة يحبوها ويتأقلموا مع الواقع ويحاولوا انهم يبدأوا اكثر رغم الصعوبات ما عندي مفهول الا انه نحن عينا من العديد من العديد من الشباب. وشكرا على الاستضافة مرة اخرى.
1: ازهر ريحي
2: نشكركم برشا على الاستضافة الجميلة هذه الحقيقة الحوار كما قلت انت شيق برشا خاصة اللي مارس الفن ماذا بيه حتى تبشي يحكي ما يملش معناتها يقعد برشا يتكلم الحقيقة أنا زيدة سأواصل في هذا الحلم. ونحب أي واحد بالحق، أي شاب أو شابة معناتها يمارسوا في الفعل النبيل التام هذا، أنه ما يخليهش ويمشي يعمل حاجة أخرى، لأنه بالحق اللي يعمل المسرح الكل معناتها ما ينجموش شيء بعده معناتها الحقيقة. هذا سحر ما لازم حتى حد يفهمه ديجا. هذا هو إن شاء الله، إن شاء الله فيما خير، وإن شاء الله نقدمه ونعطيه ما خير إن شاء الله.
1: شكرا لك أزهر الرياحي، شكرا لك أحمد لكشا، وسلامنا بتبيع لكل فريق مسرحية الذنوب، كل أفراد سيدة وأعضاء وعضوات أرتيمي ماس، دار الثقافة سيدة أحمد حمزة بالعوينة اللي احتضنتكم، وأحمد حمزة محليه دار الثقافة أحمد حمزة. احنا أحمد حمزة سي سمير مؤسس من أهم مؤسسي فرقة إذاعة صفاقس، ولا هو مؤسس فرقة إذاعة صفاقس بتبيع الجانب محمد الجاموسي، دونك اسم عزيز برشا على إذاعتنا، وانا فرحانة برشا باستضافتكم. سليم نزيد للمخرج محمد علي كشتان، إن شاء الله الأستاذ محمد علي كشتان يكون حاضر معنا في أحد الحصص الأخرى. نسلم عليكم الناس الكل، ونقولكم شكرا على قبولكم الدعوة. مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا، نخليكم مع النغم هذية، وراجعين مع مجموعة من الحوارات السينمائية.

0: بسمة ونصيب من أحلى أغاني الفنان الكبير هاني شاكر اللي غادرنا مؤخرا دونك يوم 3 مايو 2026. الولادة متاعو كانت في 21 ديسمبر 1952. ترك معناتها عدد كبير من الأغاني في الخزينة والمدونة الموسيقية المصرية والشرقية والدولية، من أشهر بطبيعة مطربي الوطن العربي اللي يسميوها أميرة طرب، من الجيل الذهبي للفن والموسيقى، أمير الغناء العربي، هذا من بين أهم الألقاب نتاعو. نعرف اللي هو فنان مخضرة مظهر في عهد فنانين كبار كما عبد الحليم حافظ، كما محمد عبد الوهيد، فريد لطرش، دونك إلى جانب بالطبيعة الصوت الجميل نتاعو. هو زاد يعزف على البيانو، على العود، مغني، كيف كيف زاد ممثل، زاد تلفزي ومسرحي، وملحن العديد من الأعمال في رصيده. كان زاد معناتها في منصب نقيب المهن الموسيقية زوز مرات عام 2015 و2019. أول ظهور لي كمطرب كان عام 72 وقت غنى أغنية من الألحان الكبير محمد الموجي، مجموعاته معناتها وألبوماته اللي تصورت وحتى اللي قبل ما تتصور مع تلقات نجاح كبير برشا، تعاون مع فنانين وملحنين كبار وكتاب كما صلاح الشربيني، حسن أبو سعود، بهاء الدين محمد، ومصطفى كامل، خالد البكري، أشهر أغاني كده بردو يا أمر، طبعا إن شاء الله زادة بعد شوية نسمعوها. غلطة زيدة اللي عندها جمهور كبير برشا، علي الضحكية، الحلم الجميل، جرحي أنا، ويا ريتني زيدة اللي هي من أحلى الأغاني متاعه. العديد من المشاركات كيف كيف كما قلنا، أفلام جميلة كل في رصيده. أنا واحدة من الناس ما ننسيش فما فيلم ما ننسيش اللي هو هذا أحبه وهذا أريده، عام 1975 ديما نتفرجوا فيه في روتانا زمان وفي العديد من القنوات اللي تعاود تبثه. فيلم آخر زاد شارك فيه عام 74 اللي هو عايشين الحب، عام 73 عندما يغني الحب، فيلم زاد سيد درويش عام 1966. من المسرحيات زاد أهم المسرحيات اللي شارك فيها عام 78 مصر بلدنا، سندريلا والمديح عام 74، من غير زاد ما ننسيو الأوبريتات منهم أوبريت أنشودة العروبة في السعودية في مهرجان الجنيدرية. تونس كرمت وتكرم في العديد من المناسبات، أهم يمكن تكريم حاز عليه هو وسام الاستحقاق اللي كرموا به رئيس السابق زين العابدين بالعلي، هو ثاني من يحصل على هذا الوسام بعد المطربة فيروز. تكرم في فلسطين زاد وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني، واللي قلدوا الجائزة هذه هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 19 جانفي 2017. تكرم زاد في جوائز أخرى في المغرب وعدد دول أخرى كما لبنان. دونك الله يرحمه الفنان الكبير هيني شكر. احنا عندنا العديد من الأغاني في الريبرتوار وخزينة إذاعة صفاقس. نحن مواصلين المشوار مع السينما. اسم آخر زاد من مصر، أمير رمسيس اللي هو مخرج شاب زاد مبرمج سينمائي شاب، كان الحوار معاه في آخر دورات أيام قرطاج السينما. خليكم مع المبرمج والمخرج السينمائي أمير رمسيس وراجعين.
1: الحقيقة يعني أنا ابن تونس، بس هو المفاجأة دي أول دورة أقدر أحضرها فعليا من مهرجان قرطاج السينمائي. زي ما كنت بحكي دايما دايما كان مهرجان قرطاج مواعيده بتتعارض مع إدارتي الفنية لمهرجان الجونة ثم مهرجان القاهرة، كان دايما التقارب الزمني بين المهرجانات بيمنعني من ده. لحسن الحظ انتهت مرحلة إدارة المهرجانات في حياتي وتفرغت للإخراج، وده سمح لي إن أنا أكون موجود السنة دي. من كان يمكن رغبتي وشغفي بإن يبقى في مهرجانات مصرية قادرة إن هي يبقى عندها برمجة مختلفة هو اللي خلاني أقرر إن أنا أخوض التجربة، وأنا اتعلمت البرمجة السينمائية وأنا بشتغلها فعليا. أنا الفكرة كلها جت من إن أنا واحد من المخرجين مش عايز أقول القلائل بس المعدودين في مصر الجايين من خلفية سينيفيل جدا، قادرين إن هم يتابعوا الأفلام الجاية من آسيا ومن شرق آسيا ومن أوروبا ومن أفريقيا، وعارف المخرجين الكبار بأساميهم. يمكن إحنا في مصر منصبين شوية على السينما الأمريكية، فمع تأسيس مهرجان الجونة الأصدقاء العاملين بالمهرجان قرروا إن هم يورطوني في الموضوع. لو أنت تعرف زي ما بيقولوا بالمصطلح الأمريكي who's who في الصناعة أو من هو من في الصناعة، وابتديت أشتغل المهنة اللي استمتعت بيها جدا عملتها لمدة 5 سنين في مهرجان الجونة، وبعدين قررت ان خلاص مش هقدر اتعطل عن مسيرتي الإخراجية اكتر من كده، ده كان معطل عن صناعة الافلام. استقلت من مهرجان الجونة. بعد استقالتي بشهر الفنان الكبير حسين فهمي تواصل معايا وطلب مني ان انا اكون موجود معاه في مهرجان القاهرة. تراجعت عن فكره التوقف عن العمل في البرمجه لسنتين، لان ما زي ما بقول لما يتصل بيك حسين فهمي في التليفون ما ينفعش تقولي له لا، يعني زي ما قلت دايما في وسائل الاعلام المصريه انا قلت اترك عالم المهرجانات، بس يعني في الاخر احنا بنتكلم مع حسين فهمي اللي غنيت له سعاد حسني يا واد يا تقيل، انا مش هتقل عليه، ده المصطلح اللي قلته في كل وسائل الاعلام المصريه. استمريت لمده عامين في المهرجان، حسيت ان انا مطمن على المهرجان مع وجود المدير الفني الحالي محمد طارق اللي عمل معايا في دورتي الاخيره كنائب، هو من احسن المبرمجين المصريين من الجيل الجديد، واطمنيت وقررت ان انا خلاص انا الاوان ان انا استمر في العمل كمخرج بس، وبمساحه محدوده جدا كمنتج لجيل من المخرجين الشباب. يعني اظن وللاسف احنا ليس عندنا مكان في العالم العربي يدرس لك كيف ان تكون بروجراماتور او فيستيفال كريتور حتى على المستويات الفنيه المختلفه مش بس السينما، فيمكن كلنا اللي عملنا في هذا المجال اتعلمناه خطوه بخطوه. انا اعتقد ان انا قدرت افيد هذا المجال، اتعلمته تماما وانا بعمل ده، يعني بسافر، كان بروح الماركت، ببتدي ابرمج افلام، ببتدي اتصارع مع مهرجانات اخرى، ببتدي اتكلم مع موزعين دوليين للحصول على افلام مهمه او الافلام المهمه. اتعلمت كمان ازاي اثق في حدسي، يعني يمكن بعض المهرجانات قائمة ان هي تنتظر قائمة جوائز المهرجانات الكبرى عشان تعمل البرمجة بتاعتها، بس المشهد الحاصل حاليا بيقول ان احيانا ده متأخر جدا. انا يعني دايما فخور ان انا جزء كبير من الافلام اللي برمجتها كمبرمج سواء في الجونة او في القاهرة كانت بتاخد او السعفة الذهبية او الدب الذهبي في برلين بعد ما نكون اتفقنا عليها فعليا. يعني احيانا حتى كنت انا وقت عملي في مهرجان الجونة كان الصديق والزميل المنتج محمد حفظي رئيس لمهرجان القاهرة، فيجي يعزم فيلم اللي خد الاسد الذهبي في فينيسيا، اللي هي معزوم عندي في الجونه من شهرين، فيقول لي انت ازاي عرفت؟ اقول له لا انا حبيت يعني حبيت الفيلم، انت وصلت لذائقه السينمائيه، بعد كده الفيلم خد جايزه او لا. هذه مساحه من الثقه في ذائقتك السينمائيه هي حاجه انا استفدت منها كتير بعد كده، بس كمان خلينا نقول ان انا فتح لي عالم ازاي تصل بافلامك للناحيه الاخرى من البحر المتوسط. ده مصطلح كان بيحب يستخدمه الناقد الكبير الراحل المصري العظيم سمير فريد في عن الافلام او مخرجين القادرين ان هم يكسبوا افلامهم صبغه دوليه، يقول هناك افلام مهمه جدا بالنسبه للعالم العربي وهناك مخرجين قلائل يستطيعون العبور للجانب الاخر من المتوسط. انا الرحله التوزيعيه ورحله التوزيع الافلام وخطه توزيع الافلام عشان توصل لده يمكن اتعلمتها من عالم المهرجانات. تعلمت ازاي اوصل بفيلم ان هو يبقى له اهتمام دولي، ان هو يبقى مش مهم محليا على مستوى العالم العربي بس كمان يقدر يوصل ان هو يبقى في قاعات العرض في دول اخرى سواء فرنسا او دول اسكندنافيه او غيرها، يعني ونجحت في ده بالفعل. ويمكن من هنا جت تجربتي هذا العام ان انا ابقى منخرط في انتاج بعض الافلام للمخرجين الشباب تحديدا في هذه الجزئيه، كيف تصل بافلامك للعالم مش بس المصري. الحقيقه لا، لم اتعرض لاي عراقيل من الاجيال السابقه، بالعكس يعني من بدايتي في مهرجان الجونه ومن اول دوره وانا بحضرها وحد زي راحل سمير فريد كان بيدعمني جدا وبيديني النصح، اللي هو كان رئيس سابق لمهرجان القاهره واحد من اهم نقاد السينما العربيه عموما، كان بيديني النصائح دايما عن كان عن برلين عن ازاي اتعامل، ايه الشكل الامثل للتعامل مع الموزعين وغيره وغيره من الاجيال القديمه عربيا ودوليا حتى. يعني لا شفت مسانده كبيره من جيل من النقاد، بس كمان لازم اقول ان انا فعلا استفدت من حبي للسينما، استفدت من ان انا مخرج جاي من باك جراوند سينيفيل، انا حبيت السينما من ان انا حبيت الافلام قبل ما احب امتهنها يعني، فبالتالي بيفرق جدا في تعاملك مع الموزع الدولي وانت رايحه تاخدي فيلم مخيكوي زي هونغ سانغ سو، يعني وانت بتتناقش عن الفيلم ده وليه هتاخده ومش هيديه للمهرجان التاني قبلك، وانك تبقي عارف المخرج ده وعارف السينما بتاعته وقادره تتكلمي عن العالم بتاعه. خلينا نقول ان يعني حبي للسينما حبي لمشاهده الافلام يعني دايما كان في نكتة كده بتطلق في مصر عن نادي السينما اللي عامله في البيت عندي، لو كل اسبوع في 20-30 شخص ما عرفهمش بيجوا يتفرجوا على افلام عندي. بعض الافلام اللي كان بيتم منعها في المهرجانات المصرية كان مخرجين عرب زملاء من الجزائر وتونس بيجوا يعرضوها في البيت عندي للنقاد المصريين، فهذه المعرفة اعتقد ان هي فادتني جدا، بس كمان هذا العالم علمني كتير جدا عن الصناعة، عن كواليس الصناعة من الجانب الاخر، من جانب التوزيع، من جانب وجود فيلمك في العالمية يعني. اعتقد لو هتكلم عن المستوى العربي اللي هو المستوى اللي يعنينا في الاساس، اعتقد ان المهرجانات العربيه الكبرى لازم تتخلص شويه من فكره الايجو الشخصي الخاص بيها. يعني في حاجه انا مقدرها جدا هنا في قرطاج السنه دي، اول مع تاخير ميعاده لديسمبر، فكره التنافس على العرض العربي الاول اللي بتصل لمرحله يعني الطحن ما بين المهرجانات العربيه ومنصات الدعم الخاصه بالمهرجانات اللي بتجبر المخرج ان هو يبقى عرض العربي الاول فيها، وده احيانا بيبقى في غير مصلحه الفيلم. انا شايف ان المهرجانات العربيه لازم زي ما عمل قرطاج السنه دي اللي اتاح لي فرصه ان اشوف افلام فاتتني في مهرجانات كتير، لان المتفرج العربي هو متفرج مختلف جدا عن المتفرج الاوروبي. قبولك الافلام ورحله الافلام اللي ممكن تنتقل من مهرجان عربي لاخر دي لازم نتعلمها، لازم نتعلم نحن خالص ان ايجول الفيلم ده راح المهرجان الفلاني فمش هيجي عندي الفيلم ده. يعني دي حاجه انا مقدرها جدا في سياسه طارق بن شعبان السنه دي، التخلص من هذا الصراع مع المهرجانات العربيه الاخرى. ودينا شايفين القاعات مليئه بالجمهور بالصحفيين اللي مش بالضروره يكون راح مهرجان الدوحه او البحر الاحمر او القاهره، فبالتالي اتاحه المهرجانات العربيه لازم تشتغل على الاتاحه. تحديدا المخرجين الافلام اللي بتشارك في مهرجانات بيعانوا بعد كده من التسويق الافلام دي في دول العرض، فوجود فيلم في قرطاج والقاهره ومراكش بيساهم في ان الفيلم ده يوجد في قاعه العرض بعديها. لازم نتخلص من الايجو الشخصي بتاعنا شويه. يعني يمكن انا كان في حاجه كنت بعملها في مهرجان الجونه كان الناس بتستغرب منها دايما، اغلب المهرجانات العربيه اللي عندها منصات دعم بتخلي المنتج يوقع على تعهد بان الفيلم يتم عرضه العالمي الاول في العربي الاول في هذا المهرجان. انا في جونة وفي القاهرة تخلصت من هذا البند تماما، لاني مؤمن ان المخرج لو مش عايز فيلم عندي في المهرجان مش هخليه يجي لي بالعافية. لو هو شايف مصلحته في مهرجان مراكش او ده هيفيد الفيلم اكتر، بالعكس انا مستفيد من ده، مستفيد من اللوجو بتاعي يبقى في مهرجان مراكش، مش هحولها للصراع. للأسف كان في بعض الاجيال القديمة صراع ابتدى نتخلص منه تدريجيا. انا سعيد بده وسعيد بتجربة طارق السنة دي في التخلص من هذا الايجو البرمجي بتاع الفيلم ما يروحش حتى قبلي في العالم العربي، لان لا في جمهور، عندك جمهور تونسي كبير جدا عايز يشوف الافلام دي. انا امبارح شفت فيلم ايراني كان في مهرجان القاهره وكان في مهرجان كان، وفي قاعه بعيده جدا عن وسط المدينه اجواء، وقاعه كانت كومبلي وفي جمهور رايح يشوفها. لازم نتخلص من الايجو بتاعنا عشان مصلحه السينما. هو خلينا نقول ان انا لم اختفي عن عالم الاخراج، يمكن منتجي قل شويه ما بين 2016 ل 2025، يعني من 2016 من وقت بدايه عملي على مهرجان الجونه ل 2025 كان عندي فيلمين روائيين طويلين هما انف رصاصه عيون مع ظافر العام الماضي، وقبليه فيلم حظر تجول اللي كان بمهرجان القاهره 2020، ومسلسل النزوه اللي كان برضه معايا فيه الفنانه التونسيه عائشه بن احمد مع خالد الملوك. فكان عندي ثلاث اعمال بس خلال 10 سنين، بس ما بدعيش ان انا توقفت، كان دايما عندي مشاريع بتعرقل بانشغالي بالمهرجانات. يمكن الفتره الجايه مركز ان انا يبقى عندي فيلم سنويا، ان انا السيناريوهات اللي كتبتها خلال فتره التعطيل دي اضطر ان هو، بس انا ما اقدرش اقول ان انا انقطعت خلال فتره المهرجانات، تعطلت ولم انقطع. عندي مشروع قادم، فيلم خفيف شويه بيمس جيل الشباب اكتر، هو فيلم رومانتك كوميدي او كوميديا رومانسيه من تاليفي، مستوحى شويه من هواجس شخصيه ليها علاقه بفكره الزواج والارتباط من خلال شخصيه بتعيد قراءه نفسها في الليله السابقه لفرحها وبيكتشف نفسه بشكل مختلف فيها، مع جيل من الممثلين الاصغر سنا. بقى بتعامل برجع تاني بعد تجربه وقت شفره اتعامل مع جيل الشباب تحت الثلاثين فيها. حابب اتمنى للجمهور التونسي والجمهور الصفاقسي سنه سعيده 2026. دايما بقول جمله في مصر، انا بحسد تونس على جمهورها السينمائي، بتمنى لكم سنه سعيده. انا امير رمسيس مخرج سينمائي مصري، راديو صفاقس 10 دايما.
0: 10 دايما محلي شعار بصوت المخرج السينمائي المصري والمبرمج السينمائي امير رمسيس. دونك خذينا في جوله بطبيعه حول البرمجه السينمائيه، حول اختيار الافلام، حول الحس هذا، حس المبرمج السينمائي بالافلام اللي تنجم تكون مبرمجة واللي بتهز بتبيع جوائز واللي يتقبلها الجمهور واللي نجم نقولوا هكي توصيل الحبل. دونك شكرا بتبيع على الناس الكل اللي تعدي واللي قبلوا دعوتنا في أيام قرطاج السينما. أيا نحن ما زلنا مواصلين مع صوت الذهبي كده برضو يا أمل، نخليكم معنا غم هذية وراجعين.

صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفوتي معاه وتمشي لحس ولا يا خبر كده برضو يا

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والذل والعذاب بتعرف دلوقتي مين

0: كده برضو يا أمر هكي نكون وصلنا نهاية حصتنا لليلة. الله يرحمك هني شاكر. تحية كبيرة للناس اللي تابعونا في أجور الفنون 400 2026. بعد شوية 500 الوقت يطير بسرعة. شكرا ليك سمير, شكرا للناس الكل اللي تابعونا. تصبح على خير الناس الكل في أمان الله.
1: تعرف دلوقتي مين حياتي بقى صحابي.

0: كده برضه يا
1: يلا لحظة
2: أجر الفنون
3: أجر الفنون
2: سهرة الدراما والفن السابع
3: أجر الفنون
2: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
3: أجر الفنون
2: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية

0: أهلا بكم إلى العرض الأخير الأنباء. دعت وزارة التربية كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان التالي edunet.in. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب اليوم إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ أصدرته أمس جميع الحجيج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلاتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة واصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقي. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس بداية من يوم أمس وإلى غاية 8 ماي في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. في العالم، قال مسؤول الشؤون السياسية بالحرس الثوري الإيراني إن أي سفينة غير معادية تريد عبور مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن، وأضاف أن ترامب لا يستطيع إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب. أعلن حزب الله اللبناني خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقال إن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم قرب بلدة دير سريان ضمن ما يعرف بالخط الأصفر. أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وجندي بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي في بنت جبيل أثناء تنقلهما بآلية عسكرية. كان هذا العرض الأخير للأنباء، قدمته لحضراتكم من إذاعة صفاقس. موعدكم مع الأخبار يتجدد إن شاء الله في تمام 6 صباحا. تصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديمة.